عليكم مستمعينا الكرام في الاستماع والمتابعة. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد. أهلا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر من برنامج فارس الكلمة. والأكيد أن البرمجة الصيفية أنتم على موعد معي في البرمجة الصيفية من 8 إلى 10 مع برنامج عندما يأتي المساء، ولكن بطبيعة الحال يعني اقتضت مسابقة فارس الكلمة أنه يحل الحصة الأخيرة تحل محل عندما يأتي المساء، اللي الأسبوع القادم إن شاء الله يكون العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء الصيفي. الليلة في فارس الكلمة سيقع الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور النهائي من المسابقة. أيضا سنتحدث عن بعض كواليس الأعداد والتنظيم، وأيضا عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة وعن جديد المسابقة. أكثر التفاصيل مع فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، وأيضا سنضرب موعد أكيد مع لجنة التحكيم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. ولجنة التحكيم نذكر بها الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحيات فريق التقديم والتنفيذ، زميلنا وليد بوخريس في إخراج المسابقة، زميلنا حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق وتأمين المكالمات الهاتفية، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لمسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على فضاء الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، نذكره بالعنوان الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. أيضا متابعينا يمكن متابعتنا على موقع اليوتيوب، وكالعادة في خدمتكم ميكروفونين الأسعد العيالي. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة، هي الحصة الختامية بطبيعة الحال لأنه سيقع الإعلان فيها عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي. ونذكر أن الدور النهائي مش يكون حفل الاختتام يوم 3 أوت القادم إن شاء الله. طيب بداية مع أستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة. أستاذ جلال بن سعد مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
1: مساء الخير دكتور لسعد، تحية متجددة ودام تألقكم أنتم ولجنة تحكيم وكامل الفريق العامل في هذه المسابقة الرائقة والرائق والراقية أيضا.
0: شكرا أستاذ جلال. إذن في الختام يعني كيفية الأعداد والتنظيم للدور الثالث، كيفاش كانت عملية التنظيم والأعداد للدور الأخير؟
1: والله الدور الأخير كانت، اسمح لي أن أذكر في البداية الرحلة التي انطلقت ب202 شاعر وكيف ستصل إلى 3، يعني هذا مجهود كبير من لدنكم ومن لدن لجنة التحكيم الموقرة والجميع والأستاذ صفاء ومخرجنا الذي هو الذي تحمل الثقل الأكبر سيوليد بوخريس، نحييه بهذه المناسبة. إذن الآن أوشكنا أو وصلنا إلى مرحلة المرحلة النهائية والتي سيبقى منها 3، وفالدور النهائي بإذن الله سيكون يوم 3 أوت في حفل بهيج كما أعلنت سي لسعد.
0: إذن المجموعة الثالثة، عفوا الدور الثالث ضمن 3 مجموعات، 3 مجموعات هذه يعني 12 شاعر.
1: هو فيه 12 مع انسحاب شاعر وحيد، ثم بعد ذلك يعني قسمناه على 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 4، والحقيقة كانت معناها الانضباط وكان الجو ممتع وفيه معناها تسابق وتنافس شريف، وأنكم ترون النتائج بإذن الله.
0: طيب اليوم سيقع الإعلان عن 3 فائزين، عن 3 مؤهلين، يعني اللي فازوا مش يكون هم المؤهلين للدور النهائي.
1: المؤهلين 3 من لجنة التحكيم، وبعدها مباشرة سنشرع نحن وهم في الأعداد للحفل النهائي الذي معنا شرعنا فيه الحقيقة بقيادتك دكتور لسعد منذ مدة تقريبا منذ 6 أشهر. يعني والحمد لله أنت دائما تشكر الجميع، أستنم هذه فرصة أشكر.
0: العفو العفو أستاذي، العفو
1: جيدا على أن وفعلا أنت معناه نجحت كثير في التنسيق بين الجميع وفي الأعداد وفي التخطيط، ولهذا كانت من أرقى الحصص، معناها نقول شاكر نفسه فعلا.
0: العفو لا العفو، كلنا نستحق الشكر وكلنا يعني في خدمة الإعلام التونسي والمشهد الإعلامي وإذاعة المونستير تحديدا.
1: ثم إن شاء الله اليوم يتم الإعلان عليهم.
0: ذكرنا عدا بالجوائز سي جلال، ذكرنا بالجوائز عدا.
1: وقع إرسال بالبريد العدد الكبير و6، أنا سنتصل بيهم، عندي هواتفهم، حد معهم موعد وسنسلموهم زادة كذلك في كنف الاحترام والتقدير لمجهودهم، وإن شاء الله بداية من الليلة وغدا أتصل بهم وأحدد معهم موعدا في إذاعة المنسير وأسلمهم الجوائز القيمة ومعناها يستحقون ذلك.
0: أذوما بخصوص كنز الكلمة، لكن نحكيه على الجوائز.
1: الجوائز نذكر بها الجائزة الأولى معناها زوز ملايين،
0: يعني 3 سي جلال باش نوضحه بعد إذنك قطعتك، يعني 3 اللي مش يكونوا معنا في حفل الاختتام هما بالضرورة فايزين 3، لكن مش نبحث شكون الفايز بالمرتبة الأولى وشكون المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة.
1: هو دكتور لقاء هو معناها دور ترتيبي.
0: ترتيبي صحيح.
1: هما 3 فايزين، الفايز الأول، مش يكون فايز بجوز ملايين 2000 دينار مع مجموعة من الكتب ومعناها رمز فارس الكلمة
0: ولا ما تنساش الإصدار الشعري، عاد عنده كتاب.
1: الإصدار الشعري يعني ديوان ستقوم بطبعه
0: دار كوال النشر
1: التي نشكر باعثها والذي دعمنا بكل معناها ما يستحقنا من دعم وسهل علينا أمور كثيرة. الجائزة الثانية 1500 دينار مع مجموعة من الكتب أيضا وشعار فارس الكلمة. الجائزة الثالثة 1000 دينار ومعاك نفس الشيء شعار ومجموعة من الكتب. يعني هذا سيكون حفل كبير جدا بإذن الله لائق، سنوجه كذلك الدعوة لكل من شارك مرحبا به في الحفل الختامي، معناه سيكون بإذن الله حفل بعيش. والحقيقة أنا والله ربيت الكبدة على البرنامج هذا.
0: فما ملاحظة أخرى أستاذ جلال، أنه الثلاثة اللي مشقق الإعلان عنهم هذوما وجوبا لابد أنهم يسجلوا حضورهم معنا يوم 3 أوت.
1: ما فيش كلام، لابد الحضور غادي والقصيدة مباشرة غادي. صحيح. حتى
0: صحيح.
1: معنا والقصيدة جديدة.
0: أيوة قصيدة أكيد.
1: قصيدة أخرى وجديدة من توا.

0: زلت معنا على امتداد هذه الأشهر
1: نعم.
0: وعلى امتداد
1: نعم.
0: هذه الأشهر
1: نعم.
0: والحصص والحلقات.
1: نعم.
0: طيب، فما
1: نعم.
0: مسألة أخرى توضيحية بالنسبة لمسابقة كنز الكلمة، هدايا الكتب موجودة معنا في الاستوديو. طيب، هم 11 فائز أستاذ جلال، 6
1: نعم.
0: يعني اتصلت بهم مع أيضا الأستاذة صفاء اللي قال ما نجمش يجي للإذاعة، أرسلنا له
1: نعم.
0: اليوم، أرسلنا
1: نعم.
0: له بالبريد مجموعة الكتب. اللي مش
1: نعم.
0: يجي للإذاعة مرحبا به، هم 5 تنسميهم اللي قالوا بالإمكان أن نكونوا حاضرين.
1: نعم.
0: تسلموا، يتصل بكم سي جلال وتضبطوا موعد مع سي جلال وتتسلموا جوائزكم مباشرة من مقر إذاعة المنستير. يسلمهمكم أستاذ جلال بن سعد. واضح أمورنا أستاذ جلال؟
1: عايشك واضح.
0: إذن من غدا مش نبدأ نحضر للحفل الختام يعني.
1: نجاح هذه الحصة الراقية جدا
0: يا سيدي. شكرا جزيلا، تحية ليك، ودائما نلتقي على صراط الإبداع وصراط الكلمة. شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.
2: إن شختك الجذع يوما وغادرتني الطيور، فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. قد يهجر الورد كفي ولا يرى أدمعي، فالورد يطلب عمرا والعمر ليس معي.

0: عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
1: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
0: وعشت من أجل غيري.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وذكر أن هذه الحصة الختامية ستقع فيها الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور النهائي من المسابقة. ولكن قبل أن أحيل الكلمة للجنة التحكيم نستضيف معنا الأستاذة صفاء السلامي من فريق الأعداد والتنظيم المشرفة على العمل الاتصالي والصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. أستاذة صفاء مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بشي لسعد،
0: تحية ليك على المجهود أيضا اللي بذلته معنا على امتداد هذه الأشهر والحصص من هذه المسابقة.
1: بكل سرور.
0: يعطيك الصحة.
1: شكرا لك.
0: إذن ما فيما يتعلق بالجانب الاتصالي في المسابقة، ذكرنا يعني أبرز يمكن ما قمنا به اتصاليا في علاقة بتنفيذ هذه المسابقة إذاعيا على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: قبل عمل الاتصالي خليني فرصة ساعة نشكر كافة المستمعين، والأهم خليني نستغل الفرصة هذه خاطر الحلقة مهمة بالنسبة لي. باش نشكر كافة المشرفين على المسابقة على رأسهم أنتي سي جلال بن سعد والمخرج سي وليد والكل اللي في الكواليس اللي أنا يمكن ما نعرفهمش خاطر هما اللي يساهموا باش يحققونا البرنامج أحسن ما يكون.
0: نعم. خلينا نوجه تحية لزميلنا زبير الله يرحمه، كان معنا في بداية الحصص الأولى في تأمين البث الرقمي لهذه الحصة، إن شاء الله ربي يرحمه ويتغمد بالمغفرة. والتحية لزميلنا رؤوف غديرة اللي هو اللي أمننا الآن في البث الرقمي لهذه الإذاعة، وأيضا المشرف على تأمين المكالمة الهاتفية زميلنا معاذ. نعم.
1: نشكرهم الكل خاطر كما شوما ما نجموش نكونوا معناها بالحضور هذايا، حاولنا احنا قدر الامكان نكونوا موجودين وقراب من المتابعين والمشتركين على طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، الايميلات اغلبهم اللي يعرفوني في التليفون خاطر انا ديما نكلمهم. يعطيكم الصحه الكل.
0: العفو. انت ايضا
1: فما تجربة أخرى مميزة بالنسبة لي أكيد بجميع تفاصيلها وهي كنز الكلمة.
0: نعم.
1: اللي أطلقناها كما تعرفوا في الأساس لتشريك المستمعين في البرنامج وفي المسابقة.
0: نعم.
1: يعني هي كانت في شكل سؤال بعد كل حصة تتم الإجابة عليه وإحنا نختار الفائز على طريق القرعة الإلكترونية. ليلوم تاع الكتب اللي مشاو للناس اللي قراب المستير وصلوكم اليوم حسب ما سمعت
0: وصلونا اليوم. وخلنا نبداو الان في يعني بكل امانه وبكل شفافيه.
1: طيب
0: هما مبدئيا في المسابقه مسابقه كنز الكلمه تعلقت بالدور الاول، يعني وظفناها او اشتغلنا بها في الدور الاول، وذكرني بعدد الفائزين.
1: 11 فائز،
0: 6 فائزين اللي استعصى عليهم الأمر أنهم يكونوا يتسلموا جائزتهم مباشرة من مقر الإذاعة، تم يعني إرسالهم عن طريق البريد، والخمسة اللي قالوا بإمكانهم أنهم يتسلموا الجائزة من مقر الإذاعة ها هم موجودين الآن في مقر الإذاعة. ومرحبا أهلا وسهلا بهم.
1: احنا تواصلنا معهم وقالوا هم مستعدين يتنقلوا للمقر الإذاعة ويتسلموها، يعني ما عندهم حتى مشكلة.
0: إذا نبدأ للأمانة هذه الجائزة كنز الكلمة الفائزة إيناس بوزيد بوحجر ولاية المنستير، هذه جائزة إيناس، هذه جائزتك يا إيناس، تفضل مرحبا بك في مقر إذاعة المنستير لتسلم. نواصل الجائزة الموالية. هذه جائزة كنز الكلمة الفائز عامر فريح من ولاية المنستير، هذه جائزة عامر فريح.
1: نعم.
0: طيب خلنا نتنقل
1: مثلا نسهل عليك انا نعطيك الاسماء عندي خاطر
0: اللي موجودين. يلا اعطيني الاسماء. يلا
1: عندنا محمد امين بن علي.
0: سبحان الله، وهي الجائزه اللي خذيتني تو. محمد امين بن علي هذا موجود.
1: وعندنا نوري قم وسوار قم.
0: لحظه، هذه جائزه محمد امين بن علي. نعم. و هذه جائزة كنز الكلمة الفائز النوري قم.

0: واخيرا الفائزه سوارقم بنان ولايه المنستير. مرحبا بهم. اذا هاي جوائزهم موجوده في مقر إذاعة المنستير، يجيوا يتسلموها بكل محبة وسرور. وخليني نوجه تحية بعد إذنك أستاذة صفاء لدار النشر، دار كوال النشر والناشر المبدع الشاعر مهدي بوغانمي، اللي بالفعل بذل معنا مجهود وقدم لنا مساعدة كبيرة. وما ننساش أيضا بيت الشعر التونسي الذي أهدانا هذه الجوائز، وبيت الشعر التونسي برئاسة بإدارة الشاعر أحمد شاكر بن ضي. نوجه له تحية، تحية لهم جميعا، تحية لهم وتحية أيضا لبيت الشعر التونسي بإدارة المبدع الشاعر أحمد شاكر بن ضي. واضح في بعض الملاحظات الاخرين توا
1: اي فما عنا من الفائزين، عنا فائز حاولنا نتواصلوا معاه على طريق الصفحه لكن معناها ما تحصلناش عليه حتى لتو،
0: اللي هو
1: اللي هو محمد احمد مخلوف. اذا كان يسمع فينا جايزته موجوده يعني النجم، وكان ما نعرفوش حتى من اني ولايه هذاك
0: علاش. محمد احمد مخلوف اعتقد انه من المنستير اعتقد انه من المنسيب،
1: ينجم يتواصل معنا في اي وقت.
0: واضح. واضح.
1: عن طريق الصفحه يبعث
0: واضح. للاستفسار
1: والا عنوانه احنا نتواصلوا معاه. واللي مازالوا معنا انكور قاعدين باش نحاولوا نتواصلوا معهم ونبعثوا لهم معنا شكون من جربه وعنا في بيجة.
0: نعم واضح. أنا أعتقد أنه في بحر هذا الأسبوع الجوائز كنز الكلمة تكون وصلت لمستحقها وتبقى على الجوائز القيمة، هي الجوائز الكبرى لمسابقة فارس الكلمة. طيب أستاذة صفاء، بعد قليل على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وأيضا على الصفحة الرسمية لمسابقة كنز الكلمة سيقع نشر التقرير النهائي للدورة الثالثة من المسابقة مع ثلاثة فائزين.
1: وقبل نشر التقرير عنا تفاصيل خليني نحب نشاركها معكم.
0: فضل.
1: هي الدورة الثالثة في أرقام.
0: نعم.
1: وهو عدد المشاركين في الدورة الثالثة 12 شاعر.
0: نعم. سجلنا انسحاب شاعر، سجلنا انسحاب شاعر.
1: نعم. انسحاب شاعر. كانوا عنا 6 شاعرات و6 شعراء لكن للأسف سجلنا. يعني أنا نسبة المشاركة في الدورة الثالثة متساوية كانت وهي قريبة من نسب التسجيل الأولي في المشاركة في الدور الأول، يعني النسب متقاربة ما بين شعراء وشاعرات. سجلنا الأشكال الشعرية المشاركة في الدورة الثالثة هي 5 قصائد شطرين، 3 قصائد تفعيلة، قصيدة واحدة جمعت ما بين التفعيلة والشطرين، و3 قصائد نثر. وهذا اللي صرحت به يعني لجنة التحكيم خلال الحصص الثالثة المخصصة للدورة الثالثة. عنا ما ننساوش اللي كانت عنا المشاركة العربية. عنا مشاركة من فلسطين ومشاركة من اليمن،
0: هذوما بخصوص الدورة الثالثة. الدورة الثالثة.
1: الدورة الثالثة. وإن شاء الله باش نعرضوا خلال حفل الاختتام اللي هو باش يكون هالكفاءة أوت القادم تقرير الاتصال الختامي وحوصلت الأرقام كاملة يعني المسابقة الكل.
0: نعم. وأكيد الأستاذة صفاء باش تكون معنا هنا في الأستوديو مباشرة يوم 3 أوت إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: مع جملة الضيوف.
1: يشرفني نتعرف عليكم كل عام.
0: مرحبا بك.
1: والمشتركين والفائزين أكيد.
0: مرحبا بك أختي الكريمة. وصراحة أستاذة صفاء السلامي من العناصر الناشطة والناشطة جدا على امتداد سير هذه المسابقة. أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. ذكرني أنه الحصص الكل موجودين أيضا، تمت أرشفت يعني هذه المسابقة.
1: موجودة. موجودة الحصص، موجودة على سبوتيفاي، موجودة على الأهم على صفحة الفيسبوك، فما المشاركات الفيديوهات المشاركين الكل موجودين والحلقات الكل موجودة.
0: موجودين. طيب واضح. شكرا لك أستاذة صفاء السلامي، تحية لك ونلتقي إن شاء الله نهار 3 أوت في الحفل الختامي بحول. شكرا جزيلا، إلى اللقاء. صارت طيبة، مع السلامة. بعد قليل أكيد لجنة التحكيم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم مستمعين الكرام في حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نعود لنواصل هذه الحلقة الختامية. نذكر أنه في سهرة الليلة سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. إذن في الجزء الأول بداية الحصة كانت لنا تواصل مع الأستاذ جلال بن سعد وأيضا الأستاذ صفاء السلامي، تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، أيضا عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة، قدمنا الجوائز اللي هي الآن متاحة للفائزين للحصول عليها سواء عن طريق البريد أو مباشرة يقع تسلمها مباشرة مقر إذاعة المنستير. الآن الكلمة الفصل للجنة التحكيم. بداية أرحب بالدكتور خميس الورتاني، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، مرحبا بك حسين البطل العياري. هل لي أن أتكلم لدقيقتين أو ثلاثة؟
1: قبل دقيقة أو ثلاثة الدكتور خميس، عندي أمانة حملت أمانة بودي أن أسلمها إليك. الأمانة بالأمس كان ضيفي الشاعر شكري السلطاني في برنامج عزف على ضوء القمر، وذكرت بخير في سياق البرنامج، فذاك علش حبيت نعلمك أنه البارح الشاعر شكري السلطاني الكاتب والشاعر وأيضا متفقد اللغة العربية بالمندوبية الجهوية بنابل وجه لك التحية بالأمس، وأني وصلت لك الرسالة، وصلت لك الأمان.
2: بورك لك وفيك وبورك له. هذه المحبة التي لا تقدر بثمن هي تلك التي لا تبنى على مصالح أو على علاقات شخصية.
1: وهو رأو من متابعي المسابقة مسابقة وحاليا قاعد يسمع فينا، نوجه له تحية. نعم،
2: البرنامج كسب جمهورا واسعا وهو يتسع بالتراث، نرجو أن يواصل البرنامج في سنته الثانية والثالثة حتى بوجوه وبمشاركين آخرين وبلجة تحكيم أخرى وبلجة تنظيم أخرى، تبني على ما أنجزنا وتطوره وتتلافى نقائصه وتحسن وربما تبتدع مسالك أخرى ربما أجدى من هذا. المهم هو استمرار الحلم. على كل، أنا وددت يعني بشكل سريع جدا أن أشكر لجنة التنظيم في جنة سعد صفاء السلامي على المجهود. أشكر بشكل يعني مخصوص جدا وليد بخريس وكل الفريق الفني الواسع، وأنا لا أعرفهم مطلقا ولا أعرف هذا الفريق لكني أستشعر حضوره. هذا الفريق الفني الواسع الذي أنتج هذا البرنامج يفترض أن يكون قد أنتجه بشغف شديد ومحبة كبرى، دونها لا يكون البرنامج على هذا النحو من الجودة. الخيارات الموسيقية في خلفية القراءات، الخيارات بتاع الأغاني التي تدخل البرنامج، وناطقة عن وعي تام بيكون هذا البرنامج وبمشروع العميق في مقاومة الثقافة التصريحية التي يروج لها عنها مما يطلب الجمهور. يعني نص حتى في هذه الحصة، نص الموسيقي انشغت كالجبهة يوما بحثي هو ناطق النصوص المتعلقة بالشعر الجانبي بعيون الشعر الجانبي الجديدة ولحنت، هي ناطقة كذلك عن ذوق وعن ما رجل أو فريق يحمل مشروعا، وهذا الأمر لا يمكن أن نمر دون أن نثمنه ونعلي مجانيه. شكرا لك سيدي صاحب عيال.
1: سيدي العفو، العفو سيدي العفو. يبادلوك الفريق الكامل يبادلوك نفس التحية ويشكرونك ويعتزون بهذه الشهادة.
2: ما أقوله في جملتين في الحقيقة سيدات عبد، ونحن التو في نهاية جوان، آخر يوم في جوان ديجا، والالتزامات المهنية قاتلة حقيقة للفيزيائي وليس للجسدي حتى للفكري، لكن أقول لولا الإيمان لأن الإنسان يحتاج غذاء روحيا بقدر احتياج الغذاء المادي، لما وجدنا من الطاقة ما به نستقوي حتى نستقيم لتأمين هذه المشاركة المتواضعة مع بقية الأحد.
1: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني رئيس لجنة التحكيم بعضوية الشاعرة سلوى الرابحي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا بك دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير. وكنت أستمع إلى الدكتور خميس الورتاني وأنا أشاطره طبعا كل هذا الشكر، أشكر طبعا معد البرنامج، أشكر لجنة التنظيم، أشكر طبعا المخرج وليد بخريس، أشكر كل الشعراء الذين آمنوا بهذا البرنامج وشاركوا فيه بقصائدهم برغوة العظام، هذه القصائد التي تخرج من عباب الروح. أشكر كل من آمن بالحرف وبأن الكلمة يمكن أن يكون لها فارس. كل الحب لكل المستمعين، كل الحب لكل المشاركين، كل الحب أيضا لمن فاز ولمن لم يفز، فالكتابة هي إيمان وعمل دؤوب وحب دؤوب، وأيضا هذا الشعور المتدفق الذي يمكن أن يكون دفعة واحدة كالموج ويمكن أن يكون أيضا على مهل. فإذا شكرا لكل هذه النصوص المتدفقة والتي جعلتنا نعمل ونشتغل وندقق حبا في الشعر وإيمانا برسالة الكلمة.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا طبعا لأحمد شاكر بن ضيا الشاعر القدير وللدكتور خميس الورتاني ولك أسعد العيار.
1: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربحي. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا،
4: تحياتي، مساء الخير ومساء المحبة ومساء المثابرة ومساء المساء المغامرات الجميلة. دكتور لسعد،
1: خليني منذ البداية أقبل شاعر أحمد شاكر أذكرتها منذ قليل تحية، ونحب نوجه لك تحية كبيرة، تحية مودة واعتراف وشكر جزيل لأنك تكبدت عناء يعني تأمين الجوائز الخاصة بمسابقة كنز الكلمة، واشتغلت على أن بمجهود كبير لكي تصل هذه الجوائز إلى مستحقيها، والتنسيق اليوم أنهم وصلون من العاصمة تونس. تحية ليك وتحية لبيت الشعر التونسي اللي هو بالفعل بيت كل الشعراء التونسيين، هو صدقا هو بيتنا وهو مصدر إشعاع للشعر التونسي وللقصيدة التونسية. أرجو لك التوفيق في إدارة هذا البيت، وتحية ليك ولكل الموظفين داخل بيت الشعر التونسي، وأيضا التحيات لصديقنا مهدي البغانمي الناشر المدير دار كوال النشر اللي معانا، مش يكون معانا إن شاء الله في الحفل الختامي، واللي دار كوال النشر هي يعني تقوم بإصدار مجموعة شعرية للفائز بمسابقة كنز مسابقة فارس الكلمة لهذه السنة. تفضل شاعر أحمد لك الكلمة، وعفوا على أني قطعتك.
4: سيدي أنا أخويا عفوا وجزيل الشكر على هذا الشكر، الحقيقة أفهمتني دكتور لسعد، والحقيقة يعني هو أقل واجب كل يعني الجهود التي بذلت من أجل هذا يعني المشروع الفذ والمتميز. لما نشوف مجهودكم كلجنة التنظيم يعني يكون أي مجهود إضافي يعني مجهود ضئيل قدام من فكر ومن حلم ومن نفذ وأنجز. تحية ليك، شكري الجزيل لإذاعة المنستير على فعلا هذه المغامرة الممتعة. الحقيقة إذاعة المنستير التي آمنت بها بهذا الحلم وحققته من خلالكم. الحقيقة شكري معناها ربما ما لا يجد الكلمات الكافية لكي يعني يعطيكم حقكم. هيئة التنظيم بقيادة الربان الشاعر أيضا، لابد أن يعلم المستمعون أن قائد ربان هذه السفينة هو شاعر فذ وإعلامي متألق الدكتور الأسعد العياري. العفو. كل التحية والتقدير، ومن خلالك طبعا كل التحية إلى كامل فريق العمل، فنان المبدع المخرج وليد بوخريس وكافة الطاقم التقني، احنا نقول الزملاء في الحافلة، يعني يعني حكومة الظل الحقيقية التي
1: جنود الخفاء نسميهم ايضا
4: الخفاء. فعلا الاستاذ جلال الجليل الجلال بن سعد والاستاذة صفا السلامي. وطبعا يعني هي تجربة الحقيقة، أنا شاركت في عديد لجان التحكيم عضوا وترأست عديد لجان التحكيم في الملتقيات المهرجانات الشهرية. ولكن هذه التجربة كانت تجربة استثنائية لعديد الأسباب، أهمها أول حاجة أنه متشرف جدا أنه يكون عضو في لجنة فيها قامة كما الدكتور خميس الورتاني وكما الشاعرة العربية سلوى الرابحي، هذا في حد ذاته يعني شرف كبير، وكذلك أن يتواصل هذا الحلم على وهذا المشروع على مدى 9 أشهر. اليوم احنا 9 أشهر من سبتمبر، واليوم احنا في جوان، وسيمتد الحلم إلى شهر أوت. الحقيقة جعلتنا هذه الفترة بما فيها من تعب ومفاجآت وأحداث في الكواليس ولجنة التحكيم، يعني ان فيها عديد فيها هذا التناسق والانسجام وفيها الخلاف واختلاف، ويعني كانت فما حركيه جميله جدا، فما تحليق مع النصوص المتميزه، تقريبا كل النصوص التي شاركت كانت متميزه، وان لم تتوج فكان تتويجها هو انه استمع اليها الساده المستمعين، وكذلك استمتعت بها اللجنه ووضعت فيها طاقتها وحاولت أن تقدم فيها قراءة ما. طبعا هذا الكل من أجل الشعر، من أجل يعني أن نولي الشعر المكانة التي يستحقها في المشهد الثقافي التونسي، وما قدمته إذاعة المنستير في هذا الموسم الحقيقة يذكر، فتقدم له التحيات الزكيات كل المحبة والتقدير والشكر. وطبعا ديما نتذكر أنه الشعر راهو مش مجرد ترف لغوي، انما هو فعل في الواقع. ذكر قولة لروائي وكاتب برتغالي تصور العديد يعرفونه أفونسو كروش في كتيب، يعني رواية صغيرة اسمها هي نشتري شاعرا، يقول فيما معناه انه ابيات الشعر راهي تحرر الاشياء، وإننا حين ندرك شاعرية الحجر مثلا فإننا نحرر الحجر من تحجره وننقذ كل شيء بالجمال، ننقذ كل شيء بالشعر. إذن الشعر يعني وجد في هذا الكون حتى ينقذ الأشياء بالجمال،
1: وما تبقى ينجزه الشعراء. وما تبقى ينجزه الشعراء
4: بالضبط، وما تبقى ينجزه الشعراء. كل الشكر على هذا المشروع وعلى هذا الإنجاز الذي أحييكم على نجاحه، وبإذن الله سنلتقي في 3 أوت لنحتفل بنجاحه.
1: والأكيد النجاح هذا نسبة كبيرة منه تحقق من خلال مشاركة لجنة التحكيم المتميزة، واللي بالفعل يعني امتازت بالموضوعية والحيادية وبالدقة والعلمية، فكان لها يعني سلطة القرار وسلطة الإقرار. طيب المجال مفتوح لأعضاء لجنة تحكيم، احنا توا مش مربوطين لا بوقت ولا بقصيدة ولا بتعليق ولا إلى ذلك، المجال مفتوح للحديث، ولكن بعد إذنكم نخليه قراءة التقرير والإعلان عن الثلاثة الفائزين في الجزء الثاني. واضح دكتور خميس الورتاني، يعني الكلمة حرة، الكلمة حرة الآن، تفضل لك الكلمة.
5: أنا سأقول لك يعني هي في الحقيقة الانخراط هذا البرنامج هو من ناحية بصدق هو ورطة وجهد كبير جدا، ربما المستمع الكريم وخصوصا الشعراء وبشكل أخص من ساهموا في هذا البرنامج وكانوا متسابقين يرون تدخلاتنا، ربما كل نص كل واحد منا يعطيه بضع دقائق، لأن هذا ما يسمح به التوقيت المخصص. لكن النص يفترض أنه يقرأ، يفترض أنه يتشبع به، يفترض أنه يسكننا، وبعد أن يسكننا فإننا نستقر على رأي، وبعد ذلك نختبر هذا الرأي نصيا، فنتتبع مختلف المقاييس التي ضبطناها ما قبليا في التدبر، يعني اللغة، الشكل النظمي، النظام الإيقاعي، طرفة الصورة، البناء الداخلي، ونحاكم هذا ونقيس هذا واحد. هذا الأمر كان متتبعا أو ملتزما به على دار الأمر. وفي الحقيقة في المرحلة الأولى، في الدورة التمهيدية في المرحلة الأولى، كان الأمر على رتبة من اليسر كبيرة. لماذا؟ لأن النصوص تمت النصوص تتفاوت من جهة القيمة، من جهة العمق، من جهة الإضافة، من جهة الحداثة، من جهة حملها للقيمة المضافة. لكننا في هذا الدور وجدنا أنفسنا، وبالأمس فقط، ونحن نتناقش ونعيد النقاش ونحن نختلف ونحن نعيد القراءة ونقرأ بعض النصوص، معناتها مداها 60 و70 سطر، بعض النصوص 40 سطر، بعض النصوص ما يقارب 30 بيت. يعني وجدنا أنفسنا في ضرب من النقاش النقدي ومحاولة الاستدلال للشيء ولخلافه ولضده ولأخيره، حتى ننتهي في الأخير إلى إقناع بعضنا البعض، لأن كان ديدالنا في هذه بالنسبة إلينا لجنة التحكيم هو الإقناع، وضرورة أن يكون القرار لا بالأغلبية وإنما بالإجماع. من رأى شيئا مختلفا مخالفا لرأي العضوين الآخرين، إذا يسمع إليه ويناقش ونتدبر معه وننظر بعينيه ونتأمل هذه الجزئية وتلك، حتى ننتهي إلى هذا القرار الذي في الأخير نقول إنه ملزم لنا، ملزم لنا أخلاقيا، ملزم لنا جمالي، ملزم لضمائرنا. لذلك نحن انتهينا منتهين، لكن بعد مشقة كبرى كلما تقدمنا ما قبلين. أنا أعتذر للأصدقاء الشعراء الذين شاركوا، ولكن بحكم طبيعة المسابقة أنهم لن يمروا إلى الدور النهائي. هي لعبة، ولكن مع ذلك فإن النصوص كانت على رتبة من الجودة من التقارب الفني، بحيث عثرت علينا هذا الأمر وجعلتنا مهما كان اختيارنا نندم لأننا لم يكن ممكنا تنظيميا أن نرشحها جميعا إلى الدور النهائي.
1: شعر سلوى الربحي.
3: أنا أجدد ترحابي بمستمعي إذاعة المنستير، وأؤكد على أن هذه التجربة إذا هي تجربة مهمة وتجربة رائدة في مجال الشعر. هذه التجربة طبعا ستلحقها تجارب أخرى، وإن كانت مشابهة أو مختلفة، ولكن شرف البدايات وشرف المحاولات الأولى مهمة ومهمة جدا. فشكرا إذن لإذاعة المنستير على هذه التجربة الرائدة، شكرا لكل من آمن طبعا بهذا البرنامج وتجربة عشناها بكل تفاصيلها، بكل بداياتها، بكل حب، بكل هكذا، بكل يعني بالفترة وبالتجربة وبالعقل وبالعاطفة وبكل محبة حقيقية. شكرا لأحمد شاكر بن زيا والدكتور الورتاني على هذا التعاون الذي نثمنه، ونقول إن في التجربة التونسية على مستوى الجامعة أو على المستوى الفني الشعري هي تجربة حقيقية وتجربة رائدة. أيضا لا ننسى أن هذا البرنامج فيه مشاركات عربية، وهذه المشاركات إذا أثرت المدونة الشعرية التي شاركت في هذا البرنامج. وطبعا هذا الثراء هو ثراء مزدوج وثراء مشترك فيه الكثير من التفاعل وتبادل الخبرات. شكرا لهذه المشاركات إذا من اليمن ومن سوريا ومن فلسطين وغيرها. شكرا لكل من آمن بالحرف وبالقصيدة، سواء كانت قصيدة تفعيلة أو قصيدة عمودية أو قصيدة نثر. أؤكد على أن هذا البرنامج وإن أحببنا أن نكون فيه طبعا وتم اختيارنا كلجنة التحكيم، فإن لنا هذا الشرف، شرف الانتماء لبرنامج مهم وبرنامج رائد وبرنامج إذا آمن بالكلمة الحرة وبالشعر وبالفن. وطبعا الفن هو كل ما نمتلك طبعا كمثقف، إنك ترى أن هذا المجال هو مجال حقيقي وهو مجال فاعل وهو مجال يمكن أن يساوي الحياة بأسرها.
1: جميل، شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضي. شاعر أحمد شاكر.
4: نعم دكتور، في الاستماع.
1: إذا كان لك كلمة حرة قبل أن نحيل الكلمة لقسم الأخبار ولنعود. نعم. بعد ذلك بعد الأخبار. نعم. نعم.
4: الحقيقة يعني كل ما قيل يعني أتفق معه، وفي في محطات فعلا كانت فارقة بالنسبة إلى أعضاء لجنة التحكيم. نعم. لأنه إحنا نفسنا يعني كأفراد تأثرنا بخروج بعض الشعراء من الأدوار، تأثرنا لضيق العدد المتوجين، احنا حبينا ان نتوجوا اكبر عدد من هذا، وتأثرنا ايضا بقراءة النصوص، فما نصوص قرأناها اكثر من مرة ويعني عدنا قراءتها حتى نتبين التفاصيل داخلها. والحقيقة هذه تجربة زادة فيها الكثير من الإبداع والإنساني، وفيها كثير من ربما المحك يعلم به عضو لجنة التحكيم إلى أي مدى يمكنه أن يكون محايدا.
1: شكرا جزيلا.
0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. فارس الكلمة،
6: فارس الكلمة.
0: أيها الساقي، إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته، وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى، وسقاني أربعا في أربع غصنبان، مال من حيث استوى، بات من يهواه من فرط النوى، خافق الأحشاء موهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ما له يبكي لما لم يقعي، ما لعيني عشيت بالنظر، أنكرت بعدك ضوء القمر، عشيت عيناي من طول البكا، وبكى بعضي على بعضي معي، ليس لي صبر ولا لي جلد، يا لقومي عذلوا واجتهدوا، أنكروا شكواي مما أجد، مثل حالي حقها أن تشتكي، كمد اليأس وذل الطمع، كبد حر ودمع يكفُ،

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. إذن في الجزء الأول نذكر الجزء الأول تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة، أيضا كلمة حرة توجه بها أعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. بعد قليل سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. بعد قليل دكتور خميس الورتاني باعتباره هو رئيس لجنة التحكيم سيقرأ على مسامعنا جميعا تقرير الدور الثالث من هذه المسابقة، وكل عضو في لجنة التحكيم يعلن عن اسم من الأسماء الفائزين الثلاث، لأنه هم ثلاثة فائزين، ثلاثة أعضاء لجنة التحكيم كل واحد مش يعطينا اسم. لكن قبل ذلك الشاعر أحمد شاكر بن ضي، كنت تعسفت عليك في الجزء الأول ما كملتش الكلمة الحرة متاعك، أحيل لك الكلمة شاعر أحمد لمواصلة الكلمة الحرة.
1: جزيل الشكر دكتور لسعد. الحقيقة أنا حبيت أن نكمل نعرج باش نفك بلاصة صديقتنا صفية السلامي. حبيت المستمعين يعرفوا بعض الأرقام ويقاربوها، لأنه علاش قلت التجربة هذه استثنائية. يعني فليتخيل معي المستمع أنه لجنة التحكيم قرأت 141 نصا شعريا على مدى حصص البرنامج منذ انطلاقه إلى يعني الحصة الفارقة. 141 نص أبدت ملاحظاتها في 62 نص، على خاطر 141 هما من بينهم النصوص اللي تقدموا لنا منذ البداية في الفرز. قبل الفرز الأولي. يعني قبل انطلاقنا قريناهم دون أن يستمع إليها، قبل أن يستمع المستمعين يعني في الحصص إلى هذه النصوص قريناهم نحن. ثم رشحنا 42 نص لكي تدخل هذه النصوص للمسابقة. يعني ثم 62 نص تقدمت فيه ملاحظات عبر الدورة كاملة. بما يعني ثم 186 مداخلة. ولتعلموا أنه ما فينا حتى واحد غاب يوم، فما حتى غياب سجل لا للجنة التنظيم ولا للجنة التحكيم في حتى حصة على مدى 24 حصة. 24 أسبوع. يعني فما 186 مداخلة فيها ملاحظات حول 62 نص، كل عضو لجنة التحكيم قدم المداخلة متاعه. فلهنا حبيت يعني المستمع يتخيل معانا الظروف والكواليس اللي خلت أعضاء في لجنة التنظيم وأعضاء لجنة التحكيم يقدسون هذا الموعد، رغم ما يمكن أنه يعترضهم من التزامات عائلية ومن التزامات مهنية ومن كذا. كانت حق سبكري سيخمايس على الالتزامات، يعني كان هذا اللقاء الأسبوعي مقدسا. وكان احترامنا للنصوص التي قدمت وتناولنا لها بالقراءة ومحايدتنا في تقييمها، وطبعا يبقى ديما كما نقوله المجهود بشري. فهذا الكل راهو حبينا نقوله أنه راهو ما بذل من مجهود من أجل هذا المشروع ينبئ بنجاح قادم ومستمر إن شاء الله. وأنا وصيتي لإذاعة المنستير أن لا تتخلى بقطع النظر عن الأشخاص، أن لا تتخلى عن مثل هذه المشاريع الرائدة. كل المحبة راهو احنا كذكرنا هذه الأرقام مش يعني منا ولا لا، فقط حبينا نقولوا انه راهو فما مجهود كبير انفق وفما جدية فعلا. يعني وقت نشوف انا زد صديقنا في المقابل وليد بوخريس، فكرة المونتاج في حد ذاتها مرعبة، انه هو قام بمنتجة 62 فيديو على مدى اللي يفهموا في المونتاج نتصوروا ينجموا يتخيلوا حجم الجهد الذي بذل في هذا العمل. وبالتالي شكرنا اللي امتد على مدى القسم الأول من اللي ربما الناس تسمع يقولوا من بكري يشكروا في بعضهم وكذا، راهو فعلا تثمين جهد كل فرد في هذا المشروع راهو لازم، على خاطر في النهاية فما مجهود بشري يعني قدم ومجهود زده ما هوش عادي استثنائي.
0: صحيح.
1: فوجب الحفاظ عليه والحفاظ على استدامته واستمراريته.
0: واضح. شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بنضية، تحية ليك على هذه الأرقام والأحصائيات، والأكيد أنه أشاطرك الرأي في أهمية مثل هذه النسب والأحصائيات، وإن شاء الله في الحفل الختامي لما لا سنعد يعني تقرير مفصل في كل النسب والأحصائيات لسير هذه المسابقة على امتداد هذه الحصص. الآن الكلمة للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
0: دكتور خميس الورتاني، باعتباركم رئيس لجنة التحكيم، تفضل لكم الكلمة لقراءة التقرير النهائي للدور الثالث لهذه المسابقة.
3: شكرا لك. تقرير الدور الثالث للجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة للشعر العربي التي تنظمها إذاعة المنستير. عقدت لجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة المتكونة من الدكتور خميس الورتاني رئيسا، الشاعرة سلوى الرابحي عضوا، الشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضوا، يوم الاثنين 29 جوان 2026، اجتماعا لاختتام الدور الثالث من المسابقة والنظر في القصائد التي تم الاطلاع عليها ومناقشتها على مدى 3 حصص إذاعية لتحديد المشاركين المجازين للمشاركة في الدور النهائي. وتتقدم اللجنة بخالص الشكر إلى هيئة تنظيم المسابقة متمنة جهدها في إنجاز هذا البرنامج الثقافي القيم وحرصها على ضمان حسن التنظيم والإدارة وضمان الشفافية والحياد. وإذ ترشح إلى الدور الثالث من المسابقة عدد 12 مشاركا، انسحب منهم متسابق واحد، لتنظر اللجنة في 11 نصا مقيمة كافة النصوص دون أي استثناء ومعتمدة المعايير التالية للتذكير: سلامة اللغة، الوعي بالشكل النظمي وحسن توظيف الإيقاع، ترافق الصورة أو فرادة الصوت وبناء النص. كما استأنست اللجنة بالإلقاء معيارا يكشف مدى تورط الذات المتلفظة في التعبير الوجداني والحس الإيقاعي والجمالي في آن. ويهم لجنة التحكيم أن تسوق الملاحظات التالية: أولا، نصوص هذا الدور قد بلغت رتبة في الجودة عالية تجعل من أصحابها من المقتدرين على كتابة الشعر ونظمه. ثانيا، تؤكد اللجنة تقارب مستوى النصوص مما صعب مهمة لجنة التحكيم وجعلها تزيد من التثبت والتعمق والتدقيق في النصوص عبر إعادة القراءة والتقييم والمقارنة، وعملا بتوصيات هيئة التنظيم التي طلبت انتخاب 3 نصوص لا غير للترشح للدور النهائي. فإن لجنة التحكيم تعلن ما خلصت إليه النتائج، إذ تجيز للمشاركة في الدور النهائي أصحاب النصوص الآتي ذكرها: النص الأول، وهو مسؤوليتي أنا بعد أترك الكلمة للجمع لبقية العناء، نص قراءة في ميتافيزيق الوراء للشاعر التونسي محمد غيلان العيدي، وهو قصيدة بني على خصية الشطرين. وقد اتفقت اللجنة على تمكن الشاعر من الشكل الشعري الذي يكتبه إضافة إلى إبداعه في مجال التوزيع البصري وقدرته الفائقة على التصوير.
0: شكرا. الشاعر سلوى الرابحي، تفضلي.
4: ثانيا، نص ما رواه الدمع للشاعرة التونسية خولة بن سيك سالم، والتي بدت في نفسها مقتدرة على تطويع هذا الشكل النظمي التليد حتى يقول صورا شعرية سمتها الكمية الكثافة وسمتها النوعية الطرافة والجدة.
0: شكرا. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا تفضل.
1: ثالثا نص بارادوليا للشاعر التونسي ناجي النصري. أعيد، نص باريدوليا للشاعر التونسي ناجي النصري، وهو قصيدة تفعيلة. إذ وجدت اللجنة أن النص فضلا عن امتلاك صاحبه اقتدارا توقيعيا وتخيليا محمودين، فإنه ناطق عن رؤية بالذات والعالم طريفا. التوقيع لجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة.
0: شكرا جزيلا. إذن أذكر بقائمة الشعراء المترشحين والمؤهلين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. قائمة الشعراء تضم الشاعر محمد غيلان العيادي، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر ناجي النصري. إذن هذه قائمة الشعراء المؤهلين للدور النهائي، باش يكونوا معنا موجودين إن شاء الله نهار 3 أوت القادم مباشرة لقراءة. أيضا كل منهم ستكون له فرصة قراءة قصيدة جديدة يشارك بها في الدور النهائي. لترتيب هذه القائمة، من سيفوز بالجائزة الأولى، من سيفوز بالجائزة الثانية، ومن سيفوز بالجائزة الثالثة. شكرا جزيلا كثيرا للدكتور خميس الورتاني. أيضا شكرا جزيلا كثيرا للشاعرة التونسية العربية المتميزة سلوى الرابحي، والشكر أيضا موصول للصديق المبدع على الدوام الشاعر المتألق والناجح دائما أحمد شاكر بن ضيا. هنيئا للشعراء المؤهلين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة، هذه المسابقة الدولية

0: وشكري لكل المستمعين. فعلا يعني بالنسبة إلى المشاركين أرجو أن يتفهموا هذه النتائج. ودائما أقول نحن شعراء من بين الشعراء أيضا.
1: شكرا جزيلا.
0: هم متسابقوا اليوم فنحن متسابقوا الغد بطرق مختلفة. تحياتي لكل من شارك في هذا البرنامج وعيد. تحياتي لبرنامج فارس الكلمة وأرجو له التواصل دائما، يعني أن يواصل هذا البرنامج مهامه على مدى سنوات حتى نبني جيلا جديدا يعني مهمته الكتابة وهمه الكتابة والشعر والفن وطبعا اللغة.
1: يشرفنا حضورك شاعرة المتميزة سلوى الرابح يوم 3 أوت إن شاء الله في الحفل الختام. الشاعر أحمد شاكر بن ضي،
2: تحياتي لك دكتور لسعد، تحياتي إلى كل المشاركين في هذه المسابقة. أرجو النجاح للمترشحين للدور النهائي وأرجو التوفيق في محطات ومناسبة أخرى لكل من شاركوا في مختلف الأدوار وربما لم يحالفهم الحظ في هذه المناسبة، وإن شاء الله في مناسبة قادمة. والأكيد أن كتابة النص والاشتغال عليه والاستماع إلى ملاحظات قراء هو أكبر جائزة ينالها الشاعر، لأنها هي فعلا ما تبقى يعني وما تؤثر وما تقدم بالشعر.
1: شكرا جزيلا شاعر أحمد بن ضي. إذن نضرب موعد يوم 3 أوت إن شاء الله القادم لحفل الاختتام. أيضا هنيئا للشعراء المؤهلين للدور النهائي، نذكر بأسمائهم: الشاعر محمد غيلان العيادي، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر ناجي النصري. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هي الحصة الختامية أكيد. شكرا جزيلا كثيرا لكل زملائي في التنفيذ وأيضا في الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي. شكر أيضا أجدده بجزيل التحيات لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابح عضو، والشاعر أحمد شاكر بن ضي عضو. شكرا وليد بخريس، تحية لي أيضا في إخراج المسابقة. الشكر أيضا لزميلي حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. شكرا جزيلا كثيرا أيضا وجميلا لكل المبدعين اللي شاركوا معنا في هذه المسابقة. إن شاء الله أرجو لكم مزيد من النجاح والتوفيق والتميز وحظ موفق إن شاء الله في مسابقات أخرى. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. بداية من الثلاثاء القادم أضرب معكم موعد ضمن الشبكة الصيفية الجديدة في برنامج عندما يأتي المساء. حتى ذلك الحين لكم مني أجمل التحيات. نستمع إلى هذا النغم الختامي. دمتم بخير وتصبحون على فرح.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

0: سأراه هذا المساء في نفس المكان، في نفس المكان الذي أورقت على رماله أغصان حبي وتساقطت بعدها في لحظة من اللحظات المجنونة. سأراه، ولكن لماذا يخفق قلبي بعنف؟ أتراه الشوق
1: وفي بكيت شبون وضعفي الصديق، أنا بعشق الطريق.
0: لا أيها القلب، تماسك وتذكر أن الرجل الذي ستلقاه أصبح غريبا في غربة هذا الليل. إنه قدر أحمق الخطى سحقت هامتي خطاه، دمعتي ذاب جفنها، بسمتي ما لها شفاه. فحياتي كما ترى لا ظلام ولا سنة، كل ما كان لم يكن وأنا لم أعد.

تتراقص صور الماضي أمام عينيها، مشرقة حينا، معتمة حينا آخر، غير أنها تظن أيام البعد منحتها حصانة ضد أي لحظة ضعف أمامه. إنه يود رؤيتها لأمر هام، متحرقة هي لمعرفة هذا الأمر. أتعبتها التأويلات والتخمينات، وجرفها حب الاطلاع إليه، وفي الواقع جرفها الحنين إليه.

أنا أرتمي في أحضانك مجددا يا بحر، بأحلام مبتورة، بقلق الذي لا ينتهي، بقلب لم يعد يصلح للحياة والحب. أعود إليك ضميرا مستترا، وكل ما فيك يدعو إلى الحب العالمي.

كانت في بحر أحزانها حين أحست بيد أليفة جدا تستقر على كتفها بكل رفق وحنان. لحظتها أحست بكل الآلام تنعتق من روحها

0: تأملته برهة، نظرت في عيونه بعمق.
1: ها قد أتيت. لماذا تطرق أبواب ذاكرتي بمثل هذا العنف؟ ما الأمر الهام الذي جعلك تصر على رؤيتي؟ أجبني.
2: الحب والحبايب والليالي الحلوة وأنا وياك.

0: صالحني وسلم بيدك، إلا حبيبي ما ريدك. ويش يفيد حب جديد، إلا قديمك ما يفيدك، إلا قديمك ما يفيدك.
1: أخبرني أي ريح حملت ملامح وجهك إلى مرافق حزني؟ عن أي شوق تتحدث؟ وعن أي حب؟ كفى نفاقا، فقد أزدلت الستار عن قصة الحب المزيفة التي طالما رددتها على مسجد.

هل رحمتني أنت حين امتشقت سيف الغدر وطعنتني به؟ الجرح عميق جدا يا سيدي، يا من خلعت عليه ثوب طفولتي وصبائي. الجرح عميق جدا يا من كنت في يوم من الأيام حبيبي.

كلا أنت واهم، لن تشفى جراحي ولن تنطفئ هذه الحرائق في دمي. أنا التي اقتات الحزن من مهجتها طويلا وهومت في أودية الألم طويلا.

لم تكن أبدا في حجم حبي لك، كنت في حجم دمعة لا تشفي الغليل. كم بسطت لك جناحي كي تستظل من هاجرة الأيام، جعلت لك قلبي زورقا ودمائي بحرا، وقلت تبحر في دمائي وتصطاد لآلئ روحي وأصدافي. جعلت لك الصدر مرفأ لأحلامك المجنونة وشطحات مزاجك، وقلت كالخطاف تماما حبيبي، كلما اشتد صقيع الشمال يعود إلى سواحل دافئة، يدس رأسه في أعطافها وينام. قلت وقلت، وماذا قدمت لي

الندم.

النار اتقدت يوم سفحت قلبي على مسرح الخيانة، فتنعم الآن بلهيبها. أتذكر يوم قلت لي لا تدخلي، وسددت في وجه الطريق بمرفقيك، وزعمت لأن الرفاق أتوا إليك، لم يكونوا رفاقا أتوا إليك، إنما كانت سيدة لدي.

خذي بيدي من الحزن الطويل، فقد يعفو الخليل عن الخليل. أسست فأجملي فددك نفسي، فما يأتي الجميل سوى الجميل.

0: هبيني معذبتي، هبيني يا معذبتي، أسأت وبالهجران قبلكم بدأت، فأين الفضل منك فدتك نفسي علي إذا أسأت كما أسأت.
1: عام مضى وصوت خيانتك يدوي في روحي، يحرق أعصابي ويفتح جروحي.

0: الوداع يا من كنت في يوم حبيبي ولحديث الروح بقية.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: عروس البحر إذاعة المنستير.

نسير. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.

الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء

أخرى أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ومنهم من يستمع إليك

ولقد جاءك من نبأ المرسلين.

في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: من أذكار الصباح. أصبحنا لله حامدين وعابدين، شاكرين وذاكرين. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة وحرمت وجوههم عن النار. اللهم إني أسألك صباحا تسر به أنفسنا وتفرح به قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم برحمتك يا كريم. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إني وكلتك أمري فكن لي خير وكيل، ودبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم اجعل بداية يومنا توفيقا وسعة في الرزق. ربي لا تجعل السعادة تفارق بيوتنا ولا المحبة تغادر قلوبنا، واجعلنا بك وحدك أقوى ولا تحوجنا لأحد من خلقك.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.

بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العلي العظيم.

إدريس عليه السلام هو النبي الثالث من ذرية آدم، وكان قد أعقب النبي شيث عليه السلام بقرن أو أكثر على حد ما صرح به كثير من علماء التفسير. والنبي إدريس هو نفسه الذي ورد في أسفار الإنجيل والتوراة باسم النبي جرجيس عليه السلام.

نشأ النبي إدريس عليه السلام يتيم الأبوين منذ صغره، فتكفله عمه يسار، وكان من سكنة شمال نينوى، وهو رجل مصلح لا يطيق ضلالة قومه الذين أغواهم الشيطان فعبدوا الماء، وهم أول قوم عبدوا المياه لاعتقادهم بأنها مصدر الحياة بلا منازع. فكان لسيدنا النبي إدريس عليه السلام رحلة جهاد عظيم مع هؤلاء الكفرة.

0: جلبت لك طعام الغداء يا إدريس، أتأذن لي بالدخول؟
1: عجبا، لماذا لا يجيبني؟
0: إدريس؟ إدريس؟ يا ابن عمي، يا إدريس. لا بأس، سأضع الطبق ها هنا. أجل، لعل إدريس ما زال ينام قيلولته، ولا أريد أن أقلق عليه راحته.
2: كان النبي إدريس عليه السلام يسبح ربه الله الواحد الأحد وهو لم يزل فتى في ريعان صباه، لم يكلف بالنبوة بعد، ولكن سريرته النقية ورفضه لما يعبد قومه الكفر الفجرة، كل ذلك دفعه إلى التأمل والتفكر بالخالق الحق.

آه، ما هذا؟ أسمع صوت إدريس من حجرته وهو يناجي نفسه بكلمات عجيبة. سأنصت إليه جيدا. ها، إنه يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان الخالق الواحد، سبحان الرزاق، لا معبود سواه، هو الحي الباقي. ماذا يعني هذا؟ ومن يقصده إدريس بكل هذه الصفات؟ لأخرج الآن من دار إدريس وأعود إلى دار أبي، ثم أعود إليه في وقت آخر لأسأله عن سر هذه الكلمات التي يقولها مع نفسه.

0: هل تهيئ الجميع لرحلة الصيد أيها الفتيان؟
1: نعم، نحن متهيئون جميعا، كلنا جاهزون.
0: ولكن لا أرى إدريس معكم، أين هو؟
2: يمكننا الانطلاق برحلتنا للصيد ومن دون إدريس يا عقور، فلا أظن صحبته معنا بذات بال.
0: كيف تقول هذا الكلام عن ابن عمك إدريس يا روميز؟ ثم من منا ينكر أن إدريس هو أفضل صياد في هذه البلاد؟ هيا اذهب إليه، اذهب إليه يا روميز وأحضره في الحال.
2: أنا أذهب إليه يا عقور؟
0: نعم، هيا أسرع ولا تنظر إلي هكذا يا روميز.
3: لا بأس، لا بأس، مرهتي يسيرة وآتيك به.

0: انتظري يا منة، انتظري.
1: روميس، ماذا تريد مني؟
0: رأيتك تخرجين من دار إدريس، ما الذي كنت تفعلينه هناك؟
1: قبحت من مرتاب سيء يا روميس، أتسألني ماذا كنت أفعل في بيت ابن عمي؟ أتظن بي سوءا؟
0: ويحك يا سليطة اللسان.
1: اترك رأسي. رأسي.
0: إن أسألك عن شيء تجيبينني من فورك، ماذا كنت تفعلين في دار إدريس؟ تكلمي.
1: دخلت عليه بطعام الغداء كما أفعل كل يوم. رأسي، اتركني يا روميس.
0: لن تدخلي داره بطعام أو بسواه بعد اليوم، أفهمتي؟
1: فهمت. دعني أرجوك، دعني.
0: من إدريس؟ ماذا؟
1: إنه يقول لك أن تدعني وشأني. لم تسمعه؟
0: سأدعها يا إدريس. إنك تخنقني يا إدريس.
1: لا تؤذيه يا إدريس، لقد أفلتني وانتهى الأمر. مهما يكن من شيء فإنكما أولاد عم. هيا يا إدريس، هيا امتطي جوادك وانطلق مع فتيان القوم إلى الصيد. لقد رأيتهم يتجمعون أطراف البلدة ولعلهم ينتظرونك. هيا يا ابن عم، صحبتك السلامة يا إدريس.

0: منى، ماذا يبكيك يا ابنتي؟ عجبا، انظري انظري إلي يا منى.
1: آه يا أبتي، دع رأسي يتوسد حضنك الآمن، أريد أن أزيح عنده بعض همومي يا أبتي.
0: تعالي تعالي يا ابنتي تعالي. ما أحر دمعك يا صغيرتي الطيبة، ألا تكفين قليلا عن البكاء وتخبرينني فيما هذا البكاء وهذه الدموع؟
1: أبكي سر غرور ابن عمي روميس وقسوته وجبروته علي، وأبكي أيضا رقة إدريس ابن عمي وحنانه وعطفه علي. لما كل هذا الفارق الكبير بين الاثنين يا أبي؟ لما؟ لما؟
0: تبا لروميس، تبا. لا ريب أنه أساء إليك مرة أخرى. الآن بدأت أفكر حقا أن أحلك من خطبته يا منى. إنه لن يكون زوجا مناسبا لك أبداً.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. يحكى أن شيخا عالما كان يمشي مع أحد تلاميذه بين الحقول، وأثناء سيرهما شاهد حذاء قديما اعتقد أنه لرجل فقير يعمل في إحدى الحقول القريبة، والذي سينهي عمله بعد قليل ويأتي لأخذه. فقال التلميذ لشيخه: ما رأيك يا شيخنا لو نمازع هذا العامل ونقوم بإخفاء حذائه، وعندما يأتي ليلبسه يجده مفقودا، فنرى كيف سيكون تصرفه؟ فأجابه العالم الجليل: يجب ألا نسلي أنفسنا بأحزان الآخرين، ولكن أنت يا بني غني، ويمكن أن تجلب السعادة لنفسك ولذلك الفقير بأن تقوم بوضع قطع نقدية بداخل حذائه وتختبئ كي تشاهد مدى تأثير ذلك عليه. أعجب التلميذ بالاقتراح وقام بوضع قطع نقدية في حذاء ذلك العامل، ثم اختبأ هو وشيخه خلف الشجيرات ليرى ردة فعل ذلك العامل الفقير. وبعد دقائق جاء عامل فقير رث ثياب بعد أن أنهى عمله في تلك المزرعة ليأخذ حذاءه، وإذا به يتفاجأ عندما وضع رجله بداخل الحذاء بأن هناك شيئا ما بداخله، وعندما أخرج ذلك الشيء وجده نقودا، وقام بفعل الشيء نفسه في الحذاء الآخر ووجد نقودا أيضا. نظر مليا إلى النقود وكرر النظر ليتأكد من أنه لا يحلم. بعدها نظر حوله بكل الاتجاهات ولم يجد أحدا حوله. وضع النقود في جيبه وخر على ركبتيه ونظر إلى السماء باكيا، ثم قال بصوت عال يناجي ربه: أشكرك يا رب، يا من علمت أن زوجتي مريضة وأولادي جياع لا يجدون الخبز، فأنقذتني وأولادي من الهلاك. واستمر يبكي طويلا ناظرا إلى السماء شاكرا هذه المنحة الربانية الكريمة. تأثر التلميذ كثيرا وامتلأت عيناه بالدموع. عندها قال الشيخ الجليل: ألست الآن أكثر سعادة مما لو فعلت اقتراحك الأول وخبأت الحذاء؟ أجاب التلميذ: لقد تعلمت درسا لن أنساه ما حييت. الآن فهمت معنى كلمات لم أكن أفهمها في حياتي: عندما تعطي ستكون أكثر سعادة من أن تأخذ. فقال له شيخه: لتعلم يا بني أن العطاء أنواع، العفو عند المقدر عطاء، الدعاء لأخيك بظهر الغيب عطاء، الكف عن عرض أخيك في غيبته عطاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.

0: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: دعا الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم، واعتبر جل وعلا هذا التدبر من غايات إنزاله على عباد.

0: ليدبروا آياته مع الدكتور أحمد شكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع لقائنا المتجدد في برنامجنا ليدبروا آياته، ومع الآية 18 من سورة هود، وهي قوله سبحانه: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. هذه الآية الكريمة وجزء من الآية التي تليها تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى صاحب السلطة المطلقة في هذا الكون والتصرف الذي لا حد له. لو شاء لجعل الناس أمة واحدة، أي على ذكره وطاعته وتوحيده سبحانه، لا يوجد فيهم مشرك أو مقصر أو مفرط أو كاذب أو منافق أو مدع أو غير ذلك من الأمور السلبية التي نراها في حياتنا. لو شاء الله لكنا كذلك أمة واحدة على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، موحدون طائعون لله تعالى، ولكن حكمته سبحانه وتعالى اقتضت أن يكون الخلق، البشر تحديدا، في هذه الحياة الدنيا مختلفين، متعارضين، متضادين، لا يوجد بينهم توافق أو انسجام في كثير من الأحيان. فهذه طبيعة الحياة الدنيا، الله سبحانه وتعالى جعلها دار ابتلاء واختبار وتمحيص لعباده. ولذا فإن الاختلاف بينهم في الأديان وفي الآراء وفي التوجهات أمر حتمي لا بد أن يكون. ولذا قال سبحانه: ولا يزالون مختلفين. ثم استثنى سبحانه وتعالى فقال: إلا من رحم ربك، أي إن فريقا من عباد الله تعالى ليسوا من أهل الاختلاف والشجار والخصام والتنازع والتفرق، ولكنهم فئة قليلة من هؤلاء البشر الكثيرين. وكيف عرفنا أن غير المختلفين أقل من المختلفين؟ الجواب أن عرفنا ذلك من الاستثناء، فإن المستثنى في الغالب وفي الأعم يكون أقل من المستثنى منه، والمستثنى منه هو الاختلاف، والمستثنى هو عدم الاختلاف برحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله جل في علاه بعد ذلك: ولذلك خلقهم. من يتأمل ويتدبر في اسم الإشارة هنا يخطر في باله أنه يعود على من رحم أو يعود على مختلفين، فيرجع إلى كتب التفسير ليجد كلا القولين موجودا عند علمائنا. فمنهم من قال: ولذلك خلقهم، أي ليرحمهم. ومنهم من قال: ولذلك خلقهم، أي ليكونوا مختلفين، وليحق كلمة الله تعالى عليهم بعد ذلك أن من عمل صالحا فله الجزاء الحسن، ومن عمل غير ذلك فله الجزاء الذي يليق به. وإذا أردنا أن نوازن بين هذين القولين وأن نرجح بينهما، قد يحتار أحدنا، فكلاهما صحيح. الله عز وجل خلق خلقا ليرحمهم، وخلق خلقا ليبقوا مختلفين، فيحتار في الترجيح بين هذين القولين. ولكن إمام المفسرين سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حل لنا هذا الإشكال، ونجد في كتب التفسير الرواية عنه التي تقول: ولذلك خلقهم، جعلهم فريقين، فريقا خلقهم ليختلفوا، وفريقا خلقهم ليرحمهم. والجمع بين هذين القولين بجعل اسم الإشارة يعود على كلا الفريقين عبقرية فعلا، وفتح من الله تعالى، وتوفيق لهذا المفسر العظيم، وسار على نهجه وطريقته بعد ذلك كثير من المفسرين. فحري بنا ونحن نتدبر في قوله سبحانه وتعالى: إلا من رحم ربك، أن نعمل أي عمل يؤدي بنا إلى أن نكون من المرحومين من الله سبحانه وتعالى، وهو واسع المغفرة وهو الغفور الرحيم ذو الرحمة الواسعة سبحانه. وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

من أعظم المنن التي أنعم الله عز وجل بها علينا فضل تدبر القرآن الكريم، فهو الباب الذي يفتح لنا كنوز الهداية والرحمة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

عالم سابح وكون يدور، وسحاب يطوى وأرض تمور. يا لفجر ينساب في مقلة الليل، فيعلو التهليل والتكبير. كلما أرسل الصباح شعاعا أذن الديك وانتشى العصفور. وبدت صفحة من الحسن فيها أسطر خطها البديع القدير. زخرف الزهر لوحة من جمال، وتغنى في روضه الشحرور. وغفى الورد في رواء العذارى، والندى فيه لؤلؤ منثور. واللجين المنساب فوق الروابي رق لحنا وطاب منه الخرير. فتنة تبهر العيون، وحسن وبهاء تغار منه البدور.

الجمال كائن في نفس الإنسان منبثق عنها، ومن حرم هذه النعمة فقد حرم السعادة الحقيقية التي لا حقيقة سواها. وكما قيل: والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. لملم يا ليل خصلات شعرك فقد حضر النهار، ويا رياح شوري جناحيك لتستقبل البحر، ويا سماء زيني صدرك باللآلئ فقد أقبلت ملكة الصباح، أم شعور الذهب، أميرة النور والجمال، وربة الحسن والسحر الحلال.

يقولون أجمل ما يرى في الحياة وجه السماء الأزرق الصافي، ووجه النهر الجاري، ووجه الأرض المكسو بالخضرة، ووجه الرجل الطيب النبيل.

أنا مصدر النور، الخصم الألد للديجور. أنا لولاي ما غرد طير ولا أنشد عصفور. أنا الشمس أغمر بالدفء حياة الكائنات. أنا لولاي ما كانت الأرض قد حملت في أحشائها البركات.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يقظة الفجر. أي سر سني في لحيظاتك العذاب السنية؟ أي روح يسري فينعش روحي في نسيماتك اللطاف الندية؟ أي إشراق نشوة وصفاء في شعاعات شمسك العسجدية؟ أي مغنى من الجمال ومعنى لاح في غرة الصباح البهية؟ أي معزوفة افتتاح بهيج للنهار الجديد حرى شجية عزفتها في مسرح

زينته بالجمال البديع أيد خفية، فالطيور المراح تشدو وتغدو، تلقف الزاد في هوى وشهية، والغصون السكرى براح نداها تتمطى في حلة لؤلؤية، والفراشات غلغلت في ثغور الزهر والطل ألسنا عبقرية، مصت الشهد مرة بعد أخرى وترامت على الرحيق خفية، ومياه العيون نشوى تغني باتساق لحونها الأزلية. إنها خفقة الحياة بقلب الكون، لاحت على مرايا البرية، إنها من بهاء رب جميل بارئ مبدع هبات سخية. خلق الله للبرايا سجايا، وبرى الفجر للجمال سجيه.

تأمل في ولادة الصباح البهي، تأمل لحظة الشروق التي تجسد روعة انبثاق النور ليعم الروابي ويجمل الحقول. يتألق النبات إشراقا، تفيق الأزهار والثمار لتستقبل بسمة الصبح الندي الأنيق. إنها اليد الإلهية التي تزين الكون بإشراقات الجمال. وكم في الشمس من آية، وكم في شروقها

معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح. الشمس الدافئة مست أناملها أرضا لتنعشها، وصفق الماء في بحر وفي نهر، هب النسيم فحياها وضاحكها، وفتح الورد أكماما على الأثر، وغرد الطير من عشق يكابده، وأطرب الشمس فاختالت بلا بطر، واهتز فوق غصون الدوح في فرح، ورف زهر الربا في نشره العطر، صحى على سحرها ناس وأسعدهم شدو العنادل بين الروض والشجر، هبوا وألقوا بقايا النوم خلفهم، ووحدوا الله بار الشمس والبشر. إن رؤية الشيء الجميل تولد حالة من الإعجاب والفرح في النفس المطبوعة على ذوق الجمال، فيصاحب ذلك إقبال واستبشار ورغبة وحماس. ولذلك قالوا: ثلاثة تذهب الغم والحزن: الماء والخضرة والصوت الحسن.

قد ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى، فاستقبل صباحك متكلا على الذي لا يغفل ولا ينام. قل يا رب لك الشكر والفضل العميم على الصحة والعافية، إن كنت سقيما فقل يا رب اشفي أنت الشافي. لا تيأس من روح الله تعالى، فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله الأمر من حال إلى حال.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

بعض الوجوه تمنحك رؤيتها فيضا من الدفء والارتياح، وبعض القلوب تفيض عليك نهرا من الحنان وبحرا من السعادة، وبعض الأصوات تحرضك على الصمت والإصغاء إليها إلى درجة أنك تود ألا تصمت أبدا. إنك عندما تحتضن صوت من ترتاح إليه تحس كأن الدنيا كلها أضحت بين ضفاف سمعك وشواطئ مشاعرك أغنية شوق لا أحلى ومعزوفة حب لا أجمل ولا أندى. وبدون أن يدري كلانا، دون وعد منتظر، نسج الزمان أميرتي أحلى حكايات العمر. لما أتاك الحلم صوتك مثل هيمنة الوتر، أحسست كل الكون طرز بالنجوم وبالزهر، وسر العبير يهدهد الدنيا ويملأها خدر، ورفيف أجمل بسمة رشت سناها في خفر. تهوين شعري؟ يا لفرحته إذا عرف الخبر، شرف له، شرف لأحرفه النديات الصور. يا أنت أنا شاعر يهوى المساء وردا نظر، يهواك ذوقا مترفا، كم قد تسامى كم ندر، يهواك حرفا فاتنا وأناقة تسبي النظر. ولمثلك الكلمات تكتب يا أميرة والدرر.

لكن بالغابات مرايا ومزايا.

sol.

ابتسم يا ورد في هذه الحياة، بسمة تأتي كما يأتي القدر، يولد الفجر عليها برعما، ينمو كما ينمو الثمر، تسكب العطر ضياء لقلوب ظامئات للمطر، بسمة تنمو عليها القبلات، تمنح الحب لكل الكائنات، جوعنا اليومي يهفو لعبير البسمات، حيث تغدو صورة للمعجزات، تحرق اليأس وتذرو كل ألوان الحزن، تمحو صدى الأكدار من سيل الفتن، تمنح القلب ضياء كزهور نظرات.

سبحان من حمدته ألسن البشر في السر والجهر والآصال والبكر، وفي دجى الليل تدعو ثم في السحر بالشكر والذكر والآيات والسور. أحبابنا الكرام، سنلتقي بحول الله تعالى مع إطلالة فجر يوم جديد، فحتى ذلك الحين في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشته افراح من شوقه ليك ومساه وصباحه.

0: وصباحه بيسألنا ليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ليك.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت الذي يحط كبير.
1: صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من اليوم الجمعة إلى غاية الخامس من شهر جويلية، أي بعد غد، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. الوزارة أوضحت في بلاغ أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية والذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. أظهرت الإحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلصت إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 2023-2024 بعد أن كانت تناهز 20% خلال السنة الدراسية 2020-2021. كما تراجعت نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5% مقابل 9.3% خلال الفترة ذاتها. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود التابعة لوزارة الفلاحة أن الطاقة الجملية لاستيعاب سد سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة حاليا بنحو 340 مليون متر مكعب، أي بنسبة امتلاء تناهز 59%. يمول البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مشروع لتطوير السكة الحديدية في بلادنا، وقد تم منح عقد توريد القطارات لشركة صينية عملاقة مملوكة للدولة، ومنحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شركة السكك الحديدية الصينية عقدا لإنجاز أو لتوريد هذه القطارات بقيمة 38.2 مليون يورو ضمن برنامج لازدواج الخط الحديدي وكهربته في الساحل. قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه بداية من 13 جويلية لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. وأكدت الكاتبة العامة للنقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى، بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية بها. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة

6:05 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026.

شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله ما فيه كان الخير. نرحبوا بكم وين ما كنتوا موجودين. هذه بشائر الصباح كما قلنا لصبحيه اليوم الجمعه 3 جويلية 2026، نهار جديد، صبحيه جديده نبداوها مع بعضنا وننسوكم فيها حتى للتسعة متاع الصباح، 3 سوايع مع الاخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، الغنيات اللي ان شاء الله يعجبوكم، وايضا المعلومات اللي تنجم تهمكم. هذه تحيه توصلكم من عند حسام قدريه اليوم اللي رافقني في الاخراج، محمد بيار معكم في الاعداد والتقديم. بعد شويه كما العاده ناخذ فكره على احوال طقسنا بالنسبه لليوم. المنتظر انه درجه الحراره باش تنخفض بشكل طفيف، تنعطيكم كل التفاصيل بعد شويه. وبقيه فقرات ساعتنا الاولى نرجع شويه للتاريخ، نتفكروا بعض الاحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، ونشوفوا ايضا شنو صار في العالم في ال 24 ساعه الاخيره في صباح بلا حدود. بدايتنا كما العاده تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم اذاعه المنستير. هذه بشائر الصباح حتى للتسعه.

فيروز نوصل معها ل 26 دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 3 جويلية 2026، درجات الحرارة باش تنخفض بشكل طفيف بالشمال والوسط وتكون دون تغيير بالجنوب، وباش تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وتكون بين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة للسحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال، نجم تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي، وفما سحب قليلة تكون ببقية الجهات. وبالنسبة للريح تتواصل شمالية غربية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية بالشمال وبخليج الحمامات وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتكون معتدلة إلى قوية نسبيا ببقية الجهات، وتتقوى في الليل بالجنوب الغربي وتكون مثيرة للرمال والأتربة. وبالنسبة للبحر اليوم بش يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. بعد ساعة ونص نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم بعد شوية مع فقرة حدث في مثل هذا اليوم.

0: 36 دقيقة مازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream. حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كما اليوم 3 جويلية نبدأ بسنة 1250 ميلادي، المسلمون يعتقلوا ملك فرنسا لويس التاسع في معركة فارسكور خلال الحملة الصليبية السابعة. أيضا في نهار كما اليوم سنة 1608 المستكشف الفرنسي سامويل دوشامبلان يؤسس مدينة كيبيك في كندا. 1778 في نهار كما اليوم أيضا القوات البريطانية ترتكب مجزرة في وايمينغ، وايمينغ هي ولاية في إقليم الجبال من غرب الولايات المتحدة، والمجزرة هذه راحوا ضحيتها 360 شخص منهم أطفال ونساء. 3 جويلية 1819 الافتتاح الرسمي لأول صندوق توفير في الولايات المتحدة تحت اسم بنك المدخرات لنيويورك. في 3 جويلية سنة 1886 المهندس والمخترع الألماني كارل بنز يتمكن من قيادة أول سيارة تعمل بمحرك بخاري، وكانت من اختراعه. ونختمه ب 3 جويلية 1928 تاريخ أول بث تلفزيوني بالألوان في لندن. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قل بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: هذا بالنسبة لحدث في مثل هذا اليوم. في نهار اليوم ومنذ دقائق نهاية، إذا كنا نتابع في الكرة بتبيع نهاية المقابلة ما بين المنتخب الجزائري والمنتخب السويسري، وللأسف المنتخب الجزائري الرحلة تقف اليوم في كأس العالم لسنة 2026 بعد انهزامه أمام المنتخب السويسري بنتيجة 2-0، وهكا سويسرا تترشح للدور ثمن النهائي، والجزائر كما قلنا تنسحب بعد الخسارة نذكره 2-0 ضد المنتخب السويسري. تلقوا كل التفاصيل في سبور انفو في ساعتنا الثانية كما العادة مع فريق الرياضة في إذاعة المنستير. بعد شوية باش نشوفوا نشوفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة، وطلع على أهم الأخبار العالمية في صباح بلا حدود. لكن نواصلوا مع الغناية، نخليكم مع زياد غرسة. مرحبا بكم وإن شاء الله نهاركم مبروك.
5: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
6: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح

0: صريحة نوصل معها لستة وخمسة واربعين دقيقة. بكري شوية قلت زياد غرسة، زياد غرسة موجود مش نسمعه بعد شوية في بشائر الصباح، لكن قبل ما نواصلوا مع الغنيات نمشي إلى أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود،
0: صباح بلا حدود، وجولتنا الصباحية نبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم: الجزائريون يسجلون أضعف نسبة مشاركة في الانتخابات التشريعية. العزوف عن المشاركة في الانتخابات التشريعية في الجزائر كان من أبرز سمات الانتخابات هذه وسط التوقعات بفوز الأحزاب والقوائم الانتخابية المقربة من السلطة الحالية. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: ترامب يفتح النار على الناتو ويقول علاقتنا أحادية وغير متبادلة. عزل القدس، الاحتلال يقر خطة لإنشاء 13 مستوطنة جديدة وسط الضفة ووسط تبادل الضربات والتهديدات. 27 قتيل في هجوم روسي على كييف في أوكرانيا. موقع فرانس 24 مباشر: كأس العالم 2026، الجزائر تنهزم أمام سويسرا 2-0 وتفشل في بلوغ ثمن النهائي. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: ترامب يقول إنه إيران وافقت على كل ما نحتاجه تقريبا، وطهران تحذر من أي هجوم قبل تشييع خامنئي. أيضا في نفس الموقع: جوجل تعلن تعطيل شبكة مرتبطة بإسرائيل استخدمت لإخفاء أنشطة إلكترونية خبيثة. نمشي إلى موقع البي بي سي باللغة العربية اللي تكتب اليوم: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مقهى بدمشق والسلطات تتعهد بمعاقبة مرتكبيه. سؤال اليوم في موقع البي بي سي: كيف تؤثر الأجهزة الإلكترونية على أجسادنا؟ نمشي إلى موقع سكاي نيوز العربية اللي تكتب: مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز. في سياق متصل: ترامب يقول لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، ومن جهة أخرى استعداد لمراسم تشييع وصول جثمان خامنئي إلى مصلى طهران والعراق بين اختبار مكافحة الفساد وشروط الشراكة مع أمريكا. كانت هذه بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاوها اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 46 دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. السلام عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، طريق السلامة للجميع. إذا كان شديتوا ثنية للخدمة نقول لكم طريق السلامة، وإن شاء الله ربي يوصلكم بالسلم الوين ما كنتوا متجهين. بعد دريجين تقريبا عندكم موعد مع موجز أخبار السبعة. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. مرحبا بكم وشكرا على اختياركم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.

0: السابعة صباحا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا بداية من اليوم وتتواصل إلى غاية بعد غد، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. وأوضحت الوزارة أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 في الشعب العلمية وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الآداب. بلغت كميات الحبوب التي تم تجميعها على المستوى الوطني منذ بداية موسم الحصاد إلى غاية أمس غرة جويليا 8 ملايين قنطار، منها 7.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع وقرابة 400 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بشركات الإنتاج. كشفت بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية في انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود التابعة لوزارة الفلاحة أن الطاقة الجملية لاستيعاب سد سيدي سالم تبلغ 580 مليون متر مكعب، فيما تقدر الكميات المخزنة به حاليا بنحو 340 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تناهز 59%. أكدت وزارة الصحة أن هذه الفترة تشهد ذروة في التعرض للدغات الزواحف والحشرات السامة التي تتواجد بالخصوص بمناطق الوسط والجنوب، وأكدت في بلاغ أنها تعول على السلوك الوقائي السليم للمواطن بالالتزام بالمحافظة على نظافة المحيط وضرورة التوجه السريع في حالة الإصابة للتداوي بأحد الهياكل الصحية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برامجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان.

0: مازالت البركة.
1: غير سعود طفلة في المسير، الولدين متاعها يستدعاه الجيران وتبدأ غاني وحضرة في الثنية ويوصلوا للكحلية. في للكحلية هذا قبلت غير السعود، يهزوا بسيسة يرميها في البحر، الحوت يجي ويدوا يزغرتوا. هذه ساعدها باش يقوم في ساعة، ساعدها باش يقوم في ساعة. وإذا كان وصلت بعد الحكاية هذه غير السعود ما خدتش، فما بقى أخرى قولها للخلوية. هذه قبلة الرباط المنستير كان موجود حمام، حمام سيدي عامر، وراه سيد السراج واللوطة تحت منه في تحت الأرض، فما قروت تتسمى الخلوية مش الكحلية اللي حكينا عليه، الخلوية فيها نواف يحلوا على البحر، يعملوا حمام في العشية ومدنية. بالنسبة للطريقة المدنية الظفيرية المشهورة بها المستير في سيدي عامر، مش سيدي عامر للغادي مستحلين، يعملوا مدنية وبعد في الليل يهبطوا لك القروت اللي تحل على البحر، يشوفوك الصيادة متاع في الليل. هذا الحكاية في البحر شنو فهمها، الدنيا ظلمة، ساعات يتعدوك السفن اللي صادوا السردين، باش يصادوه السردين باللمبارة بالضوء يشعل باش السردين تجي لك الضوء هذاك يدوره، هو الضوء يشوف الضوء تعدوا بالصغارين، ساعتها قام ساعتها قام وباش تاخذ المرحلة الثالثة. مالا إن شاء الله اللي يسمعونا يسمعوا بالمرحلة دي يكونوا برشا سياح باش يقيموا ساعتهم هكا يجيو للكحلية والخلوية وغير السعود.
0: مازالت البركة.

حمزة نميران وصلوا معه لسبعة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المونستير. اليوم الجمعة 3 جويلية 2026. كما العادة مازلنا مواصلين معكم الصبحية هذه، نوانسوكم حتى للتسعة مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. باش نواصلوا مع فقراتنا بعد شوية، لكن قبل خلينا نرجع للتصريح الأخير لي المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للسدود. في تصريح إذاعي البارح يقول إنه الوضعية الحالية لسد سيدي سالم تعد مطمئنة للغاية، وإن بلغت نسبة امتلاءه 59% بمخزون مائي يقدر ب 340 مليون متر مكعب من إجمالي طاقة استيعابه البالغة 580 مليون متر مكعب. ويعد سد سيدي سالم اللي تخل حيز الاستغلال عام 1981 أكبر السدود في الجمهورية التونسية. وزاد وضح أنه السد يخضع لعمليات صيانة ومراقبة دورية تشمل كافة المنشآت متاعه، كان أكد جاهزيته التامة لاستغلال ومواصلة أداء الحيوي. ويقول أنه السد سيدي سالم الوضعية متاعه مطمئنة ولا خوف من العطش. وكنت قلت لكم من نهار الاثنين أني باش نقعد نحكي على الماء حتى لين يرجع الماء يمشي بصفة عادية في بعض المناطق، لكن للأسف الماء مازال يقص في برشا بلايس، في سوسة، في المونستير، في برشا جهات. المواطن مازال يتشكى من قصان الماء في أوقات برشا مرات في النهار، ساعات يقعد نهار كامل مقصوص، في بعض المناطق يقعد بالنهارين بثلاثة أيام الماء مقصوص. وديما نعاودوا المشكلة أنه هذا الكل يصير من غير إعلام مسبق، يعني متعرش على روحك وقتاش الماء ينجم يقص، ما ماكش محضر روحك. والتوى فما بعض المناطق يقص فيهم الماء، والسناد للأسف ما تعلمش وما فما حتى توضيحات. لذا الموضوع هذا باش نقعد نتطرق له، موضوع الماء وموضوع السناد، كل مرة حتى لين تتصلح الوضعية وإلا ناخذ توضيح ويتم إعلام المواطنين قبل ما نقصوا عليهم الماء. 7:12 مازلنا مواصلين ونواصلوا مع فقراتنا. شو مازال يستنى فيكم في ساعتنا هذه، ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، دقيقة صحة كما العادة. تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار الثمانية، وطبعا الفقرة من الفقرات الجدد اللي قدم هنا أحمد العساوي، معلومة همك. تستنوا أيضا سبور انفو وآخر الأخبار الرياضية وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل كما سمعنا الكبار بكري شوية بعد الأخبار، نسمعوا الصغيرات في صغير صغرون.

Aslima Smiljan Rosby, عمري 6 سنوات, أختي اسمها لينا, وبابا ديما هو يلبس صباط, هو وبابا زيدا فرحان بيا برشا. أنا ديما نسمع كلام بابا وماما يقولولي خمر الدار, خمر الدار نظفها. عندي أختي اسمها لينا, لينا هي ديما تلبس كوش, ولينا هي تلبس مريول, هو هي لبسة مريول نص كيفنا احنا, وتاخو بيبرون تبكي تقلقني, هي ديما تقلقني تمسلي في عيني, وهي تكشرلي في شعري, نقولها سيبني توكا باش نغنيكم اغنية. ماذا اختي كي يا امي في الآية, ماذا اختي كي في احلى الاوقات, الزهور الاجمل العطور, ماذا اختي كي توا بابا.

0: الصحة.
1: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم، على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي يتنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذوما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة، يا إما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.
2: السبع نصف صباحا على أموج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة اليوم: انطلاق وتعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا. متخلداتها بذمة الكنام بلغت 70 مليون دينار. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الترف الدافع ابتداء من 13 من جويلية. إمضاء اتفاقية تعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان بكلفة تناهز 225,000 دينار. وفي ولاية نابل انطلاق عملية جني الطماطم وتحويلها وسط مؤشرات بتراجع الصابة والمساحات المزروعة. ارتفاع قتل حوادث المرور بنسبة 10% إلى حدود غرة جويلية، وولايات القيروان والمهدية ونابل تتصدر قائمة الولايات الأكثر اختطارا. وفي العناوين الرياضية: الجزائر تودع المونديال بعد الخسارة من سويسرا بهدفين نظيفين، والبرتغال تضرب موعدا مع إسبانيا في الثمن النهائي بعد فوز مثير على كرواتيا بهدفين لهدف. كانت هذه الأخبار في عناوين. التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا.
3: أكودا برجلة سوسة عن موجة 99.
4: صباح الفل.

0: خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويكبون. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: معلومة تهمك
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: تغيير بطاقة التعريف الوطنية لتعديل البيانات شروط الانتفاع بهذه الخدمة تغيير عنصر من عناصر الحالة المدنية المسجلة على البطاقة كمكان الإقامة أو المهنة أو معطيات أخرى مسجلة على البطاقة الوثائق المطلوبة تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها البطاقة المراد تغييرها الشهادة أو الوثيقة المعللة للتغيير مضمون ولادة يبين الاسم الجديد في حالة تغيير الاسم العائلي مضمون ولادة أو نسخة من عقد الزواج بالنسبة للمرأة المتزوجة نسخة من حكم الطلاق أو مضمون ولادة يبين الطلاق بالنسبة للمرأة المطلقة شهادة وفاة أو مضمون وفاة بالنسبة للأرملة شهادة إقامة في حالة تغيير مقر الإقامة شهادة عمل تبين المهنة الجديدة في حالة تغيير المهنة ثلاث صور فوتوغرافية للمعني بالأمر وصل خلاص معلومة الطابعة الجبائية المستوجبة مكان إيداع الملف بمركز الأمن شرطة أو حرس وطني مرجع النظر الإقامة للطالب من أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب
1: معلومة تهمك
2: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال.
1: أنفو المونديال.
0: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
2: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسير. اليوم نختم المباراة الأخيرة للدورة 16 لكأس العالم، لكن قبل هذا نرجع لمباراة أمس، وخاصة المباراة اللي كانت مشوقة، خاصة نحكيه على مباراة البرتغال وكرواتيا، وبعد شوي نحكيه عليها. المباراة هذه المنتخب الإسباني يترشح للدورة القادمة، انتصار سهل وترشح سهل للمنتخب الإسباني، يضرب موعد جديد للمنتخب الإسباني بعد ترشحه أمام منتخب النمساوي 3-0. نحكيه على المباراة الثانية اللي دارت بين منتخب البرتغالي والمنتخب الكرواتي، مباراة كانت مشوقة إلى أبعد حدود. الافتتاح كان لصالح المنتخب الكرواتي عن طريق إيفان في دقيقة 53، لكن كريستيانو رونالدو يعدل النتيجة من ضربة جزاء في دقيقة 68، وغونزالو راموس يعطي الترشح للمنتخب البرتغالي 2-1 في دقيقة 90+4. البارح شاهدنا في المباراة أكيد تقنية الفار والحكم النرويجي إسبن، صاحب 38 عام والحصل على الشارة الدولية منذ عام 2017، واللي سجل أول ظهور له في نسخة الحالية من كأس العالم، نجح في إدارة المواجهة شديدة الصعوبة بمساندة فعالة من غرفة تقنية الفار. دقيقة 56 شهدت أول تدخل مؤثر للفار بعد قرار الحكم المساعد بإلغاء هدف للبرتغال بداعي التسلل، بعد ما تكرر المشاهدة المثيرة من إلغاء هدفين للمنتخب الكرواتي بعد تأكيد تقنية الفيديو صحة قرارات التسلل. أكيد تعود التحول الأكبر في المباراة في الدقيقة 66 بعد ما استدعت غرفة الفار الحكم لمراجعة إحدى اللقطات تحت سب ركلة جزاء صحيحة لصالح البرتغال. عادت المنتخب البرتغالي كما قلت سجل هدف لتعادل بالنسبة لكريستيانو رونالدو. دقيقة 94 أيضا حملت لحظة الفرح للبرتغال بعد ما سجل هدف ثاني قبل ما يحسم الفار الجدل سريع ويأكد صحة الهدف. أكيد كما قلت البارح كانت مباراة مشوقة إلى أبعد حدود، بما أن المنتخب الكرواتي عاد المباراة تسجيل هدف قاتل، لكن تقنية الفار والتسلل الإلكتروني اللي كشفت وجود تسلل بفارق سنتيمترات باش يدخل الفار ويستدعي الحكم لشاشة المراجعة باش يلغي الهدف لتنتهي الأحلام كرواتيا ويترشح للدور القادم المنتخب البرتغالي. وأكيد البيانات وتقنية الكرة المتصلة والمدمجة في كرة في الكرة الرسمية لكأس العالم تبين أنه لاعب منتخب كرواتيا لمس الكرة خلال بناء الهجمة لسبقة الهدف في مرمى البرتغال، مما مكن الحكم كما قلت من الإلغاء الهدف، وفي الأخير فاز المنتخب البرتغالي 2-1. المباراة الأخيرة اللي صارت فجر اليوم مباراة المنتخب العربي، نحكي مع المنتخب الجزائري اللي نذكره تعادل مع المنتخب النمسا 3-3 وفضل الهروب على المنتخب الإسباني باش يلاقي المنتخب السويسري، لكن في الأخير ينهزم المنتخب الجزائري 2-0. إمبولو في دقيقة 11 وندوي في دقيقة 46 يعطيه الترشح للمنتخب السويسري، والمنتخب الجزائري يودع المونديال بعد هزيمة منتخب سويسرا 2-0. واليوم الموعد مع مباراة أستراليا مصر والأرجنتين، الرأس الأخضر كولومبيا أغانا. نقطة نهاية سفر أنفو، نشاركم أسعد لي، مرجعكم محمد كمل معكم بشير الصبح، إلى اللقاء.

0: الأشهار.
1: مع سوسة دولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
2: 57 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشيوا إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سعيد بن صالح. صباح النور
3: أخي محمد. تحية لك ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
2: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هتخلنا ناخذ فكرة معك على أحوال طقسنا اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله. كيفاش باش يكون؟ من المنتظر أنه باش يكون فما تغيرات في أحوال الطقس. ناخذ معك التفاصيل.
3: عايشك اليوم بالنسبة لليوم يعني تكون في مناطق الشمال يعني تميز بسحب كثيفة وأمطار مؤقتة رعدية تكون محليا غزيرة في المناطق الساحلية الشمالية تشمل بعد الظهر بعض جهات الوسط الشرقي يعني المناطق الساحلية زادة نخصوا بها أيضا جهة المنستير وجهة الساحل. بالنسبة للريح اليوم قوية شمالية غربية في شمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا بالشمال ومحليا الوسط ومعتدلة في بقية الجهات وتتقوى آخر الليل بالجنوب الغربي. بالتالي البحر اليوم شديد الاضطراب في الشمال وخليج الحمامات وقليل الاضطراب فمضطرب في بقية السواحل. عن إعلان برياح قوية سري المفعول اليوم هم السواحل الشمالية وخليج الحمامات. اليوم الحرارة القصوى في انخفاض طفيف مقارنة بالبارح خاصة في جهة الشمال والوسط تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة في الشمال والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة في بقية الجهات توصل 41 درجة في أقصى الجنوب. بارح كنا سجلنا 34 درجة كحرارة القصوى في المنستير. اليوم تقريبا الحرارة القصوى بين 32 و 33 درجة إن شاء الله اليوم بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد تكون السحب كثيفة في المناطق الساحلية الشرقية تكون مع أمطار متوقعة غدوة في هذه المناطق. بقية الجهات تكون سحب عابرة تكثف آخر نهار في المرتفعات الغربية الوسط والجنوب. بالنسبة للريح تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب تكون القطاع الشمالي في شمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب والبحر غدوة عامة مضطرب فشديد الاضطراب. الحرارة في ارتفاع طفيف القصوى تتراوح بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. يوم الأحد يكون استقرار سحب قليل على كامل البلاد. الريح تتواصل قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب وبالتالي البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف وتدريجي بداية من نهاية الأسبوع حتكشف الأسبوع القادم إن شاء الله.
2: واضح. شكرا لك. تحياتنا لك وتحياتنا لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 57 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. ونذكركم أنه اليوم زاد عندكم 100 دينار كاش للربح. 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام بي المنستير. كيفاش بشتركوا؟ كيفاش بشتربحوا؟ العملية تصير على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. وتركزوا كما العادة في فقرة ولد بحر في ساعتنا الثالثة والأخيرة باش تسمعوا مليح شنو اللي باش يتقال لأنه الإجابة على السؤال اللي نجم يربحكم 100 دينار باش تكون موجودة في الفقرة هذه فقرة ولد بحر في ساعتنا الثالثة. أيضا كما العادة مذبية كان تعاونوني في اختيار الأغنية الأخرى اللي باش نختموا بها بشائر الصباح. واليوم باش نقترح عليكم زوز غنيات. الغنية الأولى هي غنية جورج وسوف روحي يا نسمة.

الأغنية الثانية أغنية ملحم بركة تعا ننسى. كما العادة تختاروا لنا أغنية من زوز أغنيات هذوما على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك، ونشوفوا بعد شوية شنية الأغنية اللي بشتربح ونسمعها في آخر الموعد امتعنا. خليكم معنا بعد دريش تقريبا، عندكم موعد مع نشرة أخبار ثمانية، ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. مرحبا بكم الناس الكل.

0: تي الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
1: الثامنة صباحا على موجة إذاعة المنستير. مرحبا بكم في متابعة أولى نشرات الأخبار لهذا اليوم، وهذه عناوينها: متخلداتها بذمة الكنام بلغت 70 مليون دينار، النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من الشهر الجاري. إمضاء اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان بكلفة تناهز 225 ألف دينار. ارتفاع قتل حوادث المرور بحوالي 10% إلى حدود غرة جويلية، وولاية القيروان والمهدية والنابل تتصدر قائمة الولايات الأكثر اختطارا. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 ابتداء من اليوم الجمعة وإلى غاية الخامس من نفس الشهر، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء القادم 8 جويلية. وأوضحت مديرة التوجيه بالإدارة العامة لشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سيان بوراس أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل النهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب.
2: بالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، نهار 8 الإعلان عن النتائج، فيها فرنسا وألمانيا مختلف أنواع البكالوريا، وثم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. عنا 35 منحة في الخارج فرنسا وألمانيا، و 120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية لبيست.
1: قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع المعروف بطبيب العائلة بجميع صياغه ابتداء من 13 من الشهر الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. وأكدت من القاضي الكاتب العام للنقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى، بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمة الصحية في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد استمرارية هذا القطاع وفق تعبيرها.
3: البيولوجيين في القطاع الخاص يمروا بأزمة مالية خانقة نتيجة لعدم خلاص مستحقاتهم من الصندوق الوطني لتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، وفما شكون ما خلصش 8 و9 أشهر. ديون نتاعنا تفوت 70 مليون دينار، هذوما ديون 700 لابوغاتوار في الجمهورية التونسية، وذاك أدى إلى تعطيل للابوغاتوار، ما عادش ينجموا يأديوا مهنتهم، خاطر ما عادش ينجموا يخلصوا لي فورنيسور نتاعهم، ما عادش ينجموا يشريوا لي رياكتيف نتاعهم، ما عادش ينجموا يقوموا بإخلاص المستحقات المتخلة بذمتهم تجاه الأداءات نتاعهم للالتزامات المالية نتاعهم. وذلك علاش اضطرينا بعد اللي عقدنا جلسة عامة مع المنظورين نتاعنا وصوتوا بغالبية مطلقة على إيقاف التعامل مع الكنام بالطرف الدافع. الطرف الدافع هو كارنيه طبيب العائلة، مش يضروا فيه، وهم الناس اللي عندهم لوتيغبيون هذا اللي نسميوه، اللي عندهم الأمراض المزمنة واللي مالادي أوردينار اللي يخلصوا 25%. الأمراض المزمنة ما يخلصوش بكل 100% ياخذوها أون شارج الكنام، والأمراض العادية 75% الكنام. هذا القرار صعيب ياسر الناس، على خاطر خرجنا بلاغ أول نهار 22 جوان ما خذلوش بعين اعتبار السلطات اللي راجعين لها بالنظر، وذلك علاش اضطررنا باش نمشيو للقطع مع المنظومة هذه، مش نجمو ننقذوا ما يلزم انقاذه في القطاع نتاعنا.
1: من جهتها أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع طبيب العائلة بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام. ومن المبرمج أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف شهر جويلية الجاري اجتماعا مع صندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب أمس. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتل حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الجارية وإلى غاية غرة جويلية ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة. وكشفت إحصائيات نشرها المرصد على موقعه الرسمي أن السرعة احتلت المرتبة الأولى من حيث أبرزوا أسباب الحوادث القاتلة، حيث تسببت في تسجيل 251 حالة وفاة، أي بنسبة تناهز 40%، وخلفت 727 جريحا، أي بنسبة 24.49%. وكشفت إحصائية المرصد أن ولاية القيروان تصدرت قائمة الولايات على مستوى الاختطار، أي عدد القتلى مقارنة بعدد الحوادث بنسبة 9.22%، تلتها ولايات المهدية، فنابل، فقفصة. أمضيت أمس بمقر بلدية القيروان اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية الجديد بين بلدية المكان ومكتب دراسات متخصص بكلفة تناهز 225 ألف دينار. المتابعة لنادرة برجب.
4: مثال تهيئة العمراني الجديد سيساهم في توسيع مجال المدينة، إضافة إلى أنه سيساهم في التقليص في أسعار الأراضي. حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها.
5: مدينة القيروان اللي هي محاطة بالطريقة الحزامية، يعني الربط يعني 3000 هكتار، ولكن نحن باش نوسع مجال التأثير ومجال العمل بتاعنا بعد الربط أقل حسب كيلومتر. دونك مجال المدينة والطريقة الحزامية مجال بتاع التطوع عمراني كبير، يلزمنا نفكروا فيه معناها باش تشهد معناها والقبال معناها تولي بمثال تاع النجم ونرخصوا حتى في القيمة تاع العقار. التكلفة تاع مكتب الدراسات الدراسة هي في حدود 225.
4: سيمكن مثال تهيئة العمراني الجديد في وضع الخطوط العريضة لمشاريع النقل الجماعي والمنتظم في مدينة القيروان والتقليص من الضغط المروري، أي من غدير مكلف بالنقل واللوجستية في مثال تهيئة العمرانية الجديد.
6: مثال التهيئة العمرانية باش يحط الخطوط العريضة للمشاريع النقل، سواء النقل الجماعي وإلا النقل شبه المنتظم للأشخاص اللي هو الواجهات والتاكسي الجماعي، باش يحاول يربط أماكن التوسع الجديد نتاع مدينة القيروان بشبكة النقل ويوفر ويخلي النقل أسهل معناها ونقصه من الضغط المروري اللي موجود اليوم. خططات جديدة لشركة النقل الجهوي بالقيروان، خطوط التوسع الجديد نتاعها، إعادة الهيكلة اللي قاعدة صايرة توا، كيفاش نجموا نوظفها في مخطط التهيئة العمرانية الجديد لمدينة القيروان، وكيفاش نجموا نربطوا مستقبلا الأماكن التوسع وخاصة الأماكن اللي مستقبل للتنقل اللي هما الإدارات الجديدة وإلا المراكز التجارية وإلا المناطق الصناعية وكل.
4: شكري مثلوثي مكلف بإعداد دراسة مراجعة مثال التهيئة العمرانية يتحدث عن مراحل هذه الدراسة.
7: مرحلة أولى مرحلة التشخيص وتقديم فرضية التهيئة، المرحلة الثانية مرحلة الدخول في تفاصيل مشروع مثال التهيئة العمرانية، ثم المرحلة الثالثة اللي هي المرحلة النهائية اللي هي تقديم المثال النهائي معدل بعد الاستقصاء العمومي. تعلق الملف مثال التهيئة العمرانية لمدة شهرين على مستوى البلدية باش المواطن يبدي رأيه فيما يتعلق بمثال التهيئة العمرانية.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
1: إلى ولاية نابل، حيث انطلق موسم جني الطماطم وتحويلها، والتي من المتوقع أن تشهد حسب التقديرات الأولية تراجعا طفيفا على مستوى الصابة والمساحات المزروعة، حسب تصريح كاتب عام الجامعة الجهوية لزراعة الطماطم المعدل للتحويل بنابل محمد حسن للزميلة فاطمة بن عثمان.
8: انطلق موسم عملية الجني الطماطم المعدل للتحويل منذ أيام بجهة نابل أمام صعوبات خانقة لا تزال يعيشها الفلاحون. موسم السلام فيه تأخير نسبيا ببطء كبير على مستوى المساحات في نابل 4500 وطنيين 15000 هكتار حسب المؤشرات الأولية، وقدر قمة الإنتاج بحوالي 800000 طن طماطم معدل للتحويل، أي بفارق 200000 طن على موسم 2025. يعني الموسم السلام مش يكون متوسط لا 8000 خاصة بحكم برشا عوامل مناخية وعمل تبعية وبرشا صعوبات اللي خلت الإنتاج السلام مش صعبة العالم، والإشكاليات اللي تم طرحها سواء على مستوى هيئة الاتحاد وغيرها. على سبيل الذكر السعر المرجعي عند 4 سنوات ما زلت 270 مليم، حدثت 4 سنوات برغم شوف كلفة الإنتاج في شكل ارتفاع صاروخي ثانويا اذا كان مسكمش حتى يكون دفوع ساعات العام، برغم طلبات الملحمه من طرف الجامعه الجويه والاتحاد المحلي، لكن مازال ما كناش كل سمعنا. هنا عندك مشكل اخر هو اليد العامله الفلاحيه، يعني تو تعرف اللي عامل الشباب عزوف على الشارع عن القطاع الفلاحي، احنا مش عارفين وماشي القطاع الفلاحي راهو في وضعيه صعبه جدا القطاع الفلاحي. يعني
1: قالت جمعية القضاة التونسيين رئيسها أنس الحمادي غادر تراب الوطن لظرف صحي عاجل وبطريقة قانونية، وأنه قد قام بالإعلام بظرفه الصحي تبقى القانون معددة في بيان صدر أمس ما اعتبرته خروقات في التتبع الجزائي المثار ضد الأحمدي الذي حكم بسنة سجنا مع النفاذ العاجل بعد جلسة محكمة الاستئناف أمس الأول. وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن رفضه المطلق لهذا الحكم الجائر وغير المسبوق ضد رئيس الجمعية والذي يهدف إلى تجريم الحق النقابي للقضاة وترهيبهم من ممارسة هذا الحق وفق ما جاء في البيان. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: ارتفاع قتل حوادث المرور ب10% إلى حدود غرة جويلية وولاية القيروان والمهدية ونابل الأكثر اختطارا في الجمهورية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: ميرسي، شكرا ميرسي.
1: 2-3 soleil, Abdelkader, nous rejoignons avec eux le 1998, 18 دقيقه هذه بشائر الصباح. صبحيتنا ما زالت متواصله حتى للتسعة. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين. الفريق الكل مازال معكم. نذكركم فما وصل شراء بقيمه 100 دينار تنجموا تربحوه اذا كان تلقاو الاجابه على السؤال الموجود على الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير على فيسبوك. تحبوا تلقاو أو الإجابة، تركزوا مليح في فقرة ولد بحر.
2: ولد بحر
1: كالعادة في فقرة ولد بحر نرحب بمدام نوزت بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
3: صباح الخير محمد، صباح السعادة لجميع مستمعي إذاعة المنستير.
1: مرحبا بيك وشكرا على حضورك معنا. موضوعنا اليوم في ولد بحر باش نحكيه على القوقعيات، باش نحاولوا نفهموهم شنو ما القوقعيات، الكوكياج هذوما وين منين نلقاوهم في الشواطئ التونسية وكل التفاصيل عليهم.
3: اليوم محمد باش نحكيه على قطاع مميز في تونس ومن الكثير من مستمعي الإذاعة ما يعرفوهش، وهو قطاع تربية القوقعيات. من قبل ما نوصل للقطاع هذايا باش نحكيه على القوقعيات، معناها احنا حكينا

0: فوالا.
1: اي
0: دونك القوقعيات هذيا ثم قطاع تربيه قوقعيات موجود كان في ولايه بنزرت وفي خاصه في البحيره, بحيره بنزرت اللي هما هوني اهالي المنطقه يعيطولها المزوقه. هذه معلومه حد ما يعرفها, لبحيره بنزرت البحاره اللي فيها واهالي المنطقه يعيطولها المزوقه. ده دونك لهنا احنا عندنا تربيه القوقعيات عندها اكثر المنتجات البحريه ارتباطا بجوده البيئه. دونك لهنا على قد ما تكون بحيره بنزرت نظيفه وما فيهاش تلوث, على قد ما تكون القوقعيات عندها قيمه غذائيه عاليه. دونك المتذوقه ولا بحيره بنزرت هي اهم موقع والوحيد في تونس لتربيه القوقعيات, وبدا هذا النشاط في تونس محمد منذ الخمسينيات.
1: ماهوش جديد,
0: يعني توا مش جديد, عنده اكثر من 70 سنه هذا النشاط قائم الذات.
1: اخي قلت اذا كان معناتها موجود كان في بنزرت, يظهر لي في بالي في جبس موجودين ولا
0: نحكيو على تربيه القوقعيات.
1: نحكيو
0: على زوج انواع. ليش نحكيكم على زوج انواع اللي قاعدين يتربيو توا في البحيره اللي هما البلح البحر واسمه اللاتيني ميتيلوس جالو بروفانسياليس
1: اللي هو المول,
0: وعندنا المحار اللي هو المول, وعندنا المحار بيزويتر باللغه الفرنسيه اللي هما الاسم اللاتيني نتاعهم ماجالا ماجالانا جيجاست. في البحيره توا
1: فقدنا الاتصال. الو به نعود نتصلوا بها مدام نوزت, ظل فما مشكلة صغيرة في التليفون. نذكركم إذن باش تركزوا مليح, ما زلنا مواصلين في فقرة ولد بحارة وترجع معنا مدام نوزت بعد لحظات, لكن نذكركم أيضا أنه عندكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام من المونستير إذا كان تجاوبوا على السؤال اللي تلقوه في صفحة إذاعة المونستير على فيسبوك. مدام نوزت ترجع معنا.
0: أي في البحيرة سمحوني تم أكثر من 5 مزارع نربيو فيهم القوقعيات. وكيفاش نربيوهم القوقعيات هذوما؟ دونك نثبتوهم على حبال وبعد نلقاوهم في آخر الموسم نلقاوهم كيف ما ناقد العنب كيما عنقود العنب.
1: قداش يقعدوا وقت باش السيكل معناتها قداش؟
0: دونك السيكل يمشي من 8 شهور وانت طالع فهمتني انت والدرجة الحرارة وقتاش بدينا نحطوا فيهم هذوما اليرقات نتاع المحار والقوقعيات. وفي وثم فرق بين بلح البحر اللي هو ديما يكون طوله بين 5 و10 سنتي لونه أزرق داكن ولا أسود, والمحار طوله بين 6 و12 سنتي يكون أعرض شوية من بلح البحر وشكله دائري وغير منتظم. هي دونك باش نتعديو القيمة الغذائية نتاع القوقعيات هذوما. القوقعيات هذوما دونك كيما حكينا في الحلقة الفارطة على الأسماك وعلى القشريات ديما ولد بحر يكون عنده البروتينات عاليين, أوميغا 3 عالية فهمتني, فيه الزنك زاد كيف كيف كما حكينا البارح على السلطعون, وفيه الأوميغا 3 كيف ما حكينا معك أنت محمد على السردينة والسردينيلا. وثم حاجة جديدة باش نحكيها اليوم, كل مرة نجد لكم كل مرة نحكي لكم حاجة جديدة. أنا نشرت مقال في 2022 يثبت أنه القوقعيات هذوما النجم نخرجوا منهم حمض اللي هي لوغونيك اللي هو الأسيد يالوغونيك فهمتني. والمفاجأة محمد انه الوزن متاعه لقيناه 200 كيلو دالتون اللي هو قريب ياسر من وزن الأسيد يالوغونيك اللي ينتج الإنسان. هيك علاش هذا الاكتشاف فتح آفاق جديدة لاستعمال القوقعيات بخلاف الأكل في التطبيقات الطبية والتجميلية. وهذا النوع من الحمض معروف بقدرته الكبيرة على الاحتفاظ بالماء, نجم نستعمله في ترطيب البشرة, تسريع التئام الجروح, حماية المفاصل, ونجم كذلك ندخلوه في المستحضرات الطبية والتجميلية. بيه دونك توا باش
1: وهذا قاعدين نستخرجوا فيه في تونس وإلا
0: والله هذوما قلت لك انا ثم عملت نشرت مقال علمي دونك توا بدينا دونك هي التجارب تبدا من الاول في المخبر وبعد هيك نبداو نطوروا فيهم. دونك هلا باش نكملوا نخدموا عليه الحكايه هذيا. انا حبيت اليوم نجبد الانتباه اللي بخلاف نجموا ناكلوه المحار نجموا زاد كيف نستعملوه في برشا حاجات كيف ما

0: عليها المستحضرات الطبية والتجميلية وخاصة للزبدة عنا للمفاصل.
1: باهي باش
0: لسيدي لغولي باهي تو باش نمشي وكيفاش نستهلكوا المحار البلح البحر والمحار دونك كان لازمنا نشريوهم محمد كان في وسط فيليات
1: فيهم معناتها مسيب لا
0: مسيب لا داكوردو
1: لانه فما في بعض نقاط البيع يبدا موجود مسيب مش منصوح به انه ناخذوه هكا
0: مش منصوح لازمنا نشريوه في وسط فيليات باهي اكياس كيما الشباك يبداو الاكياس هذوما ويلزم يكون عليهم اون ايتيكيت سانيتير على خاطر التسويق نتاعو يكون تحت رقابه واشراف المصالح البيطريه التابعه لوزاره الفلاحه ولازم يكون موجود عليها علامه السلامه واصدار الشهاده بانها صالحه للاكل. علاش محمد سالني انت تقول لي علاش هكا ولا لا؟ على خاطر بعد جني القوقعيات يلزمنا نتعداو بالتنقيه نتاعهم.
1: كيفاش؟
0: احنا قلنا بكريكا هما يعتمد على الترشيح دونك هو يدخل الماء هكا ولا لا؟ فهاد يعني نجم يكون الماء ملوث مثلا نحطوهم في دي سونتر نسميهم سونتر دو بيوريفيكاسيون ولا وحده التنقيه نحطوهم في احواض مياه بحر نظيفه ومعقمه بين 24 48 ساعة
1: باش ينظف روح
0: الماء نظيف داكوردو وهكاكا نعرفوا اللي المنتوج نتاعنا ولا صالح للاكل هكاكا تجيو الرقابة دونك هوني المصالح البيطرية ويعطيونا ليتيكيت سانيتير باش ينجموا يبيعوه للخيام
1: بخلاف ليتيكيت اللي تبدا موجودة فماش حاجة أخرى نجموا نعرفوا بها هل الصالح للاستهلاك وإلى لا خاطر ينجم يكون فما ايتيكيت لكن ما تمش احترام لا شين دو فوا ولا في النقل خاصة ولا حاجة معناتها ينجم يفسد
0: به راهو يلزم يجب ان تكون الاصداف مغلقه باحكام وقت اللي تجي تشري اذا كان تلقى الاصداف نتاعها هما بيفالف دونك تلقاها مفتوحه يلزمك تتخلص منه المنتوج هذايا
1: الكل
0: الا كان تلمسها خاطر هما جينيرالمون تبدا نجم باش تبيعها يا ساعات تلقاها في لي غون سيرفاس تلقاها حيه يلزمك تنزل عليها تتسكر كان ما تسكرتش دونك اعرف راهي ما هي صالحة للأكل
1: بيه؟
0: وبعد الطهي زادة كيف أي صدفة لا تفتح معناها ما تحلتش نحطوهم في الماء ونطيبوهم
1: يتحلوا
0: الصدفات نتاعهم يلزم نتخلصوا منها خاطر هذاك دليل على أنها ما هي صالحة للأكل تفردوا دونك هذوما اللي حكينا عليهم اليوم عيطوا لهم في التونسي واللي في لي ريستورون يعيطوا لهم لي فخوي دماغ
1: اي
0: نجموا نعملوا بهم سلايت نتاعنا لي سلايت لي سلايت فخوي دماغ دونك عندنا اكثر حاجه العباد يحبوها مقرونه فخوي دماغ روس فخوي دماغ وزاده كيف فما برشا كي يقولوا مول ماغينيير يبيعوهم لبرا زاده في لي ريستورون في تونس تبدا مطهوه على البخار ونفرقوها مع القارص ديما مع مع مع القارص وكيف كيف نقول لكم حاجه المحار اللي هو لي زويتخ دونك نجموا ناكلوهم نيين محمد
1: هو في بالي نيين ابن ما نعرفش بعد كل واحد كل واحد وذوقه
0: ذوق تحس البحر فيهم تحسك طعمه البحر نعرف نعم عليهم عصر قارص وناكلوهم فهمتني وما تنساوش اللي المحار هذايا غني بالزنك كيما حكيت البارح دونك الفوائد الزنك نتاعنا حكينا عليه برشا وقت الكورونا والزنك هذايا يقوي المناعه يساعد في التئام الجروح يساهم في صحه الجلد والشعر ويدخل حتى في تنظيم الهرمونات. فوالا انا عملت دوره كامله محمد حاولت نقص شويه في الوقت باش نخلط على
1: اليوم في الوقت والمعلومات الكل وصلت.
0: اليوم حاولت ان يكون هكا نلخص شويه قطاع تربيه القوقعيات اللي يصير كان في ولايه بنزرت وفي البحيره بالذات واللي هي اسمها المتذوقه.
1: هو سؤال اخير في علاقه في علاقه بالقطاع هل القوقعيات هذوما اللي تربي في البحيرة والناس اللي ربيهم في الفلاحة اللي ربيوا في البحيرة هذه هل جوست للسوق الداخلي وإلا نكسبورتيو منه؟
0: والله احنا فما مشكلة شوية فتوى مع تلوث البحيرة دونك توا موجودين خط الكمية ماهيش كبيرة برشا توا تهم كان السوق الداخلي وعنا حاجة انتم ما تعرفوهاش احنا اللي اول المعهد نتاعنا المعهد العالي للعلوم البحار بدنزرت كانت عندنا المفرخة، المفرخة الوحيدة في تونس كامل اللي هي نفقصوا يعني هاليرقات بتاع البحار، نخرج نجيبوهم نربي ونحطوا الفحولة نحيطوا لهم نحن اللي زادولت ماتور نحطوهم لهنا ونخرجوا منهم اليرقات باش بعدي كان نهزوهم للبحيرة باش الوخيين اللي كونشي لي كلتور نسميهم خاطر الاكتيفيتي اسمها الاكتيفيتي كونشي لي كول باش هما يخاطر خاصة لزويت خاطر لزويت ما تصيرش الفيكساسيون تاعهم ولا حاجة الكابتاج ما يصيرش ناتوريلمون خاطر ما لي كونديسيون نتاع لاغون دو بيسيرس ما يصيرش فيها لا ريبرودكسيون ناتوريلمون دونك ديما لي كونشيليكولتور يجيبوا لي رقات هذوما من برا من فرنسا خاصة احنا لهنا في المعهد في فترة ما وفرنا لي كونشيليكولتور هذوما لي رقات هذوما باش ينجموا يعملوا للفاج نتاعهم في بحيرة بن زرت هذا هو.
1: شكرا ليك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببن زرت، ان شاء الله المواد يجدد معك غدوة. يوم سعيد، نهارك مبروك. ان شاء الله ان شاء الله تكونوا ركزتوا في فقرة ولد بحر باش تلقاو الإجابة على السؤال اللي نجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اس ام المنستير. السؤال يقول وين يقع تربية القوقعيات في تونس؟ عندكم 3 احتمالات: 1 خليج جابس، 2 سد بوهرتما، و3 بحيرة بن زرت. اذا كان ركزتوا مليح في الفقرة راكم لقيتوا الإجابة، تنجموا تمشيوا للصفحة الرسمية لإذاعة المنستير تجاوبوا على السؤال وإن شاء الله تكونوا من الرابحين. معرض الصحف بعد لحظات ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخير من بشائر الصباح.

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المونستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت تكدس النفايات استفهامات ومسؤوليات، وكتبت الصحيفة: مع ارتفاع درجات الحرارة عادت إلى الواجهة مشاهد تكدس الفضلات المنزلية في عدد من المدن والأحياء بمختلف جهات البلاد، لتتحول إلى هاجس يومي يؤرق المواطن ويشوه المشهد العام في وقت يفترض أن تكون فيه النظافة والعناية بالمحيط في صدارة الأولويات، لا سيما خلال فصل الصيف الذي تتضاعف فيه التحديات البيئية والصحية. وأضافت الصحيفة: وتزداد خطورة هذا الوضع مع موجات الحر، حيث تتحول الفضلات المتراكمة إلى بؤر للتلوث وانبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات، بما يهدد السلامة الصحية ويثقل كاهل المواطن، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. كما أن استمرار هذه المشاهد ينعكس سلبا على المظهر الحضاري للمدن، ويضعف جاذبية الوجهة التونسية في فترة تشهد حركية سياحية متزايدة. ونواصل مع صحيفة الصباح، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: نحو اقتناء قطارات وحافلات جديدة، تونس تعزز أصول النقل العمومي. وقطاع القطاع البنكي بين تمويل التنمية ودعم المالية العمومية، رهان اقتصادي لتعزيز الاستقرار والنمو. ومخطط التنمية رصد استثمارات عمومية بأكثر من 100 مليار دينار لتنفيذ 21 ألف مشروع. وفي جلسة برلمانية مشتركة، وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أنه تم إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحيفة، عادت فيه على أخبار المونديال، فعنونت: مونديال 2026 الدور السادس عشر، إسبانيا تفوز على النمسا بثلاثية وتتأهل إلى الدور الثمن النهائي، ومصر تطارد إنجازا تاريخي في مواجهة أستراليا، والرأس الأخضر ينشد الإقناع أمام الأرجنتين. إلى صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: نتائج امتحان النفيام دورة 2026، 63.96% نسبة النجاح العامة، وتوجيه 6063 تلميذ للمعاهد النموذجية. وتفاعلا مع عودة التونسيين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، أحداث المجلس الوطني يعزز جسور التواصل. وفي وثيقة التنمية المجالية ضمن مخطط التنمية 2026-2030، المراهنة على الحد من الفوارق بين الجهات. وفي أخبار العالم، بين واشنطن وطهران تقدم إيجابي في ختام جولة المحادثات غير المباشرة الأخيرة. إلى صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: بعد إضراب استمر ثلاثة أيام، أعوان البنوك وشركات التأمين يلوحون بإضراب جديد. ومع النفاذ العاجل، عام سجن ضد في حق رئيس جمعية القضاة. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق: بين مكاتب الوزارة والجامعة المنتخب يضيع. وفي تغطيتها لأخبار المونديال عنونت الشروق: التحكيم يذبح السنغال وهاري كين في ثوب الأبطال. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: فغاسة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاسة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal.
2: Aslam, aslam. يا تونس أسلام
3: محلاها بلادي
2: يا خضر.

0: أكثر جملة بتستفزني هي هيدي مش المالديف هيدي تونس. مين قال إنه المالديف أجمل من تونس؟ بالمالديف ما في حدا بيوقفك بنص الغابة بيعطيك توت بري وخبز سخن وبيرفض ياخد منك مصاري لأنك ضيف. ما في أصحاب بيعرفوا إنك ستريسي وبيقرروا ياخدوك على الشط ما بيوصلوا له إلا بالكتكان. نهارك بين البحر والجبل، تشوي على الحطب، تسبح وقت الغروب، تنام بخيمة تحت السماء وتفيق على صوت الموج وقهوة وملاوي عند المادة السخن، كنت مع ناس بتحبها وضحك وحكايات ما بتخلص وبقعة من الأرض بتحسها قطعة من الجنة. أقسم بالله لو فيروز عاشت هاللحظة ما كانت غنت أغنية، كانت غنت ألبوم كامل. تونس مش المالديف، تونس ما بدها تشبع حدا، تونس هي الجنة والباقي بيحاول يشبهها.
1: عسلام عسلام.

0: عبدو ستايل.
1: صباح المصباح، عمري ما نسيت نوصل مع 8:42 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتوا موجودين. نذكركم أنه آخر غناية بشكون من اختياركم أنتوما، وعلى الصفحة يصير التصويت، وكنا اقترحنا عليكم زوز أغنيات باش تختاروا منهم. نبدأ بالغناية الأولى.
2: تعال ننسى أيام اللي راح. أيام
1: الاختيار بين ملحم بركة تعال ننسى وإلا جورج وسوف روحي نسمع. مازال عندكم تقريبا 5 دقائق باش تكملوا تختاروا وتصوتوا على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير باش نكتشفوا الغناية اللي نختموا بها. ومازال عندكم شوية وقت أيضا إذا كان تحبوا تشاركوا وتربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام المونستير. نذكركم بالسؤال: القوقعيات وين يقع تربيتها في تونس؟ 3 احتمالات: 1 خليج جابس، 2 صد بوهرتما، وإلا 3 بحيرة بنزرت. الإجابة سهلة برشا، خاصة إذا كان كنتوا ركزتوا في فقرة ولد بحر. نواصلوا نحن مع على عين المكان.
3: على عين المكان،
1: على عين المكان. كل مرة نمشيوا الجهة من جهات الجمهورية التونسية مع واحد من مراسلي أو مراسلات إذاعة المونستير. اليوم نتوجه لجمال، وتحياتنا لكل مستمعينا في جمال وين موجود. وسامة سعد، صباح النور.
4: صباح النور محمد، تحية ليك وتحية لكل المستمعي إذاعة المونستير.
1: مرحبا بك وسامة، شنو الأجواء عندك في جمال؟
4: التصريح محمد موجود أنا اليوم في مدينة منزل النور.
1: أي
4: موجود في مدينة منزل النور. اليوم نحكيه على العصائر والحلو والطاسة والبرج. شكون ما يعرفش الطاسة والبرج من تونس؟ من
1: فما برشا ما يعرفوش.
4: ممكن
1: واو، واللي ما يعرفش فتتوا حاجة بهيرة.
4: أكيد احنا موجودين أكيد في أحد المحلات في مدينة منزل النور لبيع العصائر ولبيع أكيد الطاسة والبرج. الطاسة والبرج الكويس البارد الكويس، الجو العصير هذاك معاه، البرج برج الجاتو اللي أكيد باش تحلي فيه. والحقيقة أني طاو موجود في المحل وبعض المواطنين قاعدين ديجا يأكلوا في الطاسة والبرج. في نوازة كما قلت أنه المحل هذايا البشكوتو، ولا البشكوتو البشكوتو ولا البشكوتو زادا كيف قلت معروف أنه بيبيع في العصائر، العصائر المتنوعة. ونحن في ذروة المناسبات وفي الأفراح وفي أكيد النجاحات مؤخرا كان أكيد النجاحات تاع الفيام، ونعرف كل العباد أنه تقبل برشا على الحاجة هذه أكيد المناسبات والأفراح. قاعد أشوف قدامي برشا أنواع متاع عصائر، من السيترون، من المانجا، من زادا كيوي، من المخيتو، الفريز، وزاد أي فوالا. وفما زاد العصائر اللي يكون موجود فيها الفواكه الجافة. احنا موجودين بحذا سي حمدي واكيد باش يعرفنا بالمنتوج. وقبل هو ناخذ مواطن من المواطنين قاعد ياخذ في كويس جو واكيد ياكل في البسكوت وصفها لي.
5: صباح الخير.
4: صباح النور.
5: صباح الخير.
1: صباح النور
4: مباشر. دونك كما قلت احد المواطنين قاعد ديجا يشرب في الجو وفي ياكل في البسكوتو. لو كان هيك يعطينا اللذة بتاع الحاجة هذية، اللذة أكيد بتاع البشكوت والجو مع السيد المواطن.
5: الطاسة والبرج بتاع المصرات هذول معروفين الحمد لله في دوائر منزل النور، كل من جمال بير طيب منزل كامل كل الحمد لله معنا معروفة حاجة من رجلة.
4: دونك كما قال لكم السيد المواطن، ونتعدى ونحكي مع سي حمدي اللي يعمل بالمحل لبيع اكيد العصائر، يعطينا اكثر تفاصيل ويقول لنا قبل كل شيء قداش عنده المحل هذا. صباح النور.
6: عنده قرابة 20 عام. اهلا صباح النور بداية بورسير، مرحبا بكم الكل. عنده 20 عام المحل هذا. الأفراح والمسرات منا نخمو كل شيء، منا النبيام الباسك الأفراح
0: حاجة برد في الأبد من كل ما أنا بس نشاطة الأنواع العصير عنا جي سيترونا ما معروف هذا إن كل من سيترونا الرزازة تعطيك اللوز المر هكذا معروف وعنا الأناناس أورانج وسيترون بالنعناع وسمى المخيطو وعنا الفريز عنا كيوي بنان عنا الألواع الفرويسيك مثلا بيستاش نوازات بنان كراميل فرمبواز جوجو عنا المحفظة شويل جوم باني أمون برشا أنواع برشا معنا كورتيتي كيو ألا تحبوا لها معنا إن شاء الله الفراح إقبال كبير معنا العرس لكل شيء مرحبا بكم والناس كل
4: ما شاء الله معناها إقبال كبير أكيد على صاحب المحل وإحنا كما قلنا في ذروة المناسبات وفي ذروة الأفراح والعباد قاعدة أكيد تأخذ في العصير من كل الأنواع والإقبال مكثف في الأسعار يحكينا على الأسعار الأسعار اللي هي تكون أكيد مناسبة مع أكيد المواطنين
1: تعطينا فكرة أسامة على الأسعار
4: بس الأسعار بالنسبة للأسعار عن السيترونات الخمسة إيترات بخمستاشن دينار والإيترة بثلاثة ونص عن الزدكيسكيف السيترونات بالمونت 4000 الإيترة والخمسة إيترات بعشرين دينار روزاتا الأموند 3500 الإيترة والخمسة إيترات بخمستاشن دينار أناناس والأورانج 4000 الإيترة والخمسة إيترات بعشرين دينار جودي فريز 7500 الإيترة والخمسة إيترة 37 دينار و500 وجيل كيوي ب 12 دينار إيترة و60 دينار الخمسة إيترة بالنسبة لجي كيوي
1: باهي برش
4: وفما زادة كيف كيف الأنواع الأخرى اللي هم بالبرويساك اللي هم مخلصين ويكونوا فما أسعار أخرى مناسبة
1: واضح يعطيك الصحة أسامة سعد تحياتنا ليك وتحياتنا لكل المستمعين في منزل نور وكل جمال نسلم عليكم وشكرا ليك مرة أخرى أسامة كانت هذه فقرة على عين المكان ثمانية وتسعة وأربعين دقيقة وصلنا تقريبا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 3 جويلية 2026 قبل الختام ذكركم أنه كنا اقترحنا عليكم سؤال في علاقة بفقرة ولد بحر وسؤال سهل برشا الحقيقة إذا كان سمعتوا إذا كان تبعتوا حتى إذا كان عندكم شوية هكا ثقافة عامة في علاقة بأي حاجة تخص البحر وخاصة بالفرويد مير كنتوا تنجموا تربحوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام المنسير هيك نذكركم بالسؤال القوقعيات كنا حكينا عليها في فقرة ولد بحر وين يقع تربيتها في تونس ثلاثة احتمالات خليج جابس سد هرتما وإلا بحيرة بنزرت بارشا منكم شاركوا نشكركم الناس الكل على المشاركة أكثر من 400 مشاركة تقريبا على السؤال هذا لكن للأسف مش اختاروا فائز أو فائزة واحدة وبعد عملية القرعة نقولوا مبروك المحمد بوسروال هو الفائز معنا اليوم في الفقرة هذه محمد بوسروال إجابته كانت صحيحة والإجابة هي القوقعيات في تونس يتم تربيتها في بحيرة بنزرت هذه هي الإجابة صحيحة بحيرة بنزرت ومرة أخرى نقول مبروك لمحمد بوسروال إذا كان يسمع فينا يبعث لنا النومرو التليفون متاعه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وتو نتصلوا به باش نعطيه كل التفاصيل كيفاش يهز الجائزة متاعه بخلاف هذا أغنية الختام اقترحنا عليكم زوز غنايات باش نختموا بهم موعدنا اليوم الاقتراح الأول كان جورج وسوف روحي يا نسمة والاقتراح الثاني كان ملحم بركات تاع ننسى والتفوق كان لجورج وسوف روحي يا نسمة هي الغناية اللي باش نختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 أسابيع هذوما الموعد إن شاء الله يتجدد معكم غدوة في صبحية جديدة كما العادة بداية من 6 متاع الصباح مبقالي كمش نقول لكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير إن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان

0: التسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحط كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 ابتداء من اليوم وإلى غاية الخامس من الشهر الجاري على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جويلية. وأوضحت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بالوزارة سهام بوراس أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل النهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعاب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبة الأدب. قررت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من 13 من شهر جويلية الجاري لعدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض البالغة 70 مليون دينار منذ أكثر من 7 أشهر. وأكدت من القاضي الكاتب العام للنقابة أن هذا القرار لا يستهدف المرضى بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية وفق تعبيرها. من جهة أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الكنام، ومن المبرمج أن تعقد النقابة في منتصف الشهر الجاري اجتماع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب. بأخبار الطقس، حيث تنخفض درجات الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف بالشمال والوسط دون تغيير في الجنوب، حيث تتراوح القصوى بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. السحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي، والسحب قليلة ببقية الجهات، أما البحر فيكون شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج إلى مضطرب ببقية السواحل. معكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: إشهار
4: مع انترنت تي تي صيف السنة الكل على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز، وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي يهزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
5: بيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
6: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء،
7: آدم وحواء

جاوب حذان الإذاعة مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على صفحتنا.

آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. أنوار من الكتاب والسنة. آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني. أنوار من الكتاب والسنة مع شكري السكلي والشيخ منور المداني.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما نحكي في بطبيعة علاقاتنا وسلوكاتنا وتصرفاتنا بالاستناد للشريعة الإسلامية، وهذا هو تقريبا الدين واحد والمواضيع مختلفة، وإن شاء الله إن شاء الله دائما نواصل معكم هذه الرحلة انطلقنا فيها منذ سنوات مع سيدنا الشيخ منور المداني اللي نرحب به ترحاب كبير ياسر. مرحبا سيدنا الشيخ.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الطائعين وأكرم المتواضعين. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، أفاض الله عليكم من خيراته الظاهرة والباطنة، وأفاض الله على أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي من خيراته الظاهرة والباطنة.
0: الله فيك سيدنا الشيخ أجمعين، إن شاء الله تعالى ربي يعطيك الصحة والعافية.
1: آمين أجمعين،
0: وربي يوفقنا فاتي البرمجة الجديدة لإذاعة المنسير، برمجة الصيفية إن شاء الله باش نواصلوا فيما كنا انطلقنا فيه. دائما مواضيعنا يعني تقريبا فكرة البرنامج هي نفسها، دائما نحاولوا يعني نعالجوا بعض القضايا الاجتماعية من سلوكات من علاقات بالاستناد بطبيعة للشريعة الإسلامية.
1: شوف سي شكري، احنا في البرنامج هذايا نتحدثوا على المجتمع وما يكون في المجتمع، ونحاولوا نعالجوا الأمراض هذه الاجتماعية. باش نعالجوها بأحسن الدواء وهو القرآن والسنة النبوية
0: الشريف،
1: وإن شاء الله ربي يوفقنا لما فيه الخير،
0: ومن خلال يعني سير بعض المرسلين، ومن خلال يعني بعض القصص المستوحاة من القرآن الكريم، نحاولوا يعني بطبيعة دائما القصة تكون مدخل لنا للحصة، المدخل للموضوع وللاستفادة، ولنعتبر من التصرفات يعني بتاعنا، ونعتبر لأنه باش نصلحوا أنفسنا. مهم جدا أن نصلحوا أنفسنا، لأنه الحقيقة كل إنسان يغلط، وخير الخطائين التوابون. مهم جدا، باب التوبة دي مفتوح سيدنا الشيخ،
1: صحيح، باب التوبة دي مفتوح حتى توفى الدنيا،
0: حتى توفى الدنيا، يعني حتى اللي أسرف على نفسه يرى روحه غلط ما يأيسش
1: أبدا.
0: صحيح، فما مظاهر ساعات يعني ما نعرفش، في بعض الحين توصل حتى تقشعر من الأبدان بعض السلوكات، يعني سلوكات،
1: ولكن يرجع،
0: يلزم يرجع.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب. ما قالش يغفر الذنوب وسكت، يغفر الذنوب جميعا
0: جميعا،
1: إنه هو الغفور.
0: إلا الشرك بطبيعة بالله،
1: الشرك كفر والإكلام
0: آخر، ولو حتى الشرك ينجم يتوب الإنسان، باب التوب مفتوح.
1: إذا كاد رجع وتاب يرجع، علاش
0: به؟ آية سيدنا الشيخ،
1: آية سيدنا.
0: قصة أكيد
1: عندك، كالعادة
0: كالعادة عندك قصة، ومن خلال القصة نستخلصوا الموضوع إن شاء الله. هاي تفضل.
1: في يوم من الأيام سيد النبي صلى الله عليه وسلم جالس في بطحاء مكة المكرمة، جاه شخص اسمه يزيد ابن ركانة، أو ركانة ابن يزيد، ومعه شوهات كان يسرح بهم. قال يا محمد تحبش تصارعني؟ وهو ضايا يزيد صحة ركانة صحة بدن ياسر ومصارع ياسر في العرب،
0: ومقام يعمل كان مع الرسول،
1: ما تماش واحد طيحه في القاع بالكل،
0: مع الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: أي ما تماش واحد طيحه في القاع،
0: هو
1: تدلل على الصحة متاعه وعلى القوة متاعه، وجالس دنبي قالوا تحبش تصارعني،
0: من باب يعني دعابة، مش ما نعرف صحيح يحب يصارعه،
1: وقتها مش مسلم،
0: مش مسلم، هو
1: وقتها ميزان،
0: مش مسلم كلام آخر، أنا أحسبه صحيح،
1: لا ماهوش مسلم،
0: يحب يثبت أنه ما أنا يقوته للرسول،
1: بشيغل بالرسول الناس تبع فيه،
0: تبع فيه بالضبط،
1: تبع فيه.
0: أيوة.
1: سيدنا عليه الصلاة والسلام ايش قالوا؟ قالوا ما تجمنيش. ما شنو؟ قالوا كيفاش ما تجم؟ قالوا ما تجمش، هاي انتصار وما تجمنيش. قالوا اسمع توا باقي يزيد هذا، قالوا إذا كان طيحتني نعطيك شات من الغنم متاعي، أكثرش من هيك. هو متأكد أنه باش يغلب الرسول، هو يعرف
0: توا هذا السيد هذا اللي قال للرسول نعطيك شات،
1: أي هو اللي قال، مخه عنده شات،
0: عاود ذكرنا باسمه سيدنا الشيخ،
1: أي هو اسمه توا اسمه يزيد ابن ركنة،
0: يزيد بن ركان، قال للرسول كان طيحني انت، للرسول
1: طيحني انت نعطيك شاه من شاه،
0: باهي.
1: قال والله يبارك سيدنا عليه الصلاه والسلام، سيدنا قوي، ربي اعطاه القوه، وقف ما راه ما يطيحوا حد، ما ثماش
0: مصارع كبير،
1: ما ثماش واحد في العرب طيحوا اتنى، باهي سيدنا عليه الصلاة والسلام حملوا التحميل الأخوية هذيك ويهزوا ويرفضوا لا. يلقى روحه كان طايح في القعر أخو
0: بقدرة من الموت سبحانه وتعالى.
1: كيفاش الكلام هذا؟ قالوا طيحتني. قالوا طيحتك شوي. قالوا شو قلتي أنت؟ ما أعطيني نغل تعطيني شاه حطني شوي هلك
0: هاوت.
1: قالوا هذه شاه. قالوا تو نعاود لك يا محمد. قالوا وين نعاودوا؟
0: كيف
1: أي نعاودوا وعاود له مرة ثانية وهزوا ونفذوا جيبوا فرقع
0: وياخذوا
1: شات أخرى. قالوا أعطيني شات أخرى
0: تو
1: الضربة. قالوا تو كملوا الثالثة. قالوا كملوا الثالثة. في الثالثة قالوا حذر رخ بتقلع بشوي بشوي وبدأوا خينا يتحزم ويترزم. هذا يزيد يحذر في روحه باش يطيح الرسول بها. هذا كان البرنامج بتاعه. سيدنا خلاها عمل كيما يركح روحه يحذر في روحه ويثبت في رجليه. ما تعرف الواحد الضربه الاخرانيه هذه الثالثه فهمتوا لها. قالوا راكح توا. قالوا راكح ويعملوا هكا سيدنا البي وهبطوا وبركع على صدره ضربه واحده بطيح وبركع على صدره.
0: فهمت.
1: تلفتوا ايش قالوا؟ قالوا يا محمد إن ما ثماش حتى واحد وضع جنبي على الأرض إلا أنت. ونقول لك حاجة. قالوا ونقول لك حاجة. مش أنت اللي طيحتني. هيك قالوا. قالوا لابد أن يكون الله هو الذي أعانك على ذلك. وقوم من على صدري. قام الرسول على صدره. وأسلم وشهد.
0: قلت لك لابد فما قوة أخرى.
1: قالوا ثم فيه. أخرى
0: خاطر يعرف عنده ثقة في نفسه ما غلبوا حد.
1: قلت لا عنده ثقة في...
0: قلت يستحيل.
1: قالوا واحد كيف كنت ما تغلبنيش لكن ثم قوة أخرى معاك هي اللي طيحتني. تلفت له سيدنا عليه الصلاة والسلام قال وك القوة اللي طيحتك أني نطلب منك باش تعمل به أكهو. وأسلم وحسن إسلامه. وقبل ما يرد الشياه متاعه سيدي ردوا شقاروا كانه. قالوا يا توا يا رسول الله شو نقول لأهلي توا؟ توا كان عندي شويهات نحو ثلاثة شو نقول لأهلي؟ قال هو يحدث في الرسول. قالوا تعرفش كيفاش؟ توا نقول الشات الأولى كلها الذيب باهي والشات الثانية هربت. قال شو نقول في الثالثة؟ سيدي النبي عليه الصلاة والسلام بدي يضحك. قالوا ما كنا لنصرعك ونغرمك خذ غنمك واذهب في سبيل الله. وعطاه الشهادات بتاعه ومشى على روحه بعد ما انتق بشهادة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. المرجع متاع القصة دي نلقواها في كتاب يسألونك في الدين والحياة الجزء الثاني صفحة 400 ألا يمشي يلقاه.
0: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانوا درس في المصارعة هذا.
1: في المصارعة مصارعة
0: والمصارعة رياضة.
1: أي.
0: وحتى العرب كانوا يعني يمارسوا بعض الرياضات
1: محقق.
0: منها المصارعة ومنها السباق الخيل ومنها حتى التسابق على على على السقيل.
1: لا حتى على رجلين.
0: حتى على رجلين.
1: أي. سيدنا النبي يعمل صف أولاد سيدنا العباس وليدات صغار يقول لهم أوقفوا ثم كصففهم سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول لهم توا اجريوا ألا يوصل لي قبل باش نعطيه كذا وكذا. وتلقاه مزوز يتجراوا ويترموا على الرسول لول أنا هو النهاية معناها هو حضن الرسول يترموا في حضن الرسول هذا كان الغلب وسيدنا عليه الصلاة والسلام يعطيهم جوائز.
0: يعني الرياضة موجودة من القدم.
1: أي أولا موجودة
0: وإحنا باش نتحطوا على الرياضة في الإسلام
1: باي.
0: بالاستناد للشريعة كل شيء يراه الإسلام تحدث
1: لا كل إسلام كل شيء عدا
0: كل شيء توجد حتى الرياضة
1: حتى الرياضة
0: اللي تو يمارسوا فيها وكؤوس وبطولات ومسابقات عالمية
1: وفلوس
0: وفلوس و و و وتقريبا الفيفا يعني الاتحاد العالمي الاتحاد الدولي لكرة القدم من أغنى المؤسسات ومن أثر المؤسسات تعرف اللي تنظم المسابقات الرياضية في كرة القدم.
1: هذه المسابقات الرياضية كلها باهية
0: هي.
1: باهية
0: يعني
1: احنا الدين قال عليه
0: قال عليه. خلينا نعطيو نبذة تاريخية احنا على الرياضة باش نحكي على الرياضة
1: شيء.
0: وتدل الآثار المصرية القديمة أن المصريين القدامى كانوا يمارسوا أنواع من الرياضة.
1: أيوة.
0: مصريين قبل
1: الرياضات متاعهم في كل وقت ذاك
0: المصارعة الرقص يعني الحقيقة والرياضة كانت تثبت نفسها كعامل مهم لتدريب المحاربين.
1: أي.
0: فيها زادة تدريب للمحاربين
1: يقول
0: بالضبط الامتحان الاكزرسيس.
1: أيوة.
0: كذلك تدل أثار العصر اليوناني مثل الملعب الأولمبي باليونان كان ملعب على أن العديد من الرياضات كانت تنظم لها المسابقات للمشاركين. وسوحيت العديد من الرياضات من الأشطة اللي قام به الإنسان البدائي مثل مطاردة الفريسة عدو الرماية هي منين جات العدو الجري يصطادوا العدو الجري يجري وراء الفريسة باش يصطادوا والرماية كيف كيف بالك نرمح باش يصطاد زاد
1: صحيت
0: السباحة لصيد الأسماك
1: صحيت
0: وما كانوا يستعملوا فيها يعني القدم يعني الرياضة لغايات معينة واستعمال الخيل للتنقل كل ذوما هذوما مادام يمارسوا فيهم في الدنيا يدربوا عليهم في الرياضه الانشطه ذي
1: خطر لابد منها مش متدربوش مساعد ويطلع رياضي الواحد
0: بالضبط
1: مولا تحب له يتدرب ويمركب في الخيل ويجري وكذا وبعتلي يولي يحضر في المسابقه
0: احنا الرياضه تطورت لمحاله في الخيل كانوا قبل الرياضه كما قلنا عندها علاقه بالشان اليومي وب خلينا نقول الانسان اللي يحب يكسب الرزق تاعه كانت عند علاقه قبل
1: صحيح
0: اما في تولت رياضه كرياضه يعني في حد ذاتها شنو يعني لترويض النفس من ناحيه وزاد فرصه باش يتعارفوا الناس مع بعض والشعوب وال
1: هذا الكل باهي
0: ويعني اسندت لها ورصدت لها العديد من الجوائز في المسابقات معنى الرياضه توسلنا الشيخ الرياضه هي مجموعه من الاعمال والحركات التي يقوم بها الانسان بصفه فرديه او جماعيه لغرض تنميه الجسم وتدريبه وإشغال الوقت وتهذيب السلوك
1: باهي ياسر
0: عند ياسر غايات الرياضة
1: باهي ياسر أولا ينفع بدنه ساعة خاطر القاعد راه يبلل
0: صحيح
1: ويجيب عديد الأمراض ذخرة يعمل شوية رياضة مثلا رياضة المشي رياضة الجري رياضة برشا رياضات
0: والعقل السليم
1: في الجسم السليم, السليم.
0: مهم جدا سان ساعات يقول لك برا أعمل شوية رياضة أعمل شوية سبور حتى فما الإنسان يبدأ يشكو من التوتر ولا حاجة الأطباء يقولوا برا أعمل روح على نفسك امشي عم سباحة أعمل مشي رياضة المشي رياضة زاد
1: رياضة الصلاة رياضة
0: صلاة رياضة حركات
1: الصلاة رياضة حركات
0: يعني برا فرهد روحك شوية ورياضة في دواء لبعض الأمراض النفسية وحتى العضوية هل تقام مثلا عرش عنده مرض فما بعض أمراض معينة يقولون برا مشي واخرجوا
1: اخرجوا
0: اخرجوا

0: للأجساد والمحافظة على سلامتها.
1: أي.
0: وخير دليل الحديث الشريف: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير.
1: أي صحيح،
0: في كل الخير. يعني أول محالة ما معناتها الحديث هذا؟ يقولوا المؤمن القوي خير من الضعيف.
1: صحيح،
0: وفي كل
1: خير.
0: خير.
1: سواء ضعيف ولا قوي، مدام عنده الإيمان. عنده الإيمان بالله وبالرسول ومحبة الغير فهو باهي.
0: مرة دي عملنا يعني قلبناه شوية طول الآيات، تنذكروا بعض الآيات لمحالة. أما بدينا ببعض الأحاديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لجسدك عليك حق.
1: بالطبع الجسد عليك حق، ما تخليش يجامد، خاطر الرهول إذا كان الجسد جمد وبرك في القاع وقتها يبرض وما عادش فيه حتى حاجة إيجابية، هو اللي كله سلبي
0: ويأثر على الفكر الإنسان،
1: يبدأ يقلق يبدأ قاعد ووسوس في راسه وتلقى فادد روحه طالع وجيه مرضى كل الكبي
0: لا وما عادش نجم حتى يبدأ هو قاعد الإنسان وما يتحركش وكل شيء، يعني الجسد ساعة يضمر الجسد نجم يمرض الإنسان ويأثر حتى على الحالة النفسية ويأثر حتى الفكير البشري، واللي ما عادش ينتج وما عادش نجم يخلق،
1: تلقى بارك في القاعة يتحرك، حرك رجليك شوي، انفض الغبرة.
0: كان الرسول صلى الله عليه وسلم مما روي عنه مسابقته لعائشة زوجته زوجته مرتين، سبقته مرة وسبقها مرة فقال هذه بتلك.
1: سيدنا عليه، شوف محلها سيدنا، وضعي ناخذ درس الإنسان أراه
0: إنسانة كيف يسرع.
1: معنى سيدنا كان يلعب مع مرته ويقول لها أين تسابق وأين تجري بهك ولا لا، شكون يسبق صاحبه؟ سيدنا عليه الصلاة والسلام وقفوا سيدة عائشة، سيدة عائشة مرته راه اجراو، هو هو هو راهو باش يغلبها، لكن خلاها تجري وغلبته. وبعتلي شو عمل؟ قال انت غلبتني، اي نعاودو وغلبها، هذه بتلك،
0: عمل التعادل يعني
1: هكا ولا لا؟ عمل التعادل، وقولوا احنا التعادل توا، شوف يقول لك الفريق الفلاني والفلاني عملوا تعادل، الرسول وسيد عائشة عملوا تعادل،
0: هو مقصود لما حلم
1: مقصود ايه، والواه هذا كامل الواه يعمل فيه الرسول يا اخي، ما يعمل يقوم يجري هذا الكل باش يحركها، يحرك السيد عائشة ويحرك روحه بطبيعه، ما يقعدش ديما جامد.
0: وهي تعرف ديما تحكي عليه سيد عائشة، لان هي القصه رواتها سيد عائشة تحكي على قصص الرسول وسلوكاته وتصرفاته، زاد فيها يعني معنى أنه يعمل مع الرياضة باش معتري تيجي تحكي تقول الرسول كان يعمل في الرياضة باش يشجع الناس على الرياضة،
1: ما فيش كلام. وسيد النبي عليه الصلاة والسلام مش كان مع سيدة عائشة ولاد سيدنا العباس، حتى مع أولاد الصحابة يعمل لهم رياضات ويعطيهم جوائز.
0: احنا كل واحد يخرج مع زوجته تو يمشي يجريوا في بلاصه ولا ياخذ يزور لهم يقول جن وهبلوا
1: قول تو لا هي لو كان يقول لها اي نطلعوا نعملوا دوره ونجريوا ونعملوا مسابقه
0: ولا حتى في مكانك على الشط ولا حد وراي ولا شبيهم يجريوا هذو
1: يقول هي تلفت تقول هبل جنيت ما كنت ما تعمل باش نركض انا وراك
0: ولا الرسول متفتح ياسر كان سابق وقته
1: الرسول سابق وقته متفتح سيد النبي عليه الصلاة والسلام وجاب لنا التفتح هو ما جابه حتى واحد يا سي شكري
0: ما كيفاش يقولوا الإسلام الدين التزمت والتخلف
1: يا ودي اختاري مش يشمد لي الدين التزمت
0: مو نربطوا الكلام بالكلام
1: لا زيدنا عليه الصلاة والسلام أول من جاب التفتح هو يجب أن نعرفوه الدين الإسلامي هو جاب لنا التفتح وجاب لنا شوف القرآن شنو يقول شوفوا أحاديث
0: ألم يعرفش يسكت بربي مدام ألم يعرفش ماذا به يسكت
1: يسكت
0: عاونا بسكات على الأقل
1: ما تعرفش أما أعرف يا ودي تعلم وقراه
0: مال الرسول أنا كان يجري مع زوجته سابق
1: كان يجري مع زوجته
0: أكثرش من هيك
1: ما أكثرش من هيك
0: وفي الوقت ضيفة من استحشم باش تعملها
1: أعملها ترى تتبع الرسول وعملها كلام هذا
0: يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المقولة الشهيرة علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل
1: الرماية يعملوها الرماية تو برشا الناس راه يتعلم الرماية وركوب الخيل
0: فرسان
1: السحابة قبل شنو ولا عندهم الحروب باش يلقوها يبدأوا بالخيات
0: والسباحة رياضة زادة
1: والرياضة
0: هذه كل الرياضات
1: ثم الطب يجي المريض يقول برعوم اي
0: به نعرف كما قلت انت مضحين سيدنا الشيخ ان القرآن الكريم لم يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها وقال كل شيء
1: شيء قالوا.
0: لذلك هناك من يرى أن القرآن لابد أن يكون ورد به ذكر الرياضة وقد فسر بعض الآيات الكريم في هذا التأويل فمش يكون مثلا يقول لك نجم نأوله بعض الآيات مش بضرورة جات الرياضة يعني مصطلح كيما هو في القرآن. أيوة. قد ساعات في مياسة مصطلحات ما جات كيما هي في القرآن. كل المعنى متاعها ينجم يفسر.
1: ينجم يا

0: هاي.
1: خلنا نذكر الآية ذي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: أو فامشوا
1: تمشوا.
0: إيش معنى امشي؟ معنى امشي
1: امشي
0: امشي
1: سير
0: امشي سير. هذه رياضة. منه توا الناس وقت اللي تمشي باش تاخذ تخدم على رواحها تمشي على رجلها.
1: صحيح.
0: امشي
1: حاجتين في حاجة يعني.
0: اي اولا تمشي وثانيا باش تخدم على روحك.
1: صحيح. فيها حث للمشي.
0: اي
1: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.
0: إن الله على كل شيء قدير. ينشئ النشأة الآخرة. وقت الإنسان يسير في الأرض ويمشي دليل على السير. مثلاً قعد القعد لا
1: حركة.
0: الحركة مش كيف ما تقول لي أنت الدين قال أمرنا بالقعد وبالركود وبالجمود ثماش هذا
1: تحرك.
0: تماش تحرك
1: تحرك
0: تحرك واخدم عن روحك.
1: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم إلى
0: شوف أخلاق. شوف الآية بحلاها تقول وأعدوا لهم ما استطعتم من
1: قوة.
0: ما قالش سيف ولا نبل. خطر وقتها مثلا شو القوة وقتها السيف والنبل.
1: أيوه.
0: وهكا ولا لا.
1: أيوه.
0: خلاها كلمة قوة في كل الوقت صالحة
1: مفتوح.
0: توا قبل بعدها ولا جات المقرونة وبعتالي جات المدفع وبعتالي جات الصواريخ. هذه القوة. وعدوا لهم استطعتم من قوة صواريخ اليوم.
1: أما قبل كان يمشوا على الخيل ومن رباط الخيل
0: يمشي على الخيل. تو معاش خيل دبابة.
1: في وقت يعني رباط الخيل الإنسان ما يعرفش موش خيالي وما يعرفش يسوق الخيل وما يعرفش يعني يركب على الخيل. ما نجمش. يلزم يتدرب.
0: يلزم يتدرب. هذه حاجة. وحاجة أخرى سي شكري جميع الجيوش في العالم توا لابد عندهم كتيبة الخيالة.
1: خيالة لابد.
0: لابد.
1: صحيح.
0: مهما أو الروسي أمريكا ما عرفش
1: لابد موجود.
0: لابد عندهم ثم خيالة.
1: هم يشوفوا في الاستعراضات
0: العسكرية. تلقاهم راكبين على الخيل.
1: بنظام يمشي.
0: كل جيش ما يستغناش على الخيالة بكل.
1: وفيها تدريب بطبيعة مش سهلة.
0: بطبيعة يدربوه ما فيش كلام.
1: بطبيعة كما قلنا الرياضة عرفت منذ زمن بعيد ومنذ العصور القديمة. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فما أنواع من الرياضات منها الجري على الأقدام كما كنا نحكي. كان يتسابق الرسول مع حتى مع الصحابة زاد
0: رواه. سليك بن سلكة كان جري ياسر ما يغلبوا حد.
1: سليك بن سلكة
0: كما قلوا كيل جمودي تو
1: ولو كان شاعر زاد هذا. الرماية كما قلت أنت
0: وعندهم نيبال قبل تو قبل عندهم النبال. ما عندهمش مدافع عندهمش مكاحل ما عندهمش
1: دور. الرمايه موجوده رياضه.
0: الرمايه موجوده يستعملوها ديما.
1: الفروسيه.
0: اي
1: الفروسيه والسباق الخيل. فما الفروسيه ذي حتى موجوده يعني ياكلي الحواجز بالخيل ينقز الحواجز وفيه فنيات وكيفاش يدرب الخيل ويبعدوا شويه وساعات يصوت حاجز ساعات يعمل. فما اعداد تسند الامر ذا.
0: اي
1: نقاط تسند.
0: أي.
1: فما الفروسيه وفما السباق الخيل
0: وثم والعباد اللي تروض الخيال.
1: تروض الخيال.
0: الخيال يراه حيوان. اما يوصل العبد يرد وينقز ويرد ويشتح كيما الطباله
1: يعني ساعات على الموسيقى وعلى
0: على الموسيقى. اي
1: من الرياضات الأخرى اللي عرفت في عهد الرسول السباحة.
0: أي.
1: موجودة.
0: أي.
1: المصارعة كما كنت تحكي. السيف والمشي. كل سيدنا الشيخ السيف زاد مبارزة بالسيف كتول يقولون والمشي رياضة المشي موجودة زاد
0: مبارزة حتى في الحروب تبدأ وبدأوا يقولوا شكون يبارزني.
1: صحيح.
0: يطلع المبارز يقولوا أن فلان يبارزوا.
1: بعدين ظهرت رياضات أخرى كما كرة قدم وكرة اليد فمسابقات يعني تلعب بالكرة.
0: صحيح.
1: أما قبل كانت هذه يعني ما غير يعني كرة وكل يعني خلينا نقول ينضوي تحت اسم الرياضة ومعنى الرياضة.
0: حتى ناس قبل سي شكري ما عندهمش الكرة هذه المنفوخة. عندهم كرة يعملها من شوالق.
1: لحقنا عليها شوية وإحنا صغار.
0: ويلعبوا به.
1: نربطوها فما شكون صناعية منها. بدون نزيدوا كل واحد يجيب شوالق من بدون لوجو. تنحطوها بك الكاغت لينو. نيلون كل المشمع ذاك. ويجيب خيوط ونكبس وردوها كرة
0: أصلا. أيوه.
1: حسرة. باهي الرياضة عندها أهداف كبيرة وفوائد سيدنا الشيخ. احنا باش نبينوا بعض فوائد الرياضه في الاسلام خاصه في الاسلام. احنا
0: في الاسلام الاسلامي هو
1: اولا من الفوائد الكبيره حفظ جسم الانسان وعقله. فهي غذاء للجسم والعقل معا.
0: صحيح.
1: وتمد الإنسان بالطاقة اللازمة للقيام بمختلف الأعمال.
0: صحيح. وقت اللي يعمل الرياضة عن قانون متاعها، خاطر كل رياضة عندها قانونها.
1: صحيح.
0: تو كرة اليد عندها قانون، وكرة القدم عندها قانون، كرة هذيك السلة عندها قانون ونظامها، والكل يفيد البدن. وقتاش؟ إذا كان يمشوا في نطاق القانون. إذا كان كل كرة تخرج على نطاق القانون فزت.
1: كلام آخر هذا طبعا نحكيه فيه. مبدئيا في حفظ لصحة الإنسان
0: أي.
1: الغاية الأولى صحيح النتائج والتتويجات هذيك متفاهمين توجين بعد
0: أي.
1: لكن خلنا نبدأ بالفائدة بالفائدة الفائدة أي. الأولى أنه الإنسان جسمه تحفظ
0: صحيت يتح عليه جميع الأمراض
1: وعقله زاد
0: وعقله ولي سليم
1: بالضبط
0: أي.
1: يعني رياضة غذاء عفوا للجسم والعقل معا به. ثم الهدف الثاني والغاية الثانية من الرياضة والفائدة الثانية ملء وقت الفراغ عند الشباب بما هو خير حتى لا يكون مجالا للانحلال والفساد
0: أيوة.
1: واتباع الرذائل والانحرافات اللي يشوفوا فيها للأسف.
0: إذا كان الإنسان ما يشغلش نفسه بالخير شغلته بضده.
1: يعطيك صح.
0: إذا كان الشباب هذو ما يكونوش حقيقة إصحاح في بدنهم وفي عقلهم ونظاف في بدنيتهم وفي تفكيرهم، شو يعملوا البلاد وقتها؟ يعملوا إلا الخراب.
1: يرجع العكس.
0: يرجع العكس. ولهذا
1: ويتبع في المنكرات والموبقات والمخدرات.
0: يلزموا الفراغ. لا نقول الطبيعة لا تقبل الفراغ.
1: ما هكا ولا لا؟ تقبل الفراغ.
0: ها؟
1: الطبيعة تقبل فراغ.
0: تقبل فراغ. يولي ما شغلتوش بحاجة يعمل حاجة أخرى اللي هي منافية للأخلاق. ولهذا الكرة والجماع جميع أنواع الرياضة كلها باهي.
1: تو ياسر الناس ولو سيدنا الشيخ يهزوا صغارهم للنوادي يعلموهم الرياضة يزوم يشجعوهم. قل لك كما خير.
0: أبا خير واللي تبع لي الدروب.
1: واللي تبع لي حاجة أخرى يقعد أي. في المقاهى ويقعد يمشي لل مع المنحرفين صحيح. ويمشي مشكلة يقول لك يقول لك على الأقل لو أنا إحنا قبل وإحنا أي. صغار كانوا والدين ما يحبوناش حتى نعملوا الرياضة قل له جيل واحد البو قل له بابا نحب تشارك في الجمعية كرة القدم نقايد واني صغير قل له لا أقرأ روحك
0: أقرأ روحك
1: كرة تهمل بل كانت العقلية ذي
0: هذيك العقلية
1: تو تغيرت
0: العقلية يلزم تغير العقلية صحيح. اسمع العقل يلزم يتبع الزمان والمكان صحيح. شكري ما يقولش متخلف التالي احنا قبلنا كنا نعمله احنا كنا لا. قبل يا حسرة على قبل ما عالش قبل مشي اتبع جديد كون متفاعل مع الحياة
1: صحيح
0: كل شيء
1: يعني بيك نشجعوا صغارهم ونراقبوهم في طار يعني في مجال الرياضه نحطوهم في نوادي كل واحد والهوايه نتاعه كل واحد شنو ميولاته
0: أيوة.
1: فما اللي يحب السباحه فما اللي يحب مغروم كره السله
0: أيوة.
1: ايش بيه وتقعد تشجعه كيما كان خير ولا يمشي نحرف
0: ولا يمشي الفساد
1: واغلب الرياضيين أيوة. اللي يعني الحقيقه يعني تمنحهم أيوة. الرياضه وممارسه الرياضه نتاعهم أيوة. والاختصاص اللي يمارسوا فيه
0: أيوة.
1: عن الفساد بالحق
0: ما
1: تمنحهم
0: ما يتكيفش دخان ما يعملش حاجه يقول لك اذا كان يتكيف دخان ما عادش نعمل رياضه
1: ما عادش نجم نعمل نتائج باهيه وما عادش نجم نعمل
0: أيوة. واذا كان الدروغ يقول لك ما نجمش
1: والوقت عبيله وقته
0: يرتاح
1: بالضبط هذا يعني الرياضه مفيده جدا حتى للصغيرات مهم جدا الاولياء يبدلوا عقليتهم يا حسرة هيك قالوا الكرة تهمل والرياضة لا مادام فما مراقبة بالتوازي مع القراية نتاعو
0: راقبوا ولادكم وبناتكم
1: بالتوازي مع دروسه وقرايته زاد باش ما يبعدش باهي احنا باش نواصلوا مع اهداف وفوائد الرياضة في الاسلام سيدنا الشيخ
0: ايوه
1: نعملوا استراحة صغيرة ما فيها باس هكا ولا
0: الله يبارك
1: تحب نغم عنده علاقة بالرياضة
0: ايه ماذا بينا خاطر مادام نتحدثوا في الموضوع ناخذوا تبع الموضوع
1: مازلنا باش نحكيوا احنا لما حالة نحكيوا على آداب وضوابط الرياضة في الاسلام كذلك هذوما الفوائد مبدئيا نكملوهم بعد شويه وبالتالي نختم ان شاء الله بممارسه الرياضه وادابها وضوابط نتاعها مهمه
0: لابد منها خطر اذا كان تفقد الضوابط فزت
1: كل شيء يفسد والاسلام عمل ضوابط لكل شيء
0: كل حاجه عمل لها ضوابط وعمل لها احكام
1: نستمع لهذا النغم ثم نعود لنواصل برنامج سير وعبر

السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: نعود من جديد لمسلة برنامج سير واعي برا على موجات إذاعة المنسير. موضوعنا نحكيه على الرياضة في هذا الموعد، الرياضة في الإسلام. وبينا أن الرياضة عرفت منذ عهود قديمة، المصريين القدامى، اليونانيين كيف كيف. والرياضة هي مجموعة من الأعمال والحركات اللي يقوم بها الإنسان بصفة فردية أو جماعية لغرض تنمية الجسم وتدريبه وإشغال الوقت وتهذيب السلوك. هذه الغاية الأساسية من الرياضة. وبالتالي بينا بعض الأحاديث وبعض الرسول، كان كما يقول سيدنا الشيخ، وكما القصة اللي ذكرها لنا أن الرسول كان يسابق سيدة عائشة، كان كذلك مع الصحابة كانوا يشجعهم على الرياضة. ذكرنا بعض الآيات اللي تحث الإنسان على المشي والسير في الأرض، وإذا كان فما حث للسير معناه فما حث على ممارسة الرياضة. كذلك أنه الصحابة قبل نزلت آيات على أنهم يكونوا خويين والتشجيع، خاصة على خنقول ركوب الخيل لأنه باش يواجهوا بطبيعة الأعداء وما إلى ذلك. ثم بين بعض الرياضات اللي عرفت في عهد الرسول مثل الجري على الأقدام، الرماية، الفروسية، السباحة، المصارعة، والسيف والمشي. وبالتالي بدنا نبينوا في أهداف وفوائد الرياضة. قلنا حفظ جسم الإنسان وعقله، أو ننسى الفايدة الأولى، ثم ملء وقت الفراغ عند الشباب باش ما ينحرفوش. نوصلوا للفايدة الثالثة سيدنا الشيخ، من الفوائد المهمة جدا للرياضة هي تنمية روح التعاون لدى الشباب والتآخي والتحابق.
1: صحيت، خطر الفرق هذوبة كي يمشيوا بعضهم ويلعبوا مع بعضهم، شو يلزم يكون بيناتهم؟ يلزم. الأخوة والمحبة. تغلبني ونحبك مع ذاك مثالش، أما إذا كان نكروا بعض لا،
0: وللضارب ومضروب ونشوفوه في الملاعب للأسف،
1: تولد بابس تضرب في بعضها لا، ولا يقلعوا الكراسي لا. يعني الأحواج اللي هي منافة للأخلاق لا. الرياضة أخلاق أو لا تكون،
0: هكا بالضبط.
1: الرياضة أخلاق أو لا
0: هكا
1: تكون،
0: ليش عندها فيه يعني ضوابط وأداب وحدلها الإسلام الأمر هذايا. وكذلك من فوائد الرياضة حسن التعامل مع الآخر.
1: صحيت،
0: خاصة الصدق والإخلاص، لأنه تعرف هم الرياضيين قبل سيدنا الشيخ ما يفكروش كان في النتيجة وفي الربح.
1: صحيت،
0: منهم رياضي يجري يتسابق مع، هذه توجدت في عهود قديمة معرفها القصة هذه، أنه يجري مع في رياضة يعني العدو مع يعني خلينا نقول منافسه من بلاد أخرى، ذوز من بلدان مختلفة، كانت يسابقوا مسابقة عالمية يعني قريب يوصل خط الوصول. واحد منهم طاح، كانت منافسة كبيرة بيناتهم. طاح وعثر يعني مش وهم منافسة على أشدة، مرة واحد يفوت ومرة الآخر يفوت. كي يوصلوا قلت قريب للخط طاح منهم، شي يعمل المتسابق الآخر؟
1: منافس بتاعه،
0: منافسة ومش كمل وربحه وقعد وقعد يعني يفرح يقول لك طاح وقف وما كملش السباق بتاعه.
1: الله يعطيه الصحة، حتى يقوم الآخر.
0: لا يوم بعتلي وفي السباق أنه ما كملوش.
1: ما كملوش ضربة واحدة.
0: قال موقف، إيش بيك ما كملتش؟ قال لا صاحبي، يعني هنا ما عادش فما يعني يعني تساوي في الحظوظ. قالهم قال واعطوه جائزة كبيرة ياسر في الأخلاق الرياضية وفي الروح الرياضية.
1: يعطيه الصحة
0: الرياضية ذي.
1: وهذه اسمع، هذه الأفكار النيرة اللي نحب نحطها في الشباب ونحطها في الجمعيات ونحطها في الفرق، يلزم هالأفكار هذه هي تسود. وشوف الرجل قداش عنده فكر باهي،
0: شفت
1: كيف؟ وقفرة
0: قف ما كملش، بالرغم من أنه في تاريخ مفتوح باش ياخذ جائزة كبيرة.
1: جائزة كبيرة أخي، الجائزة خذاها راهو،
0: خذاها
1: بطريقة أخرى متاع شرف،
0: كرموه
1: متاع شرف،
0: خذا جائزة الروح الرياضية العالمية.
1: الروح الرياضية يعني العالمية مش سهلة. فهمت لها؟ هذا
0: جاته فرصة باش صاحبه طاح، نزالوا بعض أمتار وقف وقال له ما كملش.
1: لو كان واحد آخر يقول يطيح ولا يقول خليه يذهب،
0: دي فرصة يقول
1: فرصة ويجري. أما هو لا، هذه الأخلاق اللي حبها في الشباب.
0: وإحنا كيما شوفوا تو في المسابقات تاعنا وفي ملاعب كرة قدم خاصة، يربحوا بالقوة، بالضرب، بالحكم،
1: ما تجيش ما تجيش
0: نربحوا برا ولا تلغاي الربح، ما عادش
1: ما تجيش. راهو ياسي شكري يلزمنا نفهموا هذايا. أولا الساعة، هل الرياضيين ولا هما في الفرق الكل، أنا أتحدث على الفرق التونسية، راهو يلزم تكون عندهم انتماء لتونس
0: أول شيء،
1: انتماء قبل كل شيء، قبل ما تحط الكرة ما بين رجليك انت ميل بلادك،
0: خاصنا انت على مستوى بلادك. الفرق الوطنيه منتخبات
1: ابدا صعب بلادك انت ساعه وقت باش تنافس واحد اخر هو ولد بلادك راهو، ما هو كان لا حطوا الانتماء لبلاد قبل كل شيء، الانتماء لتونس قبل، ما دامنا احنا محليين في بلادنا. اما اذا كان ولات معناها فرق باش تخرج للخارج. قبل ما يخرج للخارج يلزم يلبس كسوة تونس يا سيدي. شكري وتبعني. تبعني مليح وباش نحكي لك الحكاية إذا لو سمحت.
0: احنا تاول ما حنحكي لي اما مازلنا باش نحكيو عليهم هذوما الكل اداب الرياضه
1: ضوابط
0: باي خليها عندك الحكايه
1: قول لي عندك
0: باش ما نسبقوش. اي سيدنا شيخ قلنا حسن تعامل مع الاخر يعني بالنسبه لفوائد الرياضه واللي ينتج عليه الصدق والاخلاص. كيبدا واحد رياضي يقولوا عنده الروح الرياضيه.
1: الروح الرياضيه هو الصدق والاخلاص.
0: الصدق والاخلاص يعطيك صح. الرياضي لازم ما يكذبش ويكون صادق ويكون امين ويكون ياسر يعني صفات حميده. أيوة. مش رياضه نتاع
1: اجري
0: نستعرض عضلاتي ونربح بالقوه بالسياسه.
1: لا ماشي.
0: اي سيدنا الشيخ اش نحكيو على اداب وضوابط الرياضه.
1: صح.
0: الاستناد للشريعه الاسلاميه ديما.
1: الشريعه باقي نرجعوا على الدين نتاعنا شنو يقول الناس اللي تحدثوا يقول لك الدين ما قالش على الرياضه.
0: اي يقول لك كيف تحكيو على الرياضه انتم اخي الدين تحدث عليها.
1: تحدثها وقال على الرياضه.
0: اش نحكيو؟
1: هات سيدي.
0: ممارسة الرياضة يجب أن تكون لها قواعد وضوابط هذا في الدين الإسلامي.
1: أيوة.
0: من بين القواعد والضوابط نبدأ بالأولى.
1: به.
0: يجب مهم جدا أن لا تلهي الرياضة عن أداء العبادات والواجبات الدينية.
1: متفاهمين وقت اللي يجي أداء الصلاة يصلي العمل متاعه ويمشي يخدم على روحه. ما يقولش هاني ملوح قال شنو قال نحب نلعب الرياضة وما نخدمش على أولادي وعلى روحي وعلى
0: حساب
1: هذاك العمل ضروري.
0: صحيح.
1: أنت في عوض باش تعدي وقت قاعد في قهوة ما درجليك وتفدد في العباد امشي اعمل الرياضة
0: مثلا عنده وقت عنده وقت حتى المسابقات عنده وتعرف في البلدان يعني والله بلدان متقدمة بلدان أوروبية في بعض الأحيان فما مسجد قريب ولا سمعوا الأذان وقفوا حكم وقف المباراة قال خلينا نكملوا الأذان الساعة.
1: شوف رئيس السنغال شو قال للملاعبية بتاعه كان رتاشي في الملاعبية اللي يلعبوا في كأس العالم قال لهم حافظوا على الصلوات
0: كونوا قدوة
1: حافظوا على
0: هو الحقيقة فما ياسر ملاعبية تو في مختلف فرق وكل شيء يعني يقوموا بالواجبات تاعهم ويصلي ويقوموا بالعبادات تاعهم.
1: ايه متفاهمين صلاة هذا كاي وقت اللي يجي وقت يصلي على روحه اما نحبه ما يضيعش وقته في الفراغ
0: هذا هو
1: وقتها يعمل الرياضة.
0: هو عادة المسابقات الرياضية دي ما تكون في الفترة ما فيهاش يعني صلوات يعني بعد العصر عادة هيك الوقت ذاك حتى للمغرب عندك الوقت باش تعمل مسابقات باش تلعب الكرة تصلي على روحك قبل تقوم بعباداتك ظهرك وعصرك وبالتالي تمشي تمارس الرياضة. حتى ملاعبي كورة يمشيوا راهو يصليوا حتى في حجرات الملابس يصليوا يقوم بعباداته وبالتالي يمشي يمارس الرياضة نتاعو. ثم من آداب وضوابط الرياضة في الإسلام عدم الاختلاط بين الجنسين وقتاش أثناء ممارسة الرياضة.
1: أيوة.
0: كل جنس عنده رياضة خاصة به
1: عنده رياضة خاصة به ويلزم العباد تحترم بعضها ما عندناش لاهين بالرياضة نوليو لاهين بحوايج أخرى
0: يعني ما تجيش مسابقة هما تو حتى الحقيقة هذه يحترموها حتى في العالم حتى من باب أنه بنية الرجل أقوى شوية من بنية المرأة. مسابقات خاصة بالنساء ومسابقات خاصة بالرجال مش شكشوكة قالوا دخلوهم نساء ورجال
1: هذا نساء ورجال لا
0: والله فما بعض الناس قاعدين حتى في بلادنا في تونس قاعدين يحبوا يوصلون أنه معناه كل شيء مباح وكل شيء متاح
1: معناه نساء ورجال يدخلوا يلعبوا الكرة مع بعض
0: يلعبوا مع بعض
1: هذا كلام يتقال توا
0: ويدزوا بعضهم ويضربوا بعضهم
1: لا
0: ما تجيش وحكي كاك ما يجيش مرأة وراجل في الرياض هذه نحترموا بعضنا
1: نحترموا بعضنا كهو
0: باهي هذا عدم الاختلاط في الممارسة الرياضة تو يرضى البنت باش ياخذ راجل يمارس معاه الرياضة ويتقوى عليها
1: ويتقوى عليها ويطيحها ويكسر لها كريمة عليها
0: ما تجيش العرف ولا مدين ولا محد شيء باهي. ثم من آداب وضوابط الرياضة عدم اتخاذ المسابقات الرياضية وسيلة للكسب الحرام كالرهان والقمار.
1: أيوة
0: جيناها.
1: الرهانات راهي حرام شرعا ابعدوا على هذه
0: كلمة
1: مثلا
0: وقص قال الرجل
1: لا والقانون بالمرصاد ليهم راهو مش سهلة احنا عندنا قانون قوي في برتوس وعندنا هيبة الدولة
0: فما جوائز تو مثلا من جراء المسابقات الرياضيه كي الملاعبيه ياخذوا جوائز كي ربحوا كاس ولا هزوا حاجه ولا بطوله ولا هزوا يعني لقب في مسابقه معينه ذيك حلال
1: هذاك تو كيف الجوائز اللي ياخذوا في المدارس
0: كيف
1: في المدارس ياخذوا جائزه التلميذ علاش
0: متفوق
1: على خاطر متفوق في القرايه شو المشكل
0: هذا في الرياضه كيف
1: في الرياضه كيف متفوق
0: اما باش يوليك الناس اللي قاعده في الديار ويراهنوا على المتسابقين ويراهنوا على المقابلات
1: على الخيل
0: الخيل موجوده هذه كبيره
1: هذاك الكل ممنوع شرعا ابعدوا عليه
0: ثم من أداب وضوابط الرياضة عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات من الناس أو الحيوان أو جناية خاصة الطيور هذه يعني زسرادك يعاركوهم
1: أي والشبان قبل يعاركوهم
0: والكباش
1: الكباش تو يعاركو في الكباش تو.
0: كيفاش أنت رياضة يعني تعمل كيفاش نقولوا هي رياضة رياضة يعني حنقولوا عمل نبيل كما أي قلنا
1: أي
0: ويسمو بالروح والأخلاق وما إلى ذلك
1: أي
0: وأنت الرياضة يعني تعملها متاع الصراع ومتاع توقع فيهم الأذى في الحيوانات وضرهم
1: ولا جبال قبل يطيحوا يكسروا يوليوا شي يعملوه مسكين يمشوا ينحروه
0: يذبحوه
1: إذا كان تكسر ما عادش
0: يقولك ما عادش يبرع
1: يقولك أنا حرو هذا حرام في الدين لا سرادك لا كباش لا جمال لا حد شيء
0: والله ساعات يبدو يوريو فيهم خاصة صراعة مصارعة الأكباش
1: أي
0: والله يشوفوهم ساعات ضربة مساكنات وناس يصفقوا الدز فيه من التالي هو ساعات ما يحبش تلقى مغلوب مساكن الحيوان هم يدزوا فيه من التالي
1: أي يدزوا فيه من التالي ما يسيبوه لما يفرشخوهم قرون تلقى تجري بالدم
0: وساعات وساعات
1: هو عندنا مازال تو موجودة
0: موجودة
1: موجودة
0: معناها يعني مصارعة الحيوانات
1: تلقاهم دايرين حلقة يا سي شكري وهما لا والآخر يدز في الكبش بتاعه والآخر أني معاك الآخر ضد هذا كاي وعياط وكذا وزياط على كباش تتناطح نهاية التخلف
0: والله نهاية
1: بالله العباد هذه اللي تعمل عمل هذه رياضة هذه حشاك أمخاخ كلها منب حس السامعين منب تجرب
0: وهو كذلك يعني موافقك على طول سيدنا الشيخ أيوة. ما عندش علاقة بالرياضة ثم تنجم تكون الرياضة مشروعة
1: أي.
0: تفهمين فيها هذا يلزم تكون مشروعة من الأداب الأخرى للرياضة سيدنا الشيخ أنه تكون رياضة مشروعة ما تعرضش حياة الإنسان للخطر المحقق فما رياضات ساعات فيهم خطر كبير يقولوا رياضة
1: مش الرياضة
0: تعرف من الرياضات يشدوا رواح يشدوا بعضهم هذا الناس يقولوا الناس بوكس أمريكان ولا يقولوا له هذه مشكل الملاكمة باليد برك هكا هذه كل شيء
1: ملاكمة باليد
0: وبالرجلين وساعات يهبطوا يعملوا ضربة خاطئة يجي مسبول لا
1: أنا تفرجت على ملاكمة في وقتها تفرجت عليها بقوة الضربة لضربه مات
0: يموت يطلع يطيح ويطيح تحت غلط
1: طاح وقت اللي جاوا يشوفوا فيه لقاو خلص
0: طد الواحد بطل راسه هذه فم فأخطر من الملاكمة شوف فيه يبدي في حلبة كم دايرة وضرب كل شيء ضرب على الوجه والوين يسلم إذا كان المنافس إذا كان ما سلمش يقعد يضرب فيه الوين يوصل يعني يفقد الوعي يدخلوا المدربين تاعه ويدخلوا يبدأوا يعملوا في الحركات باش يفيقوا هذه رياضة
1: هذه ماشي رياضة
0: الناس صفق
1: والناس فرحانة لا لي
0: هذه ما
1: هذا غير هذا يلزمها تنحي
0: من الدين مدام الرياضة فيها
1: حاجة تفهم مضرة العباد ما هو ما يحبهاش الدين
0: واضح
1: كلامي
0: هذه ماشي رياضة
1: ايوه
0: ان تكون الرياضه كذلك مجالا او سببا في التفرقه والتناحر والتعصب والنعرات الجهويه والعنصريه
1: كيف لعنه تو
0: يا لعنه تو
1: سامحني كيما لعنه تو اني تابع الفريق الفلاني نكرك انت وفريقك
0: وبالضرب يقول
1: ولا واللي ضارب ومضروب انت الناس تتعارك عليه على شو المشكل انت تحب الفريق الفلاني معقول
0: أيوة.
1: انا احب الفريق الفلاني على جاي ضدي
0: والله العظيم
1: وعلى جاي ضدي
0: مره عندي ومره عندك
1: ونكره بعض
0: وليش ما نقبلش الهزيمه دي خسرت اليوم انا حنرجع روحي
1: ديما الانسان غالب ومغلوب في الحياه
0: هو ساعات العنف يبدا بالملاعبيه اللوطه في الترا يوصل للجمهور الفوق
1: ولا في الملاعبيه تلقاهم يكسروا في رجلين بعضهم
0: والله وش مات
1: في وسط الملاعبيه تلقى يعرض له برجله يكسر له كرايمه هذا لا زاد ما يجيش هذا
0: ولا يوصل العنف للجماهير في بعض وانت تحب الفريق الفلاني لا الوان ولا بس تولي تضاربه
1: يا ودي يحب اكثر حتى من الفريق هذاك تضرب فيه شعبت لك
0: والله ما نعرف
1: ولا تجبد الدباب مسكينك الحكم تلقاه الدباب
0: حاط
1: عليك المطر والملاعبيه ضد الاخرين يهبطوا عليه في الواه فجي هذا رياضه هذا كوره السب الكلام الفاسد والناس مخلطه راهي ولات الملاعب مخلطه
0: يمشيوا الفتيات ياسر ولا
1: موجوده رجال موجوده علاش هذا
0: كلام زايد والعبارات البذيئه ولات موجوده ياسر في الملاعب
1: فجي هذا
0: وحقد وكره راهو التوانسه يبداو جيران
1: اي
0: هذه يحب الفريق الفلاني والاخر راهو يا سيدنا الشيخ والله غريبه والله غريب جاهليه
1: جاي والوا هذا نرجع للجاهليه العصبيه الجاهليه هي اخلاق او لا تكون
0: تربح صح عليك خسرت صلح روحك
1: وخذوا نربحاني شو
0: مره عندي ومره عندك
1: مره عندي ومره عندك
0: شو لا هذوما يحبوا ديما رابحين
1: ما يجيش الحياه ما تجيش هيك راهو جاي ضد الحياه
0: ولا وشفنا فما بعض وصلت حتى أودت بحياتي يعني، فما صارت العديد من المرات وشفنا حتى في بلادنا
1: أي.
0: في حتى بلدان أجنبية وفي أي. وفي عربية طاقة يعني ضرب الجماهير يوصل أي. لوفيات ويوصل حاجات
1: هذا الكل ما حسناش به. الرياضة في الدين مش هك
0: نشك
1: ماش هيك
0: مازمش تحيد على
1: ابدا ما تحيدش على الثيه نتاعها الباهيه. نعملوا الرياضه ونحبوا الرياضه ونخرقوا الرياضه ونعملوا الرياضه، لكن ما تحيدش على المسار نتاعها.
0: واضح. ثم يجب ان لا تكون الرياضه مطيه لبعض الناس يعني خاصه أيوة. المسؤولين لقضاء شؤون خاصه
1: ايوه،
0: وذلك بتحقيق الشهره بفضل التلاعب بنتائج المقابلات الرياضيه، فما يستوى أيوة. مسؤولين الحقيقه دخلت فيه الحكايه هذه
1: أيوة.
0: اولا كيشد مسؤول في جميع معينه ولا ما تعرف ويظهر في التلفز يظهر وين أيوة. والمنابر الاعلاميه ويجي الاذاعات ويحكي سي فلان يولي
1: أيوة.
0: كل ما يعرفه حد
1: أيوة.
0: ومن الشهره هذيك يولي يحقق في اغراض شخصيه يقضي شهره على حساب الجمعيه
1: وارباح كبيره،
0: وفما شكون يولي حتى التلاعب بالنتائج يبيع المقابلات باش يربح الفلوس.
1: هذا راهو في الدين حرام محرم، وكل انسان يعمل مطيه هذه باش ياخذ اموال الناس بالباطل ربي ما بارك لك فيهم.
0: هذه اموال الناس بالباطل،
1: اموال البلاد تبقى في البلاد.
0: يقول القائد سيدنا الشيخ هو يقولك رياضه انا خولات حتى الفلوس نتاع الرياضه زاد اكل اموال الناس بالباطل.
1: اكل اموال الناس بالباطل
0: قولك رياضه منها حاجه نتاع تفرهيد.
1: لا ما هي مش تفرهيد، ما تفرهيد اعمل بالتفرهيد تاكل في اموال الناس بالباطل. ثم قانون ياسي شكري ديما الجمعيات نتاع الرياضيه عندهم قانون يلزمهم يمتثلوا له، طبقوا القوانين.
0: فما يتخاذلوا وبيعوا الماتشوات كما يقولوا احنا، يبيع المقابله للفريق الفلاني باش يمنعوا من
1: السقوط،
0: ولا
1: واش ولد بلاد
0: ولا ملاعبي يشريهم يعني فريق اخر يقولوا كان حارس مرمى مثلا تسيب تقبل اهداف نخلصك كذا وكذا
1: أي.
0: كان ترخوا في روحكم مع جمعيتك نعطيك كذا وكذا.
1: هذو ما مش توانسه، احنا نحبوا التوانسه يكونوا
0: هم توانسه، اما اما اما
1: ما همش توانسه
0: ما يسحقوش ان يكونوا توانسه.
1: لا ما همش توانسه، وقت اللي انت تجي تتلعب بعرق العباد وبفلوس العباد وبفلوس الدوله تو بربي الجمعيات هذوما يا اخي نتاعهم هما مو نتاعنا احنا يا اخي. تو الجمعيات الكل فلوسهم وين؟ ما هو في تونس هنا. انا في تونس عندي حق فيها وانت عندك حق فيها، تلعب لي بفلوسي ولا باس.
0: وخاصه المنتخبات الوطنيه كيلعب باسم الوطن يمشي لبرا المحافل الاخرى ويتخاذل ولا ما يلعبش بجهد ولا ما يلعبش
1: هذا باش نقول لك.
0: قولي قولي قولي
1: عليك الحكايه نتاع
0: قولي الحكايه تفضل.
1: انا نتفرج طريقه في التلفزه ثم المدرب المعروف عبد الشتاتي
0: عم يجي الشتاتي اللي راه يفرج عليه هي مدرب كبير
1: يفرج عليه انا ما نعرفوش سي شكري
0: أيوة.
1: لكن اعشقه هو نحب
0: لا مدرب علاش. كبير
1: علاش هو سمعته مره في التلفزيون يتحدث على وقت اللي لعبوا في الارجنتين وربحوا
0: هيك الملح مال كبير
1: هي. هذيك هي بالمجد
0: حسرة.
1: كيفاش غلبوا اولا هما توانسه
0: صحيح فما شعور انه
1: ثم انت مال تونس
0: وراهم عائلاتهم واصحابهم
1: يا ودي تونس اصلا انت مال تونس اني ولد بلاد مانيش
0: براني
1: مانيش متسلف
0: عنده قيمته هذاك
1: مانيش متسلفيني راه مانيش ربيب اني راني ولد تونس
0: صحيح.
1: والحاجه الثانيه وقت اللي هو قال اني بدا يلعب باش يلعبوا الماتش
0: تاع المكسيك
1: انا وياه وحدنا في الكواليس انا نسمع فيه هو اللي حدث بعتالي شعمل هو حدثه ولا حدثه بعتالي شعمل قال جبت لهم علم تونس جبتهم علم تونس
0: حطيتهم لسهم
1: ما يقول لكم حد شيء أنا يقول لكم حد شيء
0: افهموا روحكم
1: ألعبوا على هذايا
0: صحيح
1: ألعبوا على علم تونس هو الله يسي شكري هو يتحدث ذك أنا ولدت نبكي
0: صحيح
1: قال ألعبوا على تونس ألعبوا على علم تونس أراكم تنجحوا
0: الله يفرج
1: ودخلوا
0: عليك.
1: ودخلوا كل غوال
0: كل غوال
1: فعلا ونجحوا
0: واول انتصار عربي
1: أي.
0: في كاس العالم كانت تونس على المكسيك 3-1 في تاريخها عام
1: 88
0: تعرف ردوهم زوز فرق يشاركوا في كاس العالم من افريقيا على خاطر تونس اكل الانتصار هذاك حلت لهم الابواب
1: اكل الانتصار هذاك ودخلوا كل غوال علاش وقتها سي شكري هما كل واحد منهم داخل لابس علم تونس يلزم نعرفوها
0: لا
1: نزيدك حاجه اخرى
0: خاص يعني يحس
1: بيه وقت اللي يجيو يا ثم بعض ناس يلعبوا في الكوره ذوما وقت اللي يوقفوا يحيوا العلم النشيد الوطني ما يعرفوش،
0: ما يعرفوا شيء،
1: ما يعرفوا حتى شيء.
0: حسن توعد في تونس توا.
1: كيفاش
0: بعض يضحك يبدأ.
1: إيه كيفاش أنت النشيد الوطني وداخل باش تعمل مقابلة راهو ما تعرفوش؟ هذاك هذاك الزاد متاعك، هذاك القوة متاعك.
0: هو احترامي للفريق الوطني توا، حسن في كرة قدم ولات الخيبة، في جرة الخيبة من جرة.
1: يا أخي شكرا، يعني نحب الانتماء
0: بصفة عامة. هما توا يلزم يكونوا أكثر يعني جدية مع التعامل مع مع المقابلات، ويحسوا أنه راهم 12 مليون تونسي. شعور هذاك مش سهل راهو،
1: يلزم يفكروا التفكير هذايا.
0: الرياضة
1: ويلزم وقت اللي يدخل باش يلعب الكرة يلعب الكرة يحط تونس في حضنه، ويحط العلم تونس في حضنه، والانتماء إلى تونس وطنية في تونس.
0: عطيك صح، مهم جد الكلام اللي قلته سيدنا الشيخ. ثم من أداب الرياضة الأخرى أنه ما تكونش الغاية الأولى والأخيرة الكسب والربح على حساب المواثيق الرياضية. كما قلنا حتى فما حكام يأخذوا الرشوة، ولاعبين كيف كيف يأخذوا، موجودة في مجال
1: خلي أخذيه هز دار والحشرة الرشوة،
0: يعني حرام حرام حتى
1: حرام
0: في الرياضة.
1: في نلعب واحد فاش تحدى ثاني
0: به حتى أن هزل ولعب وكل شيء الرياضة حرام راه الرشوة
1: لا
0: في المجال هذا.
1: ثباش
0: ثم يجب أن لا يكون هناك إسراف في الإنفاق على الرياضة مما نراه اليوم من أجور خيالية للاعبين المدربين، خاصة الأجانب. تجيب لاعب أجنبي تنفق عليه
1: شو تنفق
0: أموال طايلة راهو سيدنا الشيخ،
1: طيب
0: موظف طول عمره يخدم ما يحصلش عمر كامل، ما يحصلش الراتب الشهري نتاع نتاع لاعبي نتاع كره قدم جبناه من برا.
1: ولا شبينا ناقصينا
0: والله ما نعرف.
1: وقت يا سي شكري شبي يا اخي، ما عندناش مدربين، ما عندناش
0: عندنا. اما الاجور هذه الخياليه الحقيقه
1: خياليه لا رجعها لتونس.
0: وكان انفقت هاتي الاموال على البحوث العلميه وتحسين مستوى التعليم ولحل مشاكل الفقر والبطاله ولا القضايا الكبيره ذي، لكان افضل في بعض الاحيان.
1: ما فيش كلام، احنا نمشوا بنظام الرياضه عندها نظام حقوق وواجبات وأحكام وفصول
0: كما كنا نحكي.
1: طبقوا هذين
0: ثم ما يلزمش زادة تكون مصحوبة بالكبر والغرور. خد فمي ياسر تاور رياضيين تشهروا شوية والملعبية مشهورين يولي
1: يمشي بكتاف،
0: يمشي بكتاف وشكون وما يكلم حد ولا
1: لا لا لا. احنا ما نحبوش اللي يمشي بكتافه في تونس، نحبوك تنتج والبلاد وكوننا بلادك ونشكروك ونخلصوك.
0: شفت الدين الإسلامي عمل ضوابط لكل شيء،
1: كل شيء أو
0: الرياضة يعني إذا كان خرجت على الأداب هذية والضوابط هذية يعني فقدت المعنى تاعها.
1: يا ودي تولي فوضى،
0: وإن شاء الله ربي يصلح الحال كما قالوا
1: ربي ربي
0: وربي يدينا. وحكينا على الرياضة اليوم شوية كتبكل عندك فكرة على الرياضة
1: سخنت شوية بالك شيء.
0: لا لا لا بس لا بس مو خطر الشعور مو الرياضة عندها علاقة بالانتماء للوطن كما قلت من غير ما تشعر
1: بلادنا راهي.
0: أما تبركل عليك خدك تعرف شوية في الرياضة وتفهم
1: ونتبع ما نتبعه شوية
0: وتفكر وجيل الأرجنتين وجيل الشتالي وجماعة يا حسرة
1: كل خي نتبعه ونتبع على الرياضة لتو نتبع.
0: وتتقلق كي تخسر تونس
1: تخسر نتقلق ياسر والله بالمجد. أنا حب تونس دي مرابح.
0: وعلاش
1: علاش؟ خاطر أنا منتمي لبلادي ووطني، نحب بلادي.
0: تحب بلادي،
1: يلزم الناس كل 12 مليون يحبوا هالرقعة هذية اللي أعطاها لنا ربي وهي تونس.
0: مال تقول أنت يا سيدنا الشيخ باش نختموا لما حال احنا نقول هالخيبات هذية المتتالية في يعني في الرياضة التونسية تقول السبب نتاعها كما انا فمش حماسة كبيرة من الملاعبية
1: اصدق فمش... مع بلادك تنجح
0: اصدق
1: اما تتوج على الفلوس ما تنجحش راك
0: سواء كان على مستوى الملاعبية والمسؤولين والمدربين
1: يا ودي على بلاد ربي الكل.
0: وقت النشيد الرسمي يزم يعني يرفع قبل المسابقة يزم تولي فما حماس آخر ويولي فما
1: آني
0: واندفاع آخر.
1: نطلب من المدربين نطلب منهم قبل ما يعمل حد شيء يبدأ يدرب يا سيدي شكري وقت اللي يبدأ يدرب في الملاعبية متاعه يحفظهم ويعرضهم النشيد الرسمي متاعنا وقت اللي يوقفوا صف تلقاهم الناس كل فاهمة محلولة وتكلم بكل حماس وبكل جدية باش يدخلوا بك الشحنة القوية هذيك ويعطيونا ما يفيد بلاد
0: إن شاء الله. نشوفوا كل كان ما يفيد بلادنا في كل المجالات. وإحنا كينا على الرياضة في هذا الموعد مناسبة فرصة باش نحكي على الرياضة سيدنا الشيخ
1: وقتها
0: وقتها وأكيد سادة المستمعين يعني معناش عجبهم الموضوع وتفاعلوا معنا.
1: أي
0: إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله ونترقوا لمواضيع مختلفة
1: إن شاء الله
0: بالاستناد على الشريعة الإسلامية
1: كل عدها. والآن استأذنكم في الانصراف وقل لكم إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء، مع التحية للزميل خالد الشرفي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا
2: لعب المنسير السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3 لعب المنسير 97.3 في صلب الأحداث اليومية تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم ومعانا ما يفوتكم شيء.
3: تمام العشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. سجل ديوان الحبوب تجميع أزيد من 8 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية غرة جويلية 26 و2000 بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 ابتداء من اليوم إلى غاية 5 جويلية 26 و2000 على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم 4 8 جويلية. نقلت وكالة مهر الإيرانية عن رئيس هيئة الطيران المدني قوله إن المجال الجوي لطهران سيغلق بالكامل يوم الاثنين بالتزامن مع تشييع جثمان المرشد الأعلى الراحل علي خميني. قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته إلى جانب بقية القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بجاهزية عالية تحت قيادة المرشد الإيراني مجتبى خميني، وحذر الحرس الثوري ممن وصفهم بالأعداء من أن أي أخطاء في الحسابات ستواجه برد صارم وأكثر تدميرا من جانب قوتها. ذكرت قناة الإخبارية السورية اليوم أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون استهدفت برشاشات ثقيلة نقاطا لقوى الأمن الداخلي في محافظة السويداء جنوب سوريا. وفي الرياضة، أعلن رياض محرز قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عقب خروج منتخب بلاده من الدور 32 من مسابقة كأس العالم المقامة بأمريكا الشمالية بعد الخسارة أمام سويسرا بهدفين دون رد صباح اليوم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: جرومباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7 انتم عزوزم عارسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتم. آدم وحواء.

إجابة حذاء للإذاعة منستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحديت بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج على

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير. طريق اليوم الجمعة الثالث من جويلية للعام 2026 ميلادي الموافق للثامن عشر من محرم للعام 1448 هجري. الطريق ينطلق من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف النهر. في تأمينه تقنيا زميلنا أيمن الشابي، تحية ليها. زميلتنا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. صديقي وزميلي المبدع حسام نوار في الإشراف على الإخراج الرقمي، البث الرقمي لحصة اليوم البرنامج زاد الطريق على موقع اليوتيوب. تحية أيضا لزميلنا فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية. في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح التفاؤل. السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنستير الكرام أينما كانوا.
0: وعليكم السلام دكتور. يعني أنت قلت صباح التفاؤل وأنا يعني من خلال هذه التحية الصباحية يمكن أن نتبين موضوع حصة اليوم. عكس التفاؤل، اليوم سنتحدث عن عكس التفاؤل، عن ما يؤرق الإنسان أحيانا وما يرتبط من بعض العادات والمعتقدات الجاهلية المبنية على غير اليقين. اليوم سنتحدث في مفهوم التطير والتشاؤم في ميزان الإسلام.
1: نعم، هذا الموضوع في الحقيقة مهم جدا، يحمل دلالة أو كثافة دلالية عميقة، خاصة عندما نفككه بين النص الديني الأصيل ومن الناحية النفسية والاجتماعية. يعني هو موضوع التفاؤل والتطير، هو يعني ليس مجرد ممارسة كغيبية، وإنما يعكس نوع من الحالة النفسية في طريقة معالجة الإنسان للواقع. سنرى كيف أن التطير هو نوع من إسقاط للقلق الداخلي. الإنسان يبدأ قلق داخليا، لكن العقل العاجز والعقل الخايف يحاول السيطرة على المجهول، فيربط ما يقع له برموز، بأشياء خارجة عن ذاته. بينما التفاؤل أو الفأل الحسن اللي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم كما الكلمة الطيبة، هو يأثر في الحالة النفسية.
0: نعم. طيب التطير والتشاؤم يعني هي من المشاعر الخطيرة جدا، لذا قلنا هي من معتقدات أهل طبعا. الجاهلية، وهي تناقض وتنافي معنى التوحيد.
1: التوحيد والقدر. نعم. عندنا حديث في الموضوع وعندنا آيات وكل شيء. مثلا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا عدوى ولا طيرة. يعني هنا نفي لمسألة التطير. يعني هو إعلان إن شئنا عن نزع السحر على العالم أو عن نزع الخرافة أو العالم على العالم. الإسلام يرفض أن تكون حركة الطير مثلا تنجول الطير أو الأرقام أو الأشخاص أن تكون مؤثرات فاعلة. الله هو مسبب الأسباب، فده يحرر العقل الإنساني من هك التشاؤم.
0: طيب الأكيد أنه للتطير والتشاؤم له أسباب طبعاً. تدفع إليه، مثل ما أنه له يعني معالجات يمكن أن نعالج
1: الأسباب هي الأسباب الذاتية. الفشل في الحياة، الإخفاقات. الإخفاقات ربما تجعل الإنسان الفاشل يعني يجعل رؤية شخص في معين أو طائر معين أو رقم معين رؤيته يعني يجعلها هي سبب في إيجادك
0: في الوقوع في ذلك المأزق. طيب لو نتحدث كلمة التطير هي عفوا كلمة التطير مأخوذة من زجر الطير.
1: نعم.
0: في الجاهلية كانوا إذا أرادوا أمرا ما زجروا الطيرة، فإذا اتجه ناحية اليمين تيمنوا بذلك، وإذا اتجهوا ناحية اليسار أو عاد إليهم أو رجع إليهم تشاءموا وتطيروا وتركوا السفر، يعني ألغاوا يعني السفر. الأمر وكأنه الأمر هنا الأمر الإقدام أو الإدبار مرتبط
1: بحركة الطير،
0: بحركة الطير دون التسليم والانقياد لله تعالى. ونحن نعلم أن كل أفعالنا المؤمن هو الذي تعلق قلبه بالله وتوكل عليه.
1: ونايا باش نفهموا تركيز القرآن على كلمة التطير ورفضه لها.
0: نعم.
1: يجب نفهموا في البداية أن التطير هو حيلة نفسية دفاعية. هكا ولا؟
0: نعم.
1: العقل الفردي أو العقل الجمعي المأزوم يلجأ إليها لتبرير فشله.
0: نعم.
1: يسقط اللوم على الطير، يسقط اللوم على شخص رآه. نعم. على رقم من الأرقام. نأخذ مثلا آل فرعون.
0: نعم.
1: يقول الله تعالى عن آل فرعون: فإذا جاءتهم الحسنة، يعني منذ أن جاء موسى عليه السلام يدعوهم إلى دين الحق، عندما تقع مسألة إيجابية في المجتمع ينسبونها إلى أنفسهم، بينما إذا وقعت مصيبة أو وقع ابتلاء يتطيرون بموسى ومن معه. الآية تقول: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، ينسبها لأنفسهم، وأن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه. شوف هنا عند الرخاء الحسنة ينسب الفضل لها، عند الأزمات السيئة يتطيرون بموسى وبدعوته. لم يقرأوا يعني أن الأزمات كما الجدب ونقص الثمرات هي وسائل
0: أسباب
1: ربانية لامتحانهم.
0: وطبيعي.
1: يعني هو أسقطوا قلقهم على المصلح، قلقهم أسقطوه على المصلح، معتبرين أن التغيير الذي يدعو إليه موسى عليه السلام هو سبب الشؤم والاضطراب. ولذلك وش قالهم؟ قالهم: طائركم عند الله. يعني الله، أنتم بأفعالكم السيئة فالله تعالى هو الذي يبتليكم بتلك الأمور.
0: طيب، التطير أيضا كان مرتبط بشهر صفر،
1: يتطيرون بشهر صفر، يتطيرون.
0: النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء نهى عن التطير والتشاؤم في شهر صفر ونفى ذلك وأبطله في قول للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر.
1: أي هذه الأشياء التي نتطير بها. خلينا نركز على الآية الأخرى ونرجع للأحاديث لأنها مهمة جدا.
0: طيب.
1: لا عدوى ولا هامة ولا هامة.
0: يعني
1: في سورة ياسين، قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم لمرسلون، قالوا إنا تطيرنا بالحدفين، قالوا في الأخر إنا تطيرنا بكم. ليش؟ قال: لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم. شنو جاء الرد القرآني؟ قالوا: طائركم معكم أين ذكرتم. إيش معنى؟ يعني الشؤم هو الخراب ليس قادما من الخارج، بل هو كامن في دواخلكم، في نواياكم، في عملكم، في رفضكم للحق. هنا النص القرآني عدل البوصلة، عدل المسؤولية، ولكن قال: أين ذكرتم، يعني تشخيص الدقيق هو أنكم، أن شؤمكم معكم لأنكم أنتم لم تهتموا بالاستجابة. وحب قبل ما نوصل للأحاديث، فما آية أخرى فيها الطائر؟ ما ذكرت لنا أنت كيفاش يأخذ هما كالطائر، كان مشي على اليمين يتيمنوا به، كان مشي على اليسار،
0: من عادات الجاهلية. ولكن أيضا أعتقد أنه أعداء الأنبياء والمرسلين كانوا أيضا يتطيروا.
1: الآية هذه هنا ذكرنا توا الأعداء بتاع الأنبياء. شوفوا الآية القرآنية الأخرى اللي هي يعني في سورة الإسراء: وكل إنسان
0: ألزمناه
1: طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يعني العرب كما ذكرت سيادتك كانت تزجر الطير لتقرر مصيرها وحركتها في السفر، في التجارة، في الحرب، في الغزو. القرآن الكريم التقط هذه الكلمة الطائر، أشعمل أفرغها من محتواها الخرافي الخارجي وشحنها بمعنى داخلي صار يتمثل في المسؤولية. فمن الطير المحلق إلى العمل الملازم. الطائر أو الحظ المنكود ولا حسن لم يعد شيئا يطير في السماء هو الذي يحدد حظك، بل أصبح عملك الذي طار عنك.
0: صحيح.
1: وصدر منك هو الذي يحدد مسؤوليتك.

0: أصحاب القارية أيضا تطيروا،
1: هذه ما ذكرناهم،
0: ما ذكرناهم منذ قليل. طيب قوم فرعون مثل ما ذكرت تطيروا بموسى عليه السلام ومن آمن معه، فإذا أصابهم غلاء وقحط قالوا من هنا، وإذا أصابهم عكس ذلك قالوا من هناك. يا طيب الآن نستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل حديث اليوم في زاد الطريق في موضوع التطير والتشاؤم. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73-460-800، وبإمكانهم أيضا تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على صفحة الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير برنامج زاد الطريق. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: التاريخ على أثير موجات ذات المنستير في موضوع التطير والتشاب. إذن نتحدث عن بعض الشواهد الواردة في القرآن الكريم في الحديث عن التطير والتشاؤم, وأيضا واردة في الحديث النبوية. لكن قبل ذلك ملاحظة نسوقها في سياق الحديث, أن التطير والتشاؤم له صور كثيرة ومتعددة. هناك من يتطير بأزمنة, وهناك من يتطير بأمكنة. فمثلا هناك من يتشاؤم بالزمن, يتشاؤم ببعض الأيام أو ببعض الأشهر أو بسنة معينة, وهناك من يتشاؤم بمكان معين وبحدث فيه ضرر
1: بغراب أو ببومة.
0: نعم.
1: ولخ فما شكون يتشائم. راه التطير هو ليس مقتصرا على أبي جهل وعتبة بن أبي ربيعة والوليد القدم.
0: نعم.
1: هو موجود في كل زمان ومكان ما دام الإنسان عنده نفسية هشة. لكن النفسية الهشة ديما تجعله يعني يبحث عن سبب خارجي لتبرير الفشل نتاعو, اسقاط الفشل نتاعو,
0: او تبرير بعض المصائب. يعني
1: ما كيما احنا وقت لاق ولو يتشافوا في رقم خمسة ما يجيش. والا عندك يعني في الغربيين عندهم تشاؤم عجيب برقم 13.
0: صحيح.
1: يحكي لي حتى وقت قال لك فما بعض شركات طيران
0: تلغي,
1: وصلت مش تلغي يعني اي حاجه رقم 13 تلغى. وما فماش الكرسي سياج رقم 13, وما فماش الطابق رقم
0: 13 يعني من 12 ل 14
1: 13 وتشاؤم بالرقم. هم في العصر, في عصر الحداثه وفي عصر العولمه. يعني واحد يتشائم برؤيه فلان والاخر يتشائم كما قلت انت. يعني وقت توقت الرسول قال ولا سفر, تعيش تتشائم به
0: شهر صفر. كانوا يتشائمون من شهر صفر. أيضا التشائم قد يرتبط بأمكنة وأزمنة, وأيضا قد يرتبط بمسموع معين. مثلا هناك من يتشائم عند سماع صوت الغراب مثل ما ذكر, أو صوت الحمار أو صوت البومة. كانوا يرون أن صوت البومة هي ناعية لموت ومخبرة بالشر.
1: هدايا احنا عنا
0: وكأنها عندهم تعلم الغيب.
1: يعني
0: عندهم يخلى مثل هذا
1: الحديث. فإذن هنايا الرسول صلى الله عليه وسلم قال فما في الحديث اللي مهم جدا, قال تحدث الرسول صلى الله عليه وسلم عن 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قالوا شكونهم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن ربط هنا الترك والتطير باش بأعلى مراتب الجنة. فما استقلال عاطفي المتطير هو عبد لك العلامات يولي.
0: صحيح.
1: عبد لك الإشارات,
0: يصبح أسير لذلك التأويل.
1: رؤية غراب, سماع كلمة, رقم معين. هو قلبه مشتت في قلق مستمر, بينما الذي لا يتطير هو إنسان حرر قلبه من هذه العبودية السخيفة للأشياء, وأصبح يتلقى طمأنينته من مصدر واحد فقط. وهنا الحديث كمل وقت قال وعلى ربهم يتوكلون. فما كيمياء التوكل. هو العلة, هو النتيجة. ما لازموش الإنسان يقعد يعني. وهنا مش نحبوا نركزوا كيفاش الإسلام أو الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن. ليش الفأل؟
0: تفأل خيرا تجده.
1: طبعا الفأل الحسن راه الإنسان كيف يبدأ متفائل. يأثر على نفسيته, يأثر على نفسيته, وكل النفسية متاعه تبدأ إيجابية. في عرض ديما مش يقعد يتباكى ولو كان مش فلان, ولو كان مريض شكله, ولو كان ما شفتش وجه فلان, ولو كان مشاكل رقم فلاني. يولي يعمل له نوع من الضغط النفسي السلبي يتنحاله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويتفاعل. ناخذ احنا
0: خلنا نعطيك بعض القصص والمرويات. روية مثلا عن أبي نعيم في الحلية أن رجلا كان يسير مع طاووس فسمع غراب فقال خير, فقال طاووس أي خير عند هذا أو شر, لا تصحبني أو تمشي.
1: طاووس الفقيه طاووس ترك صحبته.
0: صحيح.
1: لأنه تشائم
0: من صوت الغراب.
1: من صوت الغراب. في غزوة مثلا في صلح الحديبية أو في الحسن. يعني في المفاوضات التي كانت صعبة, قريش كانت ترسل شخصا ما ينجموش ما يلقاوش حل. الاثنين ثلاثة لحد الفين أرسلت قريش مفاوضا اسمه سهيل بن عمرو, بالمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وقت اللي شاف سهيل بن عمرو تفائل بالاسم. فهمتني إيش قالهم؟ قالهم قد سهل لكم من أمركم.
0: ما شاء الله
1: تفائل بك الاسم كيفائل سهيل بن عمرو رغم أنه مشهور بالشدة وبالقوة وبالغلظة. عمل يعني
0: أبرم اتفاقية تفاوض
1: في غزوة الخندق. المسلمون محاصروا، الجوع يضرب بطونهم حتى ربطوا عليه بالحجارة والخوف وبلغت الخناجر والمدينة محاصرة بعشرة آلاف يعني مقاتل والظروف قاسية والرسول صلى الله عليه وسلم يحفر في هذه الظروف القاسية. يعني ينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويحفر مع الصحابة ويضرب صخرة بالمعول فتتطاير منها شرار. بدل من يتحدث عن برد المدينة وجوعها وكل تشاؤم يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. هنا إيش معناها؟ يوظف وظف التشاؤل يعني وظف التفاؤل ونحو فكرتني في المتشائل
0: إيميل حبيب يعني نصف متفائل ونصف متشائل
1: المتشائل
0: للكاتب السوري إيميل حبيب.
1: أعطيك حاجة أخرى حتى في الأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص باش يكون أسماء جميلة سهلة. جاء تابعي تابعي الجليل سعيد بن المسيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي عن اسمه جد التابعي جده جد سعيد بن المسيب. جد سعيد بن المسيب قال له للنبي اسمي حزن والحزن هو الصعب والمكان القاسي من الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم حب يغير له اسمه قال بل أنت سهل. لكن الرجل اعتز باسم أبائه وقال لا أغير اسما سمانه أبي. ما باش يغيره. سعيد بن المسيب يقول في اللاحق لاحقا على ظرف فما زالت الحزونة يعني الغلظة والقسوة فينا بعده لأنه ما قبلش تغيير الاسم ذا بال. ثم حاجة أخرى نذكر السيدة عائشة
0: رضي الله عنها
1: وقت اللي روى بعض الصحابة الحديث الشؤم في ثلاثة فاش في الدابة والدار والمرأة. بطبيعة الحال هنايا السيدة عائشة يعني كانت عندها القدرة على نقد الروايات وقالت يعني كيفاش توردتون احنا نساء يعني
0: سبب من اسباب التشاؤم
1: كيما الدابة وكيما
0: العتبة.
1: لا لا هنايا هي صححت لهم الرواية. الحديث هو الشؤم في ثلاثة المرأة والدار والدابة. روى أبو هريرة لكن أبو هريرة رضي الله عنه اللي روى له اللي هو وقت الأخلط ما خلطش على بداية الحديث. أيوة هنا السياق الحديث مقطوع من سياقه. كمال تمام الحديث يا غضبت السيدة عائشة وقالت يعني والذي أنزل القرآن على أبي القاسم الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث بها رسول الله هكذا وإنما قال هو ينقد في أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يقولون الشؤم في ثلاثة الدار والمرأة والدابة. معناها كيفاش نجيو للحديث نقتطعوا السياق بتاع القولة بتاعه وناخذوا يعني كونه الشؤم في ثلاثة الدار والمرأة والدب. ولات المرأة مظلومة هنا
0: صحيح.
1: العقلية الذكورية تظلم المرأة وردتها هو لا تشاؤم لا في المرأة ولا في الدب ولا في الدار.
0: صحيح صحيح.
1: فماش تشاؤم ما يلزمش الإنسان
0: وهذا الحديث يتعارض
1: نعم
0: مع المنزلة المكرمة التي أنزلها الإسلام للمرأة.
1: نعم.
0: طيب أحيانا التشاؤم والتطير يعتبران من أسباب ضعف الإيمان
1: طبعا.
0: وخاصة ضعف الإيمان بالقضاء والقدر. إذن لدفع التطير والتشاؤم لابد من تقوية جانب إيماننا بالقضاء والقدر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أيضا يقول في محكم التنزيل إن كل شيء خلقناه بقدر. يعني أعتقد أنه لابد من تقوية هذا الجانب، جانب الإيمان بالقضاء والقدر، وفي تقوية هذا الجانب يعني تقوية العزيمة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. الإنسان يمضي لقضاء حاجته ولا يرجع يعني، ولا يتأثر بمثل هذه المسببات التي تدخل في باب التطير والتشاؤم. فلن عندما أريد أن أذهب إلى العمل يقال أنه فلان رأيت فلان مثلا هذا اليوم وأتشاؤم به،
1: فما رقم خمسة هذه كلها حيل نفسية للتهرب من المسؤولية.
0: صحيح.
1: طيب. من ناحية العقلية ها والدنيا فزت والبلاد خلات وهاكل كذا وهو مر الحل رينا شوفوش فلان مرينا خير وهو مرينا كذا، لا هذا كله عقلية سلبية راه يتأثر تأثر في الإنسان تأثر في الإنسان. الإنسان كيف نبدأ عنده عقلية تفاؤلية تأثر في سلوكه،
0: طاقة إيجابية تدفعه إلى حب الحياة
1: كيف تبدأ عنده عقلية سلبية تشاؤمية راهي مش تأثر في سلوكه مهما كان. وكعلاش يعني يلزم هو تو سبحان الله ساعات أحيانا بعض تتواتر بعض الأحداث باش يبتليه ربي للإنسان
0: من باب الصدفة،
1: من باب احنا نقول من باب الصدفة
0: لكن قضاء وقدر.
1: يعني واتيت ورا فلان شافك الحاجة، را فلانك شافك الحاجة، را فلان شافك الحاجة يولي هو يربطك الأحداث
0: يربطها ببعض
1: ويفسر على أساس أنك الشخص الفلاني ولاك الرقم الفلاني هو لا، في حين أنه لما طائركم
0: معكم
1: ما نعملوش كما قصة حذاء أبي القاسم الطنبوري.
0: أي
1: نرواه
0: ما قصة هذا الحذاء؟
1: أبو القاسم الطنبوري هذا إنسان بخيل بخيل جدا، عنده حذاء كيف يتقطع في بعض مش يشري حذاء جديد يرق ويحط له رقعة يرق ويحط له رقعة يحط له رقعة حتى فينك الحذاء ثقيل ولا ولا يوزن يعني ولا عبارة على مطبق يعني فهمتني. هو بالبخل متاعه نار مشى للسوق متاع الزجاجين شرى آنية من الزجاج وخباها على أساس أنه وقت اللي يرتفع الثمن يبيعها ومشى لسوق العطارين وشرى ماء ورد مزيان وحطوا فيك الآنية هكية باش كيف يعني يغلى الثمن يبيعها. فحد فينا أصحابه لمو واحد قالوا يودي بمشري حذاء جديد دخل نار الحمام طلع خرج يلقى حذاءه موجود وفما حذاء آخر، قال بزك شذا بالبخل بتاعه بلك شذا شرهولي التاجر الفلاني ولا صاحبي يمشي يلبسك الحذاء ويخلي الآخر الحذاء بتاعه
0: خلي يلبس الحذاء الجديد
1: يطلعك الحذاء بتاع القاضي لا حول ولا قوة أشكون قال وذي حذاء طبوري مشهور
0: صاحب الحذاء المشهور
1: يمشي الحارس يشدوه ويحطه في الحبس ويعطيه غرامة اطلع متغشش على كل حذاء سي الطنبوري اش عمل؟ قال خليني نلوحه لوحه في دجلة
0: نهر دجلة
1: في نهر دجلة جاء صياد يصطاد
0: فاصطاد ذلك الحذاء
1: ما هيك لقاه ثقيل يخسبه
0: سمكة كبيرة
1: سمكة ويطلع حذاء الطنبوري هذا هو الطنبوري يمشي مش يهزهوله ما لقاش في الدار لوحه من الشباك طاح على كل الآن يكسرها ولكن بالورد وكل واحدة شراها بستين دينار يعني 120 دينار بك الثمن بتاع
0: كان شرفها حذاء جديد
1: يمشي يتغشش قال خليني نحفر له حفرة يمشي يحفر له تحت الحيط باش يخبيه غادي الجيران قالوا وش فيك تنقب تحت الدار بتاعنا شكاو به للقار القاضي ناديه قالوا تنقب بتسرق ديار الناس عطوا في الحبس وعطاه خطيئة تغشش طلع متغشش فيمش نعمل له يمشي يلوحوا في البيت قبل لك ما فماش هكا الزيقوات في المكان بتاع
0: الصرف الصحي الصرف
1: الصحي قبل ما كانت عنده محفر في بتاع فندق من الفنادق يلوحوا غادي واذا بيه يسدك القمة يجي ويفتش ويطهروا يلقاوا حذاء طنبوري لا حول ولا قوة الا بالله القاضي يمكنه يولي هو يصلح القمة ويدفع له الغرامة مش نعمل له الحذاء هذا؟ ايش مش نعمل له؟ مش شيء شيء وحطه فوق السطح باش يتخلص منه. متأدي حاجاكم كلب يشم الريحه يخسب عظم. يشدك ياخذك الحذاء وينقز من السقف للسقف. طاح هو ثقيل. طاح على راس واحد دمغه مش يشكي بيه، معناها تواتيت عليه الشبح لحد فين ولا يتشائم. مشي في الاخر مشي للقاضي قال له نحبك تكتب عقد بيني وبين الحذاء هذا، هو ليس مني وانا لست منه وانا لست مسؤولا عن اي امر يفعله. هاك القاضي يعني ضحك عليه. تو هو هي صحيح. صوره كاريكاتوريه موجوده في قصص العرب
0: صحيح،
1: لكن العبره منها شنو؟ السبب مش الحذاء. انا العلي طائركم معكم. السبب هو بخله هكا، السبب هو بخله وشحه وانه ما حبش يشري حذاء
0: جديد.
1: حذاء جديد. فديما احيانا ساعات الانسان يرجع للحياه ويلقى سلسله من الاحداث ثلاثه ولا اربعه يمشي يفسرها كما فسرها الطنبوري هذا. لا ما لازمش نفسرها كما فسرها الطنبوري. راهو الانسان مسؤول على عمله. وخير له ان يتفاءل.
0: بعد النغم سنتحدث عن الفعل الحسن وايضا عن احسان الظن بالله سبحانه وتعالى. نستمع الى هذا النغم ثم نواصل الطريق، كونوا معنا. ونذكر اصدقائنا المستمعين انه بامكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشره لتقديم الاسئله على الرقم الهاتفي 73 460 800 او على الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير على الفيسبوك راديو منستير اذاعه المنستير برنامج زاد الطريق. كونوا معنا، نعود بعد هذا النغم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد

0: نواصل المستمعين الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. نجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونواصل حديثنا في الجزء الأخير من الجزء الأول من طريق اليوم في موضوع التطير والتشاؤم. طيب نختم هذا الجزء بالحديث عن جوانب كيف يمكن أن نعالج هذا التطير وهذا التشاؤم. فقلت قبل النغم هو لابد من الفعل الحسن، وأيضا لابد من أحسان الظن بالله سبحانه وتعالى.
1: إذن بعد أن بينا كيف أن التطير الفردي وحتى التطير الاجتماعي هو في الحقيقة مظهر أو مظهر من مظاهر صناعة اليأس، يعني انتشار العبارات التي تكرس العجز الجماعي، مثل نحن جيل منحوس، بلادنا أصاب ضربتها عين، زمان فسد وما فماش أمل في الإصلاح. لا، هذا يراه العبارات اللي تكرس اليأس راهي عبارات مشبهة. حتى فما حتى كالتطير الإعلامي راهو كالتركيز الإدمان على الأخبار السلبية وكالتحليلات اللي ديما تنذر بالكوارث والانهيارات والسقوط، راهي تشيع اليأس في المجتمع. البديل هو كما قلنا التوحيد، البديل هو الفعل الحسن،
0: الفعل الحسن.
1: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الفعل وقال يعجبني الفعل.
0: فقيل عندما سئل وما الفعل قال الكلمة الطيبة.
1: شوف يعني كما شفنا سهيل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع اسما حسنا أو كلمة طيبة استبشر بها، أي من غير أن يعتقد أنها تؤثر بنفسها، مش هي تأثر، ولكنه هك الكلمة الطيبة اللي يسمعها يجعلها يباعثة على الرجاء وبعثة على التوكل.
0: ابن عربي المالكي رحمه الله قال الفأل وهي كلمة طيبة يسمعها الرجل وكأنها من الله.
1: يعني هي قولوا احنا بارقة
0: أمل وتفاؤل،
1: بارقة أمل هي توجدك الشعور الإيجابي في الإنسان، مش معناها ولذلك المسلم ينبغي عليه أن يتحلى بالتوكل ثم بحسن الظن بالله. لأنه في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي
0: وأنا معه إذا دعاني،
1: أنا معه إذا ذكرني. شنو معناه؟ يعني معناه أن المؤمن يرجو رحمة الله ويحسن الظن بوعده وبإجابته وعفوه مع بذل الأسباب الطاعة والعمل، يدرك أن طائره معه، أن كل إنسان ألزمناه
0: طائره
1: في عنقه. فالمؤمن إذن هو ذلك الذي يعيش مع التوكل ومع الرجاء ومع أخذ الأسباب الواجبة، ويعتمد على الله سبحانه كأن الأسباب لا تملك شيئا، ويعتمد على الأسباب وكأن الأسباب هي كل شيء.
0: أيضا هناك معنى آخر في سياق حديث عن إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا كان في حيرة من أمره فيشرع في صلاة الاستخارة. إذا خير بين أمور عديدة
1: يستخير،
0: هو لا يتطير ولا يتشائم، وإنما يستخير الله في ذلك.
1: يعني الفعل الحسن هو ليس إلغاء للسنن الاجتماعية والكونية، لا، إنما هو يعني هو ممارسة للأسباب وتوظيف للسنن في سياق التوكل على الله وفي سياق حسن الظن بالله سبحانه وتعالى من غير أن يتشائم. وليدرك كل إنسان أن الله تعالى عندما قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فإن هذا يعني أنه هو المسؤول. لأنه رأى التطير إذا كان كثر يولي وسواس قهري، رأى يولي وسواس، يولي إنسان مهلوس وديما متشائم، وهو كيف يقرأ حاجات يقرأ على مرض أعراض يقول هذي عندي ياني، يقرأ على حاجة تقول هذي عندي ياني. لا، رأى الوسواس يولي قهري ويأثر سلبيا في حياة الإنسان.
0: نسأل الله العظيم أن يرزقنا التوحيد الخالص وحسن التوكل عليه.
1: نعم، آمين يا رب العالمين.
0: اللهم ارزقنا التقوى وارزقنا المراتب العليا في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وارزقنا الإحسان وأدخلنا جنتك يا رب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربة إلا فرجتها. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا في حياتنا العلمية والعملية.
1: ونزيد ما دمنا في حالة بسط. بسط هو الانشراح والتفاؤل.
0: زادكم الله بسطا في العلم والفهم والجسم.
1: نقول اللهم املأ قلوبنا توكلا عليك ويقينا بك وحسن ظن فيك. اللهم طهر عقولنا من الخرافات ونفوسنا من اليأس والإحباط. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر زارعين للأمل والفأل الحسن في بيوتنا ومجتمعاتنا. وأخيرا ليس آخرا اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وارزقنا طمأنينة النفس وسلامة الصدر يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي. إذن للطريق بقية ولكن بعد موجز الأخبار. الجزء الثاني الأكيد سيكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800 أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم أيضا متابعتنا على اليوتيوب.
1: ولا ما عادش فيسبوك.
0: لا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كل يعني كل المنصات أينما وليت وجهك في المنصات فتجد إذاعة المنستير.
1: جميل.
0: طيب منصة إعلامية رائدة ومائزة
1: ومتفائلة
0: ومفتوحة دائما على الخير وعلى العمل وعلى الإنجاز. نعود بعد الموجز. كونوا معنا.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
1: التمام 11 صباحا على موجة إذاعة المنستير. تحية طيبة وأهلا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. سجل سد سيدي سالم بولاية باجة أكبر سدود تونس تحسنا في منسوب المياه، مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق خلال فصل الصيف. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن سد سيدي سالم جاهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%. أعلن كهية مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام المعاوي عن إطلاق طلب عروض لشراء 110 ألف طن من مادة لامونيترا. كما أشار المعاوي إلى أن كميات الحبوب المجمعة تناهز 8 ملايين قنطار وسط توقعات بتجميع صابة تعادل صابة الموسم الماضي التي بلغت 11.8 مليون قنطار. انطلقت اليوم عملية تعمير اختبارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في بكالوريا 26 و2000 لتتواصل إلى غاية 5 من هذا الشهر، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 4/8 من جويلية 26 و2000. وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا في دورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16/20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14/20 بالنسبة لشعبات الأدب. دعت الحماية المدنية في بلاغ لها اليوم إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين. كما أشارت إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطيرة أو حدوث أي طارئ يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 198، وشددت على أن الالتزام بإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. اختتمت في الدوحة جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء قطريين وباكستانيين، وسط حديث رسمي عن تقدم إيجابي في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد مقابل مؤشرات تفيد بأن الطريق نحو اتفاق نهائي لوقف الحرب لا يزال طويلا ومحكوما بعقد أساسية أبرزها مضيق هرمز والأصول الإيرانية المجمدة وملف لبنان والبرنامج النووي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في نشرة مفصلة في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: زرمدين، الوردانيين، بني حسان، عالموجة 95.7
1: 95.7
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: أنفسكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة المطلع
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسيب. بطل حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات. آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن لؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حسه التهديفي الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة. ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة ل 11 مرة، هداف البطولة ل 7 مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و 62، الكرة الذهبية عام 1965. وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ. ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحت تمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير في جزئه الثاني. نجدد التحية والمودة والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، والأكيد أن الجزء الثاني كالعادة سيكون لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، راديو منستير، إذاعة المنستير على موقع الفيسبوك. ونذكر أصدقائنا أيضا بإمكانهم متابعتنا على اليوتيوب أو على الرقم الهاتفي للتفاعل والتواصل مباشرة 73 460 800. إذن ننطلق في استقبال المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية الأولى، ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير أخوي الأسعد دكتور سي محمد، وصلى جمعة مباركة.
0: صباح النور وجمعة مباركة، مرحبا بك سيدي.
1: ربي يبارك فيك. معك سمير جبالي من نابل.
0: مرحبا بك أخ سمير، ومرحبا بكل أهالينا ومستمعينا بنابل.
1: ربي يبارك فيك إن شاء الله.
0: تفضل سيدي.
1: عندي سؤالين.
0: أي
1: سؤال الأول، ثم حروف في القرآن الكريم كما مثلا في سورة البقرة ألف لام ميم، ثم ألف لام راء،
0: نعم،
1: كاف ها يا عين صاد،
0: نعم،
1: حاميم نون، معنى هذه الحروف؟
0: نعم.
1: طه ياسين، هل تراهما أسماء أم حروف؟
0: نعم. واضح واضح. في سؤال ثاني؟
1: سؤال ثاني،
0: نعم،
1: أنا في البيت بعض ساعات معناها توقف، نعم، الوقت السحور وكذا، صلي في شورت للركبة ومريء وخلعة، هل ترى يجوز ولا لا يجوز؟
0: واضح واضح، شكرا لك.
1: ان شاء الله ان شاء الله في ميزان حسناتكم. والله نستمتع كل جمعة معكم، وربي يبارك فيك.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا لك يا سيدي، تحية لك. طيب سؤاله يتعلق بالحروف الواردة في خاصة في الكلمات المبتدا في بعض سور القرآن. اي
2: سموها هذه حروف التهجي او الحروف المقطعة،
0: نعم،
2: وهي يعني خاصية قرآنية موجودة في جملة من والعلماء تكلموا في هذا وكتبوا فيها كثير من الأشياء. فهناك من قال هذا من المتشابه الذي لا يجوز تفسيره، وهناك من قال مش عارف يفسروا فيها كالتفسيرات
0: تفسيرات رمزية، يعني فيها محمولات رمزية،
2: يعني
0: نعم،
2: الله لام تعني الرسول، ميم لام تعني جبريل، لا هذه لا. هي أولا نقول الأخوان الكريم، هي أولا هي أقدر أقول ألف لام ميم هي أسماء للحروف. إحنا ما نقولوش آ لا ما كا ها يا، لا نقوله كاف ها يا عين صاد، هي أسماء للحروف.
0: نعم.
2: وليست
0: لأنه فما فرق بين الحرف وبين اسم الحرف.
2: طبعا هي أسماء للحروف.
0: نعم.
2: ولذلك ما نقولوش حروف هيك كبر باهي.
0: مثلا قلك شنو الفرق بين الحرف واسم الحرف؟ عنا حرف صا،
2: هذيك صا، اسم الحرف
0: صاد
2: صاد،
0: أيوة. نعم.
2: هكا
0: نعم.
2: باهي. على كل

0: ألا هلما يعني يفتتح الخطاب كاف ها يا عين صاد اللي يسمع نعم. شنو نعم. ما الذي سيأتي بعدها
1: نعم.
0: عفوا والرأي الغالب الذي يذهب عليه كثير من
1: المفسرين
0: كثير من الباحثين والمفسرين
1: نعم.
0: أن هذا علامة من علامات إعجاز النص القرآني
1: نعم.
0: لأنه دائما لوحظ أن أغلب هذه الحروف
1: نعم.
0: تأتي بعدها ذكر الكتاب ألف لام ميم
1: ذلك الكتاب ولا ريب فيه
0: لا ريب فيه هنا ياسين والكتاب الحكيم كاف
1: ها
0: نون والقلم المسطور يعني غالبا دائما يذكر الكتاب كان يقول للعرب هذا القرآن نزل باللغة التي هي من وضعكم الحروف من وضعكم أنتم الذين
1: وضعتم
0: كاف ها يا عين صاد ورغم كونكم أنتم الذين وضعتم هذه الحروف ووضعتم هذه اللغة واللغة هي لغتكم فإن هذا القرآن الذي صب الله تعالى فيه المعاني الغيبية في لغتكم قد أوجد فيها في لغتكم روحا أخرى لا تستطيعون أنتم أن تأتوا بمثلها فهو لم يتكلم بآ بي سي دي وإنما بألف لام ميم بكاف ها يا عين صاد أنتم تتفننون في استعمالاتها هكذا وكم ثم كم وكم قطعت مهامها والفيافي لم أمل إلى آخره من نقولوا إحنا يجنجلوا بك الحروف ولكنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن
1: يعني هو شكل من أشكال الأعجاز اللغوي في القرآن
0: اللغوي. هو تحداهم في
1: بلغتهم
0: فيما هم قادرون عليه أكثر من غيرهم ولكن هو يتكلم بلغتهم كما قال العرب يتكلم بلغتنا أو يتكلم بكلامنا بكلام ليس ككلامنا
1: صحيح
0: ومن هنا وجه من وجوه
1: الأعجاز واضح سؤاله الثاني بخصوص قال لك في البيت أحيانا الصلاة تكون بتبان وبعض الملابس
0: نحن عندما نصلي لله سبحانه وتعالى ونخشع له ليس بالضرورة مشاركة الناس أنت تصلي لله سواء كنت في المسجد
1: أو في البيت أنت في لقاء مع الله سبحانه وتعالى
0: أي من الأحسن أن يكون الإنسان
1: مهما كان في أي مكان
0: لباس لائق لأن رب يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد صحيح باهي تركوا خلعة شورت إيه صليت يعني شكليا ما قلوش باطلة هكا ولا ولكن مظهريا
1: من المستحسن تفادي
0: يعني إحنا تعود سبحان الله نقابلوا مدير ولا مسؤول بتركوا خلعة
1: لا
0: ولكن من الأداب خذوا زينتكم عند كل مسجد
1: واضح
0: وربي يتقبل إن شاء الله
1: اللهم أمين شكرا لك المكالمة الهاتفية الموالي ألو مرحبا أهلا وسهلا أهلا وسهلا مرحبا
2: عسلامة سيدنا الشيخ محمد الشيوي
0: مرحبا
2: بك الله يخليك رب يزيدكم من التألق والنجاح
0: أمين يا رب
2: ربي يخليكم هالبرنامج إن شاء الله ما تبطلوش نقضوا على طول نسمعوكم إن شاء الله حتى واحد يجرب هو يشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله إن شاء الله يا رب
1: يعطيك طول العمر إن شاء الله والعمر كله ليك أختي الكريمة إن شاء الله
2: أمين يا رب
1: هو برنامج زاد الطريق متواصل معكم على الشبكة الصيفية إن شاء الله في نفس التوقيت ونفس الموعد نعم
2: دوجة من بنخيا
1: مرحبا بك أخ دوجة مرحبا بكل أهالينا مستمعينا ببنخيا تفضل أخ دوجة
2: حبيت نقول سيدة عائشة رضي الله عنها ورضت عنها وأرضت عنها قالت رأيت ثلاثة أقمارا سقوطا في حجرتي فقصدت رؤيتي على أبي بكر الصديق لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في الحف في بيتي قال لي أبو بكر الصديق يا عائشة هذا واحد من أقمارك وهو خيرهم صلى الله عليه وسلم ثم لما توفي أبو بكر الصديق وثم عمر بن الخطاب هذا من ثلاثة أقمار اللي دفنوا في حجرة
0: أقمار
2: ورضت عنها
1: ثلاثة أقمار واضح وقتي الكريم
0: اي
1: واضح سؤال
2: حبيت نقول السنة الهجرية احنا نحتفلوا

0: يحتفلوا وطيبوا اي حاجه كل واحد كيف يحتفل. لكن عندنا في ناس بالعاده راح نعملوا محبس بالشاكيه وبالحلوه ونجمعوها على بعضها وثم عروسه حلوه تبع عروسه حلوه طويله ياسر من 5000 حيوانات من 5000 100000 لازم تشي كانوا هي على زومه يهودي يسمعهم يسمع هالعرايسين يشريوهم احنا لكن هم اليهود كانت يسمعوها يعبدوها واذا باعوا اكلوها
1: واضح واضح واضح. العادة هذه ما زالت موجودة
0: في عشرة نقسمك الحلوة وكل شيء بذلك ما نعبدوها نكلوها صغاو يعني أطفال يفرحوا فيها في عشرة ونقسمك الفاكهة ونعم فرحة وضعوا
1: واضح
2: فين هذه وقتاش ما فهمتش
1: في عشرة في عشرة
0: يعني فيها العروسين
1: واضح واضح أختي الكريمة أخت دوج نعم
0: خيرت
1: نعم
0: بلاي تم قاضي تم قاضي لازم واحد بخيل واحد حسن لطف يا رب واحد قال لهم قال لي واحد منكم قال لي شطب لدين الثاني سعطيه الضعف شطيه الثلاث شو واحد كل شيء كلام انا نقول لك قل انا نقول لك انت مسلم منه انا نحسن
1: نعم
0: قال لي يا سيدنا القاضي يعني انا شمكم بحياة وقاضي قال لي مالي مش يكون حاجة ثاني مش نعطيه ضعف
1: نعم
0: قاضي الحسود لطف يا رب قال قلع لي واحدة من العين يعني مش يكون لسان العين الثاني لطفي
1: هاي
0: هاي هاي فهمتني يا خيالة فعش
1: والله نحاول نفهمك أختي شنو سؤالك بخصوص الموضوع هذا القصة هذه
0: لا نحكي لك البخيل يعني يقبلك أخ الشيخ الشيخ محمد السيني يحكي على البخيل
1: آه على البخيل طيب هي قصة نادرة طرفة يعني في ذات في ذات في ذات سياق واضح للأف واضح واضح واضح فهمتك أختي دوج شكرا نعم تفضل
0: يا خوي
1: نعم
0: ألو
1: في الاستماع تفضلي
0: خوي نفعل
1: نعم
0: نفسي تصدق بعض البرنامج
1: مرحبا بك مرحبا بك أختي الكريمة شكرا لك شكرا إذن بخصوص سؤالها أخت دوجة يتعلق ببعض العادات المتبعة سواء في السنة الهجرية أو في عاشوراء سؤالها موجه خاصة على عاشوراء قالت في عاشوراء لست أدري هذه العادة ما زالت موجودة في الوطن القبلي في نابل أم لا وخاصة في بني خيار تحية لكل أهلينا ومستمعينا ببني خيار قالت لك نشريه في محبس متاع فاكهة بالحلوى وفي هذا المحبس هناك مجموعة من العرائس من الحلوى هذه العرائس يعني في شكل حيوانات في شكل كذا ولكن يقع بعد ذلك اقتسامها وأكلها يعني يجوز ذلك أم لا
2: إذا كان ذلك عبادة
1: لا.
2: فلا يجوز إذا كان نعتبر ذلك هو عبادة
1: هو من ذا الذي أكل
2: هاي
1: هذا في القصة
2: هاي.
1: أكل إله وقال وعذرا لقد جاء فأكلته
2: فهذا لا يجوز أما إذا كان مجرد تفاؤل
1: لا.
2: واستبشار
1: لا.
2: وعادة هيك الاستبشار فماش إشكال
1: إنما الأعمال بالنيات إذا كان النية يعني النية سليمة فلا غروة ولا تسريب في ذلك هو من الأحسن يعني تجاوزها واجتنابها
2: نعم. على كل يا قتلت مراش نعم. جبت لنا القصة متاع السيدة عائشة قالت رأت ثلاثة أقمار سقطت في حجرتها
1: نعم.
2: فقصت رؤياها على أبيها أبي بكر الصديق قال لها صدق إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض توفى الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا خير أقمارك وبعت لي بطبيعة الحال أبوها على كل القصة هذه مشهورة عند أهل السيرة ما هي ليست حديث نبوي ثابت في الكتب في الكتب الصحاح إنما هي تروى بأسانيد تاريخية حتى أهل العلم تكلموا في ثبوتها من جهة الإسناد والمعنى متاعها على كل ما يتضمنش حكم شرعي هو من باب الرؤى التي وافقت الأحداث تأويلها على كل وإن صحت هذه الرؤية فهي دليل واضح على أفضلية أبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلقة وأبي بكر ثم عمر يعني التي استأذن منها أن يدفن إلى جانب صاحبيه عندما طعن في الطعنة التي أدت إلى وفاته رحمه الله تعالى.
1: واضح. تحية لكل متابعينا الكرام. أخت سميرة أيضا أخت حياة تحية لها.
2: الكل يذكرت الحسد مرجعين تكلموا على حسد إن شاء الله.
1: سيكون موضوع الحسد. أخت أنيسة أيضا صباح الخير. بعض متابعين المجهول من تحية أيضا أخت منيرة أم صبري أحسان الشريف يوم سعيد ومبارك على الجميع. أخت منيرة أيضا قد نعرف شكون شائم عند ولادة حفيده بعد فترة قصيرة طوري دا ولا لست أدري يعني مكتوب طا والرا والدل والألف طوري دا لست أدري. المهم إياكم والتشاؤم اجتنبوا التشاؤم. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو بعد إذنك.
3: صباح النور
1: والسرور. بعد إذنك يمكن إغلاق الراديو ونكتفي فقط التواصل عبر الهاتف لأنه صدى الصوت قادر. بارك الله فيك. شكرا لك. تفضل.
3: إن شاء الله ديما مأنسينا وإن شاء الله جمعة مباركة.
1: أمين يا ربي. ذكرني بالاسم الكريم.
3: صراحة شكر وامتنان من عندي أمل عامر من سوسة وبالتحديد مقصور السيف.
2: مرحبا.
3: الحقيقة قديش وعيتونا وقديش فهمتونا وقديش نحيتوا علينا برشا جهل برشا جهل برشا جهل.
2: الحمد لله. هذا من فضل ربي.
3: والله بالحق إن شاء الله ربي يزيدكم العلم والنور. والله يعطيكم الصحة.
1: اللهم امين. شكرا لك اختي امل. تحيه لك وهذه شهاده نعتز بها ونحن دائما في خدمتكم.
3: والله مش كناني راهو كل ما واحد كل ما انسان يسمع برنامجكم ويسمعكم الاثنين مع بعضكم ما شاء الله عليكم وربي يحفظكم وربي يزيدكم ويطول
2: عمركم. امين يا رب.
1: امين يا رب. وكل من يشكرنا
3: ديما اذاعه مسير. هي الدار الكبيرة هي الأم الكبيرة اللي توعي وتلم وتفهم وتعملهم الكل الحقيقة تعرف.
1: إن شاء الله. إن شاء الله تبقى دائما إذاعة المنستير هي المنارة التي تضيء حياتنا بالبشرة وبالخير وأيضا بالمؤانسة والتفاؤل. طيب أختي أمال تحية ليك وتحية لكل من ذكرنا بخير. إن شاء الله.
3: الحمد لله. الحمد لله. ديما مذكورين بالخير.
1: والحمد لله. تفضل سؤالك أختي أمال.
3: شنو رأيك في امرأة تبني في يبني في دارها؟ معناها احنا فما عادات يقولوا ترمي كعيبة سمك باش تجي دار فيها الرزق باش يرميوا شوية ملح باش على كذا كذا. المرأة هذه خذت خمسة ذهب أكل كيما الريحانة ذيك وحطتها في العتبة وقعدت تستنى في المعلم هو يبني فك العتبة تحس عليه يمشيش يهزك الخمسة معناها يروح بها ما يعملهاش في العتبة ما يبنيش عليها. قعدك المعلم واخد في خاطره معناها حكاها لي قال لي شوف معناها المراه تو انت باش تسكن دويرتك معناها وكل علاش توصل انت باش تعمل حاجه كيما كي اولا معناها الذهب باش يكون تو مع كل احتراماتي معناها لا باش يقدر باش يعمل يدفن خمسه ذهب
1: صحيح.
3: قلت له خيا حسب رايي انا وحسب تجربتي الخاصه وكانك الخمسه ذيك باعتها وفليساتها
1: صدقت بها
3: مع برشا مساكين ولا طيبت لكم فطير كيما نعرف يعني دبو تمام ما تجيبهاش للمعلم اما خمسه ذهب تدفنها في وسط القاع. شوفي يوريك الجهل متاع الانسان وين يوصل به.
1: وهو مع احترامنا يعني لطبيعه تفكير هذه المراه وايضا صحيح ولا يعقل مثل هذه الاشياء التباهي والتبجح والتفخر بتفاخر
3: بمثل هذه معناها خليت المعلم قعدت في باله يحكي لي فيها معناها قال لي شوفوا قعدت تستنى فيه حتى لين ردم وعملهم الكل باش كل وقت ذاك هزت روح ورا
1: هذا من باب سوء الظن يعني سوء الظن ماهوش باه.
2: لا هي اخذ لي اختي راهي المشكله الكبيرة هنايا مش في سوء ظنها بال بعدنا احنا على المشكلة الأصلية.
1: في مشكلة أصلية بطبيعة الحال مش تحدث فيها
2: مش هي سوء ظنها بالمعلم
1: سوء ظن أيضا مش باهي زاد سوء الظن أنك سوء ظن بش ذلك الشخص
2: هذيك مش باهي متفاهمين فيه
1: أما مش باهي اللي عملته هي شنو خمسة تجي تحط خمسة
2: لأنه ينجم يطلع واحد يهزالها ينجم يكون مش هذاك بالذات ثقة مثلا لكن المشكلة مش في هدايا في شنو يحط الملح
1: والسمك
2: والسمكة ولا تحط الذهب في العتبة ولا
1: والله ملح وسمك يتعدس
2: ما يتعدى حد شيء
1: يعني بر من باب هي ثقافة بالية
2: قول لها راهو وضعانة لك الملح
1: هو نوع من التطيب
2: وضعانة لك الذهب أخطر من شكها فيك الشخص هكذا
1: بطبيعة الحال بطبيعة الحال
2: لأن تجم ينجم يكون باهي هذاك ثقة هو تغشى يخذها في خاطره تلقى واحد آخر مش ثقة باقي احتياط لكن المشكلة في التشاؤم
1: في الأصل، أصل القصة والحكاية
2: إيه الاعتقاد كان باش تكسر المرآة والملح يجي
1: إيه. سامحني توكي حتى الخمسة هذه البيت ذاك خلاص يعني في مأمن من كل شر أو في مأمن من كل
2: هكذا هو الخطر. يعني الإنسان كيف هذه تسمى كيف العلق التميمة، مش تعلق تميمة مش تحمي بها
1: تدفع عنها كل الأشرار،
2: تدفع عنها كل
1: ذكرني
2: كل الأشرار
1: في من بين العادات أيضا موجودة موجودة في الشرق. يعني عندما تمر جنازة كانت المرأة تحرص على أنها تلقي يعني بدلو من الماء على باب يعني أمام عتبة الباب
2: التشاؤم،
1: لا من باب التطير على أساس أنه يعني قصة يعني الجنازة بطبيعة الحال إحالة على الموت وقصة الموت، فتقول أنه ملك الموت عندما يجي يعني يجي متعدي نجمش يختار دارها هي
2: الدورة.
1: فعندما لا لا يجي مش يدخل دارها هي هانو عاد خل الماء موجود وبطبيعة الحال هم عندهم اضطراب الكل يعني يزلق وما إلى ذلك ولا حول بالله لا فما موجودة.
2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد أشرك، إيش معنى يعني إذا اعتقد فيها ما لا يجوز اعتقاده من النفع والضر. في مثل المسائل مش يبني دار جديدة ولا مش كذا يستعيذ بالله،
1: يقرأ القرآن يفتح فيها يعمل لها واحد ختم
2: بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يكثر من تلاوة القرآن، يقرأ سورة البقرة،
1: يعمل ختمة في البيت،
2: يعمل ختمة
1: القرآن في البيت ما شاء الله تبارك الله حط أين جوز اسمه
2: لا حول ولا
1: الله يعني إن شاء الله ربي يهدي الجميع.
2: آمين يا رب العالمين. شكرا لأختنا أمان.
1: وخمسة ذيك خمسة ذهب تصور معناتها هي والله عجبتني أخت الأمان قالت كان مجد تصدقت بها والله كان أفضل صراحة
2: تصدق بها
1: إن شاء الله ربي يهدي الجميع إن شاء الله ربي يرفع عنا مثل هذه
2: ونرجع لك الدار تتشافوا بالدار اللي نهايته اللي هو فعل من أفعال الجاهلية وقت لقى الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله أهل الجاهلية كانوا يجعلون التشومة في الدار والدابة والمرأة فهمتني؟ لا
1: طيب المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا
4: أهلا بكم السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
2: ورحمة الله.
4: مثلا بربي يا شيخ نحب نسأل
1: ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريم
4: لديها منسوسة.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل أهلينا مستمعين بسوسة.
4: تفضل
1: أختي الكريم سؤالك.
4: بنية تحب تتحجب عمرها 24 عام تحب تتحجب أمها مش من قلتنا في المشتوى ما تحبش تتحجب توا يندرى منها تنجد تتحجب من غير رضا أمها ولا لا.
1: طيب وأمها ليش ما تحبش تتحجب؟
4: والله هي أمها تو عندها حاجة في مخها تحب تتزوج قبل.
1: علاش اللي يتحجبوا ما يتزوجوش مع تحياتي لاخواتنا المتحجبين؟ علاش لا مش ما يتقالش الكلام هذا
4: هي هيك فيها راسها في مخها هيك
2: لا بالك التحجب وكي يجيب لها رجل طيب
1: والله العظيم
2: لا لا قل لها يزينا من هلا هذه مسألة ما انت ما علاش علاقة بتشاور الأم ولا تشاور البو
1: هي حرية شخصية ولأنه ما شاء الله عمرها 24 سنة يعني تعرف ما لها وما عليها تتحمل مسؤولية
2: ما لا مش تشاورها تصلي ولا ما تصليش
1: أو تقولها
2: هي حرة وتحمل مسؤوليتها.
1: طيب سؤالها قالت لك النجم نتحجب يعني ب
2: عندهاش علاقة
1: رغم عدم رضا نسأل فيه سؤال أعطيني إجابة لسؤالها
2: لا طاعة لمخلوق
1: مخلوق في معصية الخالق. نعم
2: الوالدين ما نطيعهمش في المسائل هذه تعطيهم في مسائل أخرى حتى الساعة والساعات يقول لك دبر الراجل والبس وتزين وكذا وش يجيك الراجل وبعد تري تحجب
1: يا أخي الزوج ياخذها على زينة على جمالها لا فضفض بذات الدين تربت يدك طيب
2: ما تدري لا تدري من سيأتيها
1: واضح طيب
2: هذا مكتوب وينجم يكون الحجاب يجيب لها رجل باهي ونجم يكون عدم الحجاب يجيب لها راجل ما يحبش الحجاب
1: ويكون قاسي معها
2: ويكون قاسي معها نعم. والله أعلم بالمكاتيب
1: طيب المهم
2: فما أشياء ما تشاوروش فيها الوالدين
1: نعم واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
5: ألو عسلامة.
1: مرحبا أهلا وسهلا.
5: ألو
1: ألو
5: ألو أهلا بكم.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك أنت مباشرة معنا الحمد لله الحمد لله.
5: أنا راضية من تونس.
1: مرحبا بك أخت راضية ومرحبا بكل مستمعين بتونس.
5: نحب نفهم بالضبط شنو معناتها التقوى وفيها عناصر ولا لا ما نجمتش نفهمها
1: معنى التقوى. نعم
5: أي
1: طيب واضح معنى التقوى وركائزها ومرتكزاتها. فيها عندك سؤال آخر؟
5: لا لا
1: واضح أختي الكريمة، شكرا لك أخت راضية. تأتيك الإجابة من فضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتوي. إذن التقوى نعم.
2: يعني هي سألت على سؤال يحتاج إلى حصة كاملة يعني. ها؟
1: نعم. التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: التقوى هي من أعظم المفاهيم القرآنية، هي مش مجرد خوف.
1: نعم.
2: هي حالة قلبية سلوكية تجعل العبد تجعل العبد يجعل بينه وبين سخط الله وعذابه وقاية. التقوى من الوقاية. اتقوا النار ولو بشق تمرة. اتقوا عذاب الله. التقوى هي طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. رب يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صحابي أو واحد عرف الطارق بن حبيب تابعي عرف التقوى بأنه أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله وتترك معصية الله. فالتقوى نجم نحلله لبعض عناصر العلم. فلا تقوى بلا معرفة، تعرف باش يحب منك ربي. الإيمان، اليقين. في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. الامتثال، أن تفعل الواجبات وأن تترك يعني المحرمات،
1: وكلها من تقوى القلوب.
2: وأن تحاسب نفسك. ربي يقول وقت الحدث قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. أشكون من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فما عدة يعني آيات وأحاديث فسرنا معناها التقوى. وعلى كل وموضوع مهم يستحق ربما أن نخصص طيب له.
1: هذه إجابة يمكن شاملة ومختزلة، وإن شاء الله في قادم الأيام وقادم الحصص لما لا نخصص حصة كاملة لمعنى ومفهوم التقوى. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
6: سلام عسلامة.
1: وعليكم السلام.
6: بلي شيخ عندي سؤال.
1: ذكرني بالاسم الكريم.
6: الأخت فاتن.
1: مرحبا بيك أخت فاتن، مين تكلم فين؟
6: بيك من بنبلة.
1: من بنبلة، مرحبا بيك وبكل أهلينا مستمعينا ببنبلة. تفضلي.
6: عندي صديقة معرسة هي ومتحجبة وعاملة عمرة وكل شيء، ولكن مهاجرة راجلها عندها تو 10 سنين، لكن يعيشوا في نفس البيت وفي نفس المنزل، وهو ما ينفقش، مقصر بواجباته مع جوزته، وما يكونش عامل لها معناتها قدر وكل كيف هكا. نحب نسأل اني اسك حرام الشيء ضايع ولا مانيش عارف. احنا كنا له مفاهة اللي هو مجيش كيف هكا معناتها، لكن هو لا يحب يصلي ولا يحب يسيبها ولا يحب ينفق. نحب نعرف اني شنو
1: واضح. خليني نسألك بعض التفاصيل. اولا اختي الكريمة، من اين لك هذه المعلومات؟
2: وهي تققت لها.
1: ويعقل انه امرأة يعني تتحدث باسرارها الداخلية، يجوز هذا؟
6: هو ما يجوز، لكن الإنسان فاض به الكاس، ما عندوش شكون يحكي.
2: هو يحكي ولا
1: هي؟ هي تحكي، هي تحكي. يبحث عن حلول، يبحث عن حلول، يبحث عن حلول جذرية ونهائية للخروج من هذه الدائرة ومن هذه المشكلة أو هذا المأزق. أما عوض أنه يذهب الإنسان باش يحكي بأسراره الداخلية، هذا لا يجوز أختي الكريم. طيب مش مشكلة. أقول الإجابة بيجيك من عند
2: فضيلة. ثبتوا بالحيثية بالضبط.
1: صديقتها متزوج ومحجبة وعاملة عمرة وقال بمعنى هي متدين، ولكن عندها 10 سنوات هاجر زوج.
2: هي هاجرته ولا هو هاجرها؟
1: هي هاجر زوجها، لأنه هو لا ينفق، لأنه هو
6: ليش ما ينفقش عليها، ما كانش احترام.
1: طيب واضح.
2: وهو
1: يشتغل هو ولا
6: يشتغل؟
1: يعني صاحب عنده مهنة،
6: صحة جيدة. صحة جيدة.
1: نعم. عندهم أبناء ولا
6: عندهم أبناء؟
1: يعني ما ينفقش على زوجته وعلى أبنائه؟
6: ما ينفقش لا على جوزته ولا على أبنائه.
1: طيب من أين منين يعني هي تشتغل؟
6: هي تشتغل، هي تشتغل لما معناتها ما هيش اشتغال مرسمي هكا معناتها. طيب. مرة تخدم مرة.
1: واضح لها. واضح أختي الكريمة، واضح واضح. تفضل فضيلة.
2: والله هذه وضعية فهمتني هو تارك للصلاة، مسألة هذه عظيمة.
1: هذه هذه مسألة ترجع له هو بالنظر، هو يتحمل مسؤوليته تارك للصلاة، ولكن الحاجة الاجتماعية أنه من علاش ما
2: تارك للصلاة ولكن نفقة لا يقال عنها للناشز، لأن النشوز هو امتناع الزوجة من حقوق الزوج بغير حقها. ما إذا كان هي ممتنعة لعذر شرعي معتبر هو
1: سي محمد 10 سنوات
2: ما يأديش. إيش هي الوضعية هذه؟ الوضعية فمساكم بمعروف ونسيهم بإحسان، فهمتني؟ يلزم الزوج يقع إلزامه بالإنفاق.
1: كيفاش باش يقع إلزامه بالإنفاق؟
2: فما يا أخي فما محاكم.
1: أيوة وقت ندخل أختي الكريمة هذاك علاش أنا كسألتك قلت عوض أختنا هذه ونوجه لها تحية وأحترمها جيدا وإن شاء الله ربي يهناها ويستر عليها ويستر علينا جميعا، أنه تحاول أنك تبحث عن
2: هو تارك الصلاة كليا ولا أنا ساعات يصلي وساعات ما يصليش، كما
1: ترجع له بالنظر.
2: أما ما فهمش معناها واحد عنده امرأة وعنده
1: زوجة وعنده أبناء وما ينفقش عليهم ولا يشتغل ولا بس عليهم صحة جيدة، هذاك علاش يعني من المفروض
2: وضعية الحقيقة يلزمها ناس يتدخلوا يعني حسنة ويحلوا
1: الإشكالية هذه وتبحث عن حقها أختي الكريمة، حقها وحق أبنائها أنه من واجبه أن ينفق عليها، وإلا يبحثوا على الحل الجذري يعني للانفصال إذا كان ما فيش يعني الإمكانية إمكانيات الواردة للعودة أو سلامة هذه العلاقة تكون علاقة سليمة، فلما لا يقع يعني الاطلاق بإحسان يعني. لكن اللي صراحة اللي شدني أكثر أنه المرأة هذه أنه تقول لا لا إذا تحكي بزوجها أني عندي 10 سنوات مثلا
2: الوضعية فاحت مش قضية تحكي، هي سألت
1: ما تخليهاش تفوح الوضعية دي، ما نحاولوا أنه نكتم على أسرارنا الداخلية وإن شاء الله ربي يسترنا جميعا إن شاء الله. في عندك
2: راهو النفقة مع القدرة، ترك النفقة مع القدرة ظلم وإثم،
1: هذا ظالم، هذا زوج ظالم.
2: النفقة واجبة بإجماع الفقهاء والزوجة لا الحق أن تطالب بها،
1: طالب حقوقها
2: ولا الحق أن ترفع أمرها إلى القضاء. وترك الصلاة هذاك موضوع
1: مسألة ترجع له هو بالنظر إن شاء الله، إن شاء الله ربي يهديه وكاو إن شاء الله ربي يهديه، وهو أكيد كان جاي يصلي نتصور ما نتصورش، أنه إنسان متدين ومحافظ وقاري كلام ربي ويعرف أحاديث الرسول.
2: كيف تمتنع الفراش بهالسبب هذايا ما يتسماش نشوز هذا امتناحة، لأن امتناحة عنده سبب. شنو السبب؟ هو عدم نفقة
1: وكأنه عقوب. أما تتواصل 10 سنوات فضيل الشيخ
2: دي كارثة، 10 سنين معناها سبحان الله.
1: نسأل الله السلامة،
2: الحياة معلقة هكاك، لا هي متزوجة لا هي مش متزوجة،
1: 10 سنوات
2: أي أي يعني.
1: طيب وخاصة عند في الفقه الإسلامي مش موجود، ما فيش يعني فاصل مدة زمنية محددة للزوج والزوجة
2: بطبيعة. هو في الأصل الراجل الراجل هو آثم وهي تنجم تطالبه، فهمتني؟
1: ذكرنا هذه
2: فما سبحان الله يعني فما
1: مشكون يقول 6 أشهر
2: لا لا
1: فراق الفراش ما عندوش مدة زمنية،
2: فما عنده بيتسمى الإيلاء. الإيلاء إذا كان هو حلف يعني، رب يقول للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر
1: 4 أشهر عفوا مش 6
2: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سريع سميع عليم. الإله راهو وقت الرجل يحلف أم هو ما حلفش، فهمت كيفاش؟ هو تارك المعاشرة بتاعها من غير يمين، كيف نقولوا وقتاش نحطوا نمشيوا ل4 شهور وقت الرجل يحلف
1: يقصد
2: هو نايم، ما قلتلناش هو حلف ولا ما حلفش. وك علاش المرأة هذه لها أن تطالبه بالإنفاق والقضاء يجبر على ذلك؟
1: أختي الكريمة أعتقد أن القضاء
2: لأنه هجر، هجر له سبب هو ترك النفقة.
1: قلت لك عندي 10 سنوات عنده 10 سنوات ما ينفقش يعني تنجم تأخذ حتى تعويض على 10 سنوات هذه كرا
2: من حق، حول ولا قوة
1: من حق أن تأخذ غرامة على السنوات 10 اللهم أمين. طيب نأخذ المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: جمعة مباركة أخويا لفهد أخويا محمد.
1: جمعة مباركة مرحبا بك.
7: الله هذه الحصة في ميزان حسناتكم.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
7: ينوركم يا رب.
1: اللهم آمين. ذكرني بالاسم الكريم أختي الكريمة.
7: أم ياسر بن عروس.
2: مرحبا.
1: مرحبا بأم ياسر ومرحبا بكل مجينا مستمعينا بابن عروس. كيف حال ياسر؟
7: عايز.
1: قد يوسف ولا ياسر؟
2: يوسف.
7: ياسر.
1: أم يسر، أم يسر أنا فورتها ياسر، سمعتها ياسر، مرحبا بيك
8: يسر.
1: مرحبا بيك أختي الكريمة. وعلى ذكر يسر خلينا نبارك ونهني لكل أبنائنا التلاميذ اللي وصلتهم البارح نتائج الدخول إلى المناظرة التاسعة أساسي، اللي إن شاء الله اللي نجحوا في الدخول وتمكنوا من الدخول إلى المعاهد النموذجية إن شاء الله بمزيد النجاح والتوفيق. وأيضا أبنائنا اللي يعديوا في دورة المراقبة إن شاء الله ربي ينجحهم، وإن شاء الله إن شاء الله أفراح دائمة ومسرة وأفراح
2: مسرة ده اسم تاع تفاؤل
1: أفراح طيب إن شاء الله أفراح مستمرة إن شاء الله ودائمة في كل البيوت التونسية. تفضل اللهم أمين
2: يا شختم
1: يا رب
8: لي ضيع أشقائي
1: اللهم أمين
8: أمين يا رب لي أسأل بعجيل أخويا لطفي.
1: يلا سؤال الأول.
8: السؤال الأول لي عندي بنتي صار لبنتها أكسيدون حسين ولا بيه كل لكن ثم تعويض على سيران حسين ورجل ما حدش اقتنع بالفلوس اللي جات على سيران على سيدان
1: تأمين
8: قال لنا احرق خد الفيح قال لنا ما نجمش ما نشدهمش وما نخدمش وما نعمل زين حتى شيء. حسين هما في طويلة في غفرة مع بني معناها في الإدارة في غفرة قلت له معناه نحب نبني بيه، هل هذا يعني حلال أو حرام أو ما نعرفش شنو هو؟ فقلت لي اسأل لي والسؤال والسؤال الثاني خويا لسعد في الخدمة عنا بيت للصلاة في الركعة الأخيرة زميل دخل على نية معناه كيف يصلي هو بيده فهمت أسك يعني كيشوف معنى المرأة هي تصلي أسك تبتلت ثلاثة
2: وإلا لا زميلة كيفاش كيفاش
1: واضح واضح واضح سؤالك أختي الكريمة واضح واضح شكرا لك. طيب يلا شكرا لك. سؤالها الأول لفضيلة الشيخ
2: هي
1: تعويض أختها قلت لك بنتي تعرضت الحادث وتأمين يعني أعطاها نسبة من الأموال على التأمين هذا فزوجها قال لا قال هذا المال لا أمسكه بيدي ولا نتصرف فيه. أختها قالت هي تبني في دارها وقالت أحتاج بعض المال المصاريف يعني البناء فهل يمكن أنه تستثمر أو
2: طبعا
1: هذه الأموال في البناء
2: هذا ضرر
1: نعم
2: وهذا ضرر هذا حدث لها بسبب كذا تأخذ التأمين متاعها
1: خذاته هي خذاته
2: خذاته
1: هي أي زوجة علاش يرفض نحب نعرف علاش رفض
2: هو يقول لها حرام
1: وعلاش حرام يا أخي ربا هو
2: هو التأمين هو فما راهو
1: فما ناس صحيح.
2: فما التأمين التجاري
1: صحيح.
2: اللي فيه كثير من المحرمات
1: صحيح.
2: ولكن فما تو ما يسمى بالتأمين التكافلي
1: نعم
2: مش حرام لكن التأمين إجباري راهو
1: نعم
2: يلزم فما نوع من التأمين
1: نعم
2: فهك الفلوس هي تعويض عنا في الإسلام الدية وعنا القروش وعنا في الفقه الإسلامي الأسبوع قداش وذو الصوابع قداش وليد قداش موجود هذا طبيعي
1: أمور مضبوطة
2: أي ضمان
1: نعم
2: ضمان فكيفاش يعني تقولوا أنت ما تأخذش تأمين
1: طيب سؤالها الأول بخصوص سؤالها الأول يعني أي. يمكن أنه يعني تستثمر هذا المال طبعًا. في البناء واضفة لك ذلك طيب سؤالها الثاني قلت في العمل عندهم بيت صلاة قلت زميلتها وهي تصلي في بيت الصلاة زميلها تخلى البيت الصلاة هذه على أساس أنه مش يصلي
2: غلط
1: أي قلت لك الصلاة هذه باطلة طبطة
2: لا باطلة ولا حد شيء ما عند يشمو دخلها ما عندهش دخل هذا خطأ أنا لا أختي الكريمة هذا لا يبطل
1: صلاتها صحيحة
2: صلاتها لأنها لا دخل لها في ذلك وهو أمر وحصل خطأ و
1: على وجه
2: تجاوز الخطأ. الله لأمتي الخطأ
1: والنسيان
2: ومستكره عليه
1: واضح المكالمة الهاتفية الموالية ألو مرحبا أهلا وسهلا طيب ما فيش مكالمات هاتفية طيب ليس هناك مكالمات هاتفية طيب شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين تحية ليهم تحية ليك فضيلة الشيخ دكتور محمد شتيوش
2: تحية
1: هذه الحصة في ميزان حسناتك إن شاء الله إن شاء الله جمعة مباركة على الجميع خطبة اليوم في مسجد عمر الخطاب الورداني
2: رحلة الخلود بحول الله
1: إن شاء الله طيب أيضا تحية لكل فريق الطريق لهذا اليوم أيمن الشابي تحية لي في إخراج الحصة تقنيا زميلنا حسام نوار في تأمين البث الرقمي طيب أيمن أعطيني أسماء المتربصين الزوز طيب يلا مجهول تحية طالما أنه بذلوا كانوا معانا وبذلوا معانا مجهول تحية لعمر و وياسمين. تحية أيضا زميلتنا نجلة عتيبة بن محمد. أيضا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيالي. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العياري والدكتور محمد الشتيبي.
10: إشهار، تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: زادوا الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيني.
1: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي بالقيروان تدرك مراحلها الأخيرة، ومرافق رياضية جديدة لشباب الجهة باعتمادات تقدر ب3 ملايين دينار. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجوائح وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. خبير في علوم البحار يحذر من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ، ويؤكد أن الطوافات المائية المروجة لا تتوفر على شروط السلامة. إلى تفاصيل الأنباء، أكد الكاتب العام لبلدية القيروان حمادي عبدالله أن أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي أدركت مراحلها الأخيرة، مضيفا أن وزارة الإشراف أقرت إحداث جملة من المرافق الرياضية لفائدة شباب الجهة في الفضاء الخارجي للمسبح. ورجح الكاتب العام لبلدية القيروان أن تدخل هذه المنشآت الرياضية حيز الاستغلال نهاية السنة الجارية.
2: بشرة كبيرة، هذه مدينة القيروان عندنا وزارتنا، وزارة الشباب والرياضة، اللي معناها توامس الزيد تخصص دعم للتهيئة الخارجية لبناء المسبح البلدي. هذا مشروع آخر، معناها مش يولي المسبح البلدي اللي داخل البناية هو مسبح بلدي، وفي الخارج البناية معناها في وسط الفضاء بيدو مش يولي العديد من المنشآت الرياضية، معناها خاصة الملاعب تاع كرة السلة وإلا فيتنس، معناها تقوية عضلات في مفصل المسبح. الحقيقة تو وصلنا التغذية كاملة، وتو في اللوكال تكنيك، معناها قاعدة الأجهزة الفنية اللي قاعدة تو تركب، والأشغال جايبة، معناها تو وصلنا إلى مرحلة وأنا مش نبداو ناخذوا النماذج تاع الأشغال النهائية اللي داخل البناية تاع المسبح البلدي. من هنا بحول الله داخل العام يكون ده. كنا تو زاد عندنا مشروع ثاني اللي هو في المسبح البلدي، اللي هو كما قلت لكم اللي هو التهيئة الخارجية معناها تاع بناية المسبح البلدي، واللي هي تكلفتها راهي معناها في حدود 3 مليون دينار، على أمل وأنه إن شاء الله قبل نهاية العام يكون جاهز للاستغلال.
1: على أثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه ملوثة بشاطئ ياسمين الحمامات، أوضح الديوان الوطني للتطهير أن هذه المياه ناتجة عن تدفق قوي لمياه الأمطار في وقت وجيز بسبب التقلبات الجوية الأخيرة، ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. وأكد رئيس مديرية الشمال بالديوان بشير بن يوسف أن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب.
3: على إثر الأمطار اللي سبق لها تولها في ياسمين الحمامات في حوالي ساعة مساعتين، وكانت بكمية غزيرة. المنطقة مجهزة بشبكة مياه أمطار، دوك المياه الكل وخاصة المنطقة كلها كيسة مبلطة باللوروبي، كمية الكور تمشي شبكة مياه الأمطار ويخرج المسيل متاعهم هو النهاية متاعه على مستوى شاطئ الياسمين. خروج المياه بغزارة وسرعة كبيرة، دوك صار لبس مع الأخوين المستثمرين لغادي اللي هي مياه مستعملة، والديوان الوطني للتطهير هو اللي شايف المياه المستعملة. دوك حابين نوضحوا اللي هي راي مياه أمطار تصرف في شبكة مياه أمطار خاصة بها، وكانت نزول أمطار غزيرة صبت بالمنطقة في وقت وجيز.
1: سجل سد سيدي سالم بولاية باجة أكبر سد تونس تحسنا في منسوب المياه، مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء لكل المناطق خلال الصيف الحالي. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري إن سد سيدي سالم جهز كليا للاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%.
4: سد سيد السالم اللي هو أكبر سدود تونس، سد طاقة استيعابه القصوى في حدود 580 مليون متر مكعب، طاقة الاستيعاب الحالية في حدود 340 مليون متر مكعب، دونك بنسبة مئوية في حدود 59%. طاقة استيعاب طيبة وطيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، سنوات الجفاف، سنوات العجاف. السد يخضع إلى صيانة دورية ومراقبة دورية لكل منشآته. المكونات متاع السد من مفرغ الفيضانات الاستثنائي سيا العيان متاعهم واضحة ديجا للعيان. عزلنا الحوض السد عن البوابات وتمت الصيانة بصفة سلسة وممتازة. المنشآت تفريق القاع أيضا وقع صيانتها. قمنا في الفترة الأخيرة بعمليات تجربة والحمد لله سدنا على أتم الاستعداد والجاهزية للاستغلال. وتعرفوا زيادة سد سيدي سالم من أهم الأدوار متاعه هو تزويد 12 ولاية بالماء الصالح للشراب ومياه الري، إضافة إلى حماية من الفيضانات على مستوى سافلة السد، يحمي ولايات تونس الكبرى من الفيضانات بإضافة لمجاز الباب تبربة البرطان وأيضا توليد الطاقة الكهربائية. كل قطرة ماء تخرج من سيدي سالم نولد بها الطاقة الكهربائية.
1: كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن مداخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق وما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. ودعت وزارة المالية إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في الصندوق وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته في إطار تطوير حوكمته وضمان شفافية إجراءات التعويض وتحسين التصرف في موارده، مؤكدة أن محدودية الانخراط تعود إلى عزوف عدد من الفلاحين. سليم سالم رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم والمزيد.
5: عدم جاهزية الإطار القانوني الأوامر تعريف كل جائحة فلاح باش يتمتع خدمات هذا الصندوق يجب أن ينخرط في هذا الصندوق وينخرط في مجابهة جائحة من الجوائح، مثلا الجفاف، مثلا الأعاصير، العواصف الرملية. دونك هذا الإطار القانوني مازال مش جاهز، والمصالح وزارة الفلاحة والممثلين متاعها تعهدوا أنه يسرعوا في إصدار هذه الأوامر المعرفة للجوائح هذه. دعينا ممثلي وزارة الفلاحة وزارة المالية إلى رفع في المعاليم 30 مليون دينار، هو مبلغ تم ضعيف شوية بالمقارنة مع أهمية قطاع الفلاحة. إن شاء الله في قانون المالية الجاي إن شاء الله نحاول نوجد بعض الموارد الأخرى، نشوفوا المتدخلين في قطاع الصناعات التحويلية الفلاحية، المتدخلين في الأسواق الجملة، باش نحاولوا نشوفوا بعض المداخيل الأخرى اللي تنجم تنمي المداخيل متاع الصندوق. المشكل الأهم اللي هو انخراط الفلاحة. دعينا كيف وزارة إلى مزيد العمل على الجانب الإعلامي لتوعية الفلاحة وإبراز دور هذا الصندوق في معاهدة مجهود الفلاحة لتجاوز الأزمات، وباش ما يكونش الصندوق هذا هو صندوق نتفكروه كان عند الأزمات. يلزم الفلاح كيما يأمن سيارته كيما يأمن حياته يلزم يأمن المحصول متاعه ويأمن نشاطه.
1: سجل ديوان الحبوب تجميع أزيد من 8 ملايين قنطار من الحبوب على المستوى الوطني إلى غاية غرة جويليا 26 ألفين، بالتزامن مع انطلاق عمليات خلاص الفلاحين بكافة فروع البنك الوطني الفلاحي في الولايات المعنية بتجميع المحصول. ودعا ديوان كافة المتدخلين إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل وتأمين عمليات النقل والخزن، لافتا إلى تركيز خلية متابعة خاصة بموسم التجميع للإجابة عن استفسارات وتذليل الصعوبات والإبلاغ عن أي تأخير قد يطرأ في صرف مستحقات الفلاحين. حذر المهندس سامي مهني خبير علوم البحار من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ أثناء السباحة باستخدام الطوافة المائية أو ما يعرف بشومبرير. وشدد مهني على أن الطوافات المروجة لا تحترم شروط السلامة، داعيا الأولياء إلى مزيد من اليقظة.
6: وراهم همش في دي ستاندار تاع حمايه باهي، راهو لي شومبرير هذوكم فيهم في يسمعوا يزيدوا يغرقوا ولاد صغار، شفتهم على الشط الموجه تقلبهم يوليو ساقين راسهم اللوطه وساقيهم الفوق، معناها قد ما ردوا تونا سيرتو شفت الايامات هذيا ثم برشا ريح. دونك كل ما معبي بالهواء شومبرير ولا كونكور ولا حاجه الريح ما يرحمش. احنا زاده ثم يلزم نطلبوا من الاولياء ياسر أكثر يقظة، معناها مش برمان نحطوا ولد في شومبرير ونقعد ونحكيه وعنا واقفين بحكيه لا يا سيدي البحر يخدم هيك. علاش ثم الأولياء أول ناس يلزمنا نوصلوا لهم المعلومة أنهم ما يشريوش اللي يجي في البواية ذوكم والشومبريرات ذوكم وما يسيبوش ولادهم وحدهم في الماء حتى في نص متر وماء حتى في 20 سنتي. انت شغل تعمل ما تشدوا من يده وغطسوا شوية ورجعوا تاكي بالسؤال.
1: في الأثناء دعت الحماية المدنية إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثل ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين. وأشارت في بلاغ نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طارة يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 198. بهذا نصل إلى خاتمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. أشغال إعادة تهيئة المسبح البلدي بالقيروان تدرك مراحلها الأخيرة، ومرافق رياضية جديدة لشباب الجهة باعتمادات تقدر ب3 ملايين دينار. وزارة المالية تدعو إلى التريث بخصوص إقرار إلزامية انخراط الفلاحين في صندوق الجواح وفسح مزيد من الوقت لاستكمال ضبط آلياته وتقييم تجربته. خبير في علوم البحار يحذر من تكرر حالات غرق الأطفال بعدد من الشواطئ، ويؤكد أن الطوافات المائية المروجة لا تتوفر على شروط السلامة. بعد قليل الزميلة سناء البرهومي وآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إشهار مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يومياً من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
7: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف بالبحرية قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة لفائدة جيش البحر، فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
9: زار مدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7.
10: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800، وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: إذاعة المنستير ديما
3: على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
4: أنفو المونديال،
3: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: أنفو المونديال.
2: أنفو المونديال.
5: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو، وكل عادة البداية تكون بأنفو المونديال. برنامج مقابلات اليوم بالنسبة للمونديال في إطار دور 32، في 7 متاع العشية مصر تواجه أستراليا، في 11 متاع الليل منتخب الأرجنتين يواجه منتخب الرأس الأخضر، ومضي ساعتين نص متاع الصباح منتخب كولومبيا يواجه المنتخب الغاني. نحكي على نتيجة البارح، المنتخب الجزائري للأسف خسر 2-0 ضد المنتخب السويسي. المنتخب الجزائري الحقيقة في المونديال هذا ما قدمش أحسن ما يمكن تقديمه، خاصة نظرا لقيمة اللاعبين نتاعه، وغادر إذن السباق بعد خسارة 2-0 ضد المنتخب السويسري. البرتغال تقصي كرواتيا بعد انتصار 2-1، والمنتخب الإسباني يفوز بثلاث أهداف نظيفة على المنتخب النمساوي. نقعد مع تبعات المونديال وخروج المنتخب الألماني. المدرب ناجلسمان قدم استقالته بعد أيام من الانسحاب، وباش تكون فما محاسبة من خلال الاجتماع باش يكون مع الاتحاد الألماني، وكذلك إمكانية أنه باش يكون يورغن كلوب هو الأكثر والأقرب لقيادة المنتخب الألماني في المرحلة القادمة. رياض محرز قاد المنتخب الجزائري بدوره، وأعلن البارح اعتزاله لعب دولين، كان ذلك في تصريح مقتضب للقناة الجزائرية. بالنسبة لمحرز نذكر عمره 35 عام، انضم المنتخب الجزائري سنة 2014، سجل 40 هدف وصنع 45 هدف آخر في 119 مباراة. نحكي توا على المستوى المحلي واخر اخبار الميركاتو المتعلقه بالمدربين. نادي شباب الوزداد الجزائري عبر صفحته الرسميه اعلن عن تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول لمده العقد باش تكون موسم واحد. بدور المنظر الكبير ايضا في الدوري الجزائري، تحديدا في شباب قسنطينه الجزائري. ترجي الرياضي التونسي أعلن عن تعيين اللاعب الدولي السابق خليل شمام في خطة مسؤول عن فريق أكبر كرة القدم، وذلك بعد أيام قليلة من مغادرة مهامه في الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير رياضي مساعد، وبنهاية العقد بطبيعة الحال يوم 30 جوان الفارط. كرة السلة، المنتخب الوطني التونسي واجه مساء اليوم نظير رواندي ضمن المنافسات النافذة الثالثة في تصفية كأس العالم المقامة في أنغولا. مباراة تلعب في 7 بتوقيت تونس. ونذكر المنتخب البارح كان خسر ضد نيجيريا بنتيجة 84-81. نقعد مع كرة السلة، ولكن المرة هذه تتويج جينا من صفاقس اللي تحتضن فعاليات البطولة العربية للشباب والشابات. البارح الشابات تألقوا وتحصلوا على اللقب منتخب أقل من 18 عام بقيادة المدرب إسلام الهدار ويسر الشيرني، تمكنوا من تحقيق اللقب قبل جولة من نهاية المسابقة بعد الانتصار على المنتخب الجزائري 90-41، وغدوة باش يكون اختتام المشوار من خلال مباراة شكلية باش تكون ضد المنتخب المغربي. نغير الاختصاص من كرة السلة إلى كرة الطائرة، المنتخب التونسي حقق انتصاره الرابع في الدورة الترشيحية للبطولة الإفريقية للأمم المقامة بمدينة مكناس المغربية بعد الانتصار على المنتخب المغربي بثلاثة أشواط دون رد 4-4 للمنتخب، وينجح في المرحلة الأولى من التصفيات. كرة اليد، البارح وفي اجتماع المكتب الجامعي الجامعة أقرت تعديلات على نظام بطولة النخبة، يقضي بإجراء المرحلة الأولى ذهبا وإيابا بين جميع الفرق، تليها مرحلة البلاي أوف بمشاركة 8 فرق موزعة على مجموعتين قبل إقامة النصف النهائي والنهائي لتحديد بطل تونس، كما تم تحديد رزنامة انطلاق مختلف البطولات، حيث تنطلق بطولة النخبة للأكابر يوم 5 سبتمبر، والقسم الوطني A يوم 12 سبتمبر، والقسم الوطني B يوم 26 سبتمبر، فيما تنطلق بطولة النخبة للأوسط والأصغر يوم 3 أكتوبر، وبطولة النخبة للكبريات يوم 9 سبتمبر. في النادي الافريقي تم الاعلان على التعاقد رسميا مع المدرب الالماني دراكان ماركوفيتش. بالخبر هذه مستمعينا نكون وصلت معكم الى نهايه موعدنا الاخباري الرياضي، اجمل تحياتي والى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه أستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد. وكنا في الحلقات الفارطة قد تعرضنا إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، فرأينا ثلاثة من أحكامها الأربعة، وهي الإظهار والإخفاء والإدغام. واليوم إن شاء الله تعالى نختم مع آخر حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم القلب. القلب لغة هو تحويل الشيء عن وجهه، أما اصطلاحا فهو قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة، نحو قولنا من بعدي تصبح من بعدي، وقول الله تعالى أن بورك تصبح أم بورك. إذن المراد بالقلب هو إبدال حرف بآخر، وهذا في أحكام النون الساكنة والتنوين إن أتى بعدها حرف الباء. فالإنسان بفطرته يقلب النون الساكنة إذا أتى بعدها باء إلى ميم، فلو سألت شخصا عن نوع العطر الذي يستعمله مثلا يقول لك هذا عنبر، عنبر، ولا يقول عنبر. ويقال أيضا موجز الأنباء ولا يقال موجز الأنباء، وقع قلب النون الساكنة ميما خالصة. وهذا الأمر كان موجودا عند العربي قبل نزول القرآن وإلى يوم الناس هذا. والسبب في قلب النون الساكنة باء هو التسهيل في النطق، فإذا قال قائل من بعد فإنه يجد في نطقها صعوبة، فالنون تخرج من طرف اللسان وفيها غنة، والباء تخرج من الشفتين مجهورة وليس فيها غنة. فالانتقال من حرف من طرف اللسان مغنون إلى باء مجهورة من الشفتين أمر ثقيل علينا، والإنسان بفطرته يبحث عن حرف بين مخرج الباء ويشبه النون، يعني يبحث عن حرف فيه وصفان أساسيان من مخرج الباء، لأن الانتقال من حرف شفوي إلى حرف شفوي يكون أسهل، وفي نفس الوقت هذا الحرف الذي انتقل إليه يشبه النون من حيث أن كلا منهما يعني النون والميم هو حرف غنة. فالغنة أيها الإخوة جزء من النون، وهي في نفس الوقت جزء من الميم، فالميم إذن كأنها حرف وسط بين النون والباء، النون من طرف اللسان مغنونة والباء من الشفتين مجهورة ليس فيها غنة، فتأتي الميم فيها شبه بالنون هو الغنة، وشبه بالباء وهو أنها من الشفتين. والإنسان تلقائيا ومن غير تفكير يقلب النون إلى ميم. إذن إذا وجدنا نونا ساكنة بعدها حرف الباء، أو وجدنا تنوين بعده حرف الباء، فإننا نقلب النون إلى ميم، ثم نمط يعني نطيل قليلا غنة تلك الميم المقلوبة، فنقول عوض قولنا من بعد نقول من بعد، من باء، من باء. وكذلك الأمر مع التنوين كما في قول الله تعالى والله سميع بصير، نقول والله سميع بصير. وهنا أيها الأحبة نطبق الشفتين على الميم وعلى الباء التي بعدها إطباقا واحدا، لكن سنتوقف قليلا لننبه الإخوة الكرام إلى ما قاله علماؤنا فيما يتعلق يعني بالقلب. قال علماؤنا أنه بعد قلب النون ميما وجب إخفاؤها عند الباء، لأن النون لما قلبت إلى ميم صار عندنا ميم ساكنة بعدها باء، فانتقل الحكم من أحكام النون الساكنة إلى أحكام الميم الساكنة. وحكم الميم الساكنة أنها إذا جاء بعدها باء فحكمها الإخفاء، وذلك بأن نطبق الشفتين على ميم وعلى باء إطباقة واحدة من غير أن تتحول الميم إلى باء. فلو قلنا مبعدي مبعدي لكان هذا إدغاما، ولو قلنا من بعدي لكان هذا إظهارا، إنما نقول من بعدي. انطبقت الشفتان على ميم وانفتحت على باء، نبدأ بالميم نقول من ونختم بالباء نقول من باء. والعلماء إذا لم يكن الحكم إظهارا ولم يكن إدغاما سموه إخفاء، وهو المعروف بالإخفاء الشفوي. سنذكر الآن بعض التطبيقات. قول الله تعالى من بعدي تصبح من بعدي، قلبنا النون الساكنة ميما. أنبورك أصلها أنبورك، نقول أنبورك. أنبئهم. أما بالنسبة للتنوين كما جاء في قول الله تعالى والله سميع بصير، نقول سميع بصير. كقول الله تعالى أيضا جزاء بما، جزاء بما. وقول الله تعالى بكل شيء بصير. وقد وضع العلماء أيها الإخوة الكرام علامة في المصحف الشريف تشير إلى هذا الحكم، يعني القلب. فبالنسبة للنون الساكنة إذا فتحت المصحف فإنك ستجد على النون مجردة من حركتها وفوقها حرف ميم صغيرة، يضعون حرف الميم الصغيرة فوق النون الساكنة من دون أن تكون لها أي حركة. هذه إشارة إلى أن حكم النون في هذه الحالة هو القلب. أما بالنسبة للتنوين فنجد فوق الحرف عوض حركتين، مثلا فتحتين أو ضمتين أو كسرتين، نجد فتحة واحدة ومعها حرف ميم صغيرة، كما في قول الله تعالى سميع بصير. هذا أيها الأحبة ما لدينا اليوم فيما يخص حكم القلب، وهو آخر أحكام النون الساكنة الأربعة: الإظهار والإخفاء والإدغام والقلب. وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: تلتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلامذة رقباء مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 17 جويلية 2026. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لمواصلة المشوار مع الوصايا التربوية التي زود بها الرسول الكريم ابن عمه عليا كرم الله وجهه. كنا في الحصة الماضية قد أوردنا المقطع الأول من الوصية الأولى، وإليكم اليوم بندا آخر منها ويتمثل فيما يلي: يا علي، إنه لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل، ولا وحدة أوحش من العجب، ولا مظاهرة أحسن من المشاورة، ولا عقل كالتدبير، ولا حسب كحسن الخلق، ولا عبادة كالتفكر. أعزائي المستمعين، يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قد حمل هذا المقطع بعض النصائح الذهبية التي تعود على الإنسان بأسمى المنافع، وهي: إن الجهل آفة مدمرة للإنسان ومهلكة له، وأن أعظم ما يربحه هو أن يسير على ضوء العقل ويهتدي بهديه. ثانيا، إن من مرديات الإنسان عجبه بنفسه، فإن ذلك يزهده في مجتمعه ويجلب له الويل. ثالثا، من محاسن الأمور مشاورة الإنسان لغيره في مهامه وعدم استبعاده فيها، فإن ذلك يجلب له الرأي الأصيل ويجنبه الكثير من الأزمات. رابعا، إن تدبير الإنسان لشؤونه الاقتصادية والاجتماعية دليل على وفور عقله. خامسا، إن التفكر في عجائب مخلوقات الله تبارك وتعالى والتدبر في الشؤون المجرات التي تذهل كل كائن حي، فإن ذلك من أعظم وأفضل ألوان العبادة، فإنها تقود إلى الإيمان المطلق بوجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، ولا تحرمنا أجر هذا المقطع من هذه الوصية النبوية الشريفة. وإلى اللقاء مع مقطع آخر من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي كرم الله وجهه. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد أشرفي.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
2: في البلاغات مستمعين الكرام، تعلم المواطنة ناجية بنجوتا قاطنة بالسويني أنها أضعت ابنتها مريم الشامخ مصابة بالتوحد، بيضاء البشرة بدينة الجسم، ترتدي مريول وردي وتبلغ من العمر 12 سنة، حيث غادرت المنزل اليوم منذ الساعة 8 صباحا. فعلى من يعثر عليها الاتصال على الرقم التالي: 54-898-631. أعيد: 54-898-631، أو على الرقم الثاني 94 563 086 أعيد 94 563 086 والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أعيد البلاغ مستمعين الكرام لأهل البر والإحسان. تعلم المواطنة ناجية بن جوتا قاطنة بالسويني بالمنستير أنها أضاعت ابنتها مريم الشامخ مصابة بالتوحد، بيضاء البشرة بدينة الجسم، ترتدي مريول وردي وتبلغ من العمر 12 سنة، حيث غادرت المنزل اليوم منذ الساعة 8 صباحا. فنداء لكافة أهالي المنستير من يعثر عليها الاتصال على أحد الرقمين التاليين 54-898-631 أو الرقم الثاني 94-563-086 والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحط
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. أطلقت شركة جوجل تطبيقها المالي جوجل فينانس لأجهزة الأندرويد بهدف إتاحة منصتها المالية عبر الهواتف الذكية، مع تأكيدها أن إصدار آخر من التطبيق لنظام iOS سوف يصل في وقت لاحق من العام الجاري. ويتيح التطبيق للمستخدمين متابعة بيانات الأسواق المالية بنحو لحظي والاطلاع على مؤشر مباشر للأخبار الاقتصادية، بالإضافة إلى استخدام أداة بحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات المالية. وأكدت جوجل في بيان رسمي أنها سوف تضيف المزيد من المزايا المتوفرة في إصدار اليوتيوب إلى التطبيق خلال الأشهر المقبلة. وبالتزامن مع إطلاق تطبيق جوجل فينانس، كشفت جوجل عن تصميم جديد لإصدار الويب بعد خروجه من المرحلة التجريبية، مع التركيز على إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام. ويتضمن التحديث ميزة محسنة لإدارة المحافظ الاستثمارية، إذ تجمع كافة الاستثمارات في لوحة تحكم واحدة تعرض الأداة وتوزيع الأصول وتحليلاتها. ويمكن للمستخدمين إنشاء محافظهم عبر رفع ملفات بصيغتي CVS والPDF اللي تتضمن تفاصيل الأصول أو بساطة وصف ممتلكاتهم للمساعد الذكي. وأصبح روبوت الدردشة المدمج في جوجل فينانس قادراً على الوصول إلى بيانات المحافظة الاستثمارية والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها، فضلاً عن تنفيذ مهام تلقائية لجلب البيانات عند الطلب. وتقول جوجل أن المستخدمين يستطيعون مثلاً طلب إعداد موجز يومي قبل افتتاح الأسواق يتضمن تحليل لتحركات العملاء المشفرة الرئيسية خلال الليل، بالإضافة إلى الحصول على تحديثات فورية حول الأصول الاستثمارية. ومع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنصة، تشدد جوجل على أن هذه التقنيات قد ترتكب أخطاء داعية المستخدمين إلى التحقق من البيانات المالية بنحو مستقل واستشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرار استثماري. وأضافت الشركة أن المعلومات والتحليلات اللي تقدمها منصة جوجل فينانس مخصصة لأغراض معلوماتية فقط، وتعتمد على بيانات مجمعة من مصادر خارجية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
7: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
6: إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد رجل الأعمال مروان المبروك في قضية تعلقت بغسيل أموال والقاضي بسجنه 14 سنة، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في القضية المتعلقة برفع التجميد عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك من قبل المجلس الوزاري المضيق المنعقد في جان في 2018، وقضت بنقض الحكم الابتدائي في حق بن غربية والقضاء مشددا بعدم سماع الدعوى في حقه وإقراره، فيما زاد على ذلك بخصوص بقية المتهمين، وفق ما أكده مصدر قضائي دائما لوكالة تونس إفريقيا الأنباء. قضت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة 4 سنوات في حق الناشط السياسي خيام التركي مع خطايا مالية، ويأتي ذلك من أجل تهم وجرائم ذات صبغة جنائية في عدد من القضايا المنسوبة إليها. صباح اليوم شاب يبلغ من العمر 17 سنة مصرعه إثر انزلاقه من مسلك جبلي بجبل الهوارية من ولاية نابل واصطدامه بالحجارة ثم سقوطه في البحر، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف المصدر ذاته أن الشاب قدم من العاصمة في رحلة بحرية مع أصدقاء للصياف بمدينة الهوارية. سياق متصل، أكد كذلك المصدر ذاته غرق طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات أول أمس كانت تسبح في شاطئ كركوين بمعتمدية الهوارية مرتدية عوامة بحرية صحبة والدتها حيث جرفها التيار البحري في الأعماق، ومشيرا إلى أن أعوان الحرس البحري تدخلوا في وقت وجيز حيث تم في مرحلة أولى العثور على العوامة البحرية ثم العثور على الطفلة بعد القيام بعمليات التمشيط على بعد أمتار والتي فارقت الحياة رغم محاولة إسعافها. تجدر الإشارة إلى أن مصالح الرصد الجوي حذرت المصطافين منذ يومين من التوجه إلى البحر للسباحة نظرا لرداءة الأحوال الجوية بسبب ارتفاع الأمواج وظهور التيارات البحرية التي يمكن أن تشكل خطرا حقيقيا. انطلقت في طهران اليوم مراسم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية في 28 فبراير المنقضي. وقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن مراسم التشييع بدأت قبل يوم من الموعد الذي كان معلنا في وقت سابق وسط استعدادات واسعة في طهران وعدد من المدن الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع المدينة بابن عروس بإمامة الشيخ إلياس القماطي.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الحمد لله الواحد الحي القيوم البارئ الذي لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. الحمد لله الذي لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، مهما تصورت ببالك فالله ليس كذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير ولا مثيل ولا شبيه له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا من أنبيائه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين، وعلى آله وأصحابه الأطهار الغر الميامين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم وأذكركم ونفسي بتقوى الله العلي القدير، ألا فاتقوا الله في كل آن وحين تفوزوا في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى وعونه. يعد توقير الأنبياء والرسل وإجلالهم أصلاً من أصول الإيمان، وقد اختص الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين بخصائص وفضائل عظيمة تميزهم عن سائر البشر، وجعل لهم مكانة رفيعة، الأنبياء والمرسلين، فقد فضلهم المولى سبحانه بالوحي وبالعصمة وبجوامع الكلم وبالمقام المحمود وبالشفاعة وبغيرها من الفضائل. وورد في الحديث الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعيننا تنام ولا تنام قلوبنا. أعيننا إشارة إلى الأنبياء والرسل، عينهم تتغمض كما عينينا احنا، لكن قلوبهم لا تنام. وقد ذكر القرآن بعض أسماء الأنبياء والرسل، 25 اسم، منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعرض القرآن أيضا بعض قصصهم ليعتبر بها أهل الخير وأهل الشر. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولعل إخوة الإيمان أطول هذه القصص وأكثرها تفصيلا وحيثيات وأحوال قصة سيدنا يوسف عليه السلام الذي علمنا الخير الكثير. فالصلاة والسلام عليك يا سيدنا يوسف يا نبي الله. من قصتك نتعلم أن بعض الناس يكرهوننا ليس لعيوبنا بل لخصال أكرمنا بها. فقد كرهوك وأبغضوك، لا وشكون عاد أبغضوك كرهوا وكرهوا، إخوتك أقرب الناس إليك والكلهم مش بعضهم كرهوك لأنك جميل، كرهوك لأنك حليم، كرهوك لأنك طيب، كرهوك لأنك حكيم. والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم. تعلمنا من قصتك يا سيدنا يوسف أن الطعنة تأتي أحياناً من حيث لا نحتسب، وأنك حين سلمت من الذئب لم تسلم من إخوتك.
عليك السلام يا سيدنا يوسف، علمتنا ألا نقصص على الآخرين كل خير وهبنا الله إياه، اعمل في ستر ربي، لأن البعض عيونهم ضيقة وقلوبهم أضيق، ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما ينظرون إلى ما في أيديهم ومما رزقهم الله. لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن من حيل المجرمين لباس ثياب الناصحين، يبدأ ينصح فيك وهو يضمر لك شرا، حيث قال إخوتك لأبيك يعقوب عليه السلام: إنا له لناصحون، وقالوا: وإنا له لحافظون. وقد ذكرتنا بما قاله إبليس لأبينا آدم عليه السلام: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ نصيحة، وهو يغرر به بتلك النصيحة، بسببها نزل من الجنة إلى الأرض. شكرا لك سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير والشر ليس في الأشياء ذاتها، وإنما في طريقتنا نحن لاستخدامنا لها، وما نحمله من نوايا ومن مقاصد. فقميصك كان مرة أداة كذب، أي نعم، العياذ بالله، كذب إخوتك على أبيهم، وكان قميصك مرة دليل براءة لما تجنت عليك امرأة العزيز واتهمتك بالتعدي عليها، وكان قميصك مرة دواء وشفاء، فتمكن أبوك به من استعادة بصره. سبحان الله، نفس الأداة، قميص. عليك السلام يا سيدنا يوسف، تعلمنا من قصتك أن الخير ورغد العيش لا يدومان في هذه الدنيا الفانية ولا يستمران فيها في جميع أحوالنا ولا في مختلف مراحل أعمارنا. بئس دار تباع فيها أنت أيها النبي العظيم بدريهمات، بئس دار تسجن فيها ظلما وبهتانا لسنوات. تعلمنا من قصتك أن المدارس والمعاهد والجامعات والكتب ليست إلا أسبابا، وأن المعلم الحق هو الله سبحانه وتعالى، حيث قال في كتابه العزيز: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وقال جل وعلا: آتيناه حكما وعلما. والله تبارك وتعالى يهب العلم على قدر التقوى، الله يهب العلم على قدر التقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله. فالمسألة إخوة الإيمان مسألة عقول، بل أكثر وأهم من ذلك هي مسألة قلوب. تعلمنا من قصة سيدنا يوسف أن المعصوم من عصمه الله عز وجل، وأن المفتون من تركه الله لشهواته، وأن من كان مع الله في يسره كان الله معه في شدته. وصحتك ومالك وعيلتك في قوتك في أوجك، أنت مع الله، كان الله معك في شدتك، بين معادلة عيش بها. كما تعلمنا أنه لو اجتمع العالم كله ليجبرنا على فعل لا نريد أن نفعله لن نفعل. إرادتك هذه، قوة الإرادة. امرأة العزيز يا سيدنا يوسف أغلقت عليك الأبواب، راودتك، وقد اجتمع فيها الجمال والسلطة والرغبة والمال، لكنك قاومت وتمنعت، لأنك لا تريد، إرادة، لأنك تخشى علام الغيوب خالق كل شيء. سيدنا يوسف عليك الصلاة والسلام، تعلمنا أن الله إذا أراد أن يظهر أمراً لا يستطيع الناس ستره، مهما بلغت درجة سلطتهم ومالهم وكذا،
الآن حصحص الحق. تعلمنا أن حلاوة الإيمان تغلب مرارة الحياة وأن حلاوة إيمانك أنستك مرارة السجن، وأنك لو خنت، ومعاذ الله أن تفعل، يستحيل في حق جميع الأنبياء الخيانة، ولو خنت لصار القصر على اتساعه ضيقا عليك. وهذا شعور كل سارق وكل مرتش وكل مختلس وكل فاسد. لو كان يقرأ الدرس هذا برك تنصلح الأمور. يعني النصائح هذه من قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. تعلمنا أن في كل مكان متسع للدعوة ولنشر الخير. سيدنا يوسف مملوكا في القصر يدعو إلى الله، سجينا في السجن يدعو إلى الله، عزيزا على كرسي الملك يدعو إلى الله، ما ضربوش الكبر، يعرف حدوده، ثبات ووضوح، رؤية واضحة، عبد الله، أعبد الله في كل أحوالي وفي جميع مراحل عمره. علمتنا يا سيدنا يوسف أن المعدن الأصيل لا تغيره الأماكن ولا تتلاعب به المكانات. ففي السجن قيل لك إنا نراك من المحسنين، في السجن، وعلى كرسي الملك طلبوا منك العفو لأنهم رأوك من المحسنين. في كل أحواله إحسان. شكرا سيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، والحسد تمني، عمل قلبي، قد يكون عمل بمقتضاهم بعد، قد، أما هو من هنا يبدأ من القلب. شو معناها؟ أن تتمنى زوال نعمة رأيتها في غيرك ولولا لن تنتفع بها، ولو حتى كتنحت منه ما تنتفعش بها. تو إنسان متعلم عنده علم كبير، يجي واحد يحسد على كل علم ذاك، كيتنحى منه ينتفع به الحاسد، يولي في مخه يرجع، لا، هذا هو الحسد. رد بالك، خذ هذه، خذها قاعدة. إذا فما شعور لديك يحصل أي واحد منه، قال أحد العلماء لا يخلو جسد من حسد. أحيانا تغلب أمور نفسه تغلب، فأنت إيش عندك هنا؟ عندك خويا إرادتك، عندك علمك، وعندك خويا العسى، الحراسة الشديدة على نفسك، أنت تقود نفسك وليست نفسك من تقودك. فقت بروحك فما حاجة تمني زوال نعم على شخص، بتقول منين جابه مال الفلوس، زعمة مش سارق، هذاك هو ذاك، ويقف غادي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ارجع لروحك، ما عادش تلاب غيرك، بديت ندخل في الحسد. ولا يخلو جسد من حسد ولو مرة في الفيل. رد بالك على أخواتك، على روحك مع أخواتك، على روحك مع أولادك، فما الآباء يحسد أولادك، وتجين القصص وريت أشياء بعيد، يحسد ولده، أم تحسد ولدها الكبير، راجل موجود، جيني قصص طامات نقعد بها، أنا نبدأ قريب نظر مش فما عليه، وهو الحكاية كلها هالمحرك هذا، هالموتور هذا، القلب إذا تمس ذاك كل شيء يفسد، سلوك وقرارات وكلام وعلاقات وكل شيء. ارجع لهنا، صلح أمورك وارجع وعاود من جديد. والله يبارك فيك، نسأل الله أن يجمعنا في الخير وعلى الخير وبالخير، نعيش الكل بس. فقلنا من قصة سيدنا يوسف تعلمنا أن الحسد وراء كل شر، فهو أول حسد نحكي، فهو أول ذنب عصي به الله في السماء. فما رفض إبليس سجود لآدم إلا حسد، وهو أول ذنب عصي به الله في الأرض. فما قتل قابيل أخاه إلا حسدا، وما ألقيت في الجب يا سيدنا يوسف إلا حسدا. دروس عبر لنحن، هذه جايتنا هدايا باش نفيقوا، باش ما نتجروش، ما تمسيرش بينا الاستدراج حول هذا الشر والعياذ بالله. حسد، تعلمنا منك يا سيدنا يوسف
أن الفساد يكون غالباً في سوء الإدارة لا من قلة الموارد، واحديثنا قياس، وأنك حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأتي لهم بموارد جديدة، وإنما باستراتيجية إدارية جديدة لموارد قديمة، وما أحوجنا اليوم إلى ذلك وفي جميع المجالات. حتى تؤمن يا سيدنا يوسف على الأقل الاكتفاء الغذائي لأهلك، تعلمنا أن حرباً مستعرة بين الحق والباطل لا تهدأ إلى قيام الساعة، والجنود فقط هم الذين يتغيرون من عصر إلى عصر، فصراعك مع امرأة العزيز هو صراع العفة والشهوة في كل زمن، وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض في كل عصر، نوع آخر من الصراع، يا شهوة وعفة يا كره وحب. تعلم هاي منهج حياة عيش به، مش ما تغلطش، مش تفيق على الوعي، ها هم أدوات تفكير هذه قبل ما ناخذ موقف ولا قرار. لقد علمتنا أن نخطط وندبر، وأنه لا يتوصل الناس إلى تحقيق أهدافهم إلا بالتخطيط والتدبير، فالقحط وضعت له خطة وتدبيرا، وإبقاء أخيك عندك له خطة وتدبير. سبحان الله، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة، اللهم ارزقنا الرشاد، نسأل الله التوفيق والهداية يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لقد علمتنا يا سيدنا يوسف أن الله دوماً يسخر للمعركة سلاحاً لا يخطر على بال أحد. لقد كان الله تبارك وتعالى قادراً سبحانه على أن يرسل إلى السجن ملكاً فيخرجك منه، لكنه أرسل إلى الملك حلماً، وبسبب ذلك الحلم كان مصير سيدنا يوسف الملك، صار عزيز مصر. تعلمنا منك أن المناصب تكليف لا تشريف، وما طلبت خزائن الأرض لتملكها بل لتوزعها، وأنك لو علمت أقدر منك على هذا ما طلبتها. استحقاق. شكراً لسيدنا يوسف، من قصتك تعلمنا ألا نشكو بثنا وأحزاننا إلا إلى الله. فالناس إما محب وإما مبغض، والمحب سيحزن لأجلنا، إذا خبرت على حزنك شكيت له مش يحزن لك ويتعاطف معك ويقول لك ربي معك وربي يدعي لك، والمبغض سيشمت بنا، وكلاهما لا يملك من أمر حزننا شيئا، فلماذا لا نشكو أحزاننا إلا لمن بيده الأمر كله؟ لشكون تشكي؟ تشكي لرب العزة مالك الملك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعتبرون من قصة سيدنا يوسف. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم لك الحمد في كل آن وحين، اللهم يا أرحم الراحمين صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ربنا اهدنا من عندك وأفض علينا من فضلك،
وانشر علينا من رحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وارزقنا وإياهم الفردوس الأعلى. اللهم احفظ بلدنا تونس وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
2: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر.
2: الله أكبر.

0: ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها لكم من جامع المدينة بابن عروس بإمامة الشيخ إلياس الكماتي.

0: من إذاعة المنيسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. قررت الغرف النقابية الوطنية لقطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تنفيذ إضراب عام يوم الاثنين الموافق ل 13 من جويليا الجاري من الساعة 5 صباحا وإلى غاية الساعة 9 ليلا، احتجاجا على ما اعتبرته عدم إيفاء سلطة الإشراف بالتزاماتها السابقة المتعلقة بمطالب القطاع، ويشمل الإضراب نشاط سيارات التاكسي الفردي الجماعي السياحي وسيارات الواج إضافة إلى النقل الريفي. أعلن المركز الفني للنسيج عن إرساء الخط النموذجي كايزن الرقمي، وهي منهجية يابانية تقوم على التحسين المستمر لإنتاجية القطاع الصناعي بالاعتماد على الرقمنة، وذلك بمركز الموارد التكنولوجية التابعة له بالمنسير وفق بلاغ صادر عن المركز. وستمكن هذه البنية التحتية للمركز الفني للنسيج من إضفاء ديناميكية جديدة على أنشطته وتقديم خدمات متميزة في مجال المرافقة الرقمية. تنظم بلدية سوسة ندوة للإعلان الرسمي عن تسجيل مدينة سوسة ضمن قائمة اليونسكو العالمية لمدن التعلم يوم الجمعة الموافق للعاشر من جويلية الجاري بمقر البلدية، ويتزامن هذا اليوم مع مرور 38 سنة على إدراج المدينة العتيقة بسوسة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو وحصول جامعة سوسة على مقعد شرفي بالمنظمة. قدرت مصالح دائرة الإنتاج النباتية التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصان تبلغ صابة إنتاج الفستق للموسم الفلاحي الحالي 4900 طن، لتحقق بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية والتي بلغت فيها كميات الإنتاج 4300 طن، وفق رئيس الدائرة قيس شلبي في تصريح له لوكالة تونس أفريقيا الأنباء اليوم، مضيفا أن ارتفاع وتحسن الإنتاج والإنتاجية لصابة الفستق كان بفضل دخول غراسات فتية جديدة طور الإنتاج، وتحتل ولاية قفص المرتبة الأولى وطنيا من حيث معدل الإنتاج، تليها ولاية القصرين في المرتبة الثانية. وفي أبرز أخبار العالم، انطلقت في طهران اليوم مراسم تشييع علي خامنئي المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد أكثر من 4 أشهر على اغتياله في هجوم شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية. وقد أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا بأن مراسم التشييع بدأت قبل يوم من الموعد الذي كان معلنا في وقت سابق وسط استعدادات واسعة في طهران وعدد من المدن الإيرانية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد بكم بإذن الله دائما عبر موجاتنا تمام الساعة 3. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: 3. رقم التليفون على ذمتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
3: مرحبا بكم. مونديال 2010 هو الأول في التاريخ اللي يصير في القارة الإفريقية. في جنوب أفريقيا الحدث ما كانش فقط في الملعب بل في الجمهور بفضل آلة الفوفيتزيلا اللي جلبت اهتمام العالم. الفوفيتزيلا آلة بلاستيكية بسيطة تصنع تصدر صوت قوي ومتواصل يشبه برشا لصوت خلية النحل. الصوت هذا قلق برشا الملاعبية وخاصة الأوروبيين وأكدوا أنهم مستحيل يسمعوا بعضهم على الميدان وصعيب باش يسمعوا حتى تصفيرة الحكم وشت لهم تركيزهم. والأكيد برشا منكم مستمعينا يتذكروا صوت الفوفيتزيلا اللي قلق حتى المشاهدين في التلفزة.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

0: عيشها
1: مع سوسة جويري. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجئة. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة جويري.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أدان المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في بيان أصدره في عقب اجتماع انعقد يوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس ونشر اليوم. أدان بشدة ما وصفه بمواصلات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقيات، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من تهديد وهرسل وضغط على الموظفين. انتظم أمس اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة، أشرف عليه وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي بمقر الوزارة بحضور رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات عصام الهمامي ورئيسة الديوان، إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الدينية وشؤون الخارجية والصحة والنقل والسياحة وسائر الهياكل والمؤسسات المتدخلة في تنظيم موسم الحج. دعت الحماية المدنية اليوم إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين، وأشارت في بلاغ لها إلى أنه في حال مشاهدة شخص بوضعية خطر أو حدوث أي طارئ يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 98، وشددت على أن الالتزام بالإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. بلغت كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني لغاية غور تجويلية 26 و2000 أكثر من 8 مليون قنطار، منها 7.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و397 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بشركات الإنتاج. كشفت بيانات قدمها ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لأن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بتعويضات الموجهة للفلاحين مع تسجيل محدودية انخراط الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. أخيرا، استقرت أسعار النفط اليوم وفي طريقها لتسجيل تراجع أسبوعي طفيف مع تمسك المتعاملين بالأمل في نجاح الجهود الرامية لوقف نهائي للحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإي هوية متاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زيادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي تنقص من أشعة أشعة الشمس وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذو ما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة، يا إما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
3: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تنفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا عدد جديد من برنامجكم الموجة ورا الموجة. اليوم الجمعة 3 جويلية ومعكم في العدد الثانية بالنسبة لي، وبطبيعة اليوم خاتمة أعداد الموجة ورا الموجة في الأسبوع الحالي. التحية توصلكم كامل للفريق، مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، في الإخراج الرقمي روف غديرة، ولطفي المكيف في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للبرنامج. معنا محمد وليد الموسي كيما العادة على رأس الفريق، ونواصلوا مع بعضكم في مع بعضنا في برنامجكم حتى للخمسة. نعطيكم أبرز الفقرات. حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، فقرة تحدث ولا حرج. اليوم معنا رمزي الإمام وتنشوفوا الموضوع الاجتماعي بالأسلوب الساخر والنقدي اللي باش ياخذوا شنو اليوم، ومواضيع تبنى في حياتنا اليومية والاجتماعية تحديدا. من ذاكرة المهرجان كما العادة الفقرة المسجلة مع أسامة الحاج محمد. بعد أخبار الساعة الرابعة وأخبار الرياضة نرجعوا لكم في ديما القدام. وئام النخلي اليوم من القيروان، وباش تحكينا قصة نجاح من هناك مع وئام مش صحيح مع الفنان الصادق عمار في عنصر مسجل. آخر فقراتنا هو على الخط ضيفنا اليوم المخرج المسرحي نزار السعيدي، باش نتحاوروا معاه حول عرض جاكاراندا، وباش يحكينا على هذا العرض المسرحي اللي بيش يكون حاضر في المهرجانات الصيفية والعديد من التظاهرات الثقافية. نتعرفوا على كل التفاصيل مع ضيفنا المسرحي نزار السعيدي. بعد النغم نرجع لكم في أول فقراتنا والعنصر المسجل للأستاذ جلال بن سعد.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعين الكرام، تحية مفعمة بالمحبة والمودة. الباب اللي باش نحكيه عليه اليوم هو باب من أبواب تونس الحاضرة والعاصمة، باب العسل. ومن المعالم المحيطة بهذا الباب جامع باب البرج، المعروف أيضا بجامع سيدي يحيى. باب العسل، وإن شاء الله أيامكم كلها عسل. هذا الباب مع باب بحر، مع باب جديد، مع باب سعدون، مع باب الخضرة، هو ما تبقى من أبواب تونس. الأبواب هذه كما قلنا، البعض يقول 24 باب، والبعض روايات تقول 17 باب، ما بقاو منها إلا الأبواب هذه اللي ذكرناها لكم، وهي باب بحر وباب جديد وباب سعدون وباب الخضرة وباب العسل. باب العسل بني في العهد العثماني، وتسمى بباب العسل نسبة لآل بني العسال، وهي عائلة غنية جدا كانت تسكن قرب الباب، وكان يسمى أيضا باب سيدي يحيى. تبنى هذا الباب ضمن أسوار الخارج، ضمن توسعة المدينة العمرانية، حيث بني باب العسل ضمن السور الخارجي الذي أحاط بمدينة تونس. وباعتبار باب العسل من أبرز الأبواب التاريخية في تونس، فقد ألهم الشعراء بتاريخه العريق وأزقته ومعالمه. وهذه بعض الأبيات التي قيلت في باب العسل: يا باب عسل في قلب العاصمة، يا درة التاريخ المحكمة، حوت أزقة وفيها الحب فاح، وعبق التاريخ من العهد انفتح، وفي الثقافة صرت يا باب عسل للفن منار، يا باب عسل يا نور النهار. هذه بعض الأبيات الشعرية التي قيلت، أو الأقرب هي إلى الملزومة في باب العسل، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال.

0: خاطر المناسب.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
2: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.
3: آدم وحواء.

اجوا بحذنا لإذاعتنا لستيروا عيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في مساج على صفحة

0: آدم وحواء كل سبت من 10 لنص النهار.
1: حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج في مواصلة البرنامج المجاورة الموجة. نستقبله مع بعضنا رمزي الإمام. أهلا وسهلا يا فنان، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بك مدام ثورية، ومرحبا بالسادة المستمعين المستمعات إذاعة المنسير.
2: نهار الاثنين عملت حاجة به،
3: نهار ثلاثة
2: عملت حاجة به.
3: إن شاء الله
2: نهار الجمعة لازم تكون أحسن.
3: إن شاء الله
2: هاي ننطلقوا
3: وننطلقوا.
2: يلا
3: الصيف ضيف، الصيف ضيف، ملا ضيف ملا ضيف وملا هو في ضيافة سيدي النبي 3 شهور مش 3 شهور. الصيف ضيف 3 شهور وساعات يدخل في سبتمبر واكتوبر ويكمل نوفمبر، يا حلال والجو عاد. وليت خايف ما نكذبش عليك على ديسمبر. ما عندي معاك شيء عم الصيف، ما عندي معاك شيء. أما شنوها فديت من السخانة، فديت من الذبان والوشواشة، وهك الناموس وهك الناموس، ما لقيتلوش حل. في كل منبة شد حبل، في كل منبه شد حبل، حتى في المنام ما هوش مسيبني. نحلم بيه بنيابه وروسكم يا رجال، نحلم بيه بنيابه يقدم فيا. ناموس هو ناموس بلا والدين. قمت مهلوس، ناموس ناموس ناموس ناموس في الدار في الشارع في القهوه في الحانوت، ناموس. تحل باب الكلاص تلقى ناموس، نحل قجر بتاع الفلوس نلقى ناموس. وليت حاسد روحي حتى في ضحكه، نخاف نحل فمي تدخل له ناموسه. عاد يخلف عليك يا عم شتاء، جيتنا بالمطر والريح والأنواء. شتاء الحنون راس مال وكدرون، وقعيدة حدي الكانون وغناية الجموسي المرحوم. معلوم معلوم الدنيا يوم بيوم، نهير شمس ولهابة ونهار شوية غيوم. وإذا تحب ترقد بكري وجيك النوم، عليك بغناية من ناموس اليوم. وساعدك يا لطرش يا قروم، تلقى روحك تحلم في المالديف تعوم، وعلى وذنك مشموم. إيه يرحم أياماتك يا شتاء يا عم السيف، يا عم السيف. الزوالي في وقتك اللي ما عندوش طشاشة، يبات يعد في نجوم وينقص كل فراشة، من سقف لسقف يصطاد في الوشواشة، سلاحه مخدة في عوض وش في عوض فشفشة، لحمي صباح حطب حطب ملسوع من كل جنب. نقوم واكل بونيا كايني لسعتني نحلة، رصات لي في مرايات كحلة. فكرت نخرج من بيت البرة ونخلي الوشواش على راحتها في الدار تتجلى. جاب ربي الوشواشة تعيش الشر، عملت فيا هذا الكل. اين عم سيدي الوشواشة تعيش الشر 30 يوم بالضبط، اذا وصلت 20 يوم يعطيوها لانتريت، 25 يوم تبدأ توصي. ردوا بالكم يا وليداتي من سيدي بنادم هو الدم العادم. كملت حتى الذبان ما عندك فيه ما تقول زادة، مهمته إفساد قيلولة العادة، هو في النهار والوشوشة في الليل. متفاهمين علينا؟ متفاهمين مع بعضهم؟ عاملين اتفاقية النهار عليك والليل عليا، وهذا يا سيدي نص الاتفاقية حرفيا. أسمع مليح، أسمع. ينطلق الذباب على بركة الله في العمل، أي تدريخ لائق البشر، بداية من الساعة 4 صباحا و20 دقيقة و45 ثانية إلى حدود الساعة 6 مساء و20 دقيقة و45 ثانية بالثانية، لتستلم الوشواش الموقر المشعل وتدخل مباشرة حيز العمل. ويتعرض كل مخالف الذبان أو الوشواشة إلى عقوبات قاسية جدا جدا، تتمثل في السجن لمدة 15 دقيقة وعدم التمتع بخيرات الزبلة حشاكم لمدة 15 ساعة. منظمين بالوقت؟ لا بلا 15 دقيقة عنا إحنا البشر 4 سنين مالا. لا عندهم منقالة لوالو، عندهم ضمير مهني، ضمير مهني. ترتاح من الذبان يجيك الوشواشة، ترتاح من الوشواشة يجيك الذبان. أما سخانة السيف الطير الكيف 45 درجة. قلت أكهو شريت مروحة بالضو، ضربت جمعة نعيط براسي حاشاكم كشكو. اشكار دويات والناس تسهل عليا، إن شاء الله ما عندك سو. وعلى غرادة مشيت البيرو الشغل كالعادة، نلقى البرود جنة وفيها البقلاوة واللبناز زادة. النظافة والعفافة والبرود، لا ناموس لا ذبان لا وشواشة. اكليماتيزير خدام لا يكل لا يمل، حاضر أكثر من الناس الكل. هازز الحمل يخدم ساكت كالجمل، لا يعرف كونجي لا يعرف سيلمونجي، لا يعرف يهز قفة لا يعرف نية المرشي، لا يعرف يلعب شكبة ولا يمشكي ولا يشكي ولا يبكي ولا يمسكي ولا يربط لا يحل. كليماتيزير الإدارة هو الحل. وليت كل نهار خوكم في برو شغل أكثر من الدار، لين اختفني الرادار. جاني المدير سي مختار وقال لي وأنا راقد في الكولوار، يا سي مصباح يا سي مصباح تمنى قلنا لك روح ارتاح، أشبيك عبد وجوهنا مصباح للتياح، هاتوا أنا بعثولك يا سيدي. وين باش نمشي يا سي مختار؟ وين باش نمشي؟ أشكون باش نزور وأنا نلوج على الكونفور؟ وقعت من إدارة لإدارة ندور نلوج على البرود. هالصيفية ولت عندي حساسية، أي نعم ولت عندي حساسية من الروايح والزبل في الثنية، نشم الريحة يجيني كريز، نبدأ الرجل كأني مسيت بريز. قلت نرفع قضية، باش كون نرفع؟ باش نرفع قضية بالمواطن ولا بالبلدية؟ البلدية تقول المواطن، والمواطن يقول بلدية، والبلدية تقول المواطن، والمواطن يقول بلدية، والناموس في داري عامل حفلة وترية. وفي الحقيقة هو في الحقيقة المواطن يرى الزبلة ويذكر البلدية، يرى الوشواشة يذكر البلدية، يرى العوج زادة يذكر البلدية، يرى ورقة الزبلة والخروبة يذكر كلمة تاشنية. عندي ولد عمي، دي ولد عمي استحش البلاد، روح من الخارج يلقاهم يصبوا في الزبلة قدام دار وابو قلب، نظف البلاصة واكتب على الحيط ممنوع وضع الفضلات هنا، المكان مراقب الكاميرا. يا أخي سرقوا الكاميرا. عقلية عقلية لا غالب لا غالب. يا عندي صاحبي فلاح قرمات قرمات قرمات، قالوا له تحب تقضي على الناموس ما غير ما تصرف فلوس، قلع الحشيش. يا أخي مشى قلع الحشيش وكمل قضاء على الشجرات. المشكل هو المشكل مش في الزبلة اللي يجيب الناموس، المشكل في اللي يلوح الزبلة ويقول منين الناموس. هو في اليابان عامل النظافة، عامل النظافة يتسمى مهندس نظافة، مهندس نظافة أرشيتكت. جيتك خاتب راخ في بنت حسب ونسب، اش تخدم عامل نظافة؟ اش تخدم مهندس نظافة أمالة أرشيتكت. والزبلة اللي عندهم، والزبلة اللي عندهم تقول نشتهي نتصور معاها غادي في اليابان، البلاستيك وحده، الحديد وحده، الألمنيوم وحده، شيء ما يتلوح. الكرتابة تولي سحابة، حكة الطماطم تولي كلالب، حكة السردينة تولي لام حجامة من البريمة، استل البلاستيك يولي آلة تدليك، كل شيء يترسكل ويساهم في نمو الاقتصاد غادي ملا. والزبلة عنا هنا كل شيء يتلوح ويساهم في نمو الناموس والذبان، والباقي يمشي دخان. وين تحط نفسك تصيبها؟
2: النفس نفسك
3: وانت تبيبها.
2: وين تحط نفسك تصيبها؟ يعطيك الصحة، يعطيك الصحة. في عايش. كل جملة الحقيقة تهزنا الابتسامة كالابتسامة اللي من داخل مخبية وجيعة، على خاطر هذا هو الواقع. والحقيقة راك ضرب ضربة قوية بعام بمهندس النظافة في اليابان.
3: في اليابان
2: مش كان في اليابان، في الدول اللي تعرف إيش معناها نظافة بالحق، راهو فم هندسة كاملة لفضلات البشر اللي يعيش. علاش مهندس هو؟ خاطر هو المهندس هذاك فاش يخدم عنده بشر يعيشوا، كل بشر شنو عنده فضلات، هذيك خدمة المهندس. يدرس دراسات معناها راهي على غاية من الجدية، قداش كل بشر تقريبا فضلاته وشنية النوعيات متاحها وحجمها وفي الأيام والفصول واختلافاتها حسب الساعات والأيام، وكل جزء من كل فضلات متاع البشر يزمو يتحط في بلاستو. علاش؟ لأن الفضلات عندهم هما مادة للرسكلة، مادة لدعم الاقتصاد. هذا يستحق هندسة ولا ما يستحق؟
3: يستحق هندسة، هندسة كبيرة زاد.
2: مش قيمه من عندك أرميه في الحاوية متاع البلدية، والبلدية حتى يتعدى الكميون باش يهزها.
3: صحيح.
2: بعد البربشة والقطاطس والناموس والذبان والتكاثر متاعهم الحشرات الكل في وسطك الحاوية، على خاطر مازلنا احنا في تونس نعتقد وأنه موعد الكميون متاع البلدية معناها عملنا حاجة واو. يقولوا لك راه يتعدى كل يوم الحومة نص الليل، نص الليل حتى نص الليل متاع غدوة 24 ساعة زوز حاويات في كل نهج،
3: شوية شوية شوية
2: باش تلقاهم كزوز حاويات المشاهد داكم تشوفوا فيها حتى على صفحات المدونين على فيسبوك وغيره وحتى مواطنين عاديين
3: شوية بصراحة يا مدام
2: فرايا
3: حتى المظهر متاع البلاد مقزز
2: جدا.
3: معناتها شوف المواطن كيف يمشي مشي لوح زبلة على زوز و300 يبدأ قلق يرمي فيها من بعيد يجيبها البرة علاش؟ عليه وقت اللي انت زوز ثلاثه خطوتين ولا ثلاثه ترميها في اللي حاويت البوباله ثم ساعه ساعه تمشي تقل البوباله معبيه علاش معبيه كيما تحكي انت خاطرش بوباله واحده نقولوا احنا على 150 مواطن ما تنجمش ما ترفعش به نجيو فما حاجه اخرى زادة
2: حتى الوقت المده
3: حتى المده 24
2: ساعه راهو في السخانه هذه كيما قلت لك الحشرات هي. كلها تسترزق وتتكاثر ودوره حياتيه كامله تعيشها في 24 ساعه دونك رد بالك هذاك علاش راهو لازم مهندس راهو مهندس مش كان في اليابان في اليابان وفي اوروبا دول اوروبا وفي امريكا وبارتو فما فما نجاحات كيما اليابان وفما ناس
3: فما حاجه اخرى
2: بين بين
3: بربي اللبسه نتاع عامل النظافه في الدول المتقدمه كيما نشوف اني عامل النظافه عنا به وتقارن تقول لك الماسك يلبسك الماسك والالات الواقيه بربي نداء نداء نداء
2: هو ما يعمل في شيء بين قوسين هو يلقى أي. كل شيء مكشتي مسكر
3: يعطيك
2: الصح في الحاجه المكشتي احنا عامل النظافه ربي يعطيهم القوة
3: ربي يعطيهم القوة والله.
2: ربي يعطيهم القوة من الروايح بركة ما عندوش ماسكرة
3: ما عندوش ماسك
2: الروايح بركة زيد فوق ذاك راوي يهز بيديه كسوا لابس قان ولا مش لابس يهز بيديه في حاجات مفرطة وشبعت فيها لقطات كيما حكينا وكذا ودرا شنو وفضلات مخلطة معناها بين الصلب واللين وأنواع
3: وأشكال
2: ومكسر وقزاز ومسامر وكل شيء
3: مسيكل والله
2: عليه
3: قداش من عام النظافة الراه مجروح في في في ديه علاش يمس حاجات اللي ما كانش تكونش توقعها بالكل كاي بربي نداء نداء العمال النظافة خلينا نبداو نستنسوا بالماسك هذاك البافيت اللي في في في في الفم ما فيها باس الواحد يلبس التنين تاع النظافة بالحق معناها مش راهو لمصلحتك انت يا عم
2: يوفروا له
3: ما نعرفش انا في بالي البلديه موفره ما نعرفش
2: يوفروا لهم يلبسوا ما نتصورش كان بالكميات الكافية ولا راهم
3: قال شنو يعطوني يعطوني في إيتر حليب شنو إيتر حليب
2: ما
3: شو يعمل
2: الحليب
3: الحليب في باله مالتها كل الروايح اللي يشربها معناتها ينقيها الحليب
2: أيوة بعد ما تضر وتلوج باش
3: تلوج
2: كيفاش تعوض له تنظف له
3: كيفاش
2: لازموش يتضر جملة واحدة
3: وعنا فما عامل نظافة مدام ثورية نقولوا له هذي كيف البلاد نقولوا له الأحمدي والله مناضل بأتم معنى الكلمة علاش حبيت نذكره على خاطرش إنسان مناضل تصدقني في الليل الناس راقدة وهو تقابك الفشفاشة على الوشواشة ريتك البعض تاع الفشفاشة ريحتها تقربها ما تنجمش تشمها وهو معناتها
2: وهو تقاه مسكين يبخ بحذاها ويستنشق فيها الكل
3: يستنشق فيها معناتها تحيه
2: لازمش يكون هكاك
3: لازمش
2: يكون
3: صراحه
2: لازم يلبس مش بافيت يزمو ماسك معناها كومبليتوم عنده منين يتنفس بيه ومش بتش الهواء اللي داير بيه وهو يبخ في الدواء
3: يعطيك الصحه فما كذلك سامحني مدام ثريا يقول لك ساعه لساعه جاي يتكلم بلديه تقول لك الميزانيه الميزانية ما تسمحش مثلا فما بلديات يقول لك ما نجمش نحط عمال نظافة يعني بتداول معناتها أو يجي يهز توا مثلا نصف الليل وبعدها يجي يهز نصف النهار الحكاية العمل متاع البلدية انت هنا نمشي
2: معناها حكاية الفلوس
3: حكاية يعطيك الصحة نرجع لحكاية الفلوس
2: بيت. أسمع حكاية الفلوس ما تخلينيش نحكي فيها جملة لا لا هكاك خير ما نحكيش خير في حكاية الفلوس
3: بيه. فما طوى زمن نوعلو نعملو على وعي المواطن وعي المواطن فما نسبة من المواطنين اللي واعين بالحق معناها كيم ينظف داره كيم ينظف الشارع وفما مواطنين ينظف داره ما يهموش في الشارع كل الفضاء الخارجي ما لا يعنيني أنت وفما ناس بالعكس
2: وهو الحقيقة فيما يخص الفضاء الخارجي متاع دارك ولا المنتزه اللي تقعد فيه ولا الشط اللي تعوم فيه راهو مسؤوليتك أنت يا مواطن وقتها ما عادش حاويت بلدية وبلدية باش تكونوا واضحين أنت مشيت للشط كيما هزيت الشقالة والدلاعة تروح باللي تبقى الكل
3: يعطيك الصحة
2: الكل إن شاء الله يعني. حتى الغلاف متاع باكل بشكوتو اللي عطيته لولدك الصغير
3: يعطيك الصحة.
2: هز معاك كيما هزيت مليان يلزمك ترجع مليان. كي توصل لدارك تصرف في فضلاتك في الحاوية متاع النهج متاعك في كذا وتكون منظمة وكذا. مشيت المنتزه وقعدت في بلاصة مش ممنوع أي. أنك تقعد أي. ومش ممنوع أنك تاكل
3: أي.
2: أما في نفس الوقت اللي هزيته يلزمك ترجع به
3: بالضبط.
2: هذه غير الحل هذا مش باش نوصلوا لا احنا ولا حتى بلديه هي في الدول المتقدمه معمول بها ومعروفه مع حتى ان شاء الله تيكي نتاع باش يدخل بها تدخل بها للسينما يحطها في مكتوبه ولا يروح في داره يحطها في الحاويه نتاعو ما فيهاش
3: صحيح.
2: هنا وقت دور المواطن
3: دور
2: احنا
3: المواطن
2: المشكله صحيح. فين الكوره كل واحد يرمي فيها لله
3: يعطيك الصحه
2: وفي نفس الوقت تحس انه ما زلنا ما وصلناش للحل اللي لازم يكون علاش فما مشكله عقليه
3: شكون تعقلي أني راها يا مدام راها من المواطن أولا من المواطن أول بصراحة المواطن لازم يكون واحد
2: خاطر النظافة شنية هاي النظافة حتى في ديانة نقولوا فيها لأولادنا النظافة الحقيقية أنك ما تمسخش
3: تمسخش
2: مش تمسخ الدنيا وما كي نقولك عليها هكاك تقول يا هي تو نظف تو نظف لا النظافة أنك ما تمسخش
3: وعلى البلاصه
2: اي نظف. ما تمسخش هذاك اش معناها ما تمسخش
3: معناها دلاع وبطيخ واحد ملوح فيه وكزاز على الساعه كزاز في الشط
2: ما يتكسر دبوزه نتاع جازوز صغيره ولا حاجه ولا يطيشوها هكا
3: الله غالب الله غالب
2: رمزي ليبان
3: عايشك
2: صحة شكرا ليك
3: عايشك بارك الله فيك
2: ان شاء الله نلقاوك ديما معنا في الموجة ورا الموجة في ركن حدث ولا حرج نهار ثلاثة ونهار جمعة
3: في بالي نهار الجمعة
2: نهار الجمعة
3: الجمعة من عش عاد فوست الجمعة من عش
2: ساعات مش جيك
3: مع
2: الكونديات نتاع الصيف مع جدول الصيف في العمل اللي واحد يغيب وواحد يعوض ممكن نتوقع أنه تنجم تحضر في أي نهار من النهار
3: إن شاء الله
2: مرحبا بك يا
3: حسا حال المجهود
2: موصلين معاكم في الموجة ورا الموجة نرجع لكم بعد قليل مع أسامة الحاج محمد في العنصر المسجل في فقرة من ذاكرة المهرجان

ثبت كيف دخلت لداري جنينة خضرة فرحت بيك عينك شبت شافت وردة وهي الوردة على خديك تثبت ضيفتك في الدار حذايا سمعتك شعري بكيك عجبتك آخر غناية قطعت الوردة بيديك تثبت

تثبت كيف دخلت لداري جنينة خضرة فرحت بي عينك شبت شافت وردة وهي الوردة على خد

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم في حديثنا على مهرجانات تونس. طبعا نتحدث عن مهرجان طبرقة الدولي للجاز اللي يعتبر واحد من أعرق المنارات الثقافية في إفريقيا والعالم العربي. هذا اللي كتب لروحه مسار استثنائي يمتد لأكثر من 5 عقود. تأسس المهرجان في صيف عام 1973 ببادرة من رجل الأعمال ورائد السياحة الثقافية لطفي بالحسين، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والديوان الوطني للسياحة، وانشا في سياق عالمي متأثر بثقافة الهيبيز والحركات التحررية، مع رؤية فكرية سباقة تهدف لفك العزلة الجغرافية على مدينة البرقة الساحلية من خلال ربط الفن بالاقتصاد والبيئة. وظهرت هالهوية العميقة في شعار التاريخي الجريء لا تشتري دكتاتورا، اللي صاغوا بالحسين ليدعو من خلاله زوار المدينة وسياحة باش يأثثوا عقولهم بالفكر والحوار والموسيقى الملتزمة في عوض الاكتفاء بالاستلقاء تحت أشعة الشمس. عاش المهرجان عصره الذهبي خلال فترة السبعينات والثمانينات، وإن كان مثابة مغناطيس استقطب أساطير الجاز والبلوز والموسيقى العالمية اللي تقرأ تاريخهم اليوم في المعاهد الدولية، كما عازف الترومبيت الأسطوري مايلز ديفيس وتشارلز مينغوس ومادي ووترز وسيزاريا إيفورا. دارت كواليس تلك الحقبة في فضاءات مش تقليدية مختلفة عن طابع روحاني عفوي فريد، وين احتضنت الكنيسة القديمة البازيليكا حفلات ارتجالية تواصلت لساعات الصباح في تمازج نادر بين الموسيقى والعمارة التاريخية. ومن أبرز محطات الذاكرة الفنية للمهرجان سهرات مفصلية عن طريق العقود وانطلاق الدورة التأسيسية سنة 1973 اللي عرفت عروض لعديد الفرق، ودورة 1974 اللي استضافت سوفت ماشين، ثم دورة 1977 اللي شهدت صعود أسطورة البلوز مادي ووتر، لنوصل محطات جديدة كما دورة 2003 اللي عرفت عروض إيرث، ودورات 2017 و2018 اللي مثلت آخر محطة قبل الانقطاع الطويل واحتضنت أسماء كيما ديانا كينغ وميراث. ومن طرائف ذاكرة المهرجان الخلط اللي مازال متداول اليوم، واللي يقول إنه عبد الحليم حافظ غنى في مهرجان تبرقة للجاز، والحقيقة التاريخية غير هكا. العندليب أحيا حفل شهير في تبرقة يوم 25 جويلية 1968، يعني قبل تأسيس مهرجان الجاز ب5 سنين كاملة، وكان هذا ضمن تظاهرة صيفية تتسمى بعيد المرجان أو مهرجان تبرقة الصيفي، وما كانتش ضمن مهرجان الجاز. لكن هذا النجاح الجماهيري الكبير واللي كشف الإمكانيات الجمالية والاستيعابية للفضاءات الأثرية بتبرقة كان من العوامل اللي شجعت بعديك لطفي بالحسين والمسؤولين على إطلاق مهرجان دولي للجاز. ومن الأسماء التونسية اللي ارتبطت بتاريخ المهرجان نلقاو الموسيقار فوزي الشكيلي، أحد أهم رواد الجاز في تونس والعالم العربي، واللي عدى أكثر من 40 سنة من مسيرته باش يطور هوية تونسية خاصة للون الموسيقي من خلال مزج الجاز بالمالوف والمقامات والإيقاعات التونسية، وابتكر آلة موسيقية هجينة سماها الأوجي تجمع بين العود والجيتار.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أدان المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في بيان أصدره في عقب اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس ونشر اليوم، أدان بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقيات، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من تهديد وهرسلة وضغط على الموظفين. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا والتي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جام في 26 أو 2000. أعلن كهية مدير بإدارة التزويد بديوان الحبوب وسام المعاوي عن انطلاق طلب عروض لشراء 110 ألف طن من مادة الأمونيتر، وأشار المعاوي إلى أن كميات الحبوب المجمعة تنهز 8 ملايين قنطار، وسط توقعات بتجميع صابة تعادل صابة الموسم الفارطة والتي بلغت 11.8 مليون قنطار. سجل سد سيدي سالم بولاية باجا أكبر سد تونس تحسنا في منسوب المياه مما سيمكن من توفير الكميات المطلوبة من الماء خلال فصل الصيف. وقال المكلف العام بالإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى فيصل الخميري أن سد سيدي سالم جاهز كليا لاستغلال وتزويد 12 ولاية بمياه الشرب بعد القيام بأشغال الصيانة وبعد ارتفاع نسبة امتلائه لتبلغ 59%. دعت الحماية المدنية اليوم إلى تجنب السباحة في البحر أثناء هبوب الرياح القوية وارتفاع الأمواج لما يمثله ذلك من خطر حقيقي على سلامة المصطفين، وأشارت في بلاغ لها إلى أنه في حال مشاهدة شخص في وضعية خطر أو حدوث أي طارئة يتم الاتصال فورا بالحماية المدنية على الرقم 98، وشددت على أن الالتزام بالإرشادات السلامة يساهم في حماية الأرواح. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: غاصه يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: اهلا وليد، غاصه في برنامج جديد تصور في الاذاعه واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوج والهذيلي الفتني، وزيد عليهم شمس الدين هلال.
0: ايه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشيه السبت من ماضي 3 للسبعة.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: en la cal.
1: En la cal.
2: إشهار. تحب تربح 3 ملايين كاش من إحدى أقصى المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بأقصى المعارض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.
3: على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال
4: أنفو المونديال
3: آخر الأخبار النتائج الهوامش والكواليس في أنفو المونديال
5: مرحبا بكم مستمعينا في أخبار الرياضة في موعدنا الثالث والبداية كالعادة مع أنفو المونديال. نبدأ كالعادة ببرنامج مقابلات اليوم في السبعة المنتخب المصري واجه المنتخب الأسترالي في الحدش متعليل الأرجنتين تستقبل منتخب الرأس الأخضر كولومبيا مع مضي ساعتين نصف تواجه منتخب غانا والسؤال هل يتمكن المنتخب المصري وكذلك المنتخب الرأس الأخضر والمنتخب الغاني من إنقاذ ما تبقى من المنتخبات الإفريقية في ظل خروج ستة من هذا الدور آخرهم كان البارح المنتخب الجزائري اللي خسر 2-2 ضد المنتخب السويسري والبرتغال كان ترشح وفاز على منتخب كرواتيا 2-1 إسبانيا أيضا كانت ترشحت في نتائج البارح على منتخب النمسا بثلاث أهداف مقابل صفر. ناجلسمان مدرب المنتخب الألماني أعلن استقالته من تدريب الفريق وذلك بعد اجتماع دام تقريبا 3 ساعات مع الاتحاد الألماني. بالنسبة للبديل باش يكون على الأغلب يورغن كلوب اللي هو يتصدر قائمة المرشحين والأوفر حظا لرئاسة الفريق الألماني. رياض محرز لاعب المنتخب الجزائري بعد الانسحاب البارح أعلن بصفة رسمية اعتزاله اللعب دوليا. محرز عمره 35 عام سبق وأنه لعب في المنتخب الجزائري منذ سنة 2014 سجل 40 هدف وصنع 45 هدف آخر يعني عمل 45 أسيست في 119 مباراة. من أخبار المونديال نحكي على المستوى المحلي رسميا الموعد الرسمي لانطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بشيكون يوم 22 أوت. الاتحاد المونستيري يعلن بصفة رسمية أن الهيئة المستقلة لفضل نزاعات التابعة للاتحاد الرياضي المونستيري تعلن عن غلق ملف اللاعب عامر العمراني إثر سداد مستحقاته المالية مقدرة ب 70,685 دينار. ميركاتو المدربين نبيل معلول رسميا في شباب الوزداد الجزائري ومدة العقد موسم واحد. شباب قسنطينة الجزائري أيضا بدوره يعلن عن تعاقده مع المدرب التونسي منذر الكبير. درجة رياضي أيضا أعلن عن تعيين اللاعب السابق خليل شامين في خطة مسؤول عن فريق أكبر كرة القدم وذلك بعد أيام قليلة من مغادرة مهامه في الجامعة التونسية لكرة القدم كمدير رياضي مساعد وأيضا بطبيعة الحال مع نهاية عقده اللي كان في 30 جوان. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي ليخوض منافسات نافذة 3 متصفيات كأس العالم يلعب اليوم في 7 متاع العشية ضد المنتخب الرواندي والبارح كانت العناصر الوطنية خسرت بنتيجة 84-81 ضد المنتخب النيجيري. نقعد مع كرة السلة ضمن البطولة العربية للشابات والشباب المقامة فعاليتها في صفاقس. منتخب الشابات أقل من 18 عام بقيادة المدرب إسلام الهدار تمكنوا من الحصول على لقب قبل جولة من النهاية إثر الفوز على المنتخب الجزائري 90-41 وتقعد غدوة مباراة شكلية ضد المنتخب المغربي. في كرة الطائرة المنتخب التونسي يعمل 4 انتصارات على 4 ضمن دورة ترشيحية لبطولة أمم أفريقيا 2026 والمقامة بمدينة مكناس المغربية وكان البارح الانتصار 4 على التوالي بثلاثة أشواط مقابل شوط. كرة اليد تعديل جديد فيما يخص نظام البطولة أقرته الجامعة خلال الاجتماع اللي صار البارح مع النوادي يقضي بإجراء المرحلة الأولى ذهاب وإياب بين جميع الفرق تليها مرحلة البلاي أوف بمشاركة 8 فرق موزعة على 2 مجموعات قبل إقامة النصف النهائي والنهائي لتحديد البطل. كما تم تحديد رزنامة انطلاق مختلف البطولات بطولة النخبة الأكبر يوم 5 سبتمبر القسم الوطني يوم 12 سبتمبر والوطني ب 26 سبتمبر بطولة النخبة الأوسط والأصغر 3 أكتوبر وبطولة النخبة للكبريت باش تكون يوم 9 سبتمبر. نكمل معكم أخبار الرياضة بنادي الإفريقي اللي أعلن رسميا فرع كرة اليد انتداب المدرب الألماني دراجان ماركوفيتش. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج.
2: اهلا وسهلا ومرحبا مواصلين معاكم الموجة ورا الموجة حتى للخمسة بتبيع كما العادة مع بقية الأركان اللي مازالوا في الساعة الثانية بعد قليل. ديما القدام وئام النخلي اليوم بتجيب لنا وتحكي لنا قصة نجاح لسيدة من القيروان بعد الركن اللي بعد مش صحيح مع الفنان الصادق عمار في عنصر مسجل. آخر فقراتنا على الخط اليوم نستقبل ضيف مخرج مسرحي اللي هو نزار السعيدي باش يحكينا على عرض جاكاراندا. جاكاراندا العرض ذي هو عرض مسرحي بش يكون حاضر في مهرجاناتنا الصيفية وكذلك في العديد من التظاهرات الفنية الأخرى. أهلا وسهلا وئام.
3: بسوريا
2: جيتنا من القيروان.
3: جيتكم من القيروان وعملت طلة لهنا استوديو جديد إن شاء الله مبروك علينا الناس كل.
2: إن شاء الله مبروك علينا الناس كل. إذن بعد النغم نرجعوا معاك في ديما القدام
3: إن شاء الله الورود القابلة للأكل
2: إن شاء الله. يلا تفضلوا تفضلوا.

0: حبي. الله رامي حلو.
1: ديما القدام.
2: ديما القدام.
1: ديما القدام.
2: ديما القدام. ديما القدام.
1: ديما القدام.
3: وئام النخلي ننطلق في ركنة. ضيفتنا حاضرة بطبيعة معنا مباشرة من القيروان وننطلق
4: من تبرقة.
3: من تبرقة.
4: من تبرقة.
3: من تبرقة.
4: أي.
3: أيوة.
4: عدنا والعود أحمد لأجواء إذاعة المنستير النيولوك. كيف ما قلنا فرحانة به برشا. وعندي قديش ما شفتكش أون ديريكت.
3: مرحبا مرحبا. نتعاملوا بالتليفون.
4: نتعاملوا بالتليفون. هنا إن شاء الله رجعنا. تعرف أخيب حاجة نجم تعملها في عمر الأربعين إنك تهدم المضمون وتستثمر فلوسك ووقتك وجهدك في الفلاحة وانتي ما عندك عليها حتى فكرة.
3: واو.
4: صدمة.
3: مغامرة مجهولة العواقب.
4: هكا قالوا لها. وهكا صدمت الجميع. وهكا تسلحت بالحب وبالعلم وبالتكوين. والنتيجة مشروع نجح لزراعة الورود القابلة للأكل في تبرقة نبت وترعرع في عز أزمة الكورونا والموت يتربص بالعالم. يا مساء الورد عليكم جميعا. وللسيدة سونيا الأبيضي زارعة الوردي ونقول لها أيضا عاشقة الوردي.
3: أي.
4: مرحبا بها مدام سونيا الأبيضي.
3: أهلا بك يا سونيا.
5: بيكم وبكل حضرات السادة المستمعين وين مكانوا. ومحلاه تقديم وإم محلاه.
3: وإم كلها محلاها وتقديمها ديما محلاه والفرحة اللي تسمع فيها في صوتها هذيك اللي عودتنا بها. راو في بعض الأحيان نبدأ ونخدمه في المراسلة مع وإم وساعات ضيعنا حتى المراسلة حتى نقدم مركزين معها ومع عباراتها الأنيقة والجميلة واللي تبدع فيها واللي وكالروح اللي معاك العبارات هذيك. سونيا أنت زادة يدولي تعيش عيشة محلاها فيها يسر بهجة في وسط الورود.
5: أي فيها برشا ألوان الحمد لله.
3: أيوة
4: سمعت عليها زيدة تحط في صوت موسيقى الفيروز الصباحية وتسمع فيهم للوردات صحيح ولا غلط؟
5: صحيح صحيح. نعمل لهم فيروز صباحا نعمل لهم شوية بيانو يعني يعديوا نهارهم على شوية موسيقى
4: باش يظهروا يعطيوا نكهة أحسن. تعرف الشيء ذي إذا كنا بتقنيات عالمية حديثة موجودة طوما زالوا يخدموا فيها وين يسمعوا الحيوانات والمواشي الموسيقى الكلاسيكية الهادية باش ينقصوا من الستريس نتاعهم ويزيدوا في انتاج الحليب. خاصه نلقاوها يعني يوصلوا حتى يعملوا لهم مساج. واشهر مثال في جابون نلقاوه في بقره الواغيو اللي اللحم نتاعها من اجود واطرى وابن اللحوم في العالم. خاطر البقره كي تقلق تفرز هرمون الكورتيزول يولي يعطي العضلات تولي كاسحه. دونك يعملوا لها مساج وكيحطوا لها ميوزيك دوس الموسيقى دي كتنحي التشنج واللحم نتاعها يطرى. خاطر تتسمى تصير لها حاجه تتسمى ماربلينغ معناها تولي شحم يتوزع بالتساوي. مدام
3: يا سونيا تسمع معايا معناها البقر في الجابون يعمل في الريلاكساسيون اللي احنا ما خلطناش عليها حتى مريره في

0: الاكتشاف هو أنه الظهور الكل التفتت إلى مصدر الموسيقى.
1: سبحان الله
2: سبحان الله،
1: معلومة جديدة وإيمانك عليها فكرة.
2: إن نعرف المعلومة متاع الحيوانات ما تنطبق على نباتات، ما خرجناش من ميدان الفلاحة.
0: معناها مخلوقات
2: كل مخلوقات
1: كائنات حية، معناها تتأثر وعندها إحساس، وسبحان الله في خلقه.
2: سبحان الله. في 2018 مدام سونيا اخترت الفلاحة، وفي سنك الأربعينات، هل كانت زراعة الورد في السنة ذي مشروع تجاري فقط، وإلا عملية إنقاذ وترميم الحاجة حبيت تخرجها من داخلك؟
0: هي في الحقيقة كنت في سن الأربعين بالضبط، وهي كانت عودة إلى العشق، لأنه أنا من البداية كنت نحب المجال الفلاحي، وكنت حبيت نتوجه توجيه فلاحي، يعني نمشي يكون مهندسة فلاحية، من أحلامي أن يكون مهندسة فلاحية، ولكن رغبة الوالد ما خلانيش ندرس الاختصاص اللي نحب عليه، فدرست اللي حب عليه هو الكل، واشتغلت في مجال الإعلام تقريبا 23 سنة، وبعدها قلت يلا، يعني حان الوقت وأني نلتفت إلى عشقي الأول اللي هو الزراعة.
2: هو مش غريب على الأربعينات، راهو سن اليقظة النفسية، سيكولوجي متاع المخ تنضج والتركيز متاعه تتبدل، يولي الإنسان يبحث أكثر عن أنه يحقق المعنى وعن أنه يحقق الرضا الداخلي. لو يرجع بك زمان، أنت مثلا ترجع تختار نفس الطريق بنفس التحديات اللي ديجا مش نحكيه عليها بعد شوية؟
0: أي نرجع، لأنه وئام يعني الزراعة حب ينمو منه أنا صغيرة، لأنه أنا جدي فلاح كبير، وكنت نحب جدي برشا ونرافق فيه إلى كل الحقول متاعه، معناها فكبرت معايا الموضوع الفلاحة كبر معايا، وهو متعب، تعرف يعني مجال متعب جدا جدا جدا، ولكن التعب اللي فيه متعب، سبحان الله، هو متعب ولكن ممتع.
2: برشا يدخلوا الفلاحة بالبركة وبالوراثة. أنت ديجا عندك شكون قلت معناها فلاحة كبير، وأنت اخترت طريق آخر، وبعد طوكي حبيت ترجع في عمر معين، اخترت طريق التكوين المستمر. موجود تكوين كهكا في تونس؟ فما تكوين أنت ديجا تعمل فيه؟ كيفاش خذيت فكرة على المجال هذايا؟ كيفاش جات لبالك أصلا الفكرة؟
0: وقتها توجهت لسيلبو باستورال، اللي هو اللي هي معهد المراعي والغابات في تبرقة، وعملت فيه تكوين لمدة سنة كاملة، سنة دراسية كاملة في لاغريكولتور بيولوجيك، الزراعة البيولوجية والزراعة التنافسية. كانت وقتها يعني هو كان ضربة حظ، أنه كانت لبيا وكانت التشجيع الاستثمار الفلاحي عاملة التكوين هذا للناس اللي تحب تخوض المجال الفلاحي وهي ما عندهاش عليه فكرة. فأنا من الناس اللي دخلت في التكوين هذا وتكونت الحمد لله، يعني تقريبا عرفت الأبجديات البسيطة متاع الفلاح.
2: التأثر هذي النجم نلمسوه في التحدي اللي انت عملته مع ثقافتنا التونسية، خاطر في عاداتنا عنا التقطير، عنا ورد نستخرجوا منه المستخلص الاكستخي هذاك نتاعه ونعملوا به الادويه، نعملوا به العطور، لكنك صدمتنا وصدمت الذوق السائد الموجود وقدمت ورد للاكل بكامل تفاصيله. كيفاش استقبل المستهلك التونسي التغيير والزعزعه هذه الثقافيه؟
0: بالعكس، تعرف وئام، اللي لمسته انا بعد ما عملت المشروع نتاعي، وانه التونسي مطلع ومنفتحة على كل ثقافات العالم. أول ما عملت المشروع وعملت يدوبك يعني تبليكاسيون صغيرة على الفيسبوك، لقيت وأنه اللي شاف الكل تقريبا أغلبهم يتصلوا بي، خاصة اللي يعملوا الأطباق العصرية يتصلوا بي ويحكيوا لي، وأنه هما كانوا يستعملوا في الفلوغ هذه خارج تونس، كانوا يستعملوا فيها في اليابان، كانوا يستعملوا فيها في أماكن أخرى، تفاجئوا أنها موجودة في تونس. بصراحة كانت هما اللي كانت ضربة التشجيع الأولى، يعني هما اللي شجعوني، حتى وبعد تطورت علاقتي معهم، وكل شاف يكلمني نحافظ عليه ويصبح صديقي، فتطورت العلاقة، ولاو هما اللي يعطيو فيه الأسماء متاع الزهور اللي باش نحضر هذا. معناها أنا يدوبك المرلولة عملت خمسة أنواع فقط،
2: يعني
0: عندي 25 نوع، يعني كلها بفضل لشيف اللي يطلبوه أنا نوفره له.
2: يعني أطباقنا بأيادي تونسية وبورود قابلة للأكل تونسي.
0: نعم،
2: هذا فخر الحقيقة. استمرار متاعك في الفلاحة البيولوجية، أنت من 2018 لطوم زيت مستمرة، ما زلت تعمل في تكوين مستمر، هذا يفرض زيادة في ضاربة، يفرض التخلي عن الأدوية الكيميائية لحماية المنتج الصالح للأكل، باش نجمو نحافظوا على تركيبته العضوية، باش نجمو نحافظوا على مضادات الأكسدة اللي فيه. كيفاش نجم تواجه الأمراض اللي تهدد الورود القابلة للأكل اللي تزرع فيها بلاش علاجات معناه؟
0: والله فما حاجة.

0: جيت نجمت عليها وفما حاجات ما نجمتش عليها. مثلا في السنة الفارطة جاتني مثلا نوع بتاع دودة اللي هي حاربتها بالطرق الطبيعية الكل ما نجمتش عليها، فكان الحل الوحيد أني نقتلع المحصول الكل، نتلف كاملا ونهوي الأرض بشكل باهي، ونستعمل برشا، أنا نستعمل الخل، نستعمل القرفة، نستعمل الحريقة، نستعمل برشا حاجات اللي هي يعني حاجات من المطبخ التونسي، يعني حاجات من الحاجات اللي نستعمله فيها ديما. وليت عندي حتى تجارب، وليت حتى نعمل في تجارب وحدي بعض أوراق الأشجار، ساعات نرحيهم ونحطهم في الماء. يعني هي الغرام يخليك تعمل لي ريشيرش، الحاجة أم الاختراع. أنا نكون في حاجة لأني ننقذك الزهرة هذيك وما نلقاش كيفاش تنولي، معناها نعمل في لي ريشيرش باش نلقى لها الحل نتاعها.
1: يعني أحسن حاجة العلاج من الطبيعة وإلى الطبيعة، ما خرجناش من الطبيعة.
0: هذه كل شيء بالطبيعه الحمد لله.
1: عضوي عضوي. عمليه قطف الورد، انت حكيت لنا انك تقطف الورد، عمليه قطف الورد صالحه للاكل، حساسه برشا معناها، وفي صراع مع الزمن مع الوقت، خاطر في ساعه تولي تصير لها معناها حاجات اخرى وتتطلب عنايه كبيره، وعمليه نقلها زاده تتكلف على حساب الفوليوم نتاعها، خاطر كي تاخذ فوليوم في معناها كي تجي تليفريها معناها مش تعمل ليفريزون، تاخذ فوليوم وتاخذ سباس، ولازم تحافظ عليه الفوليوم هذاك باش ما تتغفصش، باش توصل سليمه. كيفاش نجمت تحل المعادله الاقتصاديه هذه مع ارتفاع سم المحروقات، مع شويه صعوبات معناها لوجستيه خلينا نقوله؟
0: الحمد لله. يعني فما هي أولا قطف الزهرة، كل زهرة عندها وقت تقطف فيه. أغلب الزهور تقطف صباحا في الصباح الباكر، وبعض الزهور سبحان الله فيه عندي من الزهرات وئام، الزهرة اللي هي تتلون لك على ثلاث مرات
1: سبحان الله،
0: صباح لون، في نص نهار تولي لون، في المساء يولي لون واحد آخر. وفما ناس يحب يخوها وهي بيضاء، لازمني نقطفها له مساء، يحب يخوها وهي في الوردي الفاتح نقطفها له في نص نهار، لما يحب يخوها وهي وردي غابقة نقطفها له صباحا. يعني شفتي رو الزهور كلها أسرار، وكلها يعني أنا من يوم اليوم نتعلم منها حاجات من الزهور أصلا. حتى هي الزهرة هذه في الشرق يسموها طبعا النساء، طبعا النساء يعني متغير، هما يسموها طبعا النساء لأنها تتغير يعني في كل
1: المرأة وردة متبدلة.
0: بالضبط. الحمد لله بالنسبة للومبالاج يعني التعليب نعلب فيها في تعليب خاص بها حتى ما تتحاولش تذبل يعني بشكل سريع. ونتعامل بصراحة مع بعض شركات التوصيل اللي هي سريعة جدا، يعني اللي هي توصل لي في وقتها.
1: بلي فما
0: هي
1: طريقة
0: شوي وما كلفة شوي، ولكن الحمد لله
1: فما طريقة معينة متاع تخزين. مثلا أنا شخص هاوي نحب نولي نزرع وردات في الدار، فما وردة يعملوا بها سلطة نسيت اسمها، تبدأ هك برتقالية وتبدأ مطعمها لاذع وحار، يعملوا بها سلطة خاصة في الصيف، شو اسمها؟
0: هذيك السيلة كابيسين، هذيك الكابيسين رائعة، سيدة هذيك
1: بنين على الاخر، مع زيت زيتونة تونسي كومبو بنين على الاخر، احنا ديجا كانت عنا في الدار. ما مثلا كي نحب نجمع منها ولا ناخذ نحب نخبيها ونخزنها، انا كشخص هاوي معناها في دارنا وحدنا ما نعرفش كيفاش نحافظ عليها، اش نعملها، نشيحها، ناكلها، نستهلكها في وقتها وكهو، فما طريقة نكنجلها، اش نعمل لها؟
0: هذيك عندها ثلاث طرق، إما تعملها كونفيتير، إما تعملها معجون مربى ويجي نفس المذاق ورائع
1: كسوس، ما نستهلك
0: مربى يعني
1: معجون، اي معجون
0: معجون بالضبط. وإما تنجم تعملها جو خليها معناها تحتفظ باكل، ما نحتفظوا احنا بالجي نتاع الفريز نتاع الكل في الكونجيلاتور. وكيف ما تنجم تعمل لها سيشي، تعمل لها شاي، تعملها بعد في السلاد، ولا تعمل بها الانفيزيون، ولا تعمل معناها تجي في، اما انك تكنجلها وتخليها في الفريجيدير هي كذا
1: ليف تولي ليف،
0: لا لا ما مشيتش، ما تمشيش هكذا.
2: جربتها سونيا؟
0: جربتها.
2: يا زر فيك عملت برشة تجارب على حساب هذا.
0: لا 40 سنة حتى لتو 48 سنة يعني 8 سنين وانا نعمل في التجارب.
2: اي باهي، بعد تنجم تنصحنا كي تحتاجك وئام استيوس كي من هذه تنصح معني اكيد، حتى حرفيك تنصحهم شوية حاجات هكا، تعطيهم دي استيوس باش يحافظوا على الحاجة باش يستعملوها، شنية تجيب مع شنية؟
0: اكيد أكيد سونيا حتى فما برشا ياخذوا معي كونتيتي مثلا كبيرة متاع الفلوغ فخاش متاع زهور الطلجة ويقول لك مثلا فضلت معي برشا زهور شنو نعمل لها نوريهم عملية التجفيف باش تشد ما أكثر وقت.
2: المشروع يخدم برشا ناس سونيا؟
0: تقريبا أيام قرابة عشر أفراد بي أنا.
2: أي عشر أفراد ما يتسميش برشا ناس، تسمى مشروع صغير عائلي تقريبا.
0: لا مش عائلي لأنه أنا عائلتي للأسف شديد ما يشتغلوش معي ما يحبوش مشروع. فنشتغل واحدة والله.
2: مال عندك وجرة خدامة هكا ولا؟
0: عندي معايا اللي هما بالحقيقة عائلتي، معناها أنا نحبهم برشا الخدامة معايا على خاطر هما أكثر ناس أمنوا بي وأكثر ناس شجعوني.
2: أيوة.
0: يعني أولادي يحبوا المجال الإعلامي ما يحبونيش نكون في الزراعة. أنا نحب بصراحة مجال الزراعة، نحب الإعلام، ولكن الزراعة يعني عشق بصراحة. إن شاء الله المشروع عمال يكبر مدام الاسم متاع البرنامج اسمه على قدام. إن شاء الله المشروع
2: ديما القدام. إن شاء الله ديما القدام.
0: إن شاء الله يا رب.
2: إلى حد الآن تعتبر روحك حققت وصلت لعتبة النجاح؟
0: إن شاء الله إذا كان نعتبر روحي وصلت لعتبة النجاح فالنجاح كله معناه طموحي وليموت، ولكن ديما نحس روحي ما زلت ما وصلتش.
1: كلمة الختام ليك مدام سن. تفضل
0: الحاجة اللي حبيت مدام ديما على قدام. إن شاء الله بعد شهر إن شاء الله باش نفاجئكم بمشروع واحد آخر في وسط المشروع، زاد مازال جديد بالكل، إن شاء الله تزوروني فيه وتراوه. وشكرا جزيلا على الاستضافة اللطيفة والجميلة.
2: يعيشك.
1: مرحبا بك
2: سونيا. يعيشك سونيا. سونيا الأبيضي، مشروع رائد، دخلت مجال زراعة مش معروف برشا في بلادنا.
1: هي ديجا من بارمي معناها القليل في البداية.
0: كان المشروع الأول والوحيد في تونس في العالم العربي وإفريقيا.
2: يعطيك الصحة سونيا.
1: فما مشاريع أخرى تو قاعدة تبرز ديجا. عندي فكرة فما زوز
2: مشاريع أخرين جاوا بعد يظهر
1: لي.
2: بعد سونيا.
1: شباب.
0: بعد وأنا أصلا نكون فيهم، أنا أصلا يعني باش نعمل تكوين للشباب اللي يحب يتكون، لأنه ما مش باش يلقى حكر عليا، ماذا بيا الناس الكل تخدمها والعثرات اللي عثرتها أنا ماذا بيا ما تعثرهاش الناس.
2: مؤكد أنت باش تعطيهم خلاصة تجربتك، هذا مؤكد.
0: بالضبط.
2: يعطيك الصحة سونيا الأبيضي. مرة أخرى تحية كبيرة من القلب، فرحنا أنه قصة نجاح وتجي مع سيدة وعملت الأمريكان، معني 40 سنة عمر تخدم في الإعلام، تعمل لك فسخ كل شيء، عاود من الجديد، مجال غريب على تكوينها
1: كومبليتمون، بداية جديدة بالحق. أي شخص بالحق يسمع فينا طوى مكبل بخوف البدايات، مهما كان سنك ومجالك بالرسمي انطلق. بالحق هي اللي على أنا معناها ما فهمت منها ما قطعتش مع مجال اللي الإعلام الأول، قاعدة مواصلة ولكن ركزت في الحاجة اللي حبت عليها أكثر، وهذا اللي نشجع عليه معناها ناس كل من خوف من مجهول راهو إنساني وطبيعي جدا، خاطر هو حاجز نفسي يصنع المخ باش يحمينا، ولكن المخ هذاك نفسه نجم نخرجه منه العجب.
2: صحيح سونيا الأبيضي، يعطيك صحة، برافو، وإن شاء الله موفقة وناجحة. وإن شاء الله تجينا أخبار طيبة عليك.
0: شكرا جزيلا.
2: يعطيك الصحة. وإيم يعطيك الصحة.
1: يعطيكم الصحة الكل. إن شاء الله ديما نجيب لكم قصص ناجحة كي هكا، وإن شاء الله ديما القدام.
2: إن شاء الله ديما القدام. أبحث وإيم النخلي للقاء إن شاء الله في نفس الفقرة بالطبيعة وفي نفس البرنامج الموجة ورا الموجة. نرجع لكم بعد قليل وباش نستقبلوا ضيفنا المخرج المسرحي نزار السعيدي باش نحكيوا على عرض جاكاراندا، العرض المسرحي اللي باش نشوفوه سنة في مهرجاناتنا وفي تظاهرات ثقافية أخرى.
3: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع الصادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. عشرات السنين واني في مخي اللي القفة قفة واحدة ومجعولة للقضية. برا يا زمان ويجا يا زمان اكتشفت اللي مش صحيح. القفة أنواع وأشكال وأحجام وكل حد وقفته. ثم قفة السعف وهي بنت النخلة وهرة وزينة وصحة ومتانة وصنعة جدود المتقونة الأصالة والهمة. وثم قفة الحلفة حتى هي تراث عريق أمر زينة ما تساعدش في القضية، هوك نصنع منها سلال أخرى وتحف. وقفة القماش وقفة البلاستيك وهذه عنا معاها قصة عجيبة. هك العام قطعوا علينا اسم ريحة السشي البلاستيك من كل بقعة، قالوا راهي ملوثة وعدوة للبيئة. أنا واحد من الناس استحسنتها ورجعت القفة السعف، هي صبيرة ورجعت سلة البلاستيك أكثر من قبل. أما ولات بالفلوس، يعني تشريها بالمئتين مليم وانت طالع. وقتها فهمت اللي هي كيف تبدأ بلاش تكون عدوة للبيئة وشيطانة وأكبر مجرمة في التاريخ، ووقت تولي بالفلوس تولي صديقة للبيئة وحنينة وبنت حلال. على كل حال أنا ما حاولتش نفهم، واللي فهمي فهمني. ثم قفة القضية وهذه يلزمها برشة تدبير وتكربيس وتغصوير، برشة بياسات وبرشة كوارت تاخذهم باليمين وتحطهم في القفة باليسار وتزيد عليهم شوية. منين؟ ما احناش عارفين. شوية سدف شوية قروضات برشة روج، وإذا لزم تشقليبة وكبوس علي على رأس حسين وديما ماشيين. المهم نحاولوا نشبعوا القفة اللي حالة فمها وما تشبعش. تقول بالة مراد الثالث الباي المجنون المعروف بالبالة جاعت. نرجعوا للقفة، تبدأ تجبد وتفرني وتنهات، ومع كل جبدة تقول ناري على سويرداتي وفات. وفي الأخر تروح بالقفة فارغة تشطح، تغزر لها تبدأ تمشي خطوة لقدام وخطوة لتالي، تبدأ تحكي وحدك تقول بوهالي زعما اش شريت واش خليت، خليني نعمل الحسبة قبل ما نوصل للدار على الأقل نحضر اش باش نقول للصغار. تطلع بوحدة تهبط بثلاثة عجب، فين مشات الفلوس؟ مش كانوا معبيين جيابي الاثنين؟ تهاي فيها قضيتين متاع فطور اليوم لجمعة على نهارين. يا حسرة على القفة الرزينة اللي ما تنجمش تهزها وحدك وتبدأ تلوج على شكون يهز معاك وذن القفة. توا خيارك تلوج على شكون يدفع معاك حق القفة، أمر ظن ما عندك منش تخاف. كيف ما يقول الشاعر الشعبي، في هم القفة دارت لنا في الرقبة سفة، لفتنا لفة ما كيفتها حتى كفة، الآخر يصنعها كي العروس ليلة الزفة، والآخر يهز فيها حاجة قليلة واكلتها الغفة. من لمحان باش نبطل الدخان زدت النفة، من هم القفة رانا عايشين بالهفة. وثم قفة الهاي المتعالي اللي تبدأ تموج بالعلوش والمناني والجغالي، ولا لا جاء على بالك ولا على بالي، وكيف يعطيك العاطي لا تشاطي لا تباطي، وسبحانه موزع الأرزاق على العباد كيف ما اشتهى ورد. أما ما فيها باس تتلفت نهار القفة الزوالي. وثم قفة مصنوعة من مادة خاصة ما عندهاش وذان وما عندهاش لون وما عندهاش حجم، لا تتحس ولا تتمس، أما اللي فيها يتشاف ويتسمع. القفة هذه قفة سريالية عجائبية، يلزمها برشة مؤهلات ومواهب وقليب صحيح وما يرخش التالي، وخاصة تنحيت الحشمة وقدرة عجيبة على الكلام المدهون بالزبدة، واستعداد تام للتضحية بكل غالي ونفيس باش توصل القفة على أحسن وجه وفي أقرب وقت. ومش مهم مش فيها تنجم تكون هدرة فارغة، المهم المبدأ، مبدأ القفة اللي معروف بالتقفيف. وثم قفة أخرى قفة العروسة، وهذه في العادات القديمة متاع أغلب المناطق التونسية قبل العرس بيامات يهز العروس للعروسة القفة، ويلزمها تكون مرتوبة ما ناقص شيء مذبابة للقائمة حسب ما قررته التقاليد الشعبية. الحنة ورق ومرحية، البخور بنواع واللبان والسواك والكحول دبوس الريحة، وعود القرنفل والكمون الأسود وشواشي الورد واللوز بقشور والفستق والمشط والفلاية والمراية والروزاتة وباكو السكر توابع وباكو شمع وباكو قطن وبرشة رقائق أخرى. المهم ثم أكثر من 50 اسم تقول مغارة علي بابا. وهوكا القفة هذه بداية المعاناة متاع القفة اللي باش تولي ملازمة للراجل من نهارة اللي تشرف سيدة الدار. تقول القفة هذه تربص على تعمير القفة اليومية. وما تنساوش قفة الانتخابات هك اللي هجمت علينا هك السنين، مصور عليها بزويش وسدرة وتتحرك في طنبك الظلام والنهار والقايلة. شفتوا قديش هامة القفة في حياتنا؟ مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح. على الخط.
2: نوصل مع بعضنا الفقرة على الخط. ضيفنا موجود على الخط المسرحي نزار السعيدي، وحوارنا معاه باش يكون حول عرض جاكراندا. أهلا وسهلا، مرحبا بك نزار.
3: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي إذاعة منستير.
2: أهلا وسهلا. إذن جاكراندا العرض ذي نحب نأخذ عليه فكرة، نوعه كعرض مسرحي، شكون مشاركين في هذا العمل؟ نزار معاك، أعطينا أنا فونغو للناس اللي باش تحضر العرض هذا، ثم لو تعطينا مواعيد ديجا تحدد للعرض هذايا في مهرجانات أو في تظاهرات ثقافية.
3: جاكراندا هو آخر مشروع لإنتاج المسرح الوطني التونسي، نص ودراماتورج عبد الحليم المسعودي، إخراج نزار السعيدي، تمثيل مجموعة من خريجي مدرسة الممثل بالمسرح الوطني، كذلك طلبة من المعهد العالي للفن المسرحي اللي هما حمودة بن حسين وأسالة كواس، حسنة غنام، أنيس كلمون، عرفات الجيزاني، حلمي، وأيضا ثواب العيدوتي. هذوما مجموعة الشباب اللي انطلقنا في العمل معهم تقريبا عن عام. جاكراندا اللي كانت خذت تانيت البرونزي في أيام قرطاج المسرحية، أيضا كانت تمثل تونس في القاهرة في مهرجان المسرح العربي، وأيضا تمثل تونس في مهرجان بغداد المسرحي، كما أنها أيضا قامت بجولات في بعض الجهات كما مدنين وكما أيضا المهدية وكما جندوبة، في انتظار جولة معنا بقية المدن الأخرى نكونوا إن شاء الله حاضرين فيها. تحاول المسرحية هذه أنها تتناول تونس اليوم في مسائلها الاجتماعية، في علاقة المواطن بالمواطن وفي علاقة المواطن بالمجتمع وثنائية الفرد والمجموعة والمجموعة والفرد. هذا معناه في خلاصة بالنسبة لجاكراندا.
2: نعم نعم. إذا عندكم مواعيد حاضرين باش يقع العرض متاعها نزار فيهما؟
3: هو لحد الآن أنا عندي تعرف مشكلة الصيف ومشكلة مهرجانات الصيف
2: وتبرميج متاحة
3: أيوة،
2: اللي ساعات يصير في آخر لحظة وتقع برشة تغييرات المواعيد.
3: الأدهى والأمر من آخر لحظة أنهم هم يتوجهوا لنوعية معينة من المسرح ويخلوا ربما المسرح الجدي، المسرح اللي يبني الفكر، يتوجهوا لها العروض هذه الخفيفة اللي تتحضر لها في الترفيزات في الشتاء، ويقع معناها توزيعها في الصيف. وتلك الكذبة الكبرى أنه هالمسرح هذا ما يتعملش بدعم الدولة، في حين هو تقريبا ياخو في أكثر من 50% 60% من ميزانيات المهرجانات والصيف. معناها تشوف أنت عروض معناها بألاف الدنانير معناها مقارنة بالعروض اللي بعروضنا احنا، فهذا يخلي مشكل، معناها هذا يخلي مشكل. لكن هذا ما يمنعش من جاكراندا باش تكون في مهرجان الحمامات الدولي نهار 5 أوت، وأيضا باش تكون في مهرجان قفصة الدولي أيضا نهار 12 أوت. هذوما تولى مهرجانات اللي معناها تولدوا
2: في الحمامات. إذا نعاودوا الموعد قلت لي 5
3: أوت باش تكون مهرجان الحمامات 5 أوت
2: وقفصة 12 أوت.
3: وقف صف مشهود في انتظار
2: بقيه هذوما الكونفيرمي في انتظار انه تجيكم مواعيد اخرى ان شاء الله.
3: المديرين على رشدهم مهرجين المهرجات على رشدهم ويبنيوا ثقافه صحيحه مش ثقافه التفاهه ثقافه
2: والله
3: في الزمانات على المنشو وغيره معناها
2: هو اللي يوجع اكثر انه كي تقول العمل الجيد ما يبرمجوش معناها وكانه يقولوا للتوانسه انتم تافهين خذوا العمل التافه ما نحبش نقول تافه مع موا به الهازلي وكذا مطلوب شويه ترفيه كذا كوميديا سخرية وجو به أما زادة فما أعمال أخرى والله تونسي يحب الكل وانت تعرف أكثر مني يحب الكل أما, أما, أما طرق التوزيع وطرق برميش هي اللي فيها أساليب دركي فيش
3: هو هو هو هذا معناها خاطر
2: انت اما تونسي راهو يحب الكل يحب العمل الجاد ويحب الفودفيل ويحب الوان مانشو ويحب الكل اما راهو هذيك جوست جمل يقولوها باش يغطيو
3: وال في الجهات معناها
2: اي
3: وناس تعرف معناها انه القاعات تتعبى بالتوانسة اللي يحبوا المسرح اللي يقدم الفكره المسرح اللي يقدم
2: طبعا
3: الجدل
2: طبعا
3: فهذا هذا ربما اللي ندعو له احنا توا وربما اكثر ندعو وزاره الثقافه للتنبه للمسائل أي هذه
2: أي
3: كما قاعده تنبه برشا مسائل معناها في علاقه بالمهرجانات ان تتنبه للمسائل هذه ايضا في دعم الدعم الخفي للمسرح النوعيه هذه بين الفريم مسرح ما نعتبرهاش مسرح نوع معناها من العروض والمنشو وغيره وتاخذ في برشا برشا فلوس من مهرجانات معناها واكيد اللي يسمع فيها من مديرين او من الناس القريبه للمحيط هذا يعرف قداش يخلصوا هذول منشو هذو مقارنه ربما باعمال مسرحيه اخرى تبني الفكر كما قلت وتبني الثقافه وتبني التونسي اللي نلوجوا فيه تويكي
2: هو ما غير مزيه المفروض وان ودورهم انهم ينوعوا به انا معك جيب الوان مانشو جيب الستاند اب جيب الكل الانواع الكل لازمها تكون موجوده هذا ولا نزار يظلي هكا معني ما انت برمج كل شيء برمج كل شيء خلي الناس تختار هي علاش ديما أوصية على ذوق الناس ومش أوصية يبرمجوا اللي يحبوا هما ويحسبوا كما يحبوا هما وفما طرق دركي فيه هكا باش يطلعوا نوعية متاع أعمال ونوعية أي شبكات المشكلة في الشبكات أي المشكلة في الشبكات
3: تشتغل على طول العام كما خير تنطلق من ثلاثة فهمتني وبعد ثم بعد تمشي للمسرح وطبعا تشوفها في السينما زاد ولا تمشي للسينما فهمت تعاود ترجع من جديد متلزق وتشوف نفس الوجوه تقريبا تتاخذ معناها
2: تتعاود من بعض أيه
3: صحيح هذا مؤسف هذا مؤسف
2: المشكله مش على حد موسم موسم والثاني والثالث والرابع وتلقى نفس الاسماء وواصل وعاود
3: تحمل مسؤوليه وزاره الثقافه علاش تحمل مسؤوليه وزاره الثقافه
2: طبعا
3: هالناس هذوما لو كان جات تكري في قاعات العرض وتخدم كما يقولوا هما كما يصير في, في في في في بلدان اخرى تخدم على الشباك بالحق هو كيري كفنان ولا كممثل ما عرفش شنو يسموه يكري هالقاعه هذه ويخدم على الجيشي فهذا من حقه الشرعي والقانوني واللي تحب انت اما انت تجي لمهرجانات الدوله مهرجانات وزاره الثقافه وتاخذ منها معناها العشرة ولا 12 و 13 ولا 14 و 15 مليون فهمتني وانت مسرحيه فيها ممثل ولا زوز فهمتني وزيد توزع التفاهه وزيد توزع الشيء اللي يعرفه هو بعض الحاجات على الفيسبوك وهذيك ويعاود رسكتها ويحطها على الساد فهذا ما العام يبدو لي فضروري انه وزاره الثقافه تتنبه للمسائل هذه اضافه انه راهي هل عن اعمال مسرحيه هذه ما تعدتش على لجان الانتقاء وما تعدتش على لجان معناها الاشتراءات في وزاره الثقافه هي عندها سوق مفتوحة وحد وموازي لكن نلقاها في السيف كما قلت تاخذ من فلوس وزارة الثقافة وتاخذ من فلوس المسرح التونسي اللي حاول يبني هالبلاد هذه
2: نعم نزار سعيدي إن شاء الله عرض جاكاراندا يشوفوا الجمهور التونسي في أكثر من موعد أكثر من 5 أوت في الحمامات وقفصة 12 أوت أكثر من هكا إن شاء الله نرجع لكم نلقاو عندك أكثر مواعيد شكرا ليك نزار إلى اللقاء شكرا هكا وصلنا لاخر الموجه ورا الموجه لليوم موعدنا يعاود يتجدد معاكم من نهار الاثنين ان شاء الله باذن الله على نفس الموجه اذاعه المنستير وفي نفس الموعد من 3 للخمسة تحيه الفريق اللي رافقني اليوم مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر الزميله رؤوف غديره في الاخراج الرقمي ولطفي المكي في الهندسة الصوتيه شكرا للجميع بعد قليل كما العادة الميكروفون بعد الأخبار طبعا أخبار الساعة 5 مع الزميل هذيلي الفتني إلى اللقاء بون ويكاند

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أفادت شركة نسل طرقات السيارة بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين الموافق للسادس من جويليا الجاري إلى غاية يوم الأربعاء الثامن من نفس الشهر في حدود السابعة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء غلق محول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة. يأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطة محول رجلة. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية تمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتياز مناظرتي الالتحاق بشعبة الرياضة والالتحاق تلميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. وضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية paron.education.tn سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 8 من جويليا الجارية. انتظم أمس اجتماع اللجنة الوطنية للحج والعمرة والذي أشرف عليه وزير الشؤون الدينية أحمد البوهلي بمقر الوزارة بحضور الرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات ورئيسة الديوانة إلى جانب ممثلين عن وزارات الشؤون الدينية والشؤون الخارجية والصحة والنقل والسياحة وسائر الهياكل والمؤسسات المتدخلة في تنظيم موسم الحج. بلغت كميات الحبوب المجمعة على المستوى الوطني إلى غاية غرة جويليا 8.03 مليون قنطارة، منها 7.6 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 397 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بشركات الإنتاج. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3401 شخص وإصابة 12199 آخرين جراء العدوان الصهيوني على البلاد منذ الثاني من مارس الماضي. هذا وعاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

حدث من نبض الملاعب ومن أجواء كأس العالم. كأس العالم احنا والمونديال، اخبار، تحاليل فنية، هوامش، ارقام، احصائيات، وجو المسابقات. جو المسابقات احنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد مونديالي جديد عبر موجات إذاعة المنسير في أحنا والمونديال. كالعادة من توا حتى للسبعة نرجع معكم لآخر الأخبار وكل المستجدات اللي تهم كأس العالم. برشا جديد باش تواكبوه معنا، تحليل الفنية، القراءات التكتيكية وجو الألعاب والمسابقات مع كافة الفريق. معليكم إذا تحب تفوز بقميص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أنك تطلبنا وتقيد مشاركتك مع 73 460 800 قميص من اهداء سوس سبور شارع طاهر صفر سوسة، اللي ودنا بكادو مزيان الواحد من مستمعين متاعنا. والإجابة سهلة على الاخر سؤالنا من خلال لعبة سهلة تخليكم تربحوا قميص المنتخب. نحب نوجه تحية كبيرة برشا للفريق الحاضر معنا في استوديو البث، روف غدير على مستوى الديجيتال، كابيتان لطفي المكي في الاخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام لمختلف فرق فقرات حصتنا لليوم. وبكل حب سعيد جدا باستقبال الطاقم الفني اللي حاضر معنا في التحليل والقراءات. نبدأ بالدكتور أنور بالطيب. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا دكتورنا.
1: شكرا أنور بالطيب، يحييكم تحية مسائية ملأها الأفراح والمسرات والهناء في هذه الأمسية الصيفية. مرحبا هديلي، مرحبا شكري شهاب وكافة الفريق التقني اللي مسحبنا روف عليا والمنجي وسنعديو إن شاء الله أحنا والمونديال من الخمسة للسبعة، وإن شاء الله نكون الفايز. نعاونوهم روا،
0: نعاونوهم أمورنا باهية. تحية للمنجي باهي. نحب نوجه تحية سي شكري عيسى، أهلا وسهلا، مرحبا سي شكري.
2: مرحبا مرحبا هذيلي، مرحبا بالكابتن. وانت قلت إطار فني،
0: إطار فني،
2: فما إطارات فنية استقالوا، فما إطارات فنية
0: لا كأس العالم ضحايا كبيرة.
2: ما عرفش الإطار الفني هذا مازال تيتولار، مازال يكور في الكوب دي موند، مازال لك موجود
0: يحضر في روحه الدكتور أنور. بلاست بلاست ألمانيا فرغت معناتها نيجل زمان تمت إقالته رسميا.
1: إذن كاين بروبليم شبيك زي يقول دويتش أنا هير توس والترينا إن دويتشلاند،
0: هزنا كل معاك
1: بعد بروبليم
2: يزمنا مترجمة
0: حسب
2: ونعمل كور دو سوار بتاعنا.
0: لا يورجن كلوب يخدم معها سيستون حسب ما سمعت الأخبار في بيلد الألمانية تقول هيدا
1: الواحد يعانق العالمية ولبس
0: الحمد لله
1: عنا إن شاء الله المؤهلات والقدرات اللي ما وراء الحدود
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: لا أنت برونتيز منا في سفيسة توانس بالحق نتأقلم وراه أبار بدون غرور بدون كل شيء وعنا الكمبيدانس أعطيه فينا ثقة في التوانس الكل في أي دومين في العالم الكل في أي دومين.
0: نحكيو على سي أنور بالطيب راهو نحكيو على دوبل دكتورة دولة ما شاء الله، معناتها مسيرة أكاديمية وعلمية غنية عن التعريف وسي في كبير برشا.
1: احنا التوانسة وبلادنا نحبوها ونعزوها وذي الكل يرجع لتونس اللي كونتنا والحمد لله وفما حتى أي إشكال فهمت.
0: إن شاء الله سعيد جدا باستقبال كوتش شهاب حاج عمر، أهلا وسهلا، مرحبا شهاب.
3: مرحبا هذيلي، مرحبا بالدكتور وسي شكري. الدكتور ديما يعطيك حيوية باش تكون ديما حاضر وموتيفي في الـ في, الـ في الاستوديو. صار نعديو أمسية كروية ورياضية ممتاز.
0: نحب نزيد نذكر سادة المستمعين تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وإلا من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب. تلقاو اليوم موجود رابط مباشر عبر صفحتنا الرسمية وقناتنا الرسمية على اليوتيوب، تنجموا تشاهدوا كل فقرات حصتنا لليوم وتنجموا تتفاعلوا معها. وكل عادة باش تشوفوا باش نرجعوا لآخر الأخبار، باش نرجعوا الخطة والتكتيك وقراءة أهم المنافسين ومقابلات اليوم من خلال فقرة برونوستيك. وبرشا جديد اليوم خاصة نحكيو كأس العالم اللي بدأت تشهد برشا مقابلات حماسية للأسف بالنسبة للمنتخبات الإفريقية. فما بعض العوامل اللي خلتهم يخسروا وينسحبوا في آخر الأمتار، تو بعد شوية نرجعوا في قراءة لهذا العامل اللي أثر خاصة على المنتخبات الإفريقية ونرجعوا لأهم الأخبار. خليكم معنا مستمعينا الكرام، نبدأ بجو الإيقاعات والأغاني. واحدة من أشهر أغاني كأس العالم كنقولوا ريكي مارتن، نقولوا كأس العالم كوبا دي لا فيدا. أما هي
2: عام
0: لا مش كوب مش كأس العالم في 2010 قبل، أما هي كأس العالم ريكي مارتن. ريكي مارتن ما هيش 2004، فمش كأس العالم 2004 على طول.
2: لا قلت 2010 في كأس في جنوب أفريقيا.
0: لا
3: لا أقدم أقدم قبل قبل الفينال 94
0: 94 لا نحكيه على 98 فرنسا 98 قادر باش نرجع بكم التالي. خليكم معنا مستمعينا الكرام، نرجع لكم بعد شويه.

0: ريكي مارتن مستمعينا الكرام، نوصل معنا 35 دقيقة من إذاعة المونستير. مرحبا بكم في أحنا والمونديال. 73-468 هي طريقة المشاركة معنا على شلي ما تفوزش بقميص للمنتخب الوطني التونسي لكرة قدم من أداء سو سبور شارع طاهر صفر بسوسة. وأول فقرات تكون من خلال جورنال المونديال.
1: جورنال المونديال.
0: نبدأ بأول أخبار تتعلق بمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم. نجم نقوله خبر صادم كان من خلال مقال إصدار اليوم عن صحيفة بريطانية، يأكد من خلاله هذا الخبر أنه فما لاعبين، 8 لاعبين في صفوف منتخبنا تم تأكيد أنهم أخذوا مواد منشطة محظورة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم. والحكاية أنه لاعبين كانوا كلاوا الحم الموجود في المكسيك، الحم هذا العجولة متاعه معناتها متطعمين ببعض المواد الكيميائية والبروتينيات اللي في ساعة يكبروا كل عجل. المواد هذه وصلت الدم اللاعبين متاعنا والحمد لله، معناتها خرجنا بكونوش معناتها في فضيحة. أما كان من المفروض، كان من المفروض أنه الجامعة التونسية لكرة القدم خاطر هي حكيت مع الفيفا ومعناتها وأبدأت حسن النية أنه كان هذا موجود في الطعام وما هوش معناتها اللاعبين اخذوا دويات محظورة، ما خرج حتى كومينيكي. كان اليوم كان قرأوا خبر كي من هذا في جريدة عالمية وصحيفة إنجليزية معروفة، يأكد مدى اللخطة الموجودة الاتصالية والتسييرية لجامعة كرة القدم. نبدأ معك دكتور.
2: شكرا أخوي الهديلي. أولا أريد كيفاش معنى عندما تغيب الشفافية والثقة في النفس والتواصل الإيجابي مع الشعب التونسي ومع الجماهير الرياضية، عندما لا تكون هناك ورحت سبريانا يعني نستناو حتى لين إذاعة خارجية ووسيلة اتصال عالمية اللي يكونوا عندهم الشفافية يطلعوا يتكلموا. أنا أقول أين طبيب التغذية متاع تونس متاع الفريق القومي التونسي؟ باش نجيب حتى لي راني للمعد الذهني تونجيوه. أما التغذية ما هو تبع التغذية ولا؟
0: وفي العادة احنا في سفارات المنتخبنا الوطني التونسي يكون فما طبيخ تونسي ونهزه معناتها الحم، نهزه المأكولات متاعنا، نهزه معناتها كل ما هو خضر غلال، كل شيء يمشي مع البعثة متاع المنتخب. كي تبدأ فما مشاركات كبيرة،
2: مشاركة كبيرة وكان عندنا رهوة دائما عاداتنا وتقاليدنا ونهزه كل شيء وماكلتنا التونسية ومدداش الرجيم وكيف الملعبية واختلي زاد نسمحوا لهم باش حتى بربحوا ماتش نقولوا لهم الو لا لبلبي بارتي يعملوا الكوجيني الطبخ نتاعنا. لهنا هل عندنا احنا طبيب تغذيه مشى مع الفريق ولا نيتريسيونيست اوبليغاتوار؟ اثنين كي تقول لي 8 لاعبين واحنا الطاقم مشى 26 لاعب هكا ولا وعندهم خمسه طاقم فني 30، مانيش نحسب ال 29 يخلوا مشاو 59 ولا خزوز ولا 61 في نطاق الحوكمه ديما. هذا يعني شو 8 برقة كلاو من النوع هذا الاخرين ما كلاوش، يعني يكون يوريك كل واحد ياكل كيف يحب. انا سنتيجي الخاصه يقول له راهو راهو المينيو سبورتيف راهو الناس كل تاكل كيف كيف اطاب الناس كل مينيو بروتينات منظمه مريقله.
0: وساعات تصير العمليه هذه بتاع المنشطات تصير بطريقه انتقائيه، معناتها مش اللاعبين الكل باش يعديهم على الفحص. أيوة. بعد كل مقابله ولا في اطار التجمع يصير كما نقولوا
2: عمليه معناتها
0: من الفيفا باش يشوفوا يلقاو الثمانيه موجودين. هو ممكن حاجه الوحيده تنجم تلقاها عذر وهي ماهوش عذر، ممكن خاطر الحم لقاوها ارخص في المكسيك ارخص من تونس وهذا ما
2: ولكننا اللي نعرفوا يكون الاقامه هنا سؤال كبير. الاقامه وخلاص الاقامه معناتها بار على الفيفا والا نخلصوا احنا لهنا لخبطه. ما قعدنا احنا في اللخبطه المره الجمعه الفيت حتى ذي لخبطه، لانه هناك بعض الاخبار يقول لك احنا نصرفوا على رواحنا وفما شكون صرف وكذا. ولكن في بالي انا يعني الفيفا هي المتكلفه بالمصاريف الاقامه والاعاشه.
0: صحيح.
2: ما هذا بينا توضيح يطلع الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم يعطينا طابلة كاملة معناتها من الطيارة للتساكر الكذا قداش صرفنا كذا، على خاطر احنا توا في دولة قانون المؤسسات والشفافية وكذلك مقاومة عديد الظواهر اللي لازمنا نتعرف عليها.
0: هو في إطار أنا مش نواصل معك نخوة راي شكري وراي شهاب أنه كان فما اجتماع بين وزير شباب والرياضة وما بين أفراد وأعضاء بعض أعضاء المكتب الجامعي، تم التأكيد وحسب آخر الأخبار أنه المكتب الجامعي سيواصل العهدة النيابية متاعه إلى غاية سنة 2029، وأنه لا حديث لا على إقالات لا على استقالة، ممكن تصير بعض التغييرات في بعض المناصب بالنسبة للمكتب الجامعي هذا، وأنه الإقالة أو انسحاب أعضاء المكتب الجامعي أنه هذا القرار غير مطروح بتاتا، فما تشبث من سلطة الإشراف بهذا المكتب الجامعي لمواصلة العهد النيابي متاعه إلى 2029. في المقابل فإنه تم تأكيد أنه نظام البطولة سيظل ب 16 فريق، فإنه تم تفنيد كل الإشاعات بعدم إلغاء النزول بالنسبة للموسم هذا، وبأنه البطولة ستنطلق يوم 22 أوت. ومن جهة أخرى أكدوا مسؤولي الجامعة التونسية لكرة القدم أنه المفاوضات متقدمة مع المدرب الفرنسي إيرفي رونار لمواصلة مشواره مع منتخبنا. هذا ممكن صعيب شوية، خاطر باش يقعد ويجلس مع بداية الأسبوع الداخل الجاي باش نشوفوا طلبات المدرب الفرنسي، وقعدش نجم الجامعة التونسية تنجم توفر له كأجرة شهرية، خاصة أنه المنتخب الجزائري والجامعة الجزائرية دخلوا على الخط بعد النتيجة المخيبة للأمال البارح ضد نظيره السويسري وانسحابه من دورة 32. فإنه فما مفاوضات متقدمة مع الجزائر بالنسبة للمدرب هذا، وبرشا احاديث وبرشا كلام تقول فما البلان بي حاضر هو باش يكون مدرب تونسي، وفما اتصالات مباشره مع معين شعبي. نبدا معك سي شكري، اعطيتك الحوصله نتاع الاخبار الكل، ونبدا بتشبث المكتب الجامعي نبدا بتشبث وزاره الاشراف بالمكتب الجامعي الى باش يواصل العهد نتاعه الى غايه 2029.
3: نرجع فيت في من با 30 سكوند على حكايه التغذيه. نورمالمون يطلع كما قال سي انور في جدول صحفية بيتفي للتوضيح باش تخليش ناس كل تتسال صار تالي تالي تالي تال ما عندناش حتى إشكالية مش منا كذا، كيما قالك لو نورمالمون فما طبيب فما هي معناها دورة كاملة وتنظيم كامل ما كانش محكم
0: جات على هذه جابرابي ماخذين منشطات معناتها يتسموا معناتها ضرب
3: رزمون جات
0: معناتها وكلينا 12 بونتو في ثلاثة ماتشوات جابرابي وكلي معناتها عندنا
3: مش منشطات اللي كان مثلا بار اكزومبل فيزيكمون ولا كان طاير بكيب كامل ولا هز معناها ما كويت نيتسون ديما سو تنظيم وهذا مالوريزمون الكفوف كليناها بارتو من التنظيم من النتائج من واحد الناس حتى حد ما ينكر هذا حتى حد من نجم يقول رحنا عملنا لامبوسيبل باش نوصلوا الغلط يصير والعدم النجاح يصير، ولكن يلزم الحاجه الباهيه ديما ترجع وتقيم روحك وتصلح روحك وتشوف انا لي بلوتو بوسيبل، خاطر ماكش في فريق قومي انت بيانتو في سبتمبر فما انا كوب دافريكا نحكيوا على الوزاره واثر وانا تشبثت بالمكتب الجامعي ما عنديش شي با كونت مش شخصا حتى انسانا عندي بنحكيو على منظومه كامله انا كان غلط ولا كان ما صارش الامور كما يلزم ولا فاس حوايج تخبات ماشي ولا ما أنا صحيح نتعلموا ديما نقولوا نتعلموا احنا راح نحكيوا نحبوا نحكي بوزيتيف كان نحكيوا مثلا ديروا شويه ولا كارير احنا مش نقولوا ياسر كلام انا قلت لك من سبتمبر ما عادش ياسر ديما نحكيوا خاطر سمعه كره القدم التونسيه سمعه تونس دون جور شوف العالم الكل شي يحكي نامبورت المغروم بالكره مش مغروم يقول لك قيمتنا وقدرنا واحد خاطر تعرف القيمه نتاع كره القدم انت يطلع في الشارع والناس تعمل تضحك وتلعب وتعمل مظاهرات ولا مش مظاهرات مع تظاهرات ولا تفرح رايك كرة قدم معناها تعرف الرياضة كل قيمة كبيرة ياسر والناس تستثمر في كرة قدم وتعرف كيف تستثمر بالفلوس ولا غير فلوس ما حتى فما ديزيكيب تترشح للدور الثاني والثالث وهي في معناها عدد السكان تاعها مش كبير ياسر أبار الحوكمة حسن التصرف حسن التعامل هذا الكل لازم يصير وماناش واقفين كان على فيرونار مش كنت تقول قدام تونسي مش على فيرونار يعاود ما عاودش وبقدش فلوس انا كان نعرف بار اكزومبل عنده بروجي بيان ديترميني ويصلح

0: المغرب. المغرب احنا امس الجزائر وترشحت دور 32 والطريقه اللي خرجت بها معناها كانت نجم تتعدد زائر خاطر ومش نحكيو على انا كيما كوت ديفوار كيما كونغو كيما
1: السنغال
0: السنغال خرجوا انا هجوم ناس رؤوسهم عاليه لكن باقي نقول لك
1: فما مراره
0: مراره خاطر في 3 4 دقائق في وقت ضايع تخرج احنا كيفاش خرجنا لكن الجزائر كما ما عندها الافكتيف عنده موجود وتو راجعين على كيف على رجع ما بتاعهم كيفاش نحي بالماضي وتجيب ميلوفيتش ومعناها فما
1: لا هو كم
0: متقلقين
1: هو كان مدرب كأس العالم ما كانش محضر لها بالبال حقيقة
0: إيه لا لا قلت لك ما هما مش لهم على الـ الـ الـ الـ الـ على الأنطونيو قد يكونوا على رئيس الجامعة كما احنا الجامعة وكذا وعلاش كنت بال سيد الفرنسيس ربما يحكي قالك أرجع للتاريخ أي نادي أي فريق قومي هز الكوب دو موند تقاه بولد بلاده شكون يحس عليه شكون عطوه مثل من المانيا للبرازيل لايطاليا لفرنسا الموجودين معناها بتجيب ولاو انا فرنسا ولات عندها قيمه قيمتها بقدرها بالتكوين بالنتائج اللي تعمل فيهم بالجورات اللي تخرج فيهم في انا مش في ليله وضحاها احنا نقولوا لازمنا الصبر يلزمنا الصبر والنقد البناء مش نبدا من روحي يعني معناها مش نحكي على البلاتو اذاعيه وتلفزيه هذا بالحق نقد وحلول نقد وحلول ومن طبعا نقد بناء وحلول كل حد والحل متاعه كل حد يعطي 1% 2% 10% صرف 5% الناس كلنا نسمعوا والناس كل الفنيين اللي التجربه احنا مراره كبيره ياسر معناها بتشوف الناس خرجت ناس كيفاش كورت بدك كوردو ما عمرنا ما فتنا الدور الاول ما كنا كمام ديما بقدرنا في كوب دي موند في ماتش واتاميكو ولات الجران كلوب معناها يسدعونا في الافريق هذا لازم نرجعوا له معناها بحكمه كبيره ياسر وبتريض ولكن التصليح ولا لشخصنا
1: شاب تعين نحكي على رضا جدي كمدير فني جديد لجامعة تونسية لكرة القدم معناتها إنسان أكاديمي يخدم برشا مع روجي لومير عنده شهيد الكل المشروع اللي قاله سي شكري مهم جدا الفيرونار ما عندوش عصا سحرية هك علاش معناتها الجلسة هذه مهمة ومهمة جدا أنت شنو باش تقدم شنو المشروع باش تعمل كيفاش باش تكون شنو الصلاحيات اللي باش تمنحها للمدر هذا ما كل باش يتحطوا على الطاولة وهل ترى أنه الفيرونار ينجم يكون قريب من تدريب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وينجم يعطي الإضافة في ظل تكون عنده مبادرة ويد مطلوقة كما صار مع روجي لومير في فترة ما روجي لومير ونجاحاته كانت عنده معناتها مساحة بيضاء ونجم نقول كارت بلانش في طريقة التعامل وتسيير المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم.
2: شوف هو المرحلة ماش مربوطة معناها باسم مدرب أو غيره كثر ما هي معناها مربوطة بتوت استراتيجية لازمها تتحط معناها من الجامعة التونسية ولا من سلطة الإشراف أكور تيرم وين تيرم ولون تيرم خاطر الحقيقة شفنا المواسم الأخيرة كل قاعدين باللغة العربية نخدموا بعلي ما فماش دي زوبجيكتيف ما تسمعش شنو استراتيجية كيفاش نحضر الكوب دافريك كيفاش نحضر الشانس الكوب دي موند الكاليفيكاسيون الكومبيتيسيون متاع لي جون هذا كل لازم يتحضر معناها توتام بروغرام ويكون فيه تنسيق بين سلطة الإشراف بين والجامعة والمدير الفني الجديد مع الناخب الوطني الجديد باش نجموا الناس الكل تكون فرد ثنية والناس الكل تخدم مصلحة كرة القدم التونسية باش نجموا نلقاو الريزلتا على حاجتنا به. وحاجة أخرى كيف هذه اللي كنت حكيت عليها المرة الأخرى كيف لازم تحمل المسؤوليات وكل واحد من المركز متاعه لازمش يكون تداخل في الوظائف ولا في المراكز كما قلنا المسؤول هو مسؤوليته كمكتب جامعي بشي عين مدير فني بعد المدير الفني هو عنده ليتاش وتحمله المسؤولية ومن بعد تحاسبه ما تدخلش في المسؤوليات متاعه في ليتاش متاعه كيف انت كجامعة تونسية بوست متاع ديركتور سبورتيف بسعين ديركتور سبورتيف كيف من بعد تحمله المسؤولية هو مسؤوليته تعين مدرب يجيب مدرب مع لجنة فنية تكون موجودة ومن بعد تحاسبه مش تحط مدير رياضي ديركتور سبورتيف ومن بعد تجي تقول له أنت شكون الانترونور اللي باش تجيبه ولا تعمل نيغوسياسيون أنت مع الانترونور كيف مع لي جوار اللي قاعدين نستقبوا فيهم كيف نفس الشيء دونك وقت اللي كل واحد ياخذ الطاش نتاعو والمسؤوليه نتاعو يتحمل مسؤوليته في الطاش نتاعو ونفهموا الادوار نتاع كل واحد فيهم وقتها نجموا نقيموا ونعرفوا معناها وشكون يحاسب شكون والمسؤوليه تبدا مقسومه معناها باش نجم تنجح معناها الطاش خاطر باش يكون مكتب جامعي هو مسؤول على الامور الاداريه ومسؤول على

0: الامور الفنيه ومسؤول على المدرب ومسؤول على كل شيء. بعض يشكو مش حاسب شي شيء حاسب ما اكتشف شي حاسب روحه مش حاسب روحه
1: صحيح.
0: هذاك علاش احنا توا انا ممكن معناها روحنا من الكوب دي مود الناس كل سمعناها تلفز الكل فما ديريكسيون موجوده كيما حكى دكتور معناها على الجانب اللوجيستي معناها هي ممكن هذه تسمى حاجه بالنسبه لهم هو حاجه بسيطه معناها فماش حتى حد نسمعه من نسمعه من ميديا اترانجي معناها من الخبر هذايا. وهذه حاجه معناها تنضاف للجانب السلبي اللي ريناه في الجانب التنظيمي
1: للمنتخب
0: مع الجامعه. شفنا ديجا معناها المشي نتاع المنتخب هي بيده معناها ممكن المنتخب الوحيد انا مشي قعد السوايع هذيك الكل في فول بطول المدة هذيك كيف كيف مهم جدا معناها مش الكثرة وقلت البركة زادة 61 واحد ماشيين وما نستنفعوش لازم يكون عندك توتال ستاف نتاع التغذية نتاع نوتريسيون ستاف
1: طبيب التغذية مش لازم
0: كل
1: والكيني ماهوش لازم والتحضير النفسي زادة ماهوش لازم. هذا هو معناته شنو خمه وما ذاك هو في إطار الضغط على المصاريف ونفرحوا أكثر ما يمكن من الناس. اشتر يمشي المكسيك واشتر الآخر يمشي يحضر لأمريكا وهذيك هي ماشي الأمور. احنا مستمعين نرجعوا لكم بعد شوية نرجعوا لكم في قراءة مع أخبارنا باش نرجعوا وما زلنا مواصلين معكم. هذه احنا والمونديال عبر موجات إذاعة منستير.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: جورنال المونديال. جورنال المونديال.
1: رجعنا لكم مستمعينا ونمسكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في احنا والمونديال. ما زلنا مواصلين مع اخبارنا, وقبل ما نحلوا الملف كأس العالم واخر المستجدات باش نحكيوا على اسبانيا, تعلق اسبانيا على خروج المنتخب الجزائري فجر هذا اليوم. الحقيقة نتيجة كانت مخيبة للامال. نحكيوا على قوة المنتخب الفرنسي, مواجهة قوية باش تكون للمنتخب الفرنسي ضد الباراغواي في اطار الدورة الثامنة النهائي, وبرشا اخبار اخرى. باش نحكيوا على يورغن كلوب القريب جدا من تدريب المنتخب الالماني. المانيا كيفنا دكتورة؟ عملوا حربوشة للجماهير الرياضية بعد الخسارة, جابوا يورغن كلوب, وفما معناتها بنسبة كبيرة يورغن كلوب قرر انه باش يرجع للتدريب مع المانشافت الالماني, واقالة نيجلزمان اللي فشل في مشروعه حسب ما قاله.
2: قبل نجي للألمان, لأنه هكم ليا خطاهم ثابتة محسوبة منظمة, وكما معناتها الطاقم اللي يخدم تو يورغن يكمل في متلاهم فما حتى مشكل. الألمان ما يخطوش, ولكن أنا مش نحب نرجع إلى قراءة في أسباب عدم لعلاش المكتب الجامعي ما استقلش
1: مثلا. علاش
2: قال راني مانيش باش نستقيل المكتب الجامعي؟ أو باش نعطيك الأسباب علاش ما يستقيلش. قال لأنه مجمع يعتقدوا بأن لديهم الشرعية القانونية وأنهم منتخبين, ويكونوا زادة كيف عندهم الحق في هذه يعني سحب الثقة منهم يتم كان عبر آليات قانونية. لهنا الجانب القانوني معهم. السبب الثاني هما عندهم قناعة شخصية اللي يكونوا يمكن هما حطوا مشروع رياضي يراوا بعض الأعضاء أن نتائج سلبية هي نتائج ظرفية, ورانا مش نصلحوا بيها, وذي آلية إيجابية لتصليح القدام وش يدافعوا على المشروع متاعهم ويتحققوا الأهداف في فترة لاحقة عندهم 4 سنوات. كيف قالوا ما نستقيلوش؟ لأنه نخافوا من عدم الاستقرار. قد يعتقد أن الاستقالة راهي تؤدي إلى اضطراب في سير شؤون الجامعة, وعنا بطولة وعنا كذا وإعداد المنتخبات. قالوا زاد ما نستقيلوش لأنه الالتزامات المحلية والدولية تفرض علينا نواصله, وهناك استحقاقات بالدفاع عن حصيلة العمل. قال لك احنا خدمنا اخويا, حذرنا رجلنا الارضيه سيبونا خناكلوا الفروي نتاع الزرعه اللي زرعناه ما يطلعوش توا تو ينتج اخي
1: من هذا الترتيب نتاع الفيفا والنتائج.
2: لا هذاك قال لك مثالش باش نتعلموا من الاخطاء نتاعنا. والدفاع قال لك يا راه يكون يشمل جميع الجوانب. راه قال لك احنا مش من احنا غلطنا, البنيه التحتيه مهريه, التكوين ما فماش, الوضع المالي شويه ما حطيتوناش الاليات الصحيحه باش احنا نمشوا. فما اعتبارات شخصيه ومعنويه. يقول لك فاش قام نستقيل انا يقدم في الحرمه نتاعو يقولوا له يلي نحوك يلي اقلوك يلي منسحب. نو عندهم الثقه والمسؤوليه ويقعدوا في المناصب نتاعهم اقتناع منهم اللي يكونوا المصاري نجموا يصحوه منا العجل. وفما حوايج اخرى باش نكمل بها. قال لك احنا منتقدون تو الاخرين الفيسبوك سي جابلي جيتك. قال لك لا, وتكرار الاخفاقات هذاك عادي جدا. والجماعه خطراش الفيسبوك راهو فهمت لا هذاك يتفرج على روحه ويقول اللي يحب في نطاق حريه التعبير, ولكن احنا منتخبين وماناش متنحين. وخطوه اخرى اللي تحمل مسؤوليه وراهو المشكله اللي يكونوا اذا بتصبروا علينا. والاعتبارات القانونيه هي اللي غلبت, وكذلك قرار السيد الوزير يقول لك انا تو عاود انتخابات وعاود كذا وشكون يجي. ولكن كي تاخذ لي زيكزومبل الاخرين ونعاودوها القاعده الذهبيه, علاش ماناش شجعان ونقولوا رانا ما عرفناش نخطوا, ما عرفناش نرسموا, ما عرفناش نحضروا, ما عندناش الامكانيات, ما عندناش المؤهلات, ما عندناش العلم اللي خلينا يعني نحضروا بالكدا, ماناش منهجيين, علاش ماناش قوين باش نقولوا فشلنا.
1: فما اخبار معناتها ما زالت ماهيش رسميه في انتظار تاكيد, أما خبر قريب برشا من مصدر من الجامعة التونسية لكرة القدم. مروة صخيري العضو المكتب الجامعي الرئيس اللجنة القانونية قدمت استقالتها.
2: قدم استقالتها بيعملوا اختيار على انتخابات جزئية.
1: هي أرات فما فشل كبير.
2: لا تطلع وتصرح مريم بس ما قلت لي.
1: مروة
2: مروة أخويا إن شاء الله تطلع شجاعة وتقولنا ما هي أسباب الموضوعية والأسباب الشخصية.
1: معناتها في رغم اللي هي ماهيش في صلب الإشكاليات تحضير المنتخب الوطني التونسي. أي في لجنة نزاعات واللجنة القانونية.
2: بالعكس هذه أقوى لجنة, لجنة النزاعات, وضعي نزاع داخلي زي ما فيه وتقيم فهمت لا تعطينا الحيثيات والواقع وأنه الأسباب العميقة اللي أدت الفشل. وإذا كانت رأى لكونوا فما تجاوز ولا أخطاء نجم تتعدى إلى تحمل تتحمل المسؤوليه والمسؤوليه التقصيريه قيم عليها قيم الدعوه وهيك هيك هيك هيك. وبالتالي هي مروه ان شاء الله تطلع وتعطينا الاسباب والمسبات وتكون شجاعه وقويه، واذا كان ماهيش في موقع الارتياح نتاعها تستقيل.
1: لا وهذا هو معناتها، وكان معناتها قامت بالخطوه هذه نحيوها نوجولها تحيه كبيره برشا على خاطر الحق معناتها هذه من باب المسؤوليه، حتى ما عندهاش بصفه مباشره، فان حتى كي واحد يخدم مع ناس ما تعرفش تخدم نخير الانسحاب وما يعلقش الفشل نتاعو عليه.
2: أما تطلع وتعدلنا الأسباب شا. لأنه الإكزرسيس بيداغوجي ونكمل بربي فيما خص رضا جدي زميلنا وصديقنا زميلي أو جامعي وعنده معناتها التكوين الشامل، وإن شاء الله معناتها ألا نقريوا فيه إحنا علميا وبيداغوجيا ومنهجيا يسطروا على أرض الواقع، وإن شاء الله معناتها هو يحط برنامج كامل لأنه هو المدير الفني الوطني وبربي مش مدير فني للشبان بركة، يعني أرفي رينار مش يخدم تحت امرأة المدير الفني رضا. دونك رضا جدي هو عرف إرفي رينار
1: هذا هو جنقولك
2: يا عايشكم عايشكم عايشكم كنقولوا ديريكتور تكنيك ديريكتور تكنيك والآخر سيليكسيونير، ولكن شكون اللي سطر الاستراتيجية الوطنية الكبيرة على 24 ولاية وعلى الأندية الكليكة والخطوط العريضة لتطوير كرة قدم التونسية باش نحقوا في الليسيونس الجاية في الأربع سنوات؟ هو المدير الفني بكامل صفاته. ينادي إرفي رينار يولي صانع عند رضا يقول له هاوش تعمل هاوش تدير هاو المخطط الوطني هاو الكذا.
1: ما نقبلهاش والله، أنا نقبلها احترامي للسيد رضا جدي ما عندوش نجاحات تذكر زادة كمدرب
2: كاملة باش يحط برنامج وطني وحط الفريق القومي المنهجي، شكون يحط بريوديزاسيون، شكون يحط الاستاجات، هو الاخر يقترح ورضا يوافق ولا ما يوافقش، يجي يقول باش نهزك انا باش تمشي تمشيو للنمسا باش نترناو لي شيونس نتاع الكوب دافريك، رضا يقولوا نو فما تيتوت فما شارج فما كذا يعيش كارفي نو ها هو البرمجه العلميه شو تقول ويخط لنا الاربع سنين. دونك ارفي على ديسبوزيسيون دو رضا
3: توصلت القمه احنا نوصلوا للباص
2: شنو
3: القمه لا لا استنى استنى فهمني احنا نرجع للباص ساعه هي شو انت كلمه باه قلت مدير فني 24 ولايه 24
2: يعني مدير فني الوطن
3: فوالا
2: مدير الفريق الوطني
3: هذوما كي تحط هذوما تخدم على لونتيرم يعني هذا سبور، ولكن كان فريق قومي صحيح فما اي كومبري كاز من اللي كازا موجودين ومع ريفيرونار وما احنا باش نوصلوا لهذاك فما تكوين فما
2: تكوين مكون رضا
3: لا لا لا مش على نحكي على رضا مش نحكي على رضا على البروجي نتاعه اللي باش تعمل شفت انت الاخفاقات نتاع والاجتهادات لا كل حد كل مدير فني جي واجتهد وعمل
2: اجتهدوا ايادي
3: مرتعشه اجتهدوا هو يا اخو لازم يكون معناها ياخذ الاناليز كل الحيثات كل يعرف معناها اش عنده ما نقبلش صار ما صارش بافكاره هو جديده لازمها تكون فعاله في 24 ولايه جو دي بيان
2: يحط مع الكاتر كونسيي ريجونو كيفو هو فوالا يمنو كيفو هو موجودين يحط 24
3: موجودين نبعد على نبعد المحابات نبعد على ود فلان وذاك صاحبي نشوف الكومبيتونس ونشوف المتابعه فما بروغرام كيما تقول معناها باش نجحت فرنسا نتبع ما قلقنيش مشكله اني ما قلقنيش راني نتبع اكثر اكثر بلاد تخدم في العالم ما في التكوين معنا من من من فرنسا اللي موجودين مش خاطر ناقص الكومبلكس تاع فرنسا لا لا بالعكس واني بالخبره نتاعي وبالتجارب نتاعي وشنو موجودين خاص حاجتي بالتكوين احنا بلاد ما عندناش فلوس ناقصين فلوس ما نجموش نجيب استنى نقول لك ناقصين فلوس لازمنا نكونوا عندنا الماده الخام كي نكونوا ملاعبيه نتاعنا وبديت افيك دي تري بون فورماتور تحكي فورماتور في بلاد معناها لازم يكون فورماتور بيان فورمي ان فورماتور بيان فورمي متكون مكون مكون به باش يعرف كيفاش يكون كي ينقي نقي معناها الملعبيه الصحاح ما حشي بالكاليتي مش بالكونتيتي مانيش بور ترافاي بهذوما وقتها تولي بشويه بشويه للنوادي ومعنا ومع مدير فين المدير الفني النوادي اللي يكون ديما نحكيو على الكومبيتونس هذا ايش نطلب منه
2: ان شاء الله باش يشرط على الجمعيات والنوادي يكون عندهم مدير فني من مستوى عالي
3: ولا.
2: مش معناتها بكامل احترامات الناس كل اخويا تحب تحقق ذي العلم راهو اذا كان حاجه راهي ماهيش مبنيه على العلم عندك العلم والفن والعلم والفن اظن ما فهمش الاكتاف لا فيهم حتى والرياضه
1: عندك ولا ما عندك
2: ولكن زاد منهجيه بعلم كذا نسمي رضا يامن بالحكايه هذه ويطبقها
1: باه نمشي طول شهاب مباشره نبدا مع اخبار كاس العالم نسكر الملف الكره في تونس ونحكيه على الحقيقه اخفاق للمنتخب الجزائري البارح وهزيمته في الدور 32 امام منتخب سويسري مقابله كان في متناول المنتخب الجزائري للاسف هزيمه المدرب الجزائري لعب ما غير مهاجم في المقابلة هذه على إثر انسحاب البارح الجزائر رياض محرز القائد وأفضل واحد من أفضل لاعبي الكرة الجزائرية أعلن اعتزاله لعب دوليا بعد انسحاب البارح.
4: شفنا المباراة البارحة الحقيقة كما قلت أنت معنا قبل المباراة كنا طامعين معنا في المنتخب الجزائري بشي بشي بشي ترشح وبش يكون المردود خير من ما لريناه البارح. شفنا منتخب جزائري فما برشا بيرتورباسيون فما دي روبير زاد الحقيقة ضائعين روندمون هذه اللي شو من أول كأس العالم من أول مباراة بالنسبة للمنتخب الجزائري ما شفناش المردود الكبير مع المنتخب الأرجنتيني كيف من بعد ممكن شوية المباراة الأخيرة مع المنتخب الأردني في الشوط الثاني شفنا منتخب جزائري مردود محترم. مباراة البارحة لونتام دو ماتش شفنا صحيح المنتخب الجزائري كان عنده البوسيسيون دو لابال وكنا نستناو في باش يخلق اكثر فرص زاد الشواء نتاع المدرب كونه باش يلعب ما غير ما راس حربة معنا جوار دو ميتي فري بوست معنا تاكون ما كانش موجود كان معناه كان خذا شوا بشي لعب نازل هو معناه وسط ميدان دفاعي لعب ليفركوزن وكان هو لعب في البوست هذاك مع وجود عوار على الجهة اليسرى ومحرز على الجهة اليمنى الخط الهجومي للمنتخب الجزائري افتقد للسرعة مباراة البارح معناه بوجود عوار مش اللعب السريع على مستلق عليه ترانزيسيون رابيد كيف محرز بتقدم السن صحيح تكنيكمو مازال معناها ممكن اني كنت اخير الحقيقة المنتخب الجزائري يستغل محرز في بوست اخر في الدورة هذه ويستغل الاكسبيريونس نتاعو اكثر يكون موجود تحت المهاجم ممكن كانت المنفعة تكون خير وشفنا المنتخب السويسري معنا يلعب على الأخطاء متاع المنتخب الجزائري والخطورة كانت معنا ديما يستغل عندي شيء تكنيك في وسط الملعب خسرت كرة في وسط الملعب للمنتخب الجزائري شفنا ترانزيسيون رابيد متاع المنتخب السويسري بوجود للزوز مهاجمين متاع ومبولو ومزومبي وشفنا معنا الهدف الأول وشفنا الهدف الثاني زاد كيف كان على خطأ دفاعي شفنا المنتخب السويسري الحقيقة يعمل زاد في الكونتر بريسينج دو ما ضيع الكرة معنا شفنا الهدف الثاني الصورة واضحة معنا دو ما ضيع الكرة كان فما كونتر بريسينج بتاع اللاعبين السويسريين ومن بعدها ترجع كرة خاطئة من الريدرو خلى الهدف الثاني كما قلت لك جلوبالمون المنتخب الجزائري ما حسيناش فما كل روح على اعتدنا بها متاع اللاعبين السوليداريتي في وسط الملعب ما شفنا هاي زادة موجودة تحس زادة اللاعبين معناه فما الكوتي انديفيدويل أكثر منه الكوتي كولكتيف
1: وتأكد حتى حسب الصحف الجزائرية والمراسلين فما انقسام في غرفة الملابس بالنسبة للمنتخب الجزائري
4: كل لاعب معناه شفناهم لاعبين جزائريين إذا تشوفهم في الفرق متاعهم تحسهم خير تحس الروندمون خير باركونتر مع المنتخب الجزائري كي شفناه معنا في الليكيب مع زاد المدرب تحسه ما لقاش معنا التشكيله المثاليه في اربع مباريات فما حتى مباراتين معنا دو سويت لعب نفس التشكيله دونك ممكن زاد التحضيرات ما خلتوش يحضر كوم يلفو كما قلت انت كيبدا فما انقسام في اللاعبين زادوا في وسط الجروب تصعب على الاطار الفني وكانت الكريتيك موجوده على بيتكوفيتش من اول مباراه الحقيقه ممكن حتى من كاس افريقيا كان فما كريتيك خلت المنتخب الجزائري ما يكونش حاضر كوم يلفو في التظاهره هذه
1: هو بيتكوفيتش باش نرجع لك شكرا بيتكوفيتش قال معناتها حتى الانتقادات بعد الانسحاب قال معناتها في الندوه الصحفيه كلامو الصحفيين الجزائريين كيفاش تبدا مقابله كما هذه ما غير مهاجم قال نتحمل مسؤوليتي وهذيك خطه تكتيكيه وما عندكمش علاش باش تنتقدوني على خاطر اني اللي اهلت الجزائر للمونديال بعد غياب 12 عام
4: واني اول
1: وترشحت للدور الثاني معناتها حسوا معناتها حتى طريقه انه يوصل المعلومه فيها شويه تعالي تفضل سجك
3: هذيك قيمه ديما نرجع لقيمه المدرب الوطني والبلاد شفت مع
1: حسام حسن مثلا منتخب مصر
3: دونه حتى حسام الجزيري
1: جمال بالمادي.
3: جمال بالمادي شفتك الرغبة شفتك الكوب دي موند الكوب دافريك والفينال وبونتو محرز شفت لونفي شفت الجروب خاطر احنا ربدي معنا ميزة معينة يزمنا حد بالحق شكون يعرفنا بالباهي بالباهي شفت انتقيمة المغرب ديما نرجع للمغرب راهو مش كومبلكس من نرجع للمغرب الحاجة الباهي ديما من من من نحشمه من حتى حد ومن تعقده من حتى حد بالعكس لازمك تعاند وتشوف اش عملوا باش تعمل خير منهم وتوصل ما فماش حتى قلق معناها انسان كي ينجح تقول راهو ناجح اه. مش ينجح تقول راهو نجح بكذا وتلوج له في اعذار نجح ناجح ناجح سورتو دون البونس معناها شوف اي مشهد فيديو للمنتخب المغربي مع بعضهم والجو والتفاتليك والسيريو وكي تشوف معناها حكيمي كيفاش في الجروب وتشوف مبونو فاش في الجروب معناها ناس دمادم كيف كيف الجزائر كنا نستناو بعد بعد غياب وبعد تشتت بعض قداش من مدرب شد الفريق القومي الجزائري انا كي رجعت نورمالمون الكونتينياسيون فرنسا 14 عام مع ديشان بشوية بشوية باش وصلت للتوب معناها احسن جينيراسيون خلقتها فرنسا هي جينيراسيون هذه موجوده مع ديشام مع المحبه مع جورات بجور بجور برغم انك شفت التصرف نتاع شرقي مع هو لمو ياسر عباد ولكن واحد من الناس برغم نميل الشرقي ولكن في في توليفه ملاعبيه كما ذوما شرقي بصراحه مش حط موليزي وزير العالم الكل كان يحكي لي معناها من ديمي دروا ريجيسور باسور والبريسينغ كيفاش يرجع مع اصحابه مش معناها ما عندكش قيمه لا لا بالعكس ما انت
1: يلزمك خلى انه رئيس بايرن ميونخ اليوم اكد في صحيفه الالمانيه على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ما يضيعش وقته بتقديم عروض راهو ليس للبيع النجم الفرنسي ليس للبيع وانه سيواصل عقده مع فريق بايرن ميونخ وممكن انه يمضي على عقد جديد
3: لا بالحق خاطر بايرن تعرف معناها بايرن والسيت العالمي والكوب كوب معنا كوب دوروب معناها أسطورة سواء ك وتاريخ كنادي باش يسلم في ملعب كيما هذا معناها تعرف جمهور كامل يدور عليهم
1: لا عندك خلينا نكملوا
4: فيها البوسيبيليتي نتاع فينيسيوس
1: لا لا مستحيل بايرن ميونخ كما قال فريق عالمي يعرف شو يعمل وحتى نشوفوا في هاري كين والمردود اللي يقوم به معناتها بايرن ميونخ في العمر هذاك وما زالت متشبثة بالخدمات نتاعه
3: الجزائر معناها الجزائر شفت خسرت كان الكونكريتيزاسيون جات حتى 70% كانت تربح شفت ليزوكازيون اللي جاوا للجزائر شفت معناها من الكاليتي الفينيش في 18 متر الفينيش كانت تماركي 2 3 وخير وكانت البوزيسيون ابار بوزيسيون معناها داكوردو في الـ في الـ في
1: الهجمه
3: ما عرفت كيفاش
1: اما نرجع لكلام شهاب قال لك راه ملي بدات البطوله المشكله هذه موجوده ما حسنهاش لا في الماتش الاول لا الماتش الثاني لا الماتش الثالث والماتش الرابع معناته نفس الاغلاط قاعده تتعاود وما همش قاعدين يتطوروا امام المرمى
3: ملي هوار حسام هوار معناها مش يلعب في المكان نتاعو ومحرز كان شويه يتلعب مثلا مش يلعب الاثنين مع بعضهم شويه يلعب 4 3
1: هو على
3: هما حسام ومحرز وفقط في في الكوتي ديفونسيف ما عادش نجموا يرجعوا معناها باش تخلي بيفو برك فما أنا فما نقص
4: لا لا يعني حكيت لك على محرز باش يكون يقعدوا زوز زوز زوز خط وسط ميدان دفاعي اللي هما موجودين محرز أي. يكون تحت الاتاكون
3: ايه
4: عوار لا عوار ما يكونش موجود مستر عبد الجو جورد
3: عوار بقيتو راهو
4: ما في بالك انا لعب كان اول مباراه
3: تاع سي نعرف نعرف
4: في دولار المباراه هذه
3: لعب باهي انا مش لكن الطريق
4: باش هو امكانياته ما يشك فيهم حتى حد ما نحكي لك على التوظيف يعني بارابور للتوظيف
3: راهو ديما نقولوا اعز كلمه كيقول الفستير راهو جو في الفستير 90% من النجاح
1: صحيح من المقابلات الاخرى واللي جلبت الانتباه البارح والحقيقه نحكيه تحكيميا باللي تحبوا انتوما البارح ما فهمتش علاش نحى الهدف تاع منتخب الكرواتي منتخب كرواتي اللي عدل في دقيقه 13 زي 90 ومقابله كانت حماسيه للغايه ما بين بلغاريا وكرواتيا انتهت بانتصار وتاهل منتخب البرتغال عفوا البرتغال اللي تاهلت كريستيانو رونالدو يتاهل للدور القادم في مواجهه منتخب اسبانيا اما مقابله البارح كيف شريتها دكتور اسبانيا وكرواتيا عفوا البرتغال وكرواتيا
2: من ما تفرجش في المقابله تفرجت انا في اسبانيا و
1: نرجع لك لاسبانيا
2: نرجع لي قد ما تفرجش ما نجمش نحكم عليها لو الاخرين يتفضلوا
1: اللي ما يرقدش شهاب زميلي اللي ما يرقدش
2: اي ولا
3: تو نحكي
2: مازال صغير شباب
3: البرتغال
4: صحيح
3: كرواتيا.
4: المباراة البارح شفنا مباراة حماسية الحقيقة، وشفنا أوقات مختلفة خلال المباراة، أوقات سيطرة المنتخب البرتغالي وأوقات سيطرة المنتخب الكرواتي. لونطاب دي ماتش كانت المنتخب البرتغالي كانت حصل على فرص، وما تبس نزيد محارس المرمى الكرواتي قام بمردود قصديات ممتازة. بعد شفنا في الـ في الـ في الشوط من المنتخب الكرواتي ديما محافظ على التقاليد نتاعه، والفريق الفريق اللي المجموعه والكولكتيف يكون ديما موجود، بون بلوك بلوك ديكيب البلاسمون ريبلاسمون الانيماسيون ديفونسيف ديما موجوده، ويحاول يلعب زادا شفناه على امكانياته في الـ في الـ في لي ترانزيسيون اوفنسيف، وكان اختار كان موجود الاختار معنا بعد ريكوبيراسيون دو لابال، وشفنا ديجا الكونكريتيزاسيون تاع الهدف الاول. وشفنا كما قلت لك سورتو الشوط الثاني الحقيقه التغييرات كانت جريئه برشا من المدرب البلجيكي المنتخب البرتغالي
1: روبرتو مارتينيز
4: بخروج في نفس الوقت، معناه هو قام باربع تغييرات في نفس الوقت، وسورتو وسط الميدان بخروج فيتينيا وبرونو، معناه حتى حد ما كان يسنى في الحقيقه في التغييرات هذيك. ممكن صحيح سيرلوشون جابت هدف التعادل، أما بعد شفنا سيطرة الحقيقة المنتخب الكرواتي اللي كان ينجم في نتيجة 1-1 كان ينجم هو يكون سباق في تسجيل الهدف. شفنا عديد الفرص، شفنا ديزيكيليبر كبير تخلق في وسط الميدان في بالنسبة للمنتخب البرتغالي، سورتو معناه برناردو سيلفا ما ينجمش يكون خط وسط ميدان دفاعي إلى جانب
3: نيفيز.
4: الى جانب نيفيز في الوسط. شفنا
1: هو رغم هذا لعب معناتها الخطه هذه والمركز هذا مع بيب جوارديولا، معناتها كي يبدا خاسر يعمل عليه في النقطه هذه
4: صعيبه جوارديولا ومانشستر سيتي بالافكتيف الموجود. من بعد شفنا ديجا كما قلت لك معناها المنتخب الكرواتي ولا في سعي يوصل للمناطق 18 متر المنتخب البرتغالي، وفي الاخر صنع ممكن نتاع المهاجم راموس
1: غونزالو راموس اللي وقع مع فريق
4: باريس سان جيرمان
1: من باريس سان جيرمان
4: الميلان، وعنده تاريخ مع بعد 90 هذيلي الهدف رقم 15 بعد 90. وشفنا حماس للاخر المباراه، والهدف هدف انت قلت ممكن ما نعرفوش علاش، اما نفس الطريقه اللي تحسب بها بوندوسياد مع تونس.
1: اي هو الهدف كيفاش نحى، خاطر فما شريحه موجوده في كره القدم، هذه شريحه اكدت انه فما لمس كره على المهاجم وانه غير المسار نتاعها، هيك علاش يعتبر اللاعب اللي سجل الهدف واللي قام بالتمرير ما قبل الهدف في وضعيه تسلل، وهدف متسلل معناتها للمزاح،
3: خاطر ظهرت الظهر الديفونسوري ما كان ضربت مع الضربه براسه ولا
1: تقاوم
3: وضربت في ظهره، معناها في ظهر ديفونسور، كان ضربت في ظهر علاش قلت في الناحيه التحكيميه بصراحه، خاطر
1: هو مشى الحكم على مس المهاجم
4: ديفياسيون تولي تتنحى في القانون الجديد اذا يبدا هو ينجم يتحكم في الكره ويعمل جست فولونتير وقتها يتفسخ له،
3: يقولوا عطاء الكره
4: سعيد، اما كي تضرب فيه ضربان تولي
1: هو المؤكد الحكم ما كانش على مستوى المقابله هذه. رغم هذا البرتغال ترشحت باش تواجه اسبانيا، لكن البرتغال حسب ما نقرا في الصحف حتى انتقاد كبير للمدرب الاسباني روبرتو مارتينيز انه على مستوى التوليفه البرتغال عنده من افضل اللاعبين في العالم، لكن ما تفرش
3: لياو قدم مقابله كبيره وحتى التوزيع راه نقولوا اكسبلوا مع عند لاتاكون بالراس، راه دي ديفونسور بيناتهم مام با مترو، هو في وسطهم كي ساندويتش وياخو كرة راه هو يزم تغزر دي ديفونسور، معناها فوت في لاجراند، معناها لا لولاني طلعوا لي ماكسيموم باش يعطل واقف، لا ثاني معناها ساندويتش ما بيناتهم فماش 3 4 متر، معناها بيناتهم متر في وسطهم ثلاثة مس في بعضهم، انا غلطه دفاعيه كبيره ياسر داكوردو. من مقابلات اللي تفرج مقابلات معناها يلعبوا في 4 2 3 1 نفس الاتاك باتاك سيتو في الدوزيام ميتون لول ديما، معناها تنجم فما شفت الفرق باش تعمل بلوك مويا بلوك بات تستنى اي فريق كي ياخذ الكره يحترم الفريق، مش يحترم الفريق الى امبوز الجو نتاعه، لكن في اخر الشوط الثاني ولا هجمه بهجمه في الموجودين وكعلاش فما مش السذاجه، لكن بعض كي بداو لو دو ميلي تيران ما يرجعوش مع بعضهم باش يغطيو على الديفونس, وقتها الديفونس يتحرك كومبليتمون, وقتها تلقى الفراغات وتلقى الديفونس معناها ما ينجمش يدافع كما يشوفوا. هذه نقطة قوة. علاش نحكي على فرنسا؟ خاطر ديما
1: لو ديبليمون حاجة أخرى باسم الدكتور.
3: هذوما فرنسا باسم المقابلات المقابلات كانوا قرب بعضهم. صحيح تحس كرواتيا فنيا اكثر, ما كانت رياليست اكثر هي البرتغال.
1: بعد شويه باش نرجعوا على توقعاتك لمقابله اسبانيا والبرتغال, ديربي كبير, ديربي المنطقه الايبيريه, باش نشوف.
2: خسناني تفرجت البارح في اسبانيا
1: ونحكي على اسبانيا نقاط القوه نتاعها. هذا واكثر. مازلنا مصين معكم مستمعينا الكرام في احنا والمونديال. بعد لحظات نستقبل زميلنا وصديقنا محمد بشير شكاكو في نشره السادسه للاخبار. وما كنتم خليكم معنا هذه اذاعه منسيره.

0: السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، أبي أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: مشاريع تنموية بكلفة جملية تجاوزت 3 مليون دينار تشهدها معتمدية نصر الله، أهمها التزود بالماء الصالح للشرب. وباعتمادات مالية فاقت 1 مليون دينار، بلدية الفحص من ولاية زغوان تواصل تنفيذ جملة من المشاريع في مجال البنية التحتية. قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم باتحاد الشغل يعتبر عدم الترفيع في الجرايات الدنيا لآلاف المتقاعدين إجراء قصري يعمق الهوة والفقر. كانت هذه المقدمة، وإليكم التفاصيل. تشهد معتمدية نصر الله من ولاية القيروان عديد المشاريع التنموية، أهمها التزود بالماء الصالح للشراب بتكلفة جملية تجاوزت 3 مليون دينار في إطار مشروع ضخم يهم تزويد جنوب الولاية بالماء الصالح للشرب. وأكثر تفاصيل يقدمها معتمد نصر الله السيد سامي طرشون للزميلة نادرة برجب.
1: الجامعة المائية في مدينة نصر الله مع جمعيات مقصوص عليها الماء أو معناها تتعاني من إشكاليات، هذيك جانب من المديونية حتى الربط العشوائي قاعدين نعالجوا فيه. احنا قبل الصيف وقبل احنا استعدوا قبل فترة وقاعدين في جلسات متواترة وحتى في زيارات ميدانية قاعدين نتابعوا مع الهيئات متاع المجامع على مستوى الماء الشرب. عندنا مشروع اللي هو تزويد معتمديات جنوب الولاية اللي هو يهم 4 معتمديات، مش معتمدية نصر الله، حماز المهيري وبو حجلة والشرار. مشروع كبير تقريبا يتجاوز 30 مليون دينار. عندنا قسط تقريبا في حدود 3 مليارات او شويه، جانب من القسط يشملنا احنا. هذا بالنسبه للماء الصالح للشرب، ان شاء الله السنه بتضافر الجهود المحليه وحتى الجهويه باش نحاولوا نقصوا مكن القطاعات نتاع التيار الكهربائي ولا حتى القطاعات نتاع الماء. فما حاجات مقدور عليها نجم نصرفوا عليها على المستوى المحلي ولا حتى نسيق مع الجهات الجهويه، ولكن فما حاجات خارج على النطاق اللي هو مشاريع كبرى وقاعده متواصله، ولكن العمل متواصل انه ان شاء الله باش الظروف تكون طيبه خلال الصيف.
0: جهويا دائما، وإلى بلدية الفحص من ولاية زغوان التي تشهد تنفيذ جملة من المشاريع في البنية التحتية وتهيئة عديد المسالك بمدينة الفحص باعتمادات فاقت 1 مليون دينار. المكلف بتسيير بلدية الفحص ياسين التكوري، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون زميلة حنان العباسي.
2: في إطار تطبيق توصيات سلطة الإشراف بمضاعفة مجهودات في إطار متابعة المشاريع وتنفيذ المشاريع البلدية، بلدية الفحص باقية تطبق في التوصيات هذه بإمكانيات البشرية والمادية المتاحة في إطار تنفيذ المشاريع البلدية، خاصة المشاريع اللي تهم المواطنين وتهم البنية التحتية. تم تنفيذ جملة من المشاريع خاصة اللي تهم تعبيد الطرقات. في هذا الصدد تم تنفيذ مشروع تعبيد طرقات بالمنطقة الحضرية خاصة بحي 2 مارس بالفحص، وكذلك تعبيد مسالك على غرار مسلك ولد النويشي والمنطقة السكنية بواد الخضرة. بالنسبة للمشروع تعبيد الطرقات بالمناطق الحضارية التكلفة بتاعه 800 ألف دينار، وبالنسبة لمناطق التوسع في حدود 900 ألف دينار.
0: جهويا دائما، فقد احتضن مركز التخييم والاصطياف بالدويرة من معتمدية الشابة من ولاية المهدية ملتقى مغاربي حول التربية البيداغوجية بمشاركة مختصين من تونس والجزائر في مجال التربية المختصة لفائدة الأطفال المصابين بطيف التوحد. نادر اسماعيل تابعت الموضوع.
3: ملتقى مغاربي جمع المربين والمختصين من تونس ومن الجزائر في مجال التربية البيداغوجية، فكرة أوضح مع السيدة مفيدة بنوار منسقة التظاهرة.
4: ملتقى مغاربي موجه لمربي الطفولة وكل الناشطين في قطاع الطفولة، فيه دورات تكوينية، برامج تثقيفية، فما ورشات باش نحاولوا نعملوا مراوحة بين التعريف بموروثنا التونسي. فترات الصباحية الكلها باش تكون دورات تدريبية، الفترات المسائية فما مداخلات ومحاضرات علمية لفائدة المكونين في قطاع الطفولة وإلى المربيين وإلى المعلمين وإلى حتى الأولياء، وفما ورشات أطفال التوحد. واليوم استضفنا الأطفال جمعية مركز الحمائم، حبيناهم يعيشوا أجواء في الطبيعة، حبينا الناس الكل تبعد على التليفونات وعلى الوتلة ونعيشوا في الغابة ونتحملوا المسؤولية. معنا الكشافة، حبينا نكونوا احنا زادة بيدنا، نكونوا قادة وقت اللي ما نلقاوش الكليماتيزير ووقت اللي ما نلقاوش الرفاه، النجم ونتأقلم مع الظروف.
3: تظاهرة روحت بين التنشيطي والثقافي والتوعوي، والهدف إبراز أن الطفل المصاب بطيف التوحد بإمكانه التعبير دون الكلام. سيدة سعيدة أبو العابي، مكونة دولية.
5: حبينا نبلغوا رسالة إلي طفل التوحد، يقول أنا طفل التوحد، أنا أسمع، أنا أتكلم. صرخة اللي هو راه يسمع بطريقته ويتكلم بطريقته ويعبر بطريقته، مش مجرد ورشة رسم. رسالة هي صوت يتألم، صوت يتكلم. أنا طفل التوحد، أنا أعبر بطريقتي الخاصة بالرسم والألوان، أعبر عن حزني وعن ألمي عن فرحتي. الطفل التوحد ما يحتاجش باش يتكلم بالصوت، يتكلم بالمسرح، بالموسيقى، بالفن، بالرسم، باش نعبروا على برشا حاجات.
3: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: ولا شأن وطني الآن، فقد أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيل خلال هذه الفترة مقابل 572 في السنة الماضية. وشدد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد على أن برنامج العطلة الآمنة الذي انطلق غرة جويلية قد ركز بالخصوص على أهمية حزام الأمان في الحد من عدد القتلى في حوادث الطرقات.
6: تبع لتعليمات السيد وزير الداخلية إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية ارتداء حزام الأمان، هذا بالتوازي مع حملة ميدانية للتصدي لمخالفة عدم ارتداء الحزام هذايا. بالنسبة للاختيار هذايا مبني على دراسة علمية تقول أن حزام الأمان يعد من أنجع وسائل السلامة المرورية، يساهم في التقليص من خطر الوفاة لدى سائقي وركاب السيارات بنسبة تتراوح بين 40-50%، ويحد هذا درجة كبيرة من الإصابات البليغة والإعاقات دائما ناتجة عن حوادث المرور، وهذا يجعل أكثر وسائل الوقاية فاعلية وأقلها تكلفة. زيد احنا بنقوم بدراسة وطنية حول السلوكيات المحفوفة والمخاطر لدى مستعملي الطريق، بينت اللي نسبة السائقين اللي ما يلبسوش حزام الأمان وصلت 48% على المستوى الوطني، نلقاوها في ولايات أخرى أكثر ارتفاع كما سيدي بوزيد 96%، قصبة زغوان 84%، ثم صفاقس 30%، وهذا يؤكد ضرورة تكثيف الجهود التوعوية والرقابية في المناطق اللي تشهد أعلى نسب عدم امتثال للارتداء وسيلة الحماية هذه.
0: يعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم في بيان صدر له أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرائم الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قصري يزيد في هشاشة وضعية هذه الشريحة ويعمق الهوة والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جانفي 2026. في موضوع بالتصل أيضا بالنقابات، فقد أدان المجلس القطاعي البنوك والمؤسسة المالية وشركات التأمين في بيان أصدره في أعقاب اجتماع معقد أول أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس ونشر اليوم الجمعة، أدان بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية، وحمل إياهم كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من تهديد وهرسلة وضغط على الموظفين. وعبر أعضاء المجلس أيضا في اجتماعهم عن استغرابهم الشديد من صمت السلطة المعنية وعدم تدخلها لفرض احترام القانون وتطبيق الاتفاقيات المبرمة. وختاما، انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وآفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من جويلية الجاري الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. المستشارة العامة في التوجيه المدرسي والجامعي إمام الورتاني أفادت بأن هذه الاجتماعات تهدف إلى مزيد التعريف بالمسارات المهنية المتوفرة وشرح الإجراءات والتركيز على ضرورة احترام الأجال وتعمير الاختيارات بطريقة صحيحة حسب مجموعة النقاط لتفادي المرور إلى الدورة الموالية.
7: احنا في الفترة هذه نعمل اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عن اجتماعات في المعاهد تنطلق نهار 13 جويلية باش نعرفوهم اكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحوا لهم كيفاش ينجموا يحترموا الاجيال وكيفاش يستثمروا الاجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لا خاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها ويتمكنوا انهم ياخذوا تعيين جيني منذ الدورة الرئيسية. ثم نقاط وعناصر معينة يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقة بمجموع النقاط مثلا، غير الأيام الإعلامية للتوجيه الجيني اللي نقوم بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام. عنا زادة تظاهرات مع الجامعات، عنا تظاهرات مع وزارة التعليم العالي في مدينة العلوم إن شاء الله 22-23 جويلية.
0: إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر عدم الترفيع في الجرائم الدنيا لآلاف المتقاعدين إجراء قصري يعمق من الهوة والفقر. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.n. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف مباشرين بالبحرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 فتيان وفتيات. للاطلاع على شروط الانتداب والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع الوزارة defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 19 جويلية 2026.
9: من نبض الملاعب ومن أجواء كأس العالم. كأس العالم احنا والمونديال، اخبار، تحاليل فنية، هوامش، ارقام، احصائيات وجو المسابقات. جو المسابقات. احنا والمونديال، البرنامج اللي يقربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.

0: تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من احنا والمونديال. حتى للسبعة بتاع العشية ما زلنا مش نحكيو كأس عالم، ما زلنا مش نحكيو مقابلات، وما زال الربح موجود ومتواصل. معنا ما عليكم كتكلمونا على 73 460 800 من خلال فقرة لعبة سهلة. ما عليكم كان جاوبونا على واحد من الأسئلة بتاعنا، علاش ليه ما تفوزش بقميص للمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم من هداء محل سوس سبور شارع طاهر صفر بسوسة، وبرشا معلومات ما زلنا مواصلين من خلالها على كأس العالم. واليوم مقابلات كبيرة ومهمة نحكيه على اليوم، كما مقابلة همنا برشا كعرب وكدولة إفريقية، ونحكيه على أشقائنا المصريين اللي في أول مرة معناتها باش يكونوا متواجدين في دور إقصائي من خلال مشاركاتهم في كأس العالم. المنتخب المصري بعد أقل معناتها أقل من 40 دقيقة عفوا تفصلنا على انطلاق مقابلة المنتخب المصري ضد نظير ولا أسترالي، والمقابلة هذه هي محور فقرتنا الأولى في ساعتنا الثانية، خطة وتكتيك.
1: خطة وتكتيك. خطة وتكتيك.
0: في خطة وتكتيك باش نحكيو على لقاء المنتخب المصري ضد نظير الأسترالي، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للمنتخب المصري. نحب نوجه تحية من خلاله لصديقنا الإعلامي والمحلل الرياضي أستاذ محمد شحاتة مباشرة من القاهرة. سي محمد مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء النور أستاذ، تحية لك طبعا والتحية لكل أهلنا طبعا في تونس الشقيقة.
0: نصور برشا ضغط تعيشوا فيه في الشارع المصري منذ أيامات، وأقل تو من 40 دقيقة على انطلاق المقابلة، مواجهة نجم تكون تاريخية للمنتخب المصري أمام منتخب أسترالي. نتصور فما حظوظ وافرة للمنتخب المصري إذا يعرف كيفاش يدخل المقابلة، فإنه نجم يحقق نتيجة إيجابية.
2: بالتأكيد يعني أعتقد أن المقابلة ليست بهذه السهولة، يعني الجميع تحدث أن المنتخب الأسترالي منتخب سهل المنال أو في المتناول، لا أعتقد ذلك، يعني بل هو منتخب عنده تاريخ في كأس العالم وصعد إلى هذا الدور، إلى دور 16 أكثر من مرة، يعني قبل أن تصبح البطولة بهذا الكم الكبير من المنتخبات بهذا الكم من العدد، هذا المنتخب يمتلك تاريخ في بطولة كأس العالم. أما لو تحدثنا عن المنتخب الأسترالي في هذه النسخة، أنا أجد أنه منتخب بيتميز بعدة أشياء، يعني منها القوة البدنية بالنسبة لهذا المنتخب، بيلتزم أيضا بيتميز بعملية الانضباط التكتيكي، ويعني ودائما بيعتمد على الدفاع بشكل كبير جدا، مع الاعتماد على اللعب المباشر، يعني الكرات الطولية أيضا عنده ميزة، يعني أعتقد أنه الكرات مميز جدا في الكرات الثابتة، مميزة أيضا بالنسبة لعملية في الرقميات. إذن أعتقد أنه على المنتخب المصري الحذر بشكل كبير جدا، لأن من نقاط الضعف بالنسبة للمنتخب المصري والأندية المصرية ليس فقط في هذه البطولة ولكن عبر التاريخ، هو مسألة عدم التمركز بشكل جيد، عيوب التمركز في الضربات الثابتة في الضربات الركنية. منتخب مباراة أعتقد هتكون صعبة بالنسبة للمنتخب المصري، معدل الأطوال بالنسبة للمنتخب الأسترالي تتراوح ما بين 190 و198، أيضا معدل أعمار قليل بالنسبة أيضا لهذا المنتخب باستثناء ثلاث لاعبين، يعني متوسط عمر هذا المنتخب ما بين 22 و23 عام، وبالتالي منتخب اعتقد انه بيتميز بالقوة البدنية، مباراة صعبة بالنسبة للمنتخب المصري.
0: أستاذ محمد، حبيت نرجع معك لتشكيلة المنتخب المصري في الشارع الرياضي في الآونة الأخيرة نظرا للإصابات، هبطت التشكيلة منذ قليل، نذكروا بها للسادة المستمعين، فإنه في حراسة المرمى مصطفى شوبير موجود وقاعد يقدم في مستوى كبير في طيلة هذه الدورة، محمد هاني على الجهة اليمنى، كريم حافظ على الجهة اليسرى اللي عوض فتوح الذي أصيب ونهاية المونديال بالنسبة لي، مروان عطية في خط وسط الميدان، رامي ربيعة في محور الدفاع إلى جانبه ياسر إبراهيم، إمام عاشور في خط الوسط، حمدي فتحي كذلك، عمر مرموش كقلب هجوم، في مهاجم ثاني نلقاه في خط وسط الميدان هو محمد صلاح، ومفاجأة المنتخب المصري خلال مشاركته في المونديال اللاعب مصطفى زيكو اللي قاعد يقدم في مردود كبير وعنده نجاعة كبيرة. هل تراها التشكيلة الأمثل اللي اختارها حسام حسن لمواجهة المنتخب الأسترالي؟
2: بالتأكيد يعني أعتقد دي التشكيلة الأنسب بالنسبة للمنتخب المصري في ظل برضو وجود عدد من الإصابات بالنسبة لخط الظهر المنتخب المصري. شفنا حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، دي مش بالنسبة لخط الدفاع. أعتقد أيضا مسألة ياسر إبراهيم ورامي ربيع دائما أعتقد ده ثنائي متعود في اللعب سابقا عندما كان يلعبان في النادي الأهلي، بالتالي قلوب الدفاع شيء. أيضا تعويض كريم حافظ، أيضا بأحمد فتوح اللي تم إصابته في المباراة السابقة أمام المنتخب.

0: جدا للمنتخب المصري، ومن معتقد ان المنتخب المصري يعني هل سنرى ملامح، هل المنتخب المصري سيلعب بخمسة مدافعين ام سيلعب بطريقة 4-4-3-3؟ يعني هننتظر يعني، ولكن من المتوقع انه يلعب بخمسة في بالنسبة لخط الدفاع يعني بشكل كبير جدا. يعني
1: طريقة دفاعية نتصور المنتخب المصري سيتخذها مع مجاراة المقابلة ونسق المقابلة.
2: صعيب يواصل 4-2-3-1. شوفنا تاريخ المنتخب المصري قبل في 3-5-2 ونجحات مع محمود شحات، إن شاء الله ربي يعطيه
1: طول عمره،
2: حسن شحات بلتو. ولكن في التشكيلة دي المشكل في المنتخب المصري في عند إنهاء الهجمة وما يسجلش وما يكون فما نجاعة في الرجوع للناحية الدفاعية. أنا المنطقة الدفاعية فما بعض البطء من الأربع مهاجمين، معناها نورمالمون يرجع 4-5-1 يولي ديما صلاح بطبيعته خط ولا صانع العاب مش يلعب على اليمين، انا بطل نوعا ما. فما تريزيجي ولا عاشور المهمه نتاعهم تكون اصعب شويه، ولكن في الناحيه الهجوميه فما بعض الانانيه، فما بعض الانانيه كي وين يلعبوا ناحيه هجوميه وينهيوا الهجمه معناها بناحيه طيبه وقت ما يسجلوا هدف. لكن نشوف في عاشور ولا تريزيجي ولا مرموش كي يلعبوا معناها يحبوا رواحهم
1: شويه. تريزيجي على بنك الاحتياط
2: تريزيجي ولا مرموش هو القلب هجوم وزيكو على اليسار، ربما يكون زيكو هو القلب هجوم ومرموش عنده الحريه التامه بناحيه بخاطر المقابله دي اقصائيه، ما فماش ما عندكش حظ في مقابله اخرى. وذكرها الاخ التمركز من ناحيه الدفاعيه، كيف مركز كوم الفور المنتخب المصري صعيب باش تعديه، لكن من ناحيه الهجوميه كيبدا ناجع مع تسجيل هدف اثنين بقدره الله مصر تكون في الدور القادم
1: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. نختم مع الاستاذ والاعلامي والمحلل الرياضي محمد شحاته، ناخذ توقعاته بالنسبه لهذه المقابله.
0: يعني بشكل كبير جدا يعني اتوقع ان هذه المباراه هتخرج بالتعادل وستذهب الى ركلات الترجيح يعني، وان شاء الله تنتهي بتتويج المنتخب المصري يعني بفوز المنتخب المصري وصعوده للدور 16. ولكن اعتقد ان كما ذكر الاستاذ يعني من الاقرب ان المنتخب المصري يلعب بخمسه مدافعين في الحاله الدفاعيه، يعني ما في الحاله الهجوميه اتوقع ان يكون الشكل 3-4-3 يعني.
1: عندك سؤال أستاذ محمد من عند شهاب كوتش، تفضل كوتش.
3: أستاذ محمد مرحبا بك ومرحبا بالجماهير المصرية وإن شاء الله ترشح المنتخب المصري. سؤال، إذا كما قلت أنت المنتخب المصري بش يلعب بخمسة في الخط الدفاعي، شكون اللاعب الثاني اللي بش يكون مع مروان عطية في وسط الميدان الدفاعي؟
0: هو من الاحتمال كبير جدا بالنسبة ليكون مروان عطية وتغطية أيضا بالنسبة لحمدي فتحي، يعني حمدي فتحي بشكل كبير جدا هينضم لثلاثي بالنسبة مع الرباع، لا هو بالنسبة كبيرة ليس مروان عطية، حمدي فتحي هيكون بينضم بالنسبة لرباع الخط رباع الخلفي يعني بالنسبة الظاهرين مع قلوب الدفاع ياسر إبراهيم وبالنسبة ل رامي ربيعة وأيضا كريم حافظ مع أيضا محمد، يعني هيصبح خمسة مدافعين في الحالة الدفاعية بشكل كبير جدا. يعني حمدي فتحي يعني بيقوم بهذا الدور وقام به قبل كده سواء في بطولة أمم أفريقيا أو في مباريات سابقة مع المنتخب المصري.
2: تتغير التشكيلة كمنك يبدأ يدخل فتحي ولي ثلاثي إبراهيمي وربيعة وعلي مين هاني وعلي صار حافظ وسط الميدان ولي يتغير، معناه باش يولي 3-5-2 يعني يولي مرموش ومحمد صلاح هما قلب هجوم والثلاثي باش تلقى عطية وزيكو وعاشور الناحية هذه. لكن راهي ما نظنش تكون فاعلية كبيرة.
0: كنت تتحدث في الحالة الدفاعية بينضم فتحي بيصبح مع الظاهرين بيصبح بالنسبة بيدافع بخمسة يعني.
1: ان شاء الله زين المنتخب المصري ونتمنى وكان النجاح والتوفيق لاشقائنا المصريين وان شاء الله بالتوفيق. ما زال تفصلنا 30 دقيقه على انطلاق المقابله، نعرف انه فما حماس في الاعلام المصري كبير جدا، الجماهير المصريه مشاركه مميزه للمنتخب المصري ان شاء الله تترجم بعد لحظات وانطلاقه قويه للمنتخب المصري ضد المنتخب الاسترالي، هذا ما نتمناه. شكرا جزيلا استاذ محمد شحات الاعلامي والمحلل الرياضي المصري على كل هذه المعطيات والقراءه الفنيه اللي قدمتها بخصوص
0: استاذ، وشكرا للكباتن فاضل طبعا، شكرا على هذه الروح الطيبه طبعاً.
1: واحنا نقول ان شاء الله مربوحه، حظ سعيد ليك المنتخب.

0: أصلي. شكرا جزيلا
1: نورت. شكرا أستاذ. شكرا زميلي.
0: نواصل معكم تو نحكيه على المقابلة والخطة والتكتيك. خليني نرجع لموضوع المنشطات بالنسبة للاعبين في مشاركتهم في كأس العالم. كان تحدث رئيس اللجنة الطبية المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الدكتور سهيل الشملي للإذاعة الوطنية، أكد أنه نتائج تحاليل المخبرية التي خضع لها عدد من لاعبي الفريق الوطني في المكسيك والتي أظهر تناولهم لمادة منشطة ومحظورة بنسب ضعيفة، أكد أنه الفيفا تتحمل مسؤولية تسرب منشطات لطعام اللاعبين في المكسيك. معناتها الفيفا هي اللي تتحمل مسؤولية خاطر ما هيش مراقبة الطعام الموجود في النزل. ووضح أن تركيبة العلف التي يقدم للأبقار والعجول في المكسيك تتضمن هذه المادة المحظورة، مبينا أن توفير اللحوم وتقديمها للاعبين داخل ضمن تدخل ضمن مسؤوليات وصحية الفيفا، مشددا على أن المسؤولية في هذه الحادثة ملقاة عليها ولا خوف من العقوبات وفق قوله. هذا بالنسبة لتصريح اللجنة الطبية للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الدكتور سهيل الشملي، واللي راه معناتها كان من المفروض انه منذ الاجتماع الاول يتم مصارحه الناس ويخرج من عندنا واش احنا مقال صادر في ديلي ميل الانجليزيه باش نسمعوا اخبار كيما هذه. وما نتصورش معناتها فما منتخبات اخرى صار لها نفس الاشكال، مازلنا ننتظروا راهو باش نكونوا واضحين. والمسؤوليه تتحملها الفيفا، هذه نقطه تو نرجعوا نحاولوا نفسروها في حصص قادمه، على خاطر كل شيء كان باش نرميه تو على الفيفا ما هوش مقبول الحقيقة. نتحمل مسؤولياتنا، كان غلطنا لازمنا نثبتوا عنا تبارك الله معناتها من الكفاءات الطبية، ونحكيه على أفضل ما فهم على مستوى العالم، إن كان على مستوى التغذية، إن كان على المستوى البدني العضلي النفسي، كل شيء عنا موجود. أما حسينا أنه التحذيرات والتجهيز لهذه التظاهر الكبرى على مستوى العالم ما كانتش على مستوى كبير برشا. هذا على مستوى أخبار اللي تنجموا تلقاوها مستمعينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير، ولا صفحتنا الرياضية غاديو مونستير سبورتس. به نواصلوا مع المونديال ونحكيوا على لقاء المنتخب المصري. كان تحدث محمد شحاتة على معناتها المقابلة هذه مثلما يتحدث إنسان واقعي مقابلة ما يسال. معناتك نشوف بلاتوات بعض القنوات المصرية والإذاعات نقول مقابلة ماشية في طريق مفتوح المنتخب المصري، لكن أمام منافس قوي عنده صولات وجولات في كؤوس العالم المنتخب الأسترالي، منتخب عنده قوة بدنية كبيرة برشا، نقاط قوته معروفة، سريع على مستوى الهجومات المعاكسة، شفنا انتصارات كبيرة وخاصة انتصاره على منتخب التركي واللي كان يعتبر من أكبر المفاجآت في كأس العالم، منتخب قوي منظم تكتيكيا. شهاب وشكل ثم شاهدتوا المنتخب هذا وتعرفوه، اليوم المنتخب المصري أمام مواجهة بدنية بالأساس.
2: صحيح، بدنية وتكتيكية. أنا حسن التصرف في ديما بالنسبة معنا تكتيك اللي بت من كيفاش الدافع وكيفاش تهاجم والترانزيسيون. صحيح الخط الهجوم تاع منتخب مصري فني وتكتيكي بامتياز. أنا معلش قلتك نعاود نرجع وين يلعبوا جماعين وين يسجلوا أهداف، ما فماش ما شفتش أهداف فردية أنا من المنتخب المصري. بعض أنانية في بعض الأوقات، ما كنت لازم يكون المدرب حارس من الناحية دي. كان نرجع للمنتخب الأسترالي 3-4-2-1، أنا تعرف وسط ميدان ديما يتحكم فيه هو يستنى الخصم لترانزيسيون تاعو كلهم رابيد، ولكن بيان ديترميني معنا مقيدين ويعرف فيش يخدمهم، ما فماش تلوح كرة قصيرة، يعمل على دو زكسونتري تاعو في التوزيعات، مش توزيعات بعيدة رغم توزيع مش من الخط التماس، يقرب التوزيعات التخجوريتري ويتصرف، لكن يخليش كم بالثلاثة 4-2-1 و4-2-3-1 للفريق المصري. أنا يزم الوسط ميدان يعرف معشور ولا يزم يعاون يهبط ويزيكو كيف يعاون في وسط الميدان، حتى مرموش واللي هو في الناحية الدفاعية براسك محمد صلاح هو قلب هجوم، ومرموش معنا فيه الصغر السن والبدنية الخير يبدأ حاضر، لكن ديما ستاسيون تعرف أنا هلي كنترول والجيست تكنيك بتاع محمد صلاح يعرف فيش يتصرف بالكرة والخروج ملعبية.
0: الحقيقة باش نكون معاك مباشرة وما تستنى شيء من محمد صلاح اليوم،
2: لا لا لا لا لا لا لا من ناحية دفاعية علاش هو حتى ريجيسور،
0: حتى هجوميا
2: في هجوميا راهو ديما باسور باسور. انت شفت حتى في ليفربول الموسم هذا راهو معناه ما عطاش حاجة كبيرة ياسر في اللاج وفي الكونسيون فيزيك موجود، لكن قاعد يعطي في اللمسة كيبدا في الديزيومتر فهمت؟
0: يعني أنا حبيت نرجع معك على الإصابة، معناتها في ثلاثة أيام الأخرين تعرض الإصابة، معناتها بدنيا حتى على مستوى التدريبات ما كانش حاضر، بنحكيو على 48 ساعة الأخيرة، عمل شوية حصص لإزالة الإرهاق، معناتها حتى تدريب على مستوى التدريبات ما تدربش بشكل جيد، مش يكون موجود. ممكن المنتخب المصري عنده نجم اللي هو الحقيقة لاعب قاعد يقدم في مونديال كبير برشا، فك بلاصة هيثم حسن، اللاعب اللي كان قريب برشا المنتخب الوطني التونسي كرة القدم، نحكيو على مصطفى زيكو الحقيقة لاعب مهاجم كبير وكبير برشا، اللي حتى مرموش بخلاف السرعة متاعه ما وصلش ذلك المستوى والانتظارات الكبير اللي حتى على مستوى مانشستر سيتي، مع تخسر مكانه كأساسي ويمر بصعوبات بشوف روحه في التشكيل الأساسية، ممكن مع مدرب جديد اليوم يكون حاضر ومتواجد، لكن مع المنتخب
2: المصري جوارديولا هو اللي جابه راهو. أنا أكد معنا بتقول جوارديولا يجيبه بعتلي ما هوش حظه، خذ جوارديولا في مش لعب أنا تبدأ حاضر وتشوفت معناها انتقادات كبيرة في السيتي عنها آخر العام، باقي أرجع شوية من عمنا ولسنا معناها فماش حاجة كبيرة ياسر في السيتي، والسيتي أنا من الميزة متاعها السيتي كانت مثلا تقبلش هدف وتسجل هدف، تقول تقبل أكثر هدف
0: صحيح.
2: أنا بشوف الناحية الدفاعية أك على زيكو، وشفت أنت مثلا محمد صلاح ومرموش وزيكو، ولات بعض اللاعبية المصريين اللي يرغبوا باش يكونوا معناها نجوم في البطولات الأوروبية، موجود زيكو خاطر قاعدين يخدموا، فما
0: زيكو يلعب في نادي بيراميدز زيكو. ما حتى لنا التوليفة متاع المنتخب المصري وقوة المنتخب المصري 8 لاعبين في البطولة وبعض اللاعبين المحترفين اللي يعطيوا الإضافة، فما كالتجانس والتناغم مع إطار فني يعرف كيفاش يخطبهم الحقيقة على مستوى التواصل معهم. أما باش نمشي تاول للدكتور، دكتور منتخب مصري ما نحبوش نشوفوا نفس النتائج كما صار للسنغال جنوب أفريقيا، كما صار الكونغو الديمقراطية، الجزائر البارح اللي البداية متاع المقابلة كانت سيئة للغاية، على مستوى النفسي كيفاش نجم تحضر مقابلات، خاصة وشفنا التصريح متاع منتخب البلجيكي الفرنسي رودي غارسيا قال مع الفرق هذم، قال بين ظفرين الفرق هذم تكتيكين يفشلوا في آخر الدقائق، وتم اعتبار هذا التصريح عنصري، قدم اعتذاره اليوم وقال ما قصدتش أنه تصريح عنصري، لكن هو تصريح عنصري راح باش يكونوا واضحين، وكان عنده خطأ في الوصف بالنسبة للمدرب الفرنسي رودي غارسيا. المنتخبات الإفريقية والعامل النفسي
3: بطبيعة الحال إذا كان نشوفه كمية الأهداف اللي يقع قبولها في آخر الدقائق لهنا باش نعطيه الأسباب العلمية لقبول الأهداف في آخر ردهات عشرة دقائق الأخرانين، سواء كنت مع 90 دقيقة أو في 120 دقيقة في الوحن، المهم في العشرة دقائق الأخرانين الأسباب ما تعدى. أول حاجة انخفاض مستوى التركيز اللي نقولوا احنا بالانجليزية loss of concentration، يعني في الدراسات العلمية في تنجوها بعتالي بتقيق وقتاش، فما بعض اللاعبين يبدأ ربح زوز بلاش يقول لك راه الربح مضمون عندي، ولكن في هنا الربح مضمون في يكونوا نحط على مستوى الذهني اللي انا باش نربح مزال 10 دقائق يتراجع الانتباه، وكذلك الأخطاء الفردية تصير. السبب الثاني القلق والتوتر. تشير دراسات علم النفس الرياضي أن بعض الفرق وقت اللي يعني عندما تقترب من تحقيق إنجاز كبير مش نترشح عشان مشي لانكارت فينال مش ديمي فينال، يعني ينتابه خوف من الخسارة فيتحول معناتك الأداء ذاك إلى الدفاع المفرط، نمشي نسكر خليني يامن دفاع مفرط وذايا يعطيني برشا تردد. السبب الثالث الضغط النفسي والإجهاد الذهني. في الدراسات عطات اللي يكونوا أبارتين من 80 دقيقة من الماتش أكثر من 80 منوت يتيح التركيز وتنخفض القدرة، فاش تنخفض القدرة في اتخاذ القرار، لسيستم نيرفي سنترال ما عادش يركز وما يخدش لابون ديسيزيون، لأنه يقع استهلاك تعرفوا ليكونوا كمية الأكسجين باش تاخذ قرار، يعني الأكسجين يجب يكون يوصل بالقدير للمخ باش تاخذ القرار، وذلك الأسيد لاكتيك وكل أثر. إلى جانب ذلك فما ضغط متاع الجماهير وضغط على المنافس، وحتى الضغط هذا يصير
0: والعوامل المناخية
3: على المدرب، هذاك علاش المدرب ساعات يعمل شانجمون على عاد مش هو عقلاني. السبب الرابع هو العدوى الانفعالية داخل الفريق. شنو هي العدوى داخل الفريق؟ وقت اللي يقع استقبال هدف أول بعد في 80-85 دقيقة ينتشر القلق بين اللاعبين بسرعة
0: والإحباط.
3: والإحباط في شو يصير؟ الأخطاء تتردد ويصبح استقبال هدف ثاني أكثر احتمال. السبب الخامس اللي خليني نقبل أهداف التراجع التكتيكي المبالغ فيه بعض المدربين أرجع سكر دافع والهناء يزيد في عود يمشي المواصلة الضغط انت رابع يكمل أضغط بنفس الفريق
0: ومن عمل نفس اللي صار في مقابلة هولندا والمغرب
3: يعني مما يمنح المنافس الاستحواذ. السبب السادس الإرهاق البدني، التعب يقلل من السرعة رد الفعل ويؤثر في التمركز والرقابة والقدرة على اتخاذ القرار.
2: لو تحكي دكتور بصفة عامة أنا على الفرق الكل،
3: على الكل أنا نحكي علميا
2: وراء على الفرق الكل.
3: أما شديرا حللت السينيغال سأعطيك حالة متاع السينيغال يا شكري. لهنا بالنسبة لحالة السينيغال فيها أبعاد، عندك بعد بدني انخفضت معناتها شدة الضغط، قلة سرعة العودة الدفاعية، ظهرت مساحات بين خطوط الدفاع، والإرهاق البدني يتزايد في احتمالية يعني كثرة الأخطاء. في البعد الذهني غياب القائد وقت اللي تكرب هذا في العشر دقائق الأخرانية، ما عندكش قائد اللي يهدي الزملاء، اللي ينظم التمركز، يبطئ في ترجيع الكرة، يحافظ على الثقة. ولهنا في الحكاية هذه دراسات عطات اللي 40% عامل نفسي، 30% عامل تكتيكي، 20% عامل بدني، و10% عوامل مرتبطة بالقيادة وإدارة المباراة، ما يسمى الجيم مانجمنت. ولكن فما حاجة هامة بالنسبة للسينيغال، شو صار لها؟ صار لها انخفاض في مستوى التركيز، زيادة الخوف من ارتكاب الخطأ، فقدان الثقة تدريجيا بعد استقبال الهدف الثاني، وحالة الانهيار تحت الضغط. في علم النفس الذي يسميه the psychological collapse، سيكل كوتس لهنا. وهنا شنو يلزمنا احنا والبعض تكي تراجع مبكر في المنات، لهنا كان نحبوا نعطيه احنا توصيات عامة، كان تحب نعطيوها توا في مش ما ارفيرينار
0: حتى يتأكد
3: ياخذها بعين الاعتبار.
0: واضح المعلوم. شو ملاحظاتكم
2: على الناحية البدنية في سافيت في ناحية بدنية كانت في السنغال بصراحة في آخر مقابلة، لكن 86 دقيقة لهم معناها في 4 دقائق، في 86 دقيقة، في
0: 3
2: دقائق ونص زوز أهداف. فما صحيح ما فما ردة فعل ما فريق منافس، أنا تعرف روش مونتال أنت معناها بعد استقبال الهدف توت سويت معناها مع السنتر البريس الروبلي ديفونسيف ليزيسباس انتر ليليني معناها فيت في صار داكور يقول باش تدخل ولا الليدر اللي كان مثلا ساديو ماني خرج قعد. أنت شفت حتى رونالدو معناها كي خرج وحتى التعويضات والتبديلات عندها مفعولها كبير ياسم، لكن ديما الفوت انديفيديوال صارت مش كولكتيفمون، كولكتيفمون صارت معناها في البلوك ديفونسيف كان محلول شويه وكانوا لي سباس قدر الفريق المنافس باش السنغال تقبل الهدف الثاني.
4: هم عدد عوامل الحقيقه هذه اللي شفناها مع السنغال كما شفناها مع الكوت ديفوار زاد
0: جنوب افريقيا
4: مع الكونغو مع جنوب افريقيا. هذا ما ممكن كما قلت لك معناها ممكن الاندورانس مونتال هي اهم حاجه. مازالوا اللاعبين نتاع الفرق هذوما معناها باش تقعد كونسونتري ميم كونسونتراسيون ميم ديغري دي كونسونتراسيون حتى الدقيقه 90 ومن بعد 90 هذيك اللي قاعده تعمل في الديفيرونس كيف حاجه اخرى. ريتها زاد حتى الاطار الفني نتاع المنتخبات هذه الحقيقه فما روتار في لي شونجمون معناها يبدا المومون فهم يبداو يظهروا قاعدين يظهروا والليكيب تاعك قاعده تظهر اون ديفيكولتي ولي شونجمون مش قاعدين يصيروا ميم سي انت رابح 2-0 ولا رابح 1-0 ولا انت سابق في النتيجه فما دي مومون صحيح معناها يلزم الشونجمون يصير كلك سوا معناها الريزلتا. وشفنا في مباراه منتخب الكوت ديفوار كيف معناها لي شونجمون وقعوا روتار الحقيقه. منتخب السنغال زاد كيف كان ينجم يغير خاصه شفنا معناها في وسط الميدان بعد الشونجمون اللي عملهم المنتخب البلجيكي 3-4 تغييرات في نفس الوقت كيف حن وقت الوقت نورمالمون الشونجمون زاد كيف في المنتخب السنغالي باش تدفع بروح جديده معناها مع الشونجمون اللي صار نتاع ليكيب ادفيرسير باش تنجم تخلي اكثر اكيليبر في ليكيب نتاعك. وحتى الكونسنتراسيون ضاعت زاد بالنسبه للسنغال زاد خاطر شفنا جاب دي زوكازيون حتى في المومون فابل كانوا فما دو تروا زوكازيون تاع اهداف محققه كونسنتراسيون كيف ضاعت في زاد في الامتار الاخيره كما قال الدكتور كي يكبر شويه فما لي زوموسيون ولا هذيك اللي تاثر في
0: وسط المشاعر
4: ينجم يخلي ستريس بوزيتيف ولا نيجاتيف هذيك بالنسبه للاعبين سورتو في رق هذه ممكن الضغط اكثر عليها خاطر كما نقولوا معناها باش تتعدى باساج للدور الثمن النهائي تسمى انجاز لا هي وبرشا لاعبين مازالوا ما عاشوش الاوقات هذيك والمومون هذيك في تظاهرات كما هيك دونك هذيك تنجم تأثر على اللاعبين.
2: رغم دكتور رغم الصعيب تعمل في السنغال تسجيل الهدف الثاني تسجيل الهدف الثاني ومجرد المقابلة معناها الصعيب عملته وعرفت خليت بلجيكا تجري في جرة الكرة فهمت. ربما الاخفاق في التسجيل مش حتى مع السنغال مع كوت ديفوار مع الكونغو
4: موجود
2: الكونغو موجود حارس قيمه كبيره ياسر كيفاش يخرج الكور تضيع الفرق الاهداف شفت الكونغو وقت رابحه واحده بلاش جات الثاني والثالث الانجليز ما عادش نجم يرجع كومبليت مهم لكن الاخطاء الفرديه رايكين علاش قلت كنت بكي قلت تحكي
0: هاري كين
2: بليتو تحكي الناس كل بصفه عامه معناها المود كونسنتراسيون ما كي حكي غارسيا على بعض الفرق الافريقيه ردوها لا هذه موجوده احنا نحكيوا ديما فما الشذاجه ولكن نونشالونس بعض شفت انت نيجيريا مع ايطاليا في 94 في امريكا انا اول مره نشوف مالديني يهز في ايديه كومبليتمون في نتبعوا فيها في تيافا المدرب الفرنسي قال لهم راكم تلعبوا ضد معناها كوب دي موند معناها نهائي بليتو معناها هز كوب دي موند بطل العالم شو معناها الفزت الحكايات ولا الجزئيات الصغيره اللي تصير يلزمها تكون عبره بصحيبة الحال انت تشوف ديفرنس كبيره ياسر من الفرق الافريقيه ما بديت هدايا هذوما لازم يتصلحوا
3: العبره باش تكون في دقيقه العبره باش تجي يا شكري العبره يكونوا احنا مشينا ليزيشيونس كل ما عندناش محضر ذهني بريباراتور مونتال ما فماش ما عندناش وعي
2: ما عندوش
3: يا ولدي ما عندناش وعي بامكانيه راهو شو
0: كيمت... في اطار
3: تعرف شنو يلزم شو يعمل
0: الاقاويل الشعبيه والواحد وكل شيء اما باش تبني كما قال دكتورنا بالعلم وقاعدين نشوف التجارب ناجحه
3: يا ولدي اسمعني راهو لا خير في معرفه لا تستثمر ميدانين واللي مش فاهم النظريه ما ينجمش يطبقوا يا ناس افهموا راهو قاعدين نخسوا في فلوس كبيره وبالتالي توصيات عامة تولى الناس كل حتى للسنغال والناس اللي يحب يدرب الجانب النفسي يزم إدراج برنامج الإعداد النفسي ضمن الجهاز النفسي معداني ونفسي ضمن الجهاز الفني بعد الفيرونار أول حاجة خم فيها كان جاي يجيب بريباراتور مونتال أما تونسي
2: شكون بشي يفرض عليه
3: عنا خمس شكون جدي رجل عنا اثنين تدريب خلينا نكمل عاد تدريب اللاعبين على إدارة الدقائق الأخيرة من المباراة ديز إكزرسيس يتخدموا راه وانتم كباتن وتخدموا اخدموا هذية معناتها إدارة تعملوا محاكاة سيناريوهات التقدم في النتيجة قلت لنا ربحين ثلاثة بلاش ونعملوا في دقيقة ثمانية اللي سيناريوهات بلون آ بلون بي بلون سي لا لعملوا لا لموشي لا كذا لا بونش عنا فيه
0: مش قادين
3: نخدمه ما ناش نخدمه أربعة تدريب اللاعبين على التحكم في التوتر والتركيز باستخدام تقنيات التنفس والتصور الذهني تقول يا ذايا كلام ذايا رهوتي ذايا العلم شو يقول ولا نقريوا فيه احنا للجماعة يزمهم يطبقوه حتى را مش شبدة تعرفوا ونكمل خمسة بربي تعزيز القيادة داخل الملعب بوجود لاعب أو أكثر قادرين على تهدئة الفريق وتنظيمه في العشر دقائق الأخرى على الكباتن التوانسة والمدربين التوانسة من الفئة السنية الصغيرة الكبار اخدموا الخدمة هذه
0: هذه مهمة جدا النقطة هذه وإحنا شفنا في كأس العالم كيفاش لاعب كما قلت راهو نوار معاملين عليه إنه صغير يقول في الكلام وعلى البنك ينجز ويعيط ويعمل هذا ما يليقش وما يجيش يزمه
3: تأثير
0: هاي تأثير كبير برش احنا ما زلنا مصلي معكم مستمعينا وقاية الربح وقت المسابقات والفقرات نسمع الأغنى ونرجع لكم مستمعينا من خلال فقرة لعبة سهلة فرحانين برش لأنه مش يكون حاضر بحثنا كيف حكيم اسطنبولي خليكم معنا

0: هذه فاي يونان مستمعينا الكرام، نوصل معاه لل 56 دقيقة من إذاعة المونستير. سعيد جدا أن نرحب صديقي وزميلي وأخي حكيم اسطنبولي. أهلا وسهلا حكيم.
1: مرحبا بك الهذيلي، مرحبا بالضيوف الكرام. فاجئتني الحقيقة.
0: لا نفرحوا بك، احنا عنا فقرة متاع البرونوستيك باش توقعنا النتائج متاع المقابلات متاع اليوم، وعنا فقرة اسمها لعبة سهلة باش تعاون مستمع، باش نطرح عليه بعض الأسئلة وانت باش تعاون
1: نعاونوه
0: باش ربحوه تريكو ليكيب ناسيونال من هدايا سوس سبور. اي شارع طاهر صفر من سوسة. اي نقولوا فقرتنا الموالية لعبة سهلة.
2: لعبة سهلة.
0: لعبة سهلة. صاحب الحظ السعيد اللي اتصل بينا سي اسماعيل. اهلا وسهلا، مساء النور سي اسماعيل.
3: السلام عليكم سيدي، عسلامة نفس الكل.
0: هاي مرحبا بيك. شنو تعمل في الدنيا سي اسماعيل؟
3: استاذ تربية بدنية.
0: في قلب الدومين. عامل كرة قدم ولا عامل اختصاص اخر؟
3: عامل كرة قدم.
0: تبارك الله.
1: سيدينا احنا توا.
0: لا تبارك الله علي اسماعيل.
4: جميلنا.
0: صديقنا وزميلنا اسماعيل.
3: جميلكم.
0: مرحبا يا اسماعيل. كأس العالم مقابلات عجبتك ولا على المستوى الفني؟
3: والله سبا الحقيقة مستوى فني بون. معناها بعض الفرق اكيد، معناها اكيد المنتخب الفرنسي ولا ورى الحقيقه العلو الكعب نتاعو في البطوله هذه الحقيقه. فما بعض الفرق مستويات محترمه جدا فما الحقيقه.
0: باه ان شاء الله. احسن لاعب عجبك حتى لتو في كاس العالم؟
3: احسن لاعب في كاس العالم بور لو مومون الحقيقه هو لما حاله في جمعيته في ريال مدريد ماهوش قاعد يوري في حاجه كبيره، اما كيليان مبابي يبدا مع ليكيب ناسيونال.
1: مخرجش من فرنسا.
0: ما حبش يخرج من فرنسا. احنا عنا كل واحد عنا في الجمعيه عنده ايكيب ومنتخب بيشجع. الحقيقه المنتخب اللي نشجع انسحب من الدوري الاول، ما نكذبش عليك، معناتها
1: انا مازال
0: معناتها خرج زاد بطريقه مخجله ومخزيه. نشجع على اوروغواي، راه تمشيش مخك لبعيد، نشجع على اوروغواي.
3: اوروغواي هذا دو كوب دو مون،
0: منتخب كبير،
1: ما هو مولود على بكري هيك علاش
0: نشجع على بكري.
4: لازم وقت الكوب دو مون انا يسافروا من ايطاليا، طلعوا بطو يهز ايطاليا وتعدى على اسبانيا وتعدى على البرازيل. بطو معناها ترسمان جوارات يمشيوا لدو سمان ادمي بشوص الوقت اللي
1: يا حسرة يا حسرة.
4: شوف تنقل
0: هاي بشي عاونك اسماعيل. حكيم الموسوعة الرياضية متاعنا مش نطرح عليك سؤال وانت مش تجاوبنا، حكيم ينجم يعاونك.
1: هي انت تجاوب راهو ديريكت من غير ما نعاونك.
3: عاوني.
0: كأس العالم في عام 1954 يا اسماعيل شهدت حدث تاريخي لأول مرة. هل هو أول كأس رفعها المنتخب البرازيلي، أول دورة يحققها منتخب للمرة الثانية على التوالي، وإلا أول نسخة يتم تصويرها ونقلها تلفزيون؟
3: بو 54 اللي نعرفوني هزتها ألمانيا، ما الحقيقة الحاجات الأخرين نعرف 54 تقريبا ألمانيا هزت الكوب دو مون.
0: صحيح، معناتها قاعد يقول لك زوز احتمالات، أول دورة يحققها منتخب للمرة الثانية وإلا أول دورة يتم تصويرها ونقلها تلفزيون.
3: نقلها تلفزيون للمالمون، خاطر اول كوب دو موند هزتها المانيا ديجا 54.
0: لا تبارك الله عليه، معلوماته الرياضيه منظمه، اموره مريقله. ما يسحقش الحكيم. اجابه صحيحه. اول منتخب حقق كاس العالم في زوز نسخ متتاليه شكون؟
3: زوز نسخ متتاليه
0: البرازيل، ايطاليا ولا المانيا؟
1: فما المنتخب يظهر لي اللي مش موجود. مش موجود في كاس العالم.
3: ايطاليا يظهر.
0: برافو حكيم، برافو اسماعيل، هو المنتخب الايطالي عوام 34 و38. برافو، انت الفايزه معنا اسماعيل بالجائزه نتاعنا، قميص للمنتخب
1: الوطني. نقسموا على اثنين دول القميص.
4: ماتش
0: لا جمعه.
1: انا اعطيني الرقم وانت
4: لا خط الأرقام تحت في التنوي بتاع الناسونال. متعب الرقم
1: نسالش.
0: لا هذيك حالة صورة زادة، هذيك مخزية. شكرا جزيلا اسماعيل، نورتنا، يعطيك الصحة. مبروك خويا الغالي،
3: بارك الله فيكم.
0: شكرا جزيلا، نورتنا. أي كباتن، نختموا بالنتائج والتوقعات لمقابلات اليوم. مصر أستراليا، نبدأ بحكيم. مالك التوقعات حكيم؟
1: أي باب فين بلاش
0: فين بلاش لشكون؟
1: أستراليا.
0: مشيت برقماتي واقعي دكتورنا.
4: تعادل وشي تعداو الحصص الإضافية وضربات جزاء
0: مش نقعدوا للتسعة نتاع مش نفوتوا التسعة
2: نتفرجوا شكون اللي احنا خرجنا على بكري
0: وضربة الجزاء
2: ضربة الجزاء باش يقعدوا تعادل يتعدوا للدورة اللي بعدها حتى اللي يقول لي باش يشوتوا
0: حتى اللي يقول لي اهو باش نقيد عليك اي في الاخر مصر باش تربح ولا
2: في الاخر اي بين سور مصر فهمتني
0: مصر مصر باهي مصر
4: واحد بلاش مصر
0: واحد بلاش مصر شهاب
5: بلنتيات مصر
0: بلنتيات مصر نمشي مع استراليا يعني وحكيم كيف كيف انا واستراليا يعني وحكيم كيف كيف كيف كيف لطفي المكي 3-1 للمنتخب الاسترالي باهي نمشي المقابله الثانيه ل 11 نتاع الليل نبدا معاك شكري عاد حبيب القلب احنا كل باش نشجعوا جمهوريه راس الاخضر اما الارجنتين ميسي اليوم
1: ل 11 عاد
4: روح كيف خليك
0: سهل
4: تعرف الموتيفاسيون تاع راس الاخضر من رئيس الجمهوريه للملاعبيه للجمهور معناها عندهم دافع اخر ولكن الواقعيه سورتيران حاجه اخرى مش كلام الارجنتين
0: الارجنتين
4: 2-3
0: 2-3 شهاب
5: الارجنتين
0: قد
5: 2-2
1: 3 بلاش من الشوط الاول
0: 3 بلاش من الشوط الاول الشوط الثاني يرتاح الجوهرات ويدور
4: حكيم ربي تلعب بروسبور
0: لا لا لا
4: لا لا اما هيك علاش تربح انت هيك علاش تربح
2: اربعة بلاش الارجنتين وميسي باش يماركي دو بوت او موان
0: اقل حاجه زوز اهداف معناتها انتظارات كبيره على ليونيل ميسي في المواجهه هذه ناخذ مقابله مساعتين ونص اصعب مقابله ومنتخب اعتبره واحد من المنتخبات المنسيه واللي ما عندوش برشا حس ما عليش برشا كلام اما يلعب في كوره ممتازه وممتازه
1: هذه المباراه تمشي لضربه الجزاء
0: كولومبيا غانا شخصيا اعتبر كولومبيا من الدول المرشحه باش تمشي لبعيد برشا في كاس العالم
1: نتصور المباراه هذه باش توفها بالتعادل وفي الحصص الاضافيه يا هدف يا ما انت تمشي ضربه جزاء
0: مش كنت رشح اكثر كولومبيا ولا غانا
1: صار منتخب الغاني
0: منتخب الغاني نتمناو الحقيقه المنتخب الافريقي انه يتاهل
1: عندي لا. جايزه على الاقل
0: كنت عندك جايزه ماريو اللي استنى فيك الجمعه الجايه احضر الجمعه الجايه وكا
1: ان شاء الله
0: دكتورنا
2: انا فرحان برشا لي حكيم بعدين وغانا باش انتصر 1-0 حتى الدقيقة 90 وما فماش لا بينالتيات لا خاطرش وقيت باش راهو سنا كنا نمشيو بعدل الفرق الإفريقية حتى نصف النهائي مي الأربع سنين جايين الكوب دي موند الجاية ليزافريكان
0: أورون شكون عندهم حظ
2: كبير عندهم حظ كبير برشا
0: باهي شكرا
4: تقريب فما حظ إن شاء الله تستغلوا غانا فيو الثلاثة كيبات كيقول كوت ديفوار الكونغو والسنغال كيفاش تخرج الطريقة كان فما معد ذهني كيما غدوك مع ما فماش موجود يستغلوا المدرب تعرف خاطر غانا امكانيات كبيره ياسر ذكرتو يفرق على كولومبيا انا اللعب السريع حتى بدنيا صحيح في الديوال والاجريسيفيتي موجود لكن غانا بالمورفولوجي نتاعهم موجود كان ان شاء الله ذهنيا وبدنيا يكونوا حاضرين مش خاطر فريق افريقي لكن غانا قلت من الفرق اللي احنا نفتخروا الا الفرق الافريقيه الكل قدمت مستويات طيبه حتى كي خرجت ما خرجتش كيما الكوب دو موند الاخرانيين قبل 3 و4 و5 ما كيخرجوا الناس كل قاعدين يخرجوا يخرجوا لافريقيا اللي هي فرق كبيره ان شاء الله تكون غانا
0: ان شاء الله تكون غانا هذه الامنيات واحد بلاش الغانا نختم معك شهاب
5: نتمناو الحقيقه يكون ترشح المنتخب الغاني شفناه قدم مردود محترم والامباكت نتاع مدرب كيروس كان واضح بالرغم من الفترة القصيرة معناها شفنا التنظيم الكبير للمنتخب الغاني أما الحقيقة منتخب الكولومبي تفرج فيه قدم في مستوى كبير وكبير جدا حتى مباراة مع المنتخب البرتغالي كان متفوق على جميع الأصعدة كيف كيف فما الجانب
1: الماتش هذاك للحمرة
5: الجانب الجانب
0: لا وكل الحمرة سبحان الله ما جاء فيه لحم كان فيه لحم وجاب ربي واكلين الحم خسرنا 5-4 و3
4: والله كلام حكيم صحيح تو فما كان احنا طلع انا في البقره برك ذبحت ولا رجل نتاع بقره ذبحت
0: لا تبارك
1: الله بعد نهايه العالم بعد نهايه كاس العالم شدوا الفرق الاخرين
0: هاي بعد نهايه العالم
5: ثم الجانب الجماهيري زاد كل مباراه المنتخب الكولومبي 50,000 قاعدين يحضروا معناه عنده زاد فيه كبير اتمنى قلت لك المنتخب الغاني اما نصور منتخب كولومبيا باش تصير 2-0
0: حتى انا معاك نمشي مع كولومبيا اللي باش تواصل ابعد ما يمكن في كاس العالم ونحب نشكركم مع نهايه المونديال نشكر لطفي المكي الحقيقه شكرا جزيلا في الاخراج التقني سيروف خضير على مستوى الديجيتال تحياتنا ليك دكتور انور بطي نورتنا كالعاده شكرا عيسى شكرا جزيلا كوتش شهاب شكرا جزيلا نورت قسم الأخبار الرياضة بعد لحظات. عندك موجز الساعة السابعة على الأخبار وسبور المونديال كالعادة الجديد، وكل ما يهم كاس العالم تلقاه مع حكيم اسطنبولي. مستمعين الكرام، أتمنى لكم كان متابعة طيبة ورائقة المختلف برامج إذاعة المنسير. لكم زينة بسمع
6: مساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

0: السابعة عبر موجات إذاعتنا التاسعة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. تشهد معتمدية نصر الله من ولاية القيروان عديد المشاريع التنموية همها تزويد الجهة بالماء الصالح للشرب بتكلفة جملية تجاوزت 3 مليون دينار في إطار مشروع ضخم يهم تزويد جنوب ولاية القيروان بالماء الصالح للشرب. أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتلى حوادث المرور سجل بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويلية الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينار شهريا لآلاف المتقاعدين إجراء قصري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر. موضوع وطني آخر، أيضا بلغت كميات الحبوب المجمعة على مستوى الوطني لغاية أمس 8.038 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك بمراكز التجميع و 397 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام بشركات الإنتاج. من أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس بأن أكثر من 65 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، حيث توافد عشرات الألاف إلى صلاة الجمعة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك رغم التضييقات التي فرضها المحتل الصهيوني في البلدة القديمة القدس ومحيطها. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام 8. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إذاعة المنستير. برامجنا منكم وإليكم.
3: منكم وإليكم.
4: بار نافعين. ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندة، مرافق فنون، بالتوقيت المحلي، حديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر. برامجنا إليكم وإليكم. إليكم.
5: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال.
6: أنفو المونديال،
5: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
6: أنفو المونديال.
7: أنفو المونديال.
8: مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. البداية بكأس العالم، واليوم مش نتعرفوا ثلاثة المنتخبات الأخيرة للترشح للدورة 16 من المونديال. انطلاق مباراة مصر والمنتخب الأسترالي، تعادل 0-0 بعد مرور 4 دقائق. الساعة 11 متاع الليل مباراة المنتخب الأرجنتيني والرأس الأخضر، وآخر مباراة بشكون الساعة 2:30 فجرا بتوقيت تونس، المنتخب غانا ضد المنتخب كولومبيا. هذا برنامج بالنسبة لآخر مباريات الدور 32 من كأس العالم للولايات المتحدة، أيضا الكندا والمكسيك. نحكي على الكرة في تونس. الجامعة التونسية لكرة القدم راسلت الأندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لإعلامها موعد انطلاق بطولة الموسم الجديد، بشكون يومي السبت 22 والأحد 23 أوت. نذكروا أيضا تم الإشارة المراسلة لترفيع عدد الأندية الرابطة المحترفة الأولى من 16 ل20 فريق، وهو ما يؤكد على المحافظة على نفس عدد الأندية المشاركة في بطولة الموسم القادم بالنسبة للجامعة التونسية لكرة القدم. في فريق الاتحاد الرياضي المنسيري عن الهيئة المستقلة لفض النزاعات بالاتحاد المنسيري عن غلق ملف الأحكام المالية الباتة بالكامل بصفة رسمية بعد سداد مستحقات الخاصة بملف الثامن والأخير اللاعب عمرو العمراني البالغ 70,685 دينار. ونذكروا أنه الفريق الاتحاد الرياضي المنسيري نجحت في 8 ملفات، ملف الشيخ والي 30,000 دينار، المعدل البدني طلال بعبين تقريبا 10,000 دينار، لاعب مزايس أوركوما 70,000 دينار، شريف بوديان 41,000 دينار، منذر القاسمي 40,000 دينار، المدرب بلاسعد جردة 50,000 دينار. الملف الأكبر الخاص بملف سان بيدرو الإيفواري 441,000 دينار، وصول الملف العمراني اللي تم إغلاقه بصفة رسمية وبإضافة الجهود القانونية والجماهيرية بتحقيق هذه القفزة بادرة خاصة من الأستاذين علي عباس وعلي مزالي، وصولا للهبة التاريخية للأحباء اللي غطت الديون تقريبا عبر التبرعات بنسبة 40% والاشتراكات بنسبة 60%. سجلنا لحد الآن رقم قياسي بيع الاشتراكات 1050 اشتراك في زوز أسابيع. في فريق الملعب التونسي على مسيفة رسمية تعاقده مع متوسط الميدان للترجي السابق زكريا العايب 23 سنة لغاية 2028 عبر الصفحة الرسمية لفريق الملعب التونسي. نذكر الملعب التونسي أيضا انتدى بصفة رسمية مالك شويخ 26 عام مركز جناح أيسر، سبق له بشلعب في فريق النجم الراتسي الأولمبي الباجي وأبو سليم الليبي. وأيضا متوسط الميدان الهجومي السنغالي مام ساليو تيون لغاية 2029 تتنددت لفريق الملعب التونسي. ونختم بالكرة السلة، الآن قاعدة تلعب مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الرواندا، الحد الآن تقدم لتونس 7-0. نذكر الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2027 في قطر. نختم بالسبورانفو، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا غني من قلبي لقلبي، أغني لحلا نغمة
0: موسيقى

0: زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: 95.7

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثنائية من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعدية بداية من غرة جانفي 26 و2000. أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم أنه تقرر بالتنسيق مع مصالح وزارة التربية التمديد في أجل التسجيل الإلكتروني عن بعد لاجتيازي مناظرتي الالتحاق بشعبتي الرياضة والالتحاق تلاميذ رياضي النخبة بالمعاهد الرياضية بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027 و 2000. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية parents.education.tn سيتواصل إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 26 و 2000. أفادت شركة تونس للطرقات السيارة بأنه سيتم بداية من يوم الاثنين 6 جويلية 26 و2000 إلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 26 و2000 من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 3 مساء غلق محاول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. أدى نحو 65 ألف مصل صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس بأن 65 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، حيث توافد 10,000 إلى صلاة الجمعة منذ ساعات الصباح الباكرة، وذلك رغم تضييقات الاحتلال في البلدة القديمة ومحيطها وخاصة عند باب الأصباط، حيث نصبت قوات الاحتلال الصهيونية سواتر حديدية وأعاقت وصول المصلين. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 9 مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
4: في برمجتنا
3: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
4: في برمجتنا،
3: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل بكم معنا. خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
5: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
2: درع من الأرشيف.
6: أعداد وتقديم عبد الله زند،
7: محمد البندالي،
8: محمود بوعلي،
9: تقديم علال الشريف،
10: محمد هادي صغير،
11: أحمد بوسفة،
12: محمد زرقات،
13: الهدي بخري،
14: عبد القادر عقيل.
5: برامج تميزت
15: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
16: قصة لحم
17: مع بورقيبة، الإنسان
18: بين دور الشعب والثقافة
19: بكل صراحة،
13: بين دور الشعب
3: طريق السلامة.
5: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: سيدتي وسادتي، أهلا وسهلا بكم جميعا في متابعة هذا العدد الأول من برنامج درر من الأرشيف. الليلة تسهرون في الجزء الأول من هذه الحصة مع برنامج فنان في البال. فنان في البال للزميلين فتحية جلاد في الإعداد والتقديم وخالد الشرفي في الإخراج، في استضافة للفنان محسن الرايس. هذه الحصة وقع بثها بتاريخ 2 جويلية سنة 2008، فسهرة رائقة للجميع.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
2: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
2: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
1: فنان في البال،
2: فنان في البال،
1: فنان في البال،
2: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
2: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر. كما قال منذ قليل لسعد وربح أيضا، سنلتقي مع فنان دائما يكون في البال. فنان في البال حصة تتويج لي فنان تونسي أعطى وما زال يعطي للأغنية وللفن التونسي. يكون ذلك دوما من أجل التواصل، وبالتواصل نلتقي. اليوم باش يكون معنا ضيف، أكيد هذه الموسيقى تكلمت عنه وتقول من هو، من هو هذا الضيف، كيف هو هذا الضيف، ومن أين أتانا هذا الضيف. إجابة أولى مع خالد.

0: فتح فتح ورد مع فل.
1: على ضفاف عروس البحر نلتقي اليوم، نلتقي ضيفنا يتغزل بالأميرة السيدة فقد أرهقه حب البنية. ضيف هذا اليوم يعيش أحلام الشباب، ولأنه كذلك تكون الدنيا سفر والدنيا حب أمان. من أجلكم يتغنى بأهل الكيف في الصيف، تغزل بالعيون السود منشدا الله الله علينا هواه. وإن تغنى أحمد حمزة بجار حمودة فضيفنا تغنى ببابا عمار لأن شغلوه العينين، وعندما تنفر منه الغزالة يقول لها فتح على قلبك واحفل ورد مع فل. ولكن لا ينسى الأمل، فلولا الأمل ما تحلى السهرية أنا وهي. طبعا هذا الكلام للضيف المبجل، لأن الرحلة دائما ما زالت متواصلة. يهمس الضيف الكريم ليفيدك صديقي المستمع ويقول

0: إذن مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم في أول حصة من برنامج فنان في البال. وأكيد عرفتوا ضيفنا الكريم الفنان محسن الرايح. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، أتيتنا من تونس العاصمة خصيصا إلى المنستير.
1: تحية إلى إذاعة منستير، وتحية إلى كل الموجودين. كل بس نقدم لهم أنا تحية. يا أخي أنت قدمتهم من الأول،
0: تحية الفنان سي
1: خالد شرفي، سيدة سامية سقلي، وسي خليفة زيدي، وحضرتك الفتحية جلال. والإذاعة مستير مش غريبة عليا أول حاجة، ونحبها برشا، ونحب المستمعين متاع إذاعة مستير. وطبعا الحصة دي إن شاء الله تكون خفيفة على كل المستمعين، وإن شاء الله نمتعوهم بأحسن ما يحبوهما
0: إن شاء الله. احنا بدينا في المقدمة وقدمنا الفنان في مجموعة، كان لاحظت سي محسن في مجموعة لبس بها من
1: طبعا المقدمة متاعك تصلح بيت بيت شعرية.
0: أخذت العناوين، عناوين الأغاني متاع سي محسن الرئيس، وقدمت المقدمة، لكن بقي التقديم
1: الرسمي
0: تقليدي إن صح التعبير الرسمي من الفنان محسن الرايس. كما قلت في بداية الحصة، هو الحصة هذه تواصل
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، لكن ما زال الفنان هذا يعطي، وما زال الفنان هذا رغم اللي هو ادخل في الذاكرة وادخل في البال وادخل في خزينة الأغاني التونسية.
1: شكرا.
0: لكن ما زال موجود على الساحة، وذلك هو الهدف. زيدوا نتعرفوا أكثر، خاصة شبابنا الآن اللي مغروم بالراب وبالبوب وبال
1: ما يمنعش ثم من شبابنا اليوم، والكثير من الشباب اللي يسمع وصدقني يسمع لرياحي وصالحه، ولا كما يعني كل البلدان العربيه الشباب ما يمنعوش باش يسمع القديم، واللي كما نقولوا احنا الانغام على البال، وباش يسمع الراب ويسمع كل شيء. الاختيارات الموسيقيه يعني متنوعه، وكما في الدراسه، كما في الرسم، كما في اللي تحب انت، اي انسان يبدا عنده موسوعه كبيره في سواء في السمع ولا في اي حاجه في الموجوده في الدنيا هذه.
0: نعم، هذا اللي باش نلاحظوه ان شاء الله مع التسجيل الخارجي اللي قامت به الاخت الزميله كريمه بن يوسف. ان شاء الله باش نلاحظوا ايضا اللي الشباب، شبابنا الان يعرف الاغاني والكوكتيلات اللي قدمها محسن الرايس. هو اكثر من فنان، هو فنان تجمع العديد من العلاقات مع
1: والله انا نقول فنان، يعني فنان مادام نقول هو متكامل. هو فنان متكامل كمال الله، فنان يعني في الرسم، فنان في الهندسه المعماريه، فنان في الغناء، فنان في العلاقات مع الاصدقاء، فنان في الحب، حب الناس. يعني كي تقول تجمل كلمه فنان، هي يجب تكون فيها المواصفات هذه كلها.
0: الرحله الفنيه سي محسن،
1: نعم،
0: وقتاش انطلقت؟
1: في الستينات.
0: الستينات،
1: وكانت رحلة طيبة مع يعني الفنانين
0: مجموعة
1: اللي
0: كبيرة.
1: مجموعة كبيرة من الفنانين الكبار اللي بما فيهم علي رياحي، فتحية خيري، ونعمة، وعليا، ويوسف ميمي، والهادي المقراني، وصفية الشامية، ناريمان، وغيرهم وغيرهم، يعني كل المطربين. ما يلزمنيش ننسى حتى انسان، ولكن حتى كنت عندي بالنسبة لي كنت كحلم، خاطر انا كنت يعني وقت نقرا، ولك يعني الناس هذوما اللي كنت راهم يعني وليت انا يعني حاضنين يوم الكل، يعني من المجموعه هذه الكل. بعد يعني كيف الانسان اللي هو في الدراسه نتاعو هو قاعد يحلم، والحلم ذاك كان حلم جميل، خاطر التواصل نتاعو كان يعني نجم نقولوا اماني، كنت اللي كنت تمنيته إن شاء مع قدس سامي العليم لقيته.
0: أنت مهندس معماري، وأنت فنان تشكيلي، رسام
1: طبعا،
0: وفنان في اللبسة، وتقد لبستك وحدها. وكشنو المستمعين اللي قالوا؟
1: أنا خريج الفنون الجميلة بتونس وباريس. أنا نرسم في الوقت اللي كنت أنا مثلا نقوله في الستينات سبعينات ثمانينات، نرسم أنا كل اللباس متاعي. تبقى توا مع العصر ومع الوقت توا وليت يعني غير اللبس اللي كنت تلبسه في الوقت هذاك، وكان اللبس عطيك طبع خاص مع يعني طبعا اختيار أغانيك واختيار الألحان وجمال الألحان اللي تختارها، فهمت؟ كان يزيد
0: يعني البصمة الخاصة بالفنان،
1: البصمة الخاصة طبعا.
0: يعني ترى أنت اللي اللباس يصنع نوعا ما الفنان.
1: لا يعطيك، خاطر عليه بقول لك بصراحه، خاطر كان اي فنان يطلع يغني بنفس اللباس اللي نتاع الجمهور اللي يبدا قدامه. نظن ما فماش يلزم حاجه ميزه اللي الجمهور اللي يتفرج فيك ما ينجمش هو يلبسها.
0: الى جانب ذلك ما عند فماش كان اللباس، فما الصوت، فما الحركات، الاستعراض، اختيار الكلمات، اختيار اللحن، هذا الكل ده اللي باش نحكيه فيه بعد. فما العديد من الضيوف معنا ان شاء الله اللي باش ينزلوا كتحيه للفنان محسن الرئيس، كونوا معنا.
2: هناك فرص اخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
3: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
2: فنان في البال،
3: فنان في البال،
2: فنان في البال،
3: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
2: من اقتراح
3: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: أهلا وسهلا بكم. هذا كوكتيل لسي محسن الرئيس الفنان الأصيل. وظهر لي سي محسن أنت مغروم برشا بالكوكتيلات.
1: مش أنا مغروم، هي ما بديت أنا وبعد هذاك
0: في السبعينات مع يونس
1: يونس مقري وليلى نصري، وكانت الكوكتيل أول كوكتيل عربي في العالم العربي نجم نقوله بدا.
0: وبعد كي ما بدا رواج كبير سي محسن،
1: نجم نقول لك اكثر ما يمكن، حتى جاوني عروض اللي في النجم نقوله في الشرق وفي لبنان وفي كل العالم، ولكن باغنيه واحده ما تجمش تعمل يعني التورنيه كامله.
0: جاتك عروض باش تكون فنان عالمي؟
1: جاتني عروض باش تكون فنان عالمي، ولكن حتى توا راني نحمد الله ونشكره.
0: نعرف تحمد الله ونشكره. انا جاتك الفرص ما عرفتش ما استغليتهاش نظرا للظروف.
1: ما نجمش تستغلها باغنيه واحده. بعد عملت كوكتيلات اخرين، وبعد جات الموضة الكوكتيلات، ولكن هي فرصة يعني، كانت نجم تكون يعني فرصة جميلة، وكانت نجم تكون فرصة كيف فرص
0: الاخرين طبعا. طبعا. نعم.
1: اما هو ذاك الفكرة حلوة برشا، وشدت يعني نجم يقولوا سنوات اللي في كل يعني في كل استجواب مع اي اذاعه ديما تبولي الكوكتيل هذاك. وبعد عملت كوكتيل اللي يعني نسقوا لي عبد الحكيم بالقايد الفنان الكبير، عملت بطاقه تعريف، خذيت الاغاني متاعي مثلا اللي ماخذين اللي خذاو الصدى في حياتي الفنيه وجملناهم في كوكتيل، يعني باش كل ما تمشي الاذاعه اللي لاول مره تزورها من الاذاعات الخارجيه يعني مش تونسيين
0: العربيه
1: مثلاً. تقدم الكوكتيل هذاك باش تعطيهم نجم نقولوا كيما بطاقه
0: تعريف الفنان. وهذا الكوكتيل اللي استمعنا
1: هذا اسمه الدنيا سفر والعمر سفر، واحنا مسافرين رحله اشواق وقلبي مشتاق يشوف الحلوين.
0: نعم، ان شاء الله ديما ايامك حلوه. اللي معروف ايضا على الفنان محسن الرئيس هو فنان الغربه ان صح التعبير، باعتباره عشت
1: هي الغربه فرنسا. الغربه مش ليا، الغربه للناس اللي هما في الغربه، خاطر انا كنت
0: عشت في فرنسا،
1: عشت من الستينات وانا في فرنسا يعني، وانا ولكن الفترات الصيفيه الكل نجي لتونس طبعا.
0: نعم.
1: والفنانين يعني والناس اللي هما اللي حسوا فاسوا في الغربه انا كنت نسليهم بالاغاني. الاغاني ولكن انا ما نعتبرش نفسي غريب في حتى في اي بلد، ما دام عندك الناس كل اللي تحبك تجيك وانت تغني لهم، يعني نحس كانك عندك عائله في كل بلاد. نعم. تمشي تكون الجمهور هذاك يولي كاين وعائله.
0: نعم. سألتك السؤال هذا على خاطر دخلنا الآن الانترنت وكتبت محسن الفنان محسن الرئيس، ولكن ما لقيتش، ما عندك السيت ذهلي
1: مازال إن شاء الله على القريب.
0: ولقينا اسمك موجود في مقال لأحد صحفيين العرب، كونه لابد من الإشارة في هذا السياق، يعني هذا نص المقال. لابد من الإشارة في هذا السياق إلى الدور الذي لعبه الموسيقيون والمغنون العرب الذين أقاموا أو يقيمون في فرنسا، كفوزي العايدي العراق ومحسن الرئيس تونس وعايشة رضوان المغرب إلى غير ذلك.
1: إن شاء الله عن قريب، يعني عن قريب باش نعمل سيت، خاطر لازم طلبوا لي يعني بإلحاح فهمت، ومن المفروض يزم يكون عندي سيت في الانترنت، وإن شاء الله تشوف فيه الكثير من الأعمال سوى الفنية ولا الرسم ولا يعني، خاطر أنا عندي مكتبة كبيرة ياسر في بيتي، أكبر مكتبة نجم تصورها فنية.
0: فيها الأغاني
1: خاصة والتسجيل التلفزية يعني خاطر هذيك غرامي يعني. كل إنسان مع الرسم هذيك الغرام الكبير يعني.
0: يعني أي حصة تكون ضيف فيها يكون عندك؟
1: لا مش حتى حصص نتاعي أنا، حتى زملائي ساعة يعدي يحس بالمباشرة، اللي هي ما تقعدش مسجلة في التلفزة، أنا سجلها يقاوى عندي أنا.
0: يعني أرشيف تبارك الله عليك.
1: هذاك الغرام تاعي أنا من اللي كنت صغير مغروم بالسينما، وبعد جات التلفزة يعني ولد سينما وتلفزة، وبعد جاءوا المنوعات ولد سينما وتلفزة ومنوعات، وبعد اللي بشي جي بعد تو بشي ولي سيت وبشي ولي انترنت
0: يعني تواكب
1: نواكب العصر بما فيه
0: بما فيه. السؤال المطروح هنا باعتبارك قلت يعني مغروم بالسينما،
1: نعم.
0: علاش ما استغليتش في الستينات والسبعينات والثمانينات اسمك وحضورك سينمائيا؟
1: يا ريت كان عندنا احنا في تونس سينما وبتاع
0: حتى على سعيد العربي يعني.
1: لا سعيد العربي كان انا شاركت في بعض افلام امريكيه يعني في باريس، يعني ادوار صغيره طبعا، ولكن في الصعيد العربي ما كانش عندنا مجال. شكون الفنان التونسي اللي لقيته شارك في على الصعيد العربي في السينما؟
0: مثلا محمد الجاموسي.
1: لا محمد الجاموسي بأغنية شو محمد الجاموسي والكل بأغنية, بأغنية ما تسميش مشاركة. أما المشاركة الصحيحة هي وقت تاخذ دور في فيلم عربي مثلا, قولوا احنا أفلام موسيقية عربية, وإن شاء الله تولي عنا احنا في تونس, حتى مش لنا احنا, حتى للأجيال هذه. خطر عليه الراوة أن اللي خلد اسم الفنان هي السينما.
0: نعم هيك
1: طبعا التلفزة توا التلفزة, ولكن السينما أكثر, خاطر التلفزة يعني منوعات وكفاء, ولكن الأفلام تتعاود على مدى الزمان, والأغاني ذيك تقعد يعني ديما عايشة وللأجيال والأجيال القادمة.
0: وهك علاش يعني العديد من الفضائيات العربية يرجعوا الآن للسينما باش يشدوا المتفرج بالأغاني أيام زمان.
1: أنا مغروم ياسر بالأبيض والأسود.
0: نعم
1: مغروم. نجم أقول لك زادة عندي مكتبة كبيرة من الفنانين اللي طبعا حتى سي محمد جاموسي في الأغنية اللي
0: كد...
1: الأغنيتين لا الأغنيتين اللي قلت عليهم من نظر عيون البدوية والأغنية اللي سجلها
0: هي حطيتهم التلفزة.
1: أنا عندي مسجلين, ولكن ما يكفيش, ماذا بينا أكثر, ماذا بينا أكثر, خاطر ثم تبارك الله أجيال وأجيال جديدة, يعني ما نقعدوش مربوطين إلا بالكليبات, وخاطر الكليب يتكلف غالي إذا ما تكون الشركة تسجل الكليب. يعني ما فماش الفنانين هذوما اللي باش يطلعوا جدد كيفاش باش يلقاو طريقهم يعني في في الساحه الفنيه. يلزمنا سينما او يلزمنا يعني شركات كيما في قيمه في العالم اجمع, احنا ما ناش انقص منهم.
0: لكن السؤال المطروح الان, فما برشا فنانين في مصر او في العالم العربي بصفه عامه مهمش خير منك في المؤهلات, بكل المؤهلات, لكن عملوا اسم اكبر من محسن الرئيس. انت علاش ما استغليتش كونك فنان استعراضي, كونك فنان انيق؟
1: ورجعنا بالنفس نفس الطريقه, قلت لك هما السينما خدمتهم.
0: ممكن احنا ما نعرفوش نصنع النجوم برشا,
1: مش ما نعرفوش, لو كان جات عندنا السينما تولي فما خط عليه باستمرار, كي تثم عندك انتاج باستمرار يتصنع النجوم.
0: نعم.
1: طبعا اما كي يبدا عندك الا بالاوقات اللي ما تكفيش
0: الموسمية
1: فهم, يلزم كل الحاجه اللي تقعد باستمرار الناس تبدا تنتظر فيها.
0: نعم
1: ان شاء الله ان شاء الله تولي عندنا ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. علاش دائما الانسان يطمح؟
1: انا اقول بانجاز المدينه الجديده الاعلاميه هذه الثقافيه ان شاء الله تكون فما
0: ان شاء الله يكون عندنا مستقبل واعد, وخاصه مع النجوم
1: علينا, احنا نتكلموا على الاجيال الجايه, ولكن ما يمنعش اللي هما الاجيال اللي جايه ينجموا يردوا الاغاني كما نشوفوا في كل البلدان العالمية.
0: ما قلقتش انت كي غنيوا لك اغانيك سي محسن؟
1: بالعكس انا عطيت انا اغنيه, فما شكون طلبني من اغاني نتاعي عطيتهم له. علاش خلقك؟
0: وفي الحقيقه هذايا الهدف نتاع البرنامج كونه التواصل, وحبينا
1: هي هذاك التواصل,
0: هنالك فنان من اجيال الجديده باش يغنيوا للفنانين اللي ينزلوا ضيوف على الفنانين.
1: احسن ما فما ذاك طبعا.
0: نعم احنا باش نشوفوا راي اخر, خاصه لفنانه نحترموها كثيرا وهي فرضت الاحترام طيله مسيرتها الفنيه. الو صباح الخير.
2: صباح النور, تحيه لكل المستمعين بولايه المسير وولايه سوسه وولايه الجنوب وكل المستمعين
0: الولايات
2: الجمهورية
0: الكل اللي يسمعوا في إذاعة المنسير واللي حتى ما يسمعوش في إذاعة المسير. مرحبا أهلا وسهلا.
2: أهلا بك حبيبتي
0: زهيرة سالم الفنانة الكبيرة. في يوم من الأيام مثلتي, أو نقول زهيرة سالم أو فايزة أحمد تونس, هذا صحيح ولا؟
2: والله
1: زهيرة, زهيرة هي تبقى زهيرة
0: لهلوبة الأغنية التونسية.
1: أنا زهيرة صوتها يعجبني برشا برشا ونحبها ياسر وأغانيها يعجبوني, وزهيرة تعرف نفسها, يا تعرف معزتها عندي.
2: علاش يا محسن؟ لطفكم الزوز.
0: مرحبا بك اختي زهيرة.
2: اذا
0: كان باش تحكي لنا على سي محسن الفنان شنو تنجم تقول؟
2: والله محسن مبدع في كل شيء, مبدع في الفن, مبدع في التصوير, مبدع في الخلاق, مبدع متكامل, فنان متكامل.
0: فنان متكامل.
2: ايه
0: باش نعملوا رحله قصيره سي محسن.
1: نحب نسمح الحاج
0: سي محسن يحب يسمعك حاجة على خاطر اختياراته الكل بإمضاء محسن الرئيس في هذه الحصة.
3: في حاجة بضحكته, في حاجة بتمسكته, في حاجة بضحكته.

0: هذه الأغنية ذكرنا بأيام زمان وزهيرة سالم عندما كانت لها جولات عربية.
1: والله الحمد لله احنا عملنا جولات عربية وجولات أوروبية وخدمنا الفن للفن وخسارة ما يقدروش المسيرات الكبيرة بتاع الفنان القديم.
0: عليه سيدة زهيرة في تونس في إذاعة المستير عنا في تونس يوم الثقافة عنا في إذاعة المستير برنامج فنان في البال الإذاعات التونسية
1: عمره ما تكلمت عليه. لا نتكلم على أشياء أخرى. فما فنانين ما يقدروا الفنانين الكبار ما يقول لك هذاك شو العمل بالنسبة لي هو احنا ما عملنا شيء. لا أنا نعرف خلفيات يعرفوا محصن. لا
0: على كل احنا ما نحكيوش بالخلفيات
2: يا زهيرة كي يكفي باش تسمع في حاجة في ضحكتو
0: نسوي الدنيا
2: ننسى الدنيا كلها طبعا
1: لا فما يا امي فما
2: لا نعرف انا اقول لك
1: فما طول الليل
0: فما برشا اغاني
2: رصيدك لقيته كامل هوني في الاذاعه
0: احنا العديد من الاغاني موجوده للسيده زهيره
2: عندك هديه وعندك يا حبيبي كلمني بالنسبه لي هما يا حبيبي كلمني كلمه كلمني لا هي كل قريبة مني بصراحة. صوت زهيرة صوت أنا
0: هو صوت زهيرة صوت جميل جدا وهذايا مش احنا مش نقولوش زهيرة يعني صوتها معروف خاصة دوا كيف جات للإذاعة أخيرا كنت في ضيفة في إذاعة المنستير سيدة زهيرة. وقالوا زهيرة عندها صوت مش نورمال ممكن كي تسمعوا أنت منك ليها خير من اللي تسمعوا في الإذاعة.
2: زهيرة تطربك
0: مطربك. على كل حال شكرا لك سيدة زهيرة هذه تحية منك للفنان تحية. محسن الرئيس
2: عايز
1: تحية
2: زهيرة
1: تحية كبيرة برشا تحية للفنانة كبيرة سيدة نعمة
0: مرحبا بي كده
1: تحية للأخت الكبيرة ذيك الفنانة العظيمة اللي عندها ما عملوا حد في الفن التونسي.
2: عايشك يا زهيرة.
0: شكرا لك زهيرة وهذايا اعتراف ولزمنا الكل نعترفوا كونه الفنان التونسي فعلا أعطى وهيك علاش إذاعة المنستير تقدم مثل هذه البرامج. نذكروا اللي إذاعة المنستير في البرمجة قبل الفارطة كان عندها برنامج اسمه شريط الذكريات اعترافا بما قدموا الإخوة المنشطين والإعلاميين بصفة عامة وهذا فوج أو ثاني إن صح التعبير وحصة والية من فنان على البال. تحية وتكريم وإكرام لكل الفنانين التوانسة اللي أسميهم رسخت في البال. أكيد بعد زهيرة سالم هنالك المسيرة متواصلة. تحكي لنا شوية سي محسن على حياتك الحالية بعد هالسفرات وبعد ما قدمت للأغنية التونسية عدة فواصل أكيد هي موجودة في خزينة الأغاني التونسية.
2: حياتي الحالية هي سعادة مع سعادة مع سعادة سعادة بنفسي وسعادة بأصدقائي وسعادة بكم وسعادة بكل شيء وهذه حمد من عند الله. والإنسان قد ما يحمد ربي وشوية في كل شيء على خاطر إيش ان راه في مسيرتي كلها يعني مشيت كما كل فنان يتمنى باش تكون فهمت على حسب الظروف وعلى حسب الحاجات اللي عندنا فهمت واللي نتمناه هو للاجيال الاخرى باش تكون عندهم اكثر واكثر واكثر.
0: نعم هذايا تمني جميل والإنسان بطبعه طموح واكيد انطلاقا من هذه الكلمات نعرفوا اللي عندك عنوان اسمه احلام الشباب.
2: احلام الشباب هذايا يعني وقتي أنا كنت صغير فما أغاني كنت نتمنى ولو كانوا هما ملحني ليانا وكان نفس الشيء يعني أنا وسي عبد الحكيم بالقايد نظمنا الكلمات وكل المقاطع الفنية وحطينا الأغاني اللي كنت نتمنى أنا لو أنا غنيته.
0: من الأغاني اللي حبيت باش تغنيهم ومن الأغاني اللي جيتك الفرصة باش تغنيهم لكن ما نجمتش
2: كيفاش كان جيني الفرصة نجم
0: حكينا قبل ما ندخل الاستوديو فما أغاني اللي وصلوا لك حبيت باش تغنيهم لكن ربما لي ظروف
2: طبعا انا مثلا جاتني ظروف مع محمد الموجي في لبنان نعم. جاتني ظروف مع بالي حمدي يعني ما عدا مش هذا يعني باش يمنعني باش نقول لك واني غنيت لاكثر ما يمكن من ملحنين توانسه ونعتز بهذه الالحان ولكن هذوما الفرص اللي تجيك يعني كهديه. سيد مكاوي غنيته محمد وجي غنيت له عطيه شراره غنيت له هذوما نعتبرهم هديه اللي انا نعتز بهم اغنيه تونسيه نتاع الملحنين التونسيين والمؤلفين التونسيين.
0: نعم من الاصوات اللي نعتز بها محسن الرئيس وهنالك اصوات اخرى. الو صباح الخير.
3: صباح الخير اخت فتحيه.
0: اهلا وسهلا
3: معك عبد الكريم اللواتي
0: مرحبا بك. من غير ما تسمي روحك أنفاسك تدل عليك. أهلا وسهلا عبد الكريم.
3: أهلا وسهلا وأنستب صديقي الفنان الأصيل محسن الرئيس.
2: الله يخليك عايشك يا عبد الكريم.
0: كانت مش تكون هنالك علاقة مع محسن الرئيس وذهل لي ما
2: لا لا تكون لازم تكون بقدر ربي. أنا ما انفلتوا عبد الكريم انفلتوش لازم تكون.
3: كذا أغنية أنا من كلماتي والحاني حب عليها هو وانت مسافر عنوان وانت مسافر خذ ديما مسافر وديما مكان
0: ديما
3: مسافر ما تعرفش مسافر تعرفك رجوع نهائي
2: خليها نسافر معلش
0: لا تسالش هي هو كان في السفر الان اصبح على الارض
2: مع عبد الكريم يعني انا بصراحه نحب نغني نزيد عبد الكريم خاطر ما غنيتلوش حتى اغنيه ولكن لازم بقدره السميع العليم لازم نغني لعبد الكريم اغنيه
0: هذا وعد
2: على الاقل باش تكون تذكار عندي انا
0: ان شاء الله على كل من خلال الحصه هذه يكون العمل هذا عبد الكريم
3: ان شاء الله انا شرفني محسن حساس جدا انا يعجبني محسن خاصه في اداء اما يكون الاداء الايقاع الشبابي والا الايقاع الفني الحساس معنى الكلاسيكي هذاك يبدو هو كما يقولوها
0: نعرفك عبد الكريم كونك تقدم برشا كلمات وليده اللحظه شنو تنجم تقول واحنا نتحدثوا الان مع الفنان محسن الرئيس شنو تنجم تقول شعرا وشنو تنجم تكون مثلا شنو تنجم تقول كتابة ونعرفوك صحفي أيضا وعندك قلم لا بأس به
3: أولا أنا ما تعودتش على الارتجال لكن
0: الارتجال للرجال راهو سي عبد الكريم بهيشي
3: يقول لك إذا كان يقول لا تقول المغني غني حتى للشعر لا تقول له أن يقول شعرا يولي ارتجال يولي فبرك معنى أنا أكل الفبرك أنا ما بحبش لا فبرك لا نحب كيما يقولوا اللحام أنا كيف تلحين يقول لك يلحم ما بحبش اللحام نحب ديما الإبداع يجي طبيعي يجي بحساس
0: ننتظر هذا الإبداع عبد الكريم
3: إن شاء الله
2: واللي يقول لنا شوية من كلمات السفر هذه والهجرة اللي قلت عليها ما مقطع
3: الهجرة
2: اللي قلت عليها يعني كانت موعودة ليانا قل لي عليها مقطع
0: شكون غناها شكون
3: يطير وانت مسافر وانت دي طائر الذي يغرد دائما يسافر يطير وانت مسافر رد على غالينا هذه الفكرة معناها
2: اي بي ان شاء الله على قريب العاش
0: وشكون غناها هو
2: مازال ما غني حد
0: مازال ما غني حد
2: غني تونس حب منام
0: تتفاهم مع بعض سي محسن
3: هو كان مش غني مطربة صديقته جدا هي صفوة فاتلي ما كيف قالوها ما انا كلمها قال نحب نغني الاغنيه هذه فقالت اوكي لانه فما ولفه بيناتهم مع صفوة الفنانه كبيره صفوة فما تماش بيناتهم صعب صنعتك عدوك بالعكس ثم صعب صنعتك
0: هو اللي يعجبك سي محسن الرئيس اي فنان كلمته يقول لي محسن الرئيس ما فماش واحد عنده علاقه غير طيبه مع محسن الرئيس يعني صحيح. علاقاته طيبة والحمد لله مع جميع الفنانين وجميع الصحفيين وجميع الناس
2: احنا عائلة واحدة فمش واحد عائلته يكون عنده علاقة مش طيبة معها
0: عافيك صح هذا هو الفنان شكرا عبد الكريم
3: ينطبق عليه صاحب صنعة اخوك مش صاحب صنعة عدوك
0: يعطيك الصحة هوك لقيتها ريتك نقول لك تلقى حاجة على الطاير شكرا لك عبد الكريم الى اللقاء الرحلة مازالت متواصلة أكيد سيدة صفوة باش تكون أيضا من ضيفات هذا اللقاء
2: يا ريت أن كلهم يكونوا ضيوف على خاطر أنا تعرف حتى اللي مش باش نلقاهم فهمت على الهاتف واللي مش يعني راهم في قلبي ساكنين
0: نعم.
2: كلهم
0: نحكيوا شوية على المهرجانات الصيفية وعلى اللقاءات مع الإذاعات مع التلفزات نبدأ بالمهرجانات الصيفية
2: والله المهرجانات الصيفية احنا عندنا مهرجانات تعطيهم من الوزارة وعندنا مهرجانات يعني
0: مدعمة
2: من الوزارة وبارك الله فيهم يعني خاطر باهي اللي احنا مثلا كل صيف يعني نمشيوا للولايات ونقدموا الجديد والقديم متاعنا وفما مع من مندوبيات كذلك فهمت يعني هذا احتفال هو الصيف كله هو الصيف ضيف والاحتفالات كلها يعني كما تشوف انت المهاجرين اللي يجيوا ويحبوا يشوفوا اكثر ما يمكن والناس تبدا حافله بالصيف وفي نفس الاحتفالات ثم مهرجانات واحنا نقدموا احسن ما يمكن عنا يعني احسن ما يمكن عنا احنا للناس اللي تجي تتفرج
0: نعم سي محسن نفهمش من كلامك هذا اللي عندك عروض في الصيفة
2: عندي طول حد الان عندي عرض في تونس وعرض في يعني في منزل جميل وعرض في تطاوين وفما عروض ان شاء الله في قروان وفي زغوان فهمت هذوما وما زلت خاطر علاش الناس على الفتره الصيفيه الكل يبداوا يبرمجوا فهمت واحنا تحت الطلب يعني ما فماش مشكله ويا ريت تم عرض في مستير خاطر نحبها برشا
0: مرحبا بك العروض في المهرجانات الصغرى فما بعض الفنانين اللي يتعلاوا شوية.
2: ما فماش تعالي على الجمهور بصراحة، العرض هو عرض والجمهور هو جمهور أينما كان وأين وأي أي مكان وأينما كان هو كمثل. كيفاش أنت الناس هذيك اللي تحبك أنت وتجيك، أنت يزمك تكون في المستوى متاع حبهم ليك أنت. فماش واحد يقول ما نحبش نمشي للبقعة الفلانية أو البقعة الفلانية، هما ناس باش تجيك باش تتفرج فيك وباش تسمعك، طبعا جاي على خاطرك أنت، يزمك أنت زادة تمشي على خاطرهم هم.
0: نعم، لكن مش تمشي يلزم يكون تحذير، يلزم عندك تحذير لبأس به.
2: نحاولوا طبعا طبعا يلزم تحذير، يعني فما بقايا يلزمك تحذر برامج خاصة حتى ذوق الجمهور يتنقل
0: يختلف
2: من يختلف. أنت والأماكن اللي بتغني فيها، وأنت برنامجك واسع وعريض تتصرف كما تحب أنت.
0: تغني أغانيك وإلا الأغاني
2: لا
0: العالمية؟
2: لا، في المهرجانات أغانية طبعا.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: تمام 9 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع له بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع المخطط التنموي 26 و2030 و2000، أبرز الأحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة والتي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع سيتم تمويل هذه المشاريع من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آلية الشراكة وفق قوله. أشرفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم على اجتماع من جمع رؤساء دوائر الإنتاج الحيواني بمختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خصصة لتقييم حصيلة السداسية الأولى لسنة 26 و2000 وضبط أولويات العمل خلال الفترة المقبلة. وتناول الاجتماع مدى تقدم الحملة الوطنية لتلقيح الماشية لسنة 26 و2000. اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجيرات الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قسري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوة والفقر. وأفاد في بيان له بأن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة من الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد بداية من غرة جويلية 26 و2000. أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل تفشي لفيروس نوروفيروس على متن السفينة السياحية روبي برانسس خلال رحلة انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه كندا وألاسكا قبل أن تعود إلى مينائها الأمريكي مطلع جويلية. وحسب بيانات برنامج تعقيم السفن التابع للمراكز الأمريكية، وقد أبلغ 102 راكب من أصل 3032 عن إصابتهم بأعراض مرضية خلال الرحلة، أي ما نسبته 3.4% من الركاب، إضافة إلى 23 فردا من الطاقم من أصل 1144 بنسبة بلغت 2%. وتركزت الأعراض المبلغ عنها في الإسهال والقي فيما حددت السلطات الصحية العامل المسبب لتفشي هذا الفيروس الجديد. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 10 مع نشرة مفصلة للأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.
5: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنسي. بطلنا حكاية اليوم هو أعظم لاعب إفريقي في التاريخ، أما ما لعبش للبلاد اللي تولد فيها. يعتبر من أعظم لاعبي العالم في الستينات، آلة ودبابة بشرية خلاته يسجل 733 هدف في 745 مباراة لعبها. أما خلينا نرجعوا بالحكاية من الأول. شخصيتنا تم اكتشافه في الموزمبيق، اكتشاف عبارة عن لؤلؤة جوهرة، وتم تلقيبه بالفهد الأسمر. امتاز بالسرعة والقوة البدنية وخاصة حس التهديف الكبير، هذا اللي خلى نادي بنفيكا البرتغالي يسرقه من نادي سبورتينغ لشبونة. ومع بنفيكا حطم كل الأرقام القياسية، التتويج بالبطولة 11 مرة، هداف البطولة السبعة مواسم، التتويج بدوري أبطال أوروبا عوام 61 و 62، الكرة الذهبية عام 1965، وبسبب أدائه المتميز تم استدعائه للمنتخب البرتغالي. كأس العالم 1966 أبدع خلالها وأبهر الجميع بفضل فنياته وأهدافه اللي خلاته ينسي الجماهير الأسطورة بيلي. تحصل على لقب هداف كأس العالم، سجل 9 أهداف ويهز منتخب البرتغال لأول مرة في تاريخه للدور النصف النهائي، ويحقق المركز الثالث في مونديال إنجلترا، وهو أفضل إنجاز للبرتغال إلى يومنا هذا. بفضل مساهماته في تطوير كرة القدم تم تكريم بطل حكايتنا من قبل الفيفا والاتحاد الأوروبي، واختير ضمن أفضل 100 لاعب في التاريخ، ونادي القلب نادي بنفيكا قام بتكريمه وبإنشاء ونحت تمثال على مدخل ملعب دالويس. هذه حكاية اليوم عن أول لاعب وضع البرتغال على خريطة الكرة العالمية، إنه الأسطورة إيزيبيو دا سيلفا فيريرا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
7: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
6: درر من الأرشيف.
8: إعداد وتقديم عبد الله زند.
9: محمد البندالي.
10: محمود بوعلي.
11: تقديم علال الشريف.
12: محمد هادي الصغير.
13: أحمد وستة.
14: محمد زرقات.
15: الهادي بخير.
16: عبد القادر عقيل.
17: برامج تميزت.
18: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
19: قصة لحم.
20: مع برجيبة. الإنسان.
21: بين دور الشعب والثقافة.
22: بكل صراحة.
23: بين دور الشعب.
24: طريق السلامة.
7: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

مرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا في الجزء الأول من الحصة. استمعنا إلى فنان في البال واستضافة للفنان محسن الرئيس. أما في الجزء الثاني فنستمع إلى غاية العاشرة إلى تسجيلين نادرين لحفلين لكوكب الشرق أم كلثوم في خمسينات القرن الماضي ضمن برنامج أنغام زمان مع الزميل المرحوم عبد العزيز فتح الله.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهنسجل معايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه، أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوننا. لا

مستمعينا في كل مكان، مرحبا بكم في أنغام زمان، وتحية إلى عشاق الفن الذي كان.

سيدتي أوانسي سادتي، التسجيل الذي نقدمه لكم في هذه الحلقة هو تسجيل من حفل أقامته أم كلثوم بدار السينما بدمشق يوم 16 سبتمبر 1955. تسجيل اليوم له علاقة بالمليونير فخر الدين البارودي الذي اشتهر بتشجيعه للفنانين والوقوف وراءهم، ومنهم صباح فخري الذي أخذ منه اسمه. فخر الدين البارودي من أكبر مستمعي أم كلثوم التي يعشق غناءها وصوتها عشقا لا مثيل له. كان فخر الدين البارودي مواظبا على حضور حفلات أم كلثوم في القاهرة وأينما حلت بالبلاد العربية. وحين قدمت أم كلثوم إلى سوريا سنة 1955 احتل فخر الدين البارودي كرسيا في أول صف بوصفه من علية القوم. وبوصول أم كلثوم للوصلة الثانية أخذ التأثر بفخر الدين البارودي مأخذه، وأصبح من كثرة انفعاله يشاكس إلى درجة أنه كان يتكلم كل ما يأتي على فمه ويقف على كرسيه رافعا يديه في حركة جعلت أم كلثوم تتوقف عن الغناء في بعض الأحيان. وحين تتوقف أم كلثوم يعود فخر الدين البارودي إلى الجلوس ويهدأ ثانية، وتكمل أم كلثوم المقطع، وهذا مثال من هذا الموقف.

الله يبليك بحبي، عبارة أطلقها فخر الدين البارودي فأصبحت مشهورة في الوسط الفني بسوريا وبالقاهرة. ويليته توقف عند هذا الحد، بل قال لها كذلك وفي نفس السياق: ربي أدرني ويجيب النصيب يا الله. هذا الموقف سيتوضح بعد استماعنا إلى هذا المقطع.

والآن أترككم مع جدتي حبك ليه التي غنتها أم كلثوم بدار السينما بدمشق في 16 سبتمبر 1955 ومن خلال هذه الأغنية. أرجوكم متابعة مشاكسة المليونير فخر الدين البارودي لأم كلثوم.

أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراقبوا.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: أنغام زمان.
1: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي،
2: وهنسجل ومعايا الأستاذ.
3: بقول لك إيه، أنا بكلمك عن طريق الإذاعة بيسجلوننا.
4: لا

0: حفر حضره أحد الملوك الشبان الذي عرف بتقديره لأم كلثوم وبعشقه لصوتها والهال. الحفل أقيم في 1958.
1: أيها السادة، غنت أم كلثوم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي، بمناسبة قدوم جلالة الملك الشاب. غنت لهم من كل قلبها وقدمت لهم هذه الأغنية الجديدة، أغنية قصة حبي. أيها السادة، في خلال فترة الاستراحة حدثت لفتة ملكية كريمة من الملك الشاب، كانت جميلة رائعة ولا أود أن أنقلها إليكم الآن. أخذت أم كلثوم مكانها لكي تقدم الهدية الثانية، هدية الفن العربي إلى المستمعين العرب في هذه المناسبة الكريمة. الآن يتجه سعادة سفير في مصر دي ناحية الميكروفون ليزف إليكم هذه اللفتة الملكية الكريمة التي وجهها.
2: بإذن حضرة صاحب الجلالة، أعلن أن جلالته قد أنعم على صاحبة العصمة مطربة الشرق، ولا أخشى أن أقول مطربة الغرب، السيدة أم كلثوم الفنانة العظيمة بنيشان النهضة من الطبقة الثالثة، تقديرا وإنعاما لها. وإني أقدم تهاني الحارة لحضرة عصمتها على هذا التقدير، وأرجو أن تأذنوني بأن أقدم باسمكم أيضا تهانيكم على ما نالته السيدة صاحبة العصمة من تقدير وإعجاب لمليكنا المعظم.
1: دعيت السيدة أم كلثوم لكي تصافح جلالة الملك، وقد سلم إليها هذا الوسام الجميل، وتفضل جلالته فوضعه على صدرها تكريما لأم كلثوم. الآن تتقدم السيدة أم كلثوم لكي تلقي كلمة في هذه المناسبة.
3: أشكر جلالة الملك تفضله بالإنعام علي بوسام النهضة، أشكره باسم بلادي وباسم الفن في البلاد العربية.
1: وبعد أيها السادة، استقبل الحاضرون جميعا هذه الكلمة التي ألقتها السيدة أم كلثوم وهي تحمل وسام النهضة، تحلي بها صدرها، وهو مصنوع من الذهب والفضة، وقد كتب عليه اسم جلالة الملك. تسابق الكثيرون في التقاط الصور، والسيدة أم كلثوم ترتدي هذا الوسام الجميل فوق صدرها. بعد ذلك نعود مرة أخرى إلى دور الغناء. ستغنينا كوكب الشرق السيدة أم كلثوم أغنيتها العذبة، أغنيتها الرقيقة الجميلة، أغنية يا ظالمني. أم كلثوم كانت تحلي صدرها بدبوس من الماس كبير، يتدلى الآن تحته وسام النهضة ذو اللون الأبيض والأصفر لأنه من الفضة ومن الذهب، ونقشت عليه عبارات عربية جميلة، وهو مثمن، ارتدته في الناحية اليسرى من صدرها، وأخذت مكانها الآن بين الأنون وبين العود لكي تبدأ الحفلة الثانية في سهرة الليلة، السهرة الجميلة.
0: في هذا الجو الحافل وفي هذا الخضم من الأصوات والخطب، والقلوب قد أنعشها الطرب، يرتفع تصفيق غريب عن المألوف، وإذا بالكل يسكت وتبرز مجموعة صغيرة في وسط هذه الألوف.
4: Are you?
0: هكذا أطلق المحامي الشاب حنجورته بهذه التحية لأم كلثوم نيابة عن بلده تونس. وهذا هو الذكاء في هذه الأجواء التي يحضرها كثير من المسؤولين. أراد هذا التونسي أن يتباهى بجمهورية عمرها سنة ونصف. ولنستمع إلى هذه التحية من جديد.
4: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
5: يا حبيبي يا حبيبي.
0: ونواصل معكم هذا الحفل الذي أقيم في 1958 بحضور الملك الشاب.

يرتشي الملك الشاب ويقف ثم يصعد على خشبة المسرح ليصافح أم كلثوم، ونسمع همهمة حديث بينه وبين أم كلثوم.

0: وهكذا سيداتي أوانسي سادتي، نأتي إلى نهاية هذه التغريد، على أمل اللقاء بكم من جديد في نغم آخر جديد.
1: أنغام زمان.
2: المعنى اللي موجود عندنا في هذه الحكاية أغنية.

0: أنغام زمان، حكاية أغنية من روايات عبد العزيز فتح الله.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
2: تمام العشرة في إذاعة المنستيرة.
3: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
2: ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: إدارة المصالح البيطرية تستعرض الوضع الوبائي وبرامج التلقيح لسنة 26 و2000. اتحاد الشغل يدعو للترفيع في الجرايد الدنيا التي لا تتجاوز 260 دينارا شهريا. وبعدها انت تسجيل تفشي لفيروس نيرو فيروس على متن سفينة سياحية أمريكية. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن اقتصادي، أين تراجعت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ اليوم إلى ما يعادل 97 يوم توريد، وذلك بالمقارنة مع ذات التاريخ من سنة 25 و2000 بما يعادل 3 أيام توريد وفق البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي. كما تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي 2.05%، فيما بلغ سعر صرف اليورو ب 3.372 دينار بتاريخ 2 جويلية مقابل 3.368 قبل سنة. استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال جلسة استماع له بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مشروع المخطط التنموي 26 و2030، أبرز الأحصائيات المتعلقة بمساهمة المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم المنتخبة والتي فاقت أكثر من 40,000 مشروع، وإلى العمل الذي أفضى إلى تضمين مشروع المخطط التنموي لأكثر من 20,000 مشروع. سيتم تمويل هذه المشاريع من ميزانية الدولة وبمساهمة القطاع العام وعبر مختلف آليات الشراكة وفق قوله. من جهته أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بمجلس نواب الشعب النائب صابر أجلاسي اليوم أن التمويل يمثل أبرز نقاط الاستفهام في مشروع مخطط التنمية لسنة 26 و2030 و2000، خاصة وأن ما يقارب 61% من إجمالي الاستثمارات أي 61.8 مليار دينار من أصل 101 مليار دينار سيمول من ميزانية الدولة. وأوضح جلاسي أن هذه المسألة كانت محور نقاش مكثفة داخل اللجنة خلال جلسة الاستماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط وإطارات الوزارة، حيث تساءل النواب على مدى قدرة ميزانية الدولة على التحمل هذا الحجم من التمويلات في ظل الإكراهات المالية والعجز الذي تعرفه المالية العمومية. إلى موضوع آخر الآن، وعلى إثر تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه ملوثة بشاطئ ياسمين الحمامات، أوضح الديوان الوطني للتطهير أن هذه المياه ناتجة عن تدفق قوية لمياه الأمطار في وقت وجيز بسبب التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. وأكد رئيس مديرية الشمال بالديوان بشير بن يوسف أن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب.
4: على إثر الأمطار اللي صبت ليلة الأولى في ياسمين الحمامات في حوالي ساعة مساعتين وكانت بكمية غزيرة، المنطقة مجهزة بشبكة مياه أمطار، دونك المياه الكل وخاصة المنطقة كلها كيسة مبلطة بالأوروبي، كمية الكور تمشي شبكة مياه الأمطار ويخرج المسيل متاعهم هو النهاية متاعه على مستوى شاطئ ياسمين. خروج المياه بغزارة وبسرعة كبيرة، دونك صار لبس مع الخيان المستثمرين لغادي اللي هي مياه مستعملة، والديوان الوطني للتطهير هو اللي شايف المياه المستعمله. دونك حبينا نوضحوا اللي هي راي مياه امطار تصرف في شبكه تاع مياه امطار خاصه بها، وكانت نزول امطار غزيره صبت بالمنطقه في وقت وجيز.
2: أشرفت الإدارة العامة للمصالح البيطرية اليوم على اجتماع عمل جمع رؤساء دوائر الإنتاج الحيواني بمختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية خصصة لتقييم حصيلة السداسية الأولى لسنة 26 و2000 وضبط أولويات العمل خلال الفترة القادمة. وتناول الاجتماع مدى تقدم الحملة الوطنية لتلقيح الماشية لسنة 26 و2000 والتي تميزت هذه السنة بإدراج التلقيح ضد مرض الجلد العقدي واعتماد العطر ضمن برنامج التلقيح ضد الحمى القلعية، إلى جانب إدراج التلقيح ضد طاعون المشترات الصغيرة لأول مرة ضمن الحملة الوطنية. كما تم التأكيد على استكمال الحملة والشروع في إنجاز التقييمات السيريولوجية لمناعة القطيع للتحقق من نجاعة برنامج التلقيح. انطلق المستشارون في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي في تنظيم اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا للتعريف بمختلف مسالك التعليم وآفاقه المهنية وشروط الالتحاق بها، على أن تنطلق يوم 13 من جويلية الجاري الأيام الإعلامية الجهوية للتوجيه الجامعي بالمؤسسات الجامعية في مختلف الولايات. وفدت المستشارة العامة في التوجيه المدرسي والجامعي إيمان الورت اليوم أن هذه الاجتماعات تهدف إلى مزيد التعريف بالمسارات المهنية المتوفرة وشرح الإجراءات والتركيز على ضرورة احترام الأجالة وتعبير الاختيارات بطريقة صحيحة حسب مجموعة النقاط لتفادي المرور إلى الدورة الموالية.
5: احنا في الفترة هذه نعمل اجتماعات مع الناجحين في البكالوريا، عن اجتماعات في المعاهد بنطلق نهار 13 جويلية باش نعرفوهم اكثر بالمسارات المتوفرة، نشرحو لهم كيفاش ينجموا يحترموا الاجيل وكيفاش يستثمروا الاجراءات ويخدموها بالصحيح، كيفاش يعملوا اختيار مناسب ليهم ولطموحاتهم في نفس الوقت تكون فما واقعية، لخاطر احنا نحبوهم ما يتأجلوش باش ما يتأجلوش للدورة اللي بعدها ويتمكنوا انهم ياخذوا تعيين جامعي منذ الدورة الرئيسية. ثم نقاط وعناصر معينة يلزمهم يتبعوها ويحترموها في علاقة بمجموع النقاط مثلا، غير الأيام الإعلامية للتوجيه الجامعي اللي نقوم بها في المعاهد واللي هي العمل الرسمي نتاعنا كل عام. عندنا زادة تظاهرات مع الجامعات، عندنا تظاهرات مع وزارة التعليم العالي في مدينة العلوم إن شاء الله 22-23 جويلية.
2: أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية بأن عدد قتلى حوادث المرور قد سجل منذ بداية السنة الحالية وإلى غاية غرة جويلية أرجالي الجاري ارتفاعا بنسبة 9.97% مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، وذلك بتسجيل 629 قتيلا خلال هذه الفترة مقابل 572 قتيلا سنة 25 و2000. وشدد العميد شمس الدين العدواني رئيس مكتب التنسيق والاتصال بالمرصد على أن برنامج العطلة الآمنة والذي انطلق غرة جويلية قد ركز بالخصوص على أهمية حزام الأمانة في الحد من عدد قتلى حوادث المرور.
6: تبع لتعليمات السيد وزير الداخلية إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية ارتداء حزام الأمان، هذا بالتوازي مع حملة ميدانية للتصدي لمخالفة عدم ارتداء بالنسبة للاختيار هذايا مبني على دراسة علمية تقول أن حزام الأمان يعد من أنجع وسائل السلامة المرورية، يساهم في التقليص من خطر الوفاة لدى سائقي وركاب السيارات بنسبة تتراوح بين 40 و50%، ويحد زاد درجة كبيرة من الإصابات البليغة والإعاقات الدائمة الناتجة عن حوادث المرور، وهذا يجعل أكثر وسائل الوقاية فاعلية وأقلها تكلفة. زيد احنا بنقوم بدراسة وطنية حول السلوكيات المحفوفة والمخاطر لدى مستعملي الطريق، بينت اللي نسبة السائقين اللي ما يلبسوش حزام الأمان وصلت 48% على المستوى الوطني، نلقاوها في ولايات أخرى أكثر ارتفاع كما سيدي بوزيد 96%، لخصم زغوان 84%، ثم صفاقس 30%، وهذا يؤكد ضرورة تكثيف الجهود التوعوية والرقابية بالمناطق اللي تشهد أعلى نسب عدم امتثال للارتداء وسيلة الحماية هذه.
2: اعتبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم أن قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عدم الترفيع في الجرايات الدنيا التي تتجاوز 260 دينارا شهريا لألاف المتقاعدين إجراء قصري يزيد في هشاشة وضعية شريحة هامة من المجتمع ويعمق الهوى والفقر. وأفاد في بياننا له أن شريحة أصحاب الجرايات الدنيا لم تكن هي الوحيدة المتضررة غير من هذا الاستثناء من الحق في الترفيع، بل شمل أصنافا أخرى على غرار المنخرطين العاملين بالخارج وكذلك المحالين على التقاعد، بداية من غرة جويلية 26 و2000. ختاما لهذه البانوراما الإخبارية، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل تفشي لفيروس نورو فيروس على متن السفينة السياحية روبي برنسيسا التابعة للشركة خلال رحلة انطلقت من سان فرانسيسكو باتجاه كندا وألاسكا قبل أن تعود إلى مينائها الأمريكي مطلع جويلية. وحسب بيانات برنامج تعقيم السفن التابع للمراكز الأمريكية، فقد أبلغ 102 راكب من أصل 3032 عن إصابتهم بأعراض مرضية خلال الرحلة، أي ما نسبته 3.4% من الركاب، إضافة إلى 23 فردا من الطاقم من أصل 1144 بنسبة بلغت 2%. وتركزت الأعراض المبلغ عنها في الإسهال والقيء، فيما حددت السلطات المحلية العامل المسبب للتفشي بأنه هو نيرو فيروس. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11:00.

0: افتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. مونديال 2010 هو الأول في التاريخ اللي يصير في القارة الإفريقية. في جنوب أفريقيا الحدث ما كانش فقط في الملعب بل في الجمهور، بفضل آلة الفوفيتزيلا اللي جلبت اهتمام العالم. الفوفيتزيلا آلة بلاستيكية بسيطة تصنع تصدر صوت قوي ومتواصل يشبه برشا لصوت خلية النحل. الصوت هذا قلق برشا الملاعبية وخاصة الأوروبيين، وأكدوا أنهم مستحيل يسمعوا بعضهم على الميدان وصعيب باش يسمعوا حتى تصفيرة الحكم وشتلهم تركيزهم. والأكيد برشا منكم مستمعينا يتذكروا صوت الفوفيتزيلا اللي قلق حتى المشاهدين في التلفزة.
0: دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين او في هذا الموعد في العدد الاول تحت ضوء القميره وتحت الاضواء. ما شاء الله عليكم ومرحبا بكم الناس الكل في استديوهاتنا. طبعا الاكيد الصوت يوصل والصوره كذلك. مرحبا بكم نسمات حقيقة خفت اليوم، نسمة هكا فيها نسمة حلوة فيها نوع من البرودة. على كل حال خليتنا نبعد شوية على الأجواء الحارة اللي صارت الأيامات، والحمد لله إن شاء الله تمر بسلام كما تعودنا مادام احنا قريب للبحر، وننعم بشواطئنا الجميلة وببحورنا الجميلة. على هذاك نحب أقول لكم حاولوا تستمتعوا قدر الإمكان هذه الصيفة بالبحر، لأنه عنده فوائد جمة، وتعرفوا أنه صغيراتنا زادة فيه راحة وفيه طبعا صحة لصغيراتنا وللكبار كذلك، للناس اللي تحاول أنها تحافظ على روحها وكذلك تكون بالقرب من وليداتها كي يكونوا صغيرات، وإلا من العائلة بصفة عامة يكونوا محاطين ويرتادوا الأماكن اللي تكون محمية. هذه أول نصيحة، لأنه الأيام المقبلة هذه، لأنه أول خبر نحب نسوقه لكم، راهو البحر ممنوع، بعض السباحة ممنوعة في بعض الشواطئ والبحار. ردوا بالكم، ديما تبعوا الميتيو، ديما تبعوا الأخبار اللي تخص طبعا هالحركة هذه اللي تخص شواطئنا واللي تخص بحارنا. هو الليل، الليل صحيح فما برشا يعشقوا البحر في الليل، هذا تحت ذوي القميرة يبدأ الشيخ هكا ولا تبدأ الشيخة تغزر الجمرة وتلقاها اندرفش تتذكر. والله يا أيمن لا نعرف، تتذكر في صغرها، تتذكر في بوها، تتذكر في القاعدة الحلوة على الشط، تتذكر في خالة والعم اللي جاوا من برا تلقاهم غايبين عليهم سنوات، تلقاها تتذكر في صغرها في مماتها اللي تقولوا جدتها انتوما. ما ودام اللهجات تختلف من بلاد لبلاد. على كل حال احنا الصيف نستقبلوه بالفل والياسمين، يعطيها الصحة أماني ووالدتها العزيزة الكريمة اللي جاونا من زرمدين ما شاء الله، ودونا بالفل والياسمين، وانا نموت على حاجة اسمها فل وياسمين. على كل ما احناش نتحرموا من صوت سي كامل رؤوف النقاطي الله يرحمه، ياسمينا مزينة برشا الغنية، ذكرنا بالصيف، ذكرنا بجو الصيف، الستينات والسبعينات والخمسينات، مش احنا عادة وقتها مزلنا ما احناش مولودين، اما بالحق كانت تونس تنعش بجمالية كبيرة برشا ولا زالت، ولكن لك الحنين لك الوقت هذاك ولك الزمان هذاك اللي كانت فيه فيه كل شيء بنا، كل شيء فيه هكا رونق خاص، كل شيء فيه حاجة ما تتنساش، الصورة تبقى راسخة، الماكلة تبقى بنينة هكا الذائقة هذيك تقول ما ذوقتهاش عندي سنين، الماكلة اللي كليتها هذيك حتى كي تبدأ زيت وعظيمة عندها نكهة خاصة. على كل حال يلينا في الصيف مش نحاولوا نشوفوا ونتعايشوا ونعيشوا معها مع ضيوفنا وضيفتنا الكريمات من مختلف الفئات العمرية ومن مختلف من مختلف من مختلف الاختصاصات. يلا أيمن، أهلا وسهلا بيك يا أيمن ولد الشاب، شكون كيفك يا أيمن؟ شاب عاد تنتعش في فصل الصيف، شاب من أكثر الأماكن اللي يرتادوها المصطفين، لأنه مكان جميل برشا، أنها بحرها ياسر مزيان، كي المهدية كي الغدامسي كي برشا أماكن حلوة برشا، بلادنا تونس اللي نعتز بها ونفخر بها أمام كل الدول العربية والغربية. تونس إن شاء الله تبقى دائما وجهة سياحية، وإن شاء الله يا رب نحقوا هالحلمة هذية اللي نرنونها ونسعى لها، أنه تونس تكون بالحق قبلة الناس الكل مطلع سنة 2027، أنها تكون وجهة سياحية الأولى إن شاء الله يا ربي، هذه هي حلمتنا. يلا نحب نحيي زادة ونهني أهلينا في سوسة جوهرة الساحل على الأجواء الاحتفالية اللي صارت منذ صباحة اليوم والليلة، فما حفلة في الرباط اللي يحب يلتحق بمدينة سوسة، حفلة بالرباط لأنه طبعا فما تظاهرة مزيانة نجمش نحكي عليها توا، ما نعطيكم تفاصيل أخرى بعد شوية. احتفالات، فما عرض سيمفوني مزيان برشا في حيدر أمير، فيه عازفين ممتازين كما عودناكم، تنجموا ترتدوا مكان الرباط بسوسة وتشوفوا وتتحقوا من الكلام اللي نقول فيه، حاجة ياسر جميلة. يلا مستير عادة ما نحكيش، المكان برك أنك تبقى على الشط ولا تبدأ تغزر للجمرة يعطيك أكثر من صورة ويكثر أكثر من فرحة، ويعطيك أكثر من راحة نفسية، وخاصة في ظل هالأجواء هذية والناس قاعدة على قدم وصوب، جايين من جابس، جايين من أماكن يعني بعيدة برشا، من تونس، من الحمامات، فم برشا من الحمامات في المسير. يلا طولت برشا في المقدمة هذولي خاطرني كنت نتجول وكنت أشوف الأجواء. يلا تحية ليك أيمن، تحية المعاذ، تحية مني ليكم لضيفتي الكريمات.

0: تعرسوا على رواحهم وتهنين عليهم. اليوم وكلناهم برشا ماكلة تقليدية، ذوقناهم يظهر لي العروسة والعروس أصيبوا بالتخمة. أصيبوا بالتخمة اليوم لأنه وكلوهم، وبطبيعة فما حركة جميلة برشا في مارينا، وحركة الحقيقة حركة هكا نقول لنا الأجواء وال
1: أجواء الصيف
0: والحفلات والسهرات. الخطرة تبارك الله هون اليوم أنتم تقولوا لي تكملوا كان نص الليل بريسك هكا ولا كل نهار هكا. مرحبا بك يا سماحة ريم القائدة، انت سي فوزي، تحية مني ليكم ان شاء الله ويعطيكم الصحة.
1: فوزي هو القائد اللي تعب على كل حاجة، احنا جيست مع بعضنا الناس الكل معناتها نخدموا مع بعضنا كفريق متكامل باش نجموا ننجحوا.
0: اكيد اكيد انتم ما نجحتوا كان خاطركم يد واحدة.
1: اكيد اكيد
0: اذا ما كنتوش يد واحدة ما تنجحوش. باهي هو جو الصيف بدا وانطلق على بكري السنة
1: على بكري الحرارة
0: القصوى، واحنا نحاولوا كيفاش نتغلبوا على هالحرارة. باش تعطينا اكثر تفاصيل سامح، خلي سلم على اماني وضيف الكريمة الفاضلة محليم زوز بنيات مزيانهم زوية قنطش، ومن خلالهم نحيي ولدتهم اللي نحبها برشا اللي قاعدة تشوفينا من وراء في الكواليس. نحييها الخطر ودتنا اليوم بالفلة، فلة كبروحين يظهر لي هذه مش بروحة كهو
1: صح.
0: محليها روائح استوديو أصبحت فواحة، وإحنا نعرف الصيف ينتعش بهالروائح هذه بالياسمين والفل، وتلقاها مكل البلاي نحب نحييهم وشجعوهم بلي حتى كيزيوكم هكا باش حتى كان شريته وعطاكم هو نسى غبت عليه الذاكرة ورجع لك بيسالش ما تمزوش خذ من عنده ولا كلمه بالسياسة
1: صحيح.
0: ما تمزهمش خاطرهم يلموا في مصروف الجيب. وليدات خير من قاعدة القهوة ويتكيف ويقصر في الوقت في الوقت الضايع. هو قاعد يساهم في أنه يروج الحاجة مزينة برشا تخص الصيف في تونس اللي هي الفلة والياسمين. شكون ما عندوش فلة وياسمين؟ سامح عندك فلة؟
1: عندي أكيد عندي
0: أماني.
2: في دربة بقى
0: في دربك ربي فضله لك إن شاء الله. وانت لا لا لا انت بيدك فلة وياسمين، انت بيدك فلة وياسمين، مرحبا بك. والجبسية
3: بدار أمي
0: الحنة موجود انت
3: الحنة الجبسية
0: جبت جيتنا مخضبة بالحنة
3: ايه
0: هكا ولا ايه تزرع الحنة ولا
3: بالطبيعة
0: ايه هذا هو بلانت مزينة برشا هي
2: اللي يسألك تقول لك شنية تونس قول له مشموم فل
0: مشموم وفل سلمى هكا
2: ياسمين وفل سلمى
0: انا نحبها مشموم وفل جيت نلعب مع الموسيقيين ومع السيد
2: يلي ريشكتي المشموم
0: بس ما شوفي اماني فما ضرورة شعرية عشقت
2: اكيد
0: ضرورة شعرية دوك انا نقول مشموم وفل باهي للا مرحبا بيك اماني مرحبا نورتنا انت وصديقتك
2: يعيشك
0: الصحة. جيتونا هكا بفكرة مزينة برشا بالحق هو توا في الصيف ما عادش تسمعك الجوك الصخب بون كيف الفروحات هذوكم ربي معاهم ويعيشوا جو كما يحبوه. اما مثلا كي تمشي القهوة باش تشرب قهوة ولا ديما تلقى هكا ولاد دارجة برشا السنوات الأخيرة يشجعوك العازفين الصغار الفنانين الموسيقيين المبتدئين يخليه تلقاه في كافي ريستو تلقاه تسمع في غناية مزينة تقولها الصوت محلاه تطرب وانت معنيها وانت تاكل وانت بصحبة العائلة تشرب في قهوة وإلا مع الأصحاب وإلا في قاعدة مزيانة.
2: ما زال فما الحنين راه قبل كل شيء عسلامة ايناس
0: سلمك اماني وخليتوش
2: يعطيك الصحة مشكورة جدا على الاستضافة الجميلة هذه في برنامج جديد واستوديو جديد فرحانة اللي موجودة بحديكم
0: مرحبا للا
2: يعيشك. باش نحكيو كيفاش قلت يعني الموسيقى توا اغلب فما نوع من الحنين صاير ما عادش ناس تحب تسمعك صخبك قول لك شنو برشا معناها فما فئه معينه ما نقول ما نعممش يعني فما اللي يحب الجو الموسيقى يقول لك نحب جو عبد الحليم فريد
0: رجعوا الكلاسيك
2: نعمل كيف رجعنا
0: جو الزمن الجميل
2: رجعنا
0: رجع بقوة أماني وهذه حاجة تفرح برشا أنه نسمع حاجة معناها راقية أنه نسمع أصوات محليهم
2: وما تموتش
0: ما تموتش
2: ديما خالدة
0: من خلال بالحق نحيي سي محمد مذيوب أستاذ الموسيقى في المونستير اللي قام بتجربة مزيانة برشا الصوت الذهبي وكانت فهمها معناها مباريات كبيرة معناها بين الأصوات وراه كل صوت ينسيك في صوت الآخر اكتشاف بالحق ما شاء الله عليه يعني دورة رابعة دورة رابعة معناها ننعم بهالأصوات هذية وكل مرة فما اكتشافات وفما علاش نقول أنا مثلا الناس اللي تخلي أولادها يخرجوا لبرا ميسالش يقولوا ظرف ويلزم يتكون ويلزم توا تونس ماشي في برشا ظروف ما تسمحش باش تخلي لك الطفل هذاك كما نقولوها يحقق أحلامه ولا ياخذ التوجه اللي يحب عليه وإلا يعني ولكن فما حاجات زادة تخليك تقعد في تونس برشا حاجات تخليك تقعد في تونس
2: أكثر حاجة.
0: بلادنا والله دوب ليش تخرج من مطار تحس براشة بخوف تحسش بالأمان صحيح.

0: دوب ما تهبط ما تدروش تحسش بالامان دوب ما تطلع للطياره تحس اللي انت خليت السند الروحي ليك خليت كل شيء وراك يعني تحس برهبه تقول انا ماشي للمجهول شنو هي البلاد باش نمشي نسافر نحوس فيها و...
1: صحيح.
0: فما بلاد اجمل من بلادنا
1: موتيني
0: والله
1: موتيني
0: هكا تغني ريتو ولا خرج القريح نتاعك هيا عسفلها امين
1: تدلل
0: هاي غنينا لنا سماح انت جاتك القريحه تو باش تذكرك الاغنيه
1: موطني
0: اي الوطن اي اما في زمن ما وفي فتره ما مادامك انت هكا نطقت
1: اكيد بتبيع
0: كنت البرة انت عشت البرة
1: عشت في بلادي لمحالة ما مش نفس مش في معناتها في مسقط راسي عشت 10 سنوات في جندوبة الشمال الغربي كنت غادي مع راجلي كان يقري قبل غادي وتوا رجعنا الحمد لله يعني مهما كانت حتى كي تبعد باقي في تونس اما ديما البلاصة اللي تولدت فيها واللي عشت فيها واللي ترعرعت فيها بالحق تخليك هكا تجبدك وحدها
0: ميلا ما غير ما دور ترجع لأصلك كذبانيك راه والله كي نرى وين تمشي معناها
1: مهما كان بلادي ونحبها وكل بلاد عزيزة علينا معناتها في تونس أما لكن ديما تبقى مسقط رأسك هو اللي
0: النشأة والتربية صحيح. والبيئة صحيح. والبيت كل صحيح. تركينة في الدار كل حومة كل هكا سبحان الله والله كي تغيب 20-30 سنة كي ترجع تحس هكا بحاجة ما هيش عادية هيا احنا مازلنا صغار تو خلينا في صغرنا مسألش كي نكبرتو نزيدو نتذكر خليها ماني تسمك شوية
2: نسمعوا مع بعضنا
0: هاي
2: في
0: صديقتك عاد ما قدمتيش
2: مريم سعد
0: هاي مرحبا مريم
2: 20 سنة
0: مرحبا
2: نقرا دوزيام اني ليسونس اون ايديكاسيون اون انسينيمون في مهدية
0: تبارك الله
2: والموسيقى غرام
0: غرام هي غرام غرام
2: مزيان متوجهة موسيقى
0: وانت خذيت آلة القانون
2: اي ناس القانون كمان
1: ما شاء الله عليها الناس بالحق
0: ما شاء الله
1: ما شاء الله عليها
2: عايشك شكرا مدام الناس على الاستضافه
0: لا مرحبا بك
2: فرحانه برشا والله
0: بحبك موفق زاد الاماني يعطيها الصحه والله
3: مرحبا بها ان شاء الله حضورها معنا قبل كل شيء تو في البلاتو ببعضنا يعطيها الصحه لبيت الدعوه كلمتها قلت لها يا مرام راه عندنا حصه علاش ما نتفاهموش نمشي مع بعضنا قالت لي علاش لا
0: والله اماني ساعات والله شيحت الهريقه مسكينه في في في في في ضوء القميره يلزم يكون قميره
3: على عيني وراسي
0: والله القمره زاويه
2: ان شاء الله يعجبكم
0: والاغنيه الموج اكيد يسمعونا سمعونا خاطر تبارك الله ما شاء الله ضيوف اليوم ما شاء الله منورينا كي ضوء القمره من جابس شك التفسيمه بربي شوفوك اللون الاصفر شوفوك الفلان
1: كنا نبرفوا مع بعضنا في القاعه
2: نغنيو معنا
0: نغنيو
3: تو نسهروا مع بعضنا نسل الكل معنا سيدات
0: الاخرين كم يتفرجوا من غادي سلام عليكم
3: تحياتنا لكم
0: تحيه للوالده العزيزه الغاليه ربي يفضلها
3: يعيشك
0: هاي امين

0: في ضوء القميرة أنا نتصور زدا في ضوء القميرة ونورة هاي وبعد
1: على البحيرة وشكلها.

0: الله الله عليك يا أميني. تحية لزوجك.
1: تحياتي.
0: تحية للناس كل اللي قاعدين سهرين يسمعوا فينا ومتواصلين معنا تحت ضوء القميرة. خليني نمشي الجابس ويقول له شي يقول ما زلت صغير غير الوقت مكبرني ويقول زادة جينا الصيف والشط والجبايب. عرفت ولا إلى
2: شادي
0: الحاج يا لبنان
2: الكبير
0: شادي
2: سيد شادي الحاج
0: ميلا هاي للا شنحويلك إلى لبنان
2: يعيشك
0: ها
2: ربي
0: محليها هالفولارة الصفراء
2: يعيشك
0: ولو إنه بطنها في بطنها معناها
2: عيونك حلوين
0: حديث إليمة جدا معناها ما يعطيكم الصحة أنكم أمنتوا بهالمرأة الريفية وحاولتوا إنه هالصورة هذية معناها تاخذ بعد آخر وتكون فيها جمالية وترويج وتدخل مجال الصناعات التقليدية وجونا التونسي فمش الحقيقة سايحة وما خذيتش من هالفولارة هذه فمش تونسية ساعات هكا في عرض مسرحي ولا فني تلقى هكا فما هاللبس هذي يعني فما هالنوارة ولا الوين حتى وياسر قريبة للجو الإسباني ياسر يلبس الفولارة ذيك ما أكبر أكبر ما هذه جونا هذه متاعنا أحنا كل النوارة
3: بصمة تونسية
0: بصمة تونسية يا اللي تقدم لي روحك
2: جيتكم من جاب الزينة الغربي
0: مرحبا يا زينة
2: عايشك عايشك وسبق وجيتكم في المهرجان
0: مالا
2: العام السابق
0: في بالك البارحة الأولى اللي فيديو تعاودوا معنا نفس التوقيت كنت سهرة في مارينا
2: اي
0: عشوية وكنت في تصوير حلو برشا انا وياك كنت انت النجمة
2: عايشك
0: النجمة الضوية في ليلة ضوية
2: عايشك وهاني رجعت المهرجان في ليزو الثاني ربيع الثاني مرة أخرى
0: اي تو في جابس كيفاش تحضروا غريب جيت تقول رمضان كيفاش تحضروا للصيف
2: نحضروا للصيف بالنسبه لي
0: تو معناتها جوكم كبير هاو العرايس يجيو ياخذوا الحنه وياخذوا
2: فما شويه اوقات نخصصوها للعراس فما اوقات للبحر اوقات نتلموا بحدا بعضنا في
0: وين تمشيوا البحر فما بحركم باهي تو في جابس
2: مزيان ماشي البحر
0: خاطر كان فيه
2: لا
0: بعض التلوث ثم نظفوا
2: فما شيرات الفوق
0: أماكن مش لسيها مش لسيها
2: زيانة وسمحة ونظيفة فما نتلموا فيه معنا احنا والأهل والأقارب والأحباب نمشوا نهزوا بافل ونعملوا جو ونعملوا عشين
0: اسمع بافل
2: مش طيح ورقيص
0: والله يعطيكم الصحة أما مش طيب وعشر
2: لا نهزوا طيب
0: صحيح
2: نهزوا طيب كل حد شي هز من داره ونعملوا جو كبير تاي وقهوة وحلو
0: حسيل وتروح هواي راسي اي وذنية عيني صبحت مضبة وذنية ما تسمعش بالشيء اللي تاكلوا بالتخمة صلي عني بي خيرات بالحق يديكم تبارك الله احنا نسي هذه توجرتها بما طابة وكما قولوها
1: ولذة
0: وطابة واللبس متاعكم شو تلبسوا
2: اللبسة الجابسية عندنا لبسة خاصة بالعراس والحولي الجابسي معناها العربي لبسة العربي بالذهب بالخلال بالتخليلة معناها وعندنا لباس العصري تولى اللي تشوفي فيه هذايا اللي لبسته
0: يعني
2: كل ما هو عربي تقليدي معناها صمموا منها
0: العصري جديدوه
2: ولا كل شيء الحولي عملوا منها سواري معناها العراس الفولارة تشوفي عملوا منها زادة سواري يعني لباس تقليدي يعني بدينا ما بين التقليدي معناها موجود التقليدي وموجود العصري
0: الحولي متاعكم يسر مزيان زاد
2: اي لبست العربي في المهرجان
0: يعطيك الصحه
2: نهار
0: لبست لكم السماح صورتوها
3: فله ما شاء الله عليها ديما منورتنا
0: بالقد المياس
3: اي منورتنا
0: ديما كامله تبارك الله
2: عايشك نهار الكرنفال ما شاء الله تعدى كرنفال شيء
0: مزيان برشا
2: مزيان برشا
0: تو هكا تو معناها جمعيه فيليس تعمل حاجه خايبه هي
2: طلعه
0: ما شاء الله عليها
2: الكرنفال وطلع على الكاليس مهرجان فيليس هو معناها مش كان مهرجان هو لما
0: عائلية هذاك علاش حبيتكم تكونوا بحذايا
3: جميع الولايات
2: هو لما حي للموروث والمحبة معناها فما محبة بيناتنا
0: عائلة وليتوا عائلة متماسكة تغيب واحدة تتقلقوا عليها
3: أكيد بتبيع
2: لما كبيرة ولا فما تحسي فما عائلة يعني نقولوا ماني عائلتي ثانية في ليز نحس فيها عائلتي ثانية فهمت الكرنفال هذي طلعت الكاليس معناها محلاك الجمال في الشوارع
0: عنا جوكم هذا في جيب سرعة وانتم هكا تلبسوا تركبوا برشا على الكاليس
2: والله قبل كانت سياحة موجودة كان الكاليس موجود
0: تو ما عادش
2: تو نقصت ياسر السياحة في جابس ما عادش
3: لكن لما كان موجودة كان تظاهرات وكان حاجات
2: معناتها
0: تبدأوا تستنوا في التظاهرات ما انتم كي تحرصوا راه تبقى راهي الحاجة هذه ما تنحاش الناس ملت
2: ان شاء الله.
0: لازم علينا السائحة احنا مو نعملوا لرواحنا ولولادنا وشبابنا ونغرسوا فيهم الحاجة اللي تربينا عليها، الحاجة المزيانة لازمها تبقى خالدة في الأذهان
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بيه، ان شاء الله الكليس يرجع. فما غناية على الكليس والله يا ايمن وتقول لك بعد الكواليس.
2: لا والله ما احلاه الكليس، انا
0: مزيان الكليس
2: والله اقسم بالله نحلي نقول لهم مش عارفش
0: انا ركبت فيه
2: حتى انا نسيب نسيب ستريس ورجعت معنا ناشطه وحيه
0: وزاد شادي وعبد الحليم
2: شادي وعبد الحليم رجعنا للزمان القديم معناها هو حي للصغار والكبار
0: وهكا المنظر. علاش نحبكم تخليوها
2: هيك الجماليه محلاه في البلاد مزينه تشبهها كل لون اللون يزهي العين لون معناها يشرح النفس هكا الكاليس يبدا
0: تو في الليل تلقاه وهكا فما بعض فما ولا ولا ما عادش جمله
2: فما هو موجود عندنا في قابس في شنني موجود
0: في شنني
2: لكن ما عادش تلقي يعني سياحه نقصت السائح ما عادش يجي برشا في قابس مانيش عارف شني
0: مش عندكم في توزر
4: هذول كل كل عام نمشيو للرحله لقابس نمشيو ونعسفوا في قابس
0: هيا عسفوا يركوا
2: يوميا قبل نتفكر انا في صوري يوميا الكاليس يتعدى يبدا معناها القره تبدا طالعين يوميا عندك صباح وفي العشيه معناها تلقي متعدين في الكياس في الفيست تلقانا دحني باي باي باي باي
3: محلية لغتكم فيها فلة
0: لهجة لهجتهم هي اسمها اللغة العربية ولهجتي اللي تختلف
3: هي اسمها زينة الغربي احنا نقولوا لها فلة
0: فلة والله ياسمين وفل
2: في الفيسبوك يعني اسم الشهرة فل وتو تعرفي حتى تشهرت فلة اللي ناديني ساعات ناديني باسمي زينة ما نسمعش
0: الله
2: كان عائلتي معنا أولادي والأخواتي ندوني زينة نجاو أما البرة الناس الكل تديني زينة ما يقوليش بيه ندو فيه يقول ما تعلمت فل
0: صح ربي فضلك لينا يا فلاي إن شاء الله نرجع بعد شوية سماح جس الأكلة الشعبية شكون فاز وشنين نوع الأكلة
3: الأكلة ما شاء الله تقريب 8 أو 9 ولايات شاركوا من جملتهم إني طيبت زادة الماكلة الماكلة الخنيسية معناتها اللي تعلمنا عليها قبل من جدودنا والكل عملت البازين الحلو اللي هو بشريحة الكرموس احنا كل عاشورة بالعاشورة نعملوه معناتها البازين هذية عملته لهم اليوم وزيد عملت عصيدة بالقرنيط الشايح اللي هي حرة شكشوكة بالحرة
0: بنينا برشا اي
3: وزيد فما
0: بزين احنا نسميه بزين نسميه بزين في سوسة
4: الحلو والحار
0: الحار بزين
3: لما الاخر زاد كيف كيف عصيده بزين معناتها قولوا له احنا بالدجاج العربي والكل يبدا طايب
4: نشارك على فكره نشاركم مع بعضنا
0: بزين
4: اي
0: في مصطلح البزين
4: اي
0: حتى احنا نقولوا بزين احنا جمالها والحارة بزين
3: قبل حتى التوى معناتها مش دار ما يعملوش في عاشورة معناتها البزين موجود اما التوى بدي يقل شوي بحكم انه الشريحة بدت وليت غالية برشا وتتكلف هذك علش نقصد شوية الحكاية بالنسبة لمدام فلة اليوم عملت كسكسي ذهولي هكا زينة حلبة
2: حلبة
3: حلبة
2: حلبة جبسية ومش معروفة حتى اليوم يعني كي شافوها الكل ما يعرفوهاش اني ديما في المسابقات نجيب لهم أكلة ديما نقع الخابية ما يعرفها حتى حد
0: صحة ما تغزر لأمك قبل ولجداك وكل
2: من أمي من جداتي ونحب نحيها يعني نحب يعني يتعرفوا عليها
0: شو فيها الحلبة ذي
2: الحلبة هذه هي حلبة طيبها كما معناها باش تعملي كما نقولوا مرقة لوبيا انت باش تعملي في عوض اللوبيا تعملي الحلبة
0: اسمع
2: وفيها الكرشة متاع العلوش طيب والفول
0: فول انيه
2: الفول بكشورة فول بكشورة متاعنا والحمص والعدس وكي تطيب في الاخر تحطي فيها شويه 4-5 كعبات الشريحه تقطعيهم باش يعطوا الحلاوه وهي الحلبه هذه نفخوها قبل بنهار معناها تتنفخ كيما نقولوا نص نهار تليلي الليل توزعي الماء تاعها تفرغيه تعاودي لها من جديد
0: باش نحي المراره
2: نحي المراره شوي ومن بعد كي نطيبوها كيما تطيبي اللوبه معناها ما فما حتى شيء زايد في الاخر تعملها شوي سكر السكر حسب الطلب كيما نقولوا واحد فما شكون يحبها مره ياكلها مره يحبها يقول لك مره قولها انا السكر بحذاك انت وذوقك
0: يزيدها السكر عاد الشريحه ويزيد السكر
2: الحلبه غنيه ياسر بالفيتامينات
0: حتى كي تطيبها
2: نطيبوها برشا في المناسبات نتاع النفس مرا النفس خاطر ياسر صالحه لل
0: معناها نظف الارحام
2: للجنين نظف الارحام وتدري الحليب للجنين برشا على قد ما تقعد نفسي كل يوم تاكل الحلبه
4: كيما المريسه عنا احنا
0: مريسه هكا مريسه
4: مريسه
0: مريسه
2: هاي هذه مشاركتي اليوم.
0: هذه بي شكون الفايزة؟
3: لا لا لا الفايزات باش يكونوا نهار الأحد ان شاء الله اختتام التضاريع هذه باش تكون في دار الشرع ان شاء الله باذن الله. والدعوة مفتوحة للجميع اللي يحب يحضر. مرحبا بي.
2: انا سبق وهزيت الميدالية عام الاول في مسابقة الأكلة التقليدية في ولاية المهدية. شاركت بالأكلة ش اسمها هي عصيدة بالبشنة.
0: شنو البشنة؟
3: تجيب لنا أسامي غريبة.
4: الاسم واحد يخليك تفكر غير ما يذوق.
2: البشنة هذه نبتة تنبت في الجنوب الجابسي، مارث، مطماطة.
0: تبارك الله. شنو الفوائد نتاعها؟
2: فوائد كبيرة برشا، فيها برشا فوائد.
3: هذه اللي كليت منها مغرفة دخت.
0: ويا
2: ادخلي على اليوتيوب واكتبي بذور البشنة تشوفي كيفاش غنيه بالفيتامينات برشا كبيره.
0: باش بيه بيه يعطيكم الصحه. الوقت تعدى في سماك بساعه وفات والله ساعه وفات. بيه ناخذ ترويحه غنائيه ثم نرجع مع ضيفاتي الكريمات اللي متواجدين
3: في الكويس. الله يخليك
0: ونرجع يلا.
2: شكرا.

0: خاطر مناسب.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.

0: ولاد الشامخ كبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
2: تمام 11 في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شهدت الطريق السيارة في اتجاه تونس سوسة على مستوى عين الرحمة التابعة لمعتمدية بوفيشة مساء اليوم حادث مرور تمثل في تصادم بين 3 شاحنات ثقيلة و4 سيارات. وأكدت مصادر محلية أن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص وإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم من المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، كما تسبب الحادث في تعطل حركة المرور. أفادت معطيات تم تقديمها خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن قطاع تربية الماشية في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تراجعا هيكليا متواصلا انعكس على حجم القطيع الوطني والإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء والحليب. أكد المحلل المالي معز حديدان اليوم أن الارتفاع اللافت في عدد التصاريح بالشبهة المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعكس تطورا في منظومة الرقابة المالية وارتفاع مستوى امتثال المؤسسات الخاضعة للقانون، مشددا في المقابل على أن وضعية احتياطي العملة الأجنبية يستوجب متابعة دقيقة في ظل استحقاقات الدين الخارجية وتواصل الضغوط على المالية العمومية. أكد المهندس والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد اليوم أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من التطرف المناخي، معتبرا أن ما تشهده تونس من أمطار صيفية غزيرة ومتفرقة بالتزامن مع موجة حر تاريخية تضرب جنوب وغرب أوروبا ليس سوى أحد تجليات التغيرات المناخية التي أصبحت أكثر حدة وتكرارا. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
3: انتم تسمعوا في إذاعة المنستير
4: معاكم
3: وين ما كنتم
4: ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات، للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: ياسمينة كاسي كاميرا وفي النقات نقول الله يرحمه ويسامحه فنان نحبوه برشا ويحب تونس برشا حتى النخاع بالرغم جاته ما كانت عنده مغريات معناها باش يكون البرا ويكمل حياته البرا ولكن آثر أنه يبقى في تونس المزيانة تونس اللي نحبوها الكل يعشق تونس حتى النخاع الله يرحمه إن شاء الله ومثلنا موصلين معكم سهرتنا الصيفية أجواءنا الصيفية من مختلف الاختصاصات قلت لكم بدينا بجو يخص الصناعات التقليدية طيب مش مشيو الجو الموضة وأجواء الموضة ديما فيها راهو ناس من مختلف الأعمار ومن مختلف زادة الولايات اللي يجيوا معهد الموضة معروف في المستير تبارك الله عنده صيت كبير برشا الصيت هذا كيفاش تكون الصيت هذا يا سيدي تكون من كيفاش تنحط بالخبرة والمثابرة تاع ناس أكفاء أمنوا بأنه الشاب التونسي بصفة عامة كيقول شاب معناها شاب وشابة أنه الشاب التونسي قادر أنه يخلق المعجزات والله نقول المعجزات بالحق حاجات معناها ياسر معناها كي تشوفوها في العروض اللي قدمت مؤخرا كل عام تلقى فما ابتكار كل عام فما خلق كل عام فما جمالية تجديد تقعد باهتة تقول هالولدات هذوما ولادنا توينسة بالحق راهو كيف كان عطيتوني معناها الفيديو وشفته معناها ما نقولش هذوما توينسة ما شاء الله خليني نرحب بالسيدة صاحبة اللمسات والمبدعة بثينة عاشور والتي تعمل دائما في الكواليس وتعمل بصمت وين ديما نخطف نحبها تكون تحت الأضواء في ضوء القميرة الليلة حاضرة معنا هي وضيفة كريمة راقية وجميلة زادة صديقتها سامحوني على الصوت مرحبا بيك نورتون مرحبا يا بوثين
1: حيشك هي مدير المعهد دونك مدام جيهان
0: سيدة جيهان مدير المعهد في بدنا بهرة وشفناها سابقا جات ونورتنا أي بصوتها قلت أنا بصوتها محلية رقيق هكا ديما هكا مختارين انتوما معناها جماعه الموضه وجماعه الديكور وجماعه هكا الهندسه وكل فما في ناس فما رقه فما احساس هكا ينطق هكا ولا على كل مرحبا بيك مدام جيهان نورتنا بحضورك اليوم حابينك تحت ضوء القميره مش في القيلوله اليوم نورتنا يا لاله قد ما نروح
2: القميره ولا في الشمس ولا كل شيء
0: هي كلها كواكب
2: ضوي على تونس
0: كلها كواكب حلوه منك ضوي على تونس صحيح كيفاش نضوي على تونس بهالانجازات وبهالشباب اللي يقولوا ابقى في بلادك راهو عندك مستقبل في بلادك راهو شوف الشيء اللي تعملوا فيه بالحق راهو هو صحيح فيه اشعاع عالمي مش حتى معناها عربي انا نقول اشعاع عالمي خاطر نحس مريت مثلا في الـ في الـ في العروض وفي اللي ما كان شيء اللي لبسوه انا كان فما معناها ديزاينر عالمي ولا حد قاعد يتفرج خاطر توا معناها يظهر لي عندكم شان تلفزيون يظهر لي معناها وقع تصوير الديفيلي هكا ولا معناها حاجه الحقيقه خارقه للعاده
2: عايشك
0: معناها علم تونس يرفرف خارج ارض وطن
2: عايشك
0: مرحبا جيهان
2: هذه شرف لينا الحقيقه اللي قلته التويكيه وحاجه اللي هي لما معناتها تزيد في عزيمتنا باش احنا نحاولوا زيد نكملوا في تاثيرنا
0: والله اللي رمي ورود والله من القلب
2: هو الحق المجال هذا للطلبه نتاعنا لانه الهدف معناتها انا ديما نقول الهدف هو في الاخير يرجع للطلبه احنا مؤسسه عموميه
0: يرجع للشباب
2: صحيح يرجع للشباب شباب هذايا اللي هو كما نقولوا جيل المستقبل ونقول انا اللي احنا مؤسسه عموميه وخلي مؤسسه عموميه قادره باش تعمل تظاهرة كما هذه بالإمكانيات المتواضعة اللي احنا تحتنا لكن الإمكانيات المتواضعة لكن الحمد لله يا ربي كان ثم قوة كبيرة وإمكانيات كبيرة برشا وراء التظاهرة هذه أو الحاجة اللي هو المشرف على التظاهرة نحب نحييه ونشكره اللي هو سيد أحمد أنيس كريم اللي مش موجود معانا للأسف على التظاهرة يعيشك والحقيقة نحب نغتنم الفرصة هذه باش نشكر سيدة بثينة عاشور بالحق لعطائها معناتها الفياض
0: انت تفرجت فيه في عرض حنبال شفت عرض حنبال في المركب الثقافي
1: لا ما
0: كنتش حاضرة
2: لا
0: موثق بثينة
1: حتى نتفرجوا فيه
2: دوك انا نقول اللي هي الحقيقة يعني عطات من كل معناتها عطات بكل عطاء ولا محدود معناتها المؤسسة مع مجموعة من الأساتذة الحقيقة ولكن بالنسبة للتظاهرة هذه دوك هي كانت المشرفة على يعني كانت عندها المشرفة على التأمين يعني العرض هذه متاع ديفيلي هي والأستاذة عواطف الخضراوي وبالنسبة للعرض متاع عنا الإكسبوزيسيون زي دي زمنا نحكيو عليها اللي هي إذا كانت مشرفة جدا ونالت معناتها
0: استحسين
2: الجمهور
0: شفتها برشا جمهور حاضر ما شاء الله
2: موجودي ايه. صحيت دوك هذية تحت إشراف سيد ظافر بن خليفة وسيدة الأستاذة زيدة فاطمة رسايسي وكان عندنا زيدة مجموعة أخرى من الأساتذة اللي هما نحب نشكرهم سيدة هاجر الشارف وسيدة فخر معناتها خلود فخر الدين ونحب زيدة أن هنا نخص بالشكر للأستاذة اللي هي ليلى مدب اللي بالحق كان عندها دور كبير كبير برشا يعني في الأفيش في الكم في الكوم
0: كنتوا يد واحدة
2: يد واحدة هو فريق متكامل والعرض هذه ما كانش ناجح لو زيدة
0: تكافل
2: معناتها هي كله عمل متكامل لكن زيدة نحب نشكر في معناتها بالفرصة هذه زيدة نينا نشكر الطلبة لأنه احنا في الإكيب هذه زيدة كان معانا مجموعة من الطلبة طلبة المؤسسة وخريجي المؤسسة اللي هذه حاجة بادرة معناتها طيبة برشا
0: ما كانش مصارتش قبل
2: ما صارتش قبل الحقيقة لا هي دي هي كان العرض راهو لمدة زمنية كان يشرفوا عليها تحت إشراف سيد أحمد يعني الطلبة لكن تو رجعوا للسيد ذاب لكن بنسق آخر وحاولنا أن احنا الخريجين هما زاد يكونوا موجودين والحقيقة نحب نشكرهم على خاطر معرفت علاقتهم عرفتي كان نقولوا احنا الكوردونا بنيبا معناتها كوبي دونك لهنا حاجة باهية لأنه يرجعوا للمؤسسة صحيح وكل وثم مجموعة كاملة معناتها من الحقيقة حتى الإدارة لهنا يلزمني نشكرها الإدارة سلطة الإشراف اللي هي وزارة التعليم العالي اللي دعمتنا سنة وكان عندهم شرف وكان لنا شرف حضورهم السيدة المديرة العامة لشؤون الطالبية السيدة
0: مش مشكل المفيد تضافرت الجهود المفيد كان فما حضور مميز ومشرف تشجيع من كل المسؤولين تشجيع من كل الفئة العمرية حضور جماهيري ما شاء الله الشباب والشابات ما شاء الله عليهم زاد كانوا في الديفيلي تبارك الله راه ماهوش ساهل البس فيسع ولحظات ويلزمك تبدل ويلزمك تبدل المكياج باش تكون متكامل وتابع معناها الأجواء نتاع اللبسة والفكرة اللي تحب توصلها خاطر كل لباس عنده معناها حكاية الخطوة نتاعهم ما كانش فما ارتباك يعني ثقة في النفس الحقيقة كانت كبيرة برشا وهذا ما أقول لكم أنتم للثقة اللي اعطيتوها لهك الطلبة أنهم حسوا بأنهم موجودين ومتواجدين وعندهم كاريزما وعندهم حضور وأنهم أنتم كسبتوهم الثقة هذيك اعطيتوهم ثقة في النفس بثين مرحبا بك بعد جهين نورتنا
1: والله صحيح هو الحقيقة العرض هو ما كانش لبسة هي كانت تشكيلة
0: كانت حكاية
1: كانت حكاية ولا يعني احنا نقوله تابلو معناتها تابلويت كل تابلو فيه حكاية الحكاية هذية معناتها تكمل بالموسيقى المصاحبة للتشكيلة هذية وسنة احنا حرصنا برشا انه مشينا برشا في الثقافة الموسيقية العربية عرفتك اللي خرجناهم على أم كلثوم خرجناهم على برشا غنيات
0: عربي
1: اي خرجناهم على غنيات حتى تونسية القديمة الزمنية دونك
0: ديفيلي كان مصور ومشكور شوقي الحميدية
1: معناها كان مصور الحقيقة صور لي
0: والحاجة المزيانة أنكم أمنتوا بها الشباب هذا وذلك علاش معني قلت لكم برافو يعطيكم الصحة وهذه حاجة نحبوها ونثمنوا مجهوداتكم في الشيء هذا لأنه إحنا بجودنا يزينا من خروج معني وهجرة الأدمغة نحب أولادنا بحذينا نحب أولادنا يكونوا عندهم مشاريعهم الخاصة عندهم أفكارهم فما ناس وقفت معاهم باش يجي نهار باش يفتح مشروع باش يكون فما معناها إقبال كبير سواء في تونس يكون زادة يكون عنده فروع حتى خارج أرض الوطن علاش لا يكون يتعامل يكون فما تبادل أن إكسبور معناها مزيان برشا هذه الحاجة المميزة اللي معناها خليتني معناها نستضيفكم اليوم باش نشكركم الساعة شكر كبير برشا على ما قدمتموه وعلى ما الثقة اللي كسبتوها لشبابنا اللي شباب ما عادش مهمش ولا عنده ثقة في روحه ويحب بلاده ويحب يقعد في بلاده برافو والله حبيت بلين يستحق والله تصفيق يعطيكم الصحة بوتين يعطيكم الصحة جيهان يعطيكم الصحة المجموعة الكل باهي جيهان ونخرج من عالم الموضة من الأجواء توا السنة كلوز السنة الدراسية اللي تسمى السنة الطالبية والدراسية وتعبتوا كل خطوة وانتم وراهم في الكواليس نشوفوا فيكم حتى السيدة جيهان وكل معناها كلكم متكاملين كلكم يتعب واحد يشد على روح على يشد معناها صاحبه ولا زميله عليه شوية هكا المهام باش يرتاح يعمل وقفة تأمل ربما فيك الوقفة هذيك تتغير نظرته للشيء قاعد قاعد يشوفيه ويعطي وجهة نظر أخرى، كانت تنجم تغير مسارك الشاب هذاك في الـ في الـ في الـ في اللوكينج وفي الـ في الديزاين اللي قدمه، وتعطيه أفكار معناها لربما زاد تحلق به عاليا. قلت حبيت نشكركم، ولكن انتم مسير وبنات المسير ما شاء الله، وشباب مازلتوا شباب وقلوبكم مازلت شابه. الصيف اكيد بعد هذي الكل خدام الشيء هذاك، وانا نعرف توا هي حضرت روحها ومسافره، انا متاكده تحضر في الحقيبه ومسافره. الصيف كيفاش تستقبلوه الصيف معناها، كيفاش تحضروا للصيف كل عام بعد معناها عام مظلم من العمل والاجتهاد والحركه، وصحيح الجسم يتوق انه يرتاح، يلزم يرتاح، يلزمك النفس العميق باش ترجع لسنه دراسيه اخرى طالبيه فيها اكثر مجهود واكثر نفس واكثر معناها افكار، واكثر خاطر انت زادك يتحلق وتسافر تزيد تستلهم تزيد تاخذ افكار. جيك انت عاد ابو ثينه ما نحكيش عليك ما شاء الله، انت حق بصراحه حقك في مجال السينما انت
1: حقيقة.
0: نبدا ابو ثينه ولا بجهان؟ حضرت ابو ثينه حضرت الفليجه سيدي
2: الله يصح عليها،
0: ماشي لتركيا.
2: انا ما حضرتش حتى فليجه خاطر
0: ما عندك تونس عندك بلادك تنجم تهز وليداتك تمشي اي نزل من النزل
2: ما دونك احنا موجودين هنا في بلاد سياحيه دونك هذه ربي نعمه من نعم
0: والله، واحنا معناها بحر البحر تنقيزه للبحر اي اي شنو اخر خاطر الناس راهو كيلا اولى انتم تحضروا للصيف، الناس كل تحضر للصيف بيجي الساعه هذاك يزبط.
1: اكثر حاجه واحد ما مشتاق لها انه يقعد مع صغار ويقعد يشبع
0: بالدلم يشبع بالدويره وينظف
1: عندنا شهرين ما بين ليسوتنس وما بين مشاريع التخرج وما بين الديفيلي اللي هو طلب برشا مجهود
2: معناتها بالحق توانا
0: هذاك علاش قلت لكم سيروره كامله
2: هو عمل مذني، لكن الحقيقه بحكم انا الموقع بتاعي دوك شفت انت تقول لازمك ترتاح، احنا تو قاعدين نحضروا في الرونتري لليونيفرسيتير نتاع 26-27 دوك احنا توكي يزمنا نعطيو شكونهم لي كونترا اللي باش يجيونا، يزمنا نهيئوا ظروف مريحه للطلبه.
0: لازمك وقفه تامل وراحه ساعه، وقفه تامل تشوف شنو اللي مشى واللي ما مشاش، شنو اللي ركز واللي نغيروه، شنو اللي لازم يتواصل، شنو الكتبوس اللي لازم نعطيوه لك مثلا المجال هذاك ولا الاختصاص هذاك. نغيروا مسار العمل
2: احنا نعملوا توا كيما انت قلت وقفه تامل، ويزمنا نقيموا السنه الجامعيه صحيح. اللي هي مرت
0: هما برشا راهي الحكايه هذيك خاطر يمر فما برشا يتعدى عام يمر مرور الكرام يما في حد
2: شيء ما ينجمش يكون يمر مرور الكرام لانه كل في اختتام سنه الجامعيه لازم نقيموا السنه الفارته باش نجموا معناتها نستقبلوا السنه القادمه بروح جديده بنفس جديد وزاده بهيئه جديده للمؤسسه. بطبيعه الواحد هذيك الحاجه الخاصه
0: دم جيد شكون يدعم فيكم
2: انتوما
0: احنا
2: معاملين عليكم
0: ريتك التلقائيه والله يعطيك الصحه.
2: دوك احنا الدعم نتاعنا نعاود نقولها نشكر وزاره التعليم العالي بالاساس بحضورهم ودعمهم لينا،
0: والله انا ما نشكركم كان انتوما الحقيقه نساء بلادي بصراحه
2: والطاقم أقولها. اللي هو جاي مع
0: التعبين والساهرين ولا
2: شؤون الطالبيه جامعه المنستير والاذاعه والاذاعات الكل اللي امنت بالتظاهره وبالمؤسسه وجاوا غطاوا الحدث واستدعوني واستدعوا الزملاء.
0: قداش عمر المؤسسه؟ قداش عمرها جاي
2: اليوم؟ احنا عندنا من 2003 هي المؤسسه
0: بارك الله
2: فيكم ما شاء الله.
0: ما زالت فتية ما زالت فتية وما زالت باش تعطي يعطيك الصحة
2: فيها روح فيها روح الشباب
0: تو مش ما زالت ما عطيتنيش حضرت الفليجة وانت باش تعمل في الصيف وماشي ونقصد ربي ولا اش باش تعمل تشد الدويرة تقعد مع العائلة تمشي البحر
2: ما زلت كيف جاء ولدي دوك
0: فرصة
2: هذية
0: جا من الخارج
2: لا كان في تونس دوك لهنا يزني نقعد ونشوف نبرمجوا تو ماخذين نفس الحقيقة تو مرتاحنا من ليفينمون معناتها شاك بريسك احنا وقتاش عندنا لو 30 عملنا ليفينمون دوك اليوم لو 3 مازلنا ما خذيناش نفس
0: تقعد مع وليدك وتتفرهد وتشوف
2: نقعد مع ولدي
0: وتوكلوا شي حب وش تلبي له شي هواته
2: ونشوفوا روحنا شو باش نعملوا معناتها
0: اي تو باش تعملوا برنامج
2: نخرج نقول لك
0: تو باش تعملوا برنامجكم اي خاطر فما برنامج يبدا مسطر محلاهم صفاقسية ما تغشوش مني بالله صفاقسية ولا ما دخلتش هي ما دخلتش صفاقسية راهم يبرمجوا مش عادي والله مش عادي راهو البيجي يبدا حاضر كل شيء مريقل قاعدة صفاقسية تلقاها في كل دار تلقى عندهم العود الجو التونسي الجو الفندق حتى كي يخرجوا البيجي نتاعهم يمشيوا الاماكن كل مره يمدلوا المكان نتاعهم باش الصغيرات ما يغلقوش باش يكتشفوا بلادهم معناها يعني جوان دغلوتي لا غياب راهو شويه ثقافه شويه هكا باش تهذب سلوك ولدك وزاد تتفرهد هكا ولا وتنعم بخيرات بلادك هذا هو هذا شنو نحبوا ها وتسهر في ضوء القميره راهو جو كبير خليك مرتاح لا تحرقك شموس ولا حتى شيء ولا يركبك كابوس تبدا عامله بون كيف شيخه شدك الفل والياسمين ولا مشمومه تبدا تغزل للبحر تراكم فكر القمره كيف الصات على الموجه قعدت قاعده هكا فماش واحده فيكم ما قعدتش وشافت وتامل
1: لا قعدنا
2: اكيد خاصه مع غروب الشمس
1: في المستير محظوظين بها الحكايه
0: مش غروب الشمس في الليل خاصه الاضاءه تبدا على خط واحد في البحر
2: حتى كي تشيخ زاد معايا غروب الشمس تبدا الشمس قاعده في الغروب زاد زيد حلوة على الاخر هذيك
0: هيا منين جيتنا يا للا يا سمرة يا مزيانة سمرة يا سمرة معزك يا سمرة يا مزيانة جيتنا بالعسل والروح والشاي الكبير هاوك الصيف ضوء القميرة بتنجمش تقعد تشرب قهوة من غير ما تحط شوية زهر ولا تشرب قهوة في عودة تحطك السكر تحط شوية عسل وإلا شوف شوفك الشاي اللي عملته ما شاء الله شنو واش سميته ذكا
2: سبلي صيفية هو سبلي
0: سبلي سبلي كي شامبرير
2: بدلناه
0: في النجمة
2: حطينا فيه شوية كوكياج حطينا فيها منظر
0: توك الألوان دوكم مش ارتفيسيال معناه صحي
2: فما الصحية فما الناتوريلي بيعوا فيهم
0: صحي
2: فما هي معناها
0: لا اللي تسام فيه انت صحي
2: اكيد خاطر وزيد اني معناها حاجه طبيعيه مع الشوكولا والنقصة معناها السكر على الاخر خاطر فما نسيل كبار اللي تقول لك ليه حلوه عليا ما نجمش ناكل نتنقص السكر على الاخر ومع الشوكولاته البيضاء تعدل لك السكر
0: السمره الفنانه هذه منين جاتنا من الوردانيين وشو اسمك
2: اسماء كربيه
0: يا اسماء مرحبا بك نورتنا يا اسماء انت مهرجان فيليس هذا ربي فيليس وانت من الحرفيات اللي عارضين توا في ساحه الفنون ربي يوفقكم ان شاء الله يجيب لكم قسم خدمته
2: والله صباح الحمد لله
0: برد شويه الفلوس الحمد لله يا ربي الحمد لله بمنتوجك يعتمد بالاساس على المنتوجات الغذائيه هكا وعلى الشوكولا
2: على شوكولا اكثريه على شوكولا خاطر اني البروجي نتاعي اكثريه معناها شوكولا اني خاطر نخدم الورد نتاع الشوكولا
0: من تكوينك الأكاديمي شنو معناه ولا عملت تكوين في الديوان في الديوان
2: وأكثر هي أني خدمتي شوكولا ومعايا تقى فيها الكو من داخل الفرامبواز البستاج نوازيت كراميل
0: أنت وزهرك
2: صحيح أنت وزهرك الكعبة وتقى فيها شوكولا ومعايا كل شيء ناتوريل ما فيش سكر جملة خاطر الشوكولاتة البيضة معناها تقاها حلوة شوي

0: نشكر الباز نتاعو هي فارينة كيلو فين عليه رطل زبدة نحك حكم كيما البريك
1: كيما ورقة البريك
0: نفس الخدمة البريك أما مش مقلي في الفور يتحل
1: صحي
0: أو لو تتحل كل ورقة البريك تتعمل والفارس نتاعها لوز وبفريوة تقليه شوية مش كيما البريك عظام كودي تقليه بالزبدة من بعد تحط العظام وشوية عطر شيء
1: تحط العظام تحطه
0: فيه العظام بشي تلم
1: أبيض العظام تقصد
0: لا البات نتاع الفارس
1: هاي فهمتك
0: حلو
1: حاجة مزينة وجديدة
0: وبعد كي يبرد تشحره بالعسل ويبدأ هو مورق كيم البريك يبدأ مورق
1: كي البات فريتي يظهر
0: كي البات فريتي
1: يطلع مزينة كل وشكر إلى لبو فاينة استناوي تجيب من أخرى وتجيب لها الكل خل نشكره حاجة بنينة
0: المهدية ورجعتها ونجيب لك
1: يزيني من السكر بربي يزيني
2: شيء يجيبك
0: مغير سكر
1: شيء يجيبك مغير سكر والله ربي فضلك
0: مغير شحو
1: قد من أروحك هل
0: أنا آسر في سليمان من مهدية حرفية في الحلول العربي المهدي
1: ما شاء الله عليها بالحق
0: وعملت مسابقة في الأكلة زادة حضر يلزم من الحقيقة ما قيش يكون باش يشارك بالأكلة وبالحلول ما نحبش مهدية تقعد ناقصة شاركت يعني في صفاق شاركت وجدت يعني أخذ الجائزة الأولى وقلت لهم من نفتخر بالمهدية ونهديه المهدية قالوا لي كيفاش تقول مهدية أنت سمي اسمك قبل قلت لهم لا معروفة آسف خسليمان مهدية معروفة ذيك هي
1: خيرات وفيلادي يعني كل واحد كل إنسان كل تونسي راهو
0: يعطي إنسان سمي بلاده باش تتشر بلاده
1: هذا هو
0: الحقيقة والحمد لله في كل بلاصة نمشي معروفة ولات والحمد لله
1: ربي فضلك خاطر إنسانة صادقة وكريمة ومحلاها بالحق كي تجينا راهو ديما هكا تشيخنا والله قلبها كبير ربي يزيدك من خير يا لله وإن شاء الله هكا تجيع منا بلي إحنا جبناهم راهو مازال ولا ذو القميرة راهو تنجموا تخرجوا وتمشيوا وراهو كل قطعة تشريوها راهو صدقوني خاصة كل ما هو مطرز كل ما هو كتشوفي لابسة الفرملة محلاها
2: هذه متاع قبل راهي
1: محلاها قديمة ظاهرة ظاهرة تاع أمك
2: تاع مامتي تاع مامتي
1: ما شاء الله محليها حتى تريزتها
2: مامتي ومامتها ومامتي وماما واني
1: ما شاء الله يعطيك الصحة اللي فكرت جبت
2: هذه تعقبل مطلوبة بالفضة
1: ريت
2: مثلا
1: تعقبل ردوا بالكم تلوحوا حاجة هكا زمنية ولا حتى البطانية والكل هكا ترى كيفاش يعمل فروس كلاش تلقاهم دي جوتي وتلقاهم محليهم كشي يقدوا فيهم
0: استحضر المهدية زادة عن التقليدي
2: على الصوف زادة تفقد متاع قبل
1: مشكورات مشكورات سيدتي الفاضلات مشكورات
0: على هاللمة إن شاء الله مرجين جبوك ما حويج ما خير
1: لا انت تو القمرة زادت تضويت انت تو عايشكم شكرا لكم على حضوركم الراقي
0: عايشك
1: جزيلوا زويز هكا نكملوا بهم السهرة نشربوا قهوة عربية يلا نحط لكم شوية زهر ونرجع يلا أيمن

0: موسين معكم في ضو القميرة أيمن الشابي معكم في التنسيق معاذ عفوا في التوزيع الموسيقي والهندسة الصوتية معاذ في التنسيق وإناس الليلة إن شاء الله ضوي عليكم هالقميرة القمرة القمرة قول لكم توش فما في ضو القميرة تو القمرة توجع الراس راه تعرفوش علاش خطرها كاملة تو كي تراوها تقصروا لها بالعين المجردة القميرة كاملة هكا ولا يا أيمن القميرة الكاملة راهي تعمل وجهة الراس اللي خرجك الجرية يقول خليني نشم النسمة وفك عليهم الكليماتيزور ردوا بالكم راهو اختار صافي اللي يبدأ معناها قبالة القمرة يعني راسه تحت القمرة وإلا قريب راه عندها مظاهر كبيرة برشا ردوا بالكم ردوا بالكم عادة ادخل البيتة وحل شوية الكليماتيزور ولا دور المروحة ولا اغطس في عرقك ولا تقعد مريض وداوي ردوا بالكم وراهي تعمل برشا تأثر على الحالة النفسية تخليك تحس بشوية اكتئاب أقرأوا شوية أدخلوا شوية وبربشوا تشوفوا كل قبرة شتعم فيكم أما كي تبدأوا بحدي إذاعة مستير وتسمعوا فينا تعطيكم إشعاع آخر مش عادي والله يلو بالغرور أقول فيه بكل تلقائية هاي أماني
1: احنا أو في البديل اللي إذاعة المنستير
0: هي تعدل عليكم راهو كذبذبات متاع القوة متاع الانعكاسية السلبية احنا رجعوها إيجابية
1: أكيد
0: لو القميرة نحبوه مزيين معكم
1: قبل واني صغيرة ما نجم يجيني نوم كان منسمع إذاعة المنستير
2: إذاعة المنستير
0: إذاعة المنستير
3: تربينا عليها إذاعة المنستير
0: يا للا تو أنت سوسية سفاقسية قصرينية قصرية
3: تربيت عليها قرايتي معناتها كي كنت نقرأ أني سوسية معناتها في الأصل نعرف بروحي ساعة بسمة قحبيش معلول نسكن في صفاقس صاحبة مشروع في نفس الوقت معناتها كما قلت تربيت على إذاعة المستير من صغري في قرايتي معناتها كنت ديما نتونس بها وقت نبدأ في فترة المراجعة متاعي معناتها هذه إذاعة مستير وإذاعتنا الناس الكل هيك شكنا نسمع
0: عميش كنت تقرأ السنوات الدراسية
3: سنوات الدراسية
0: ثمانينات سبعينات وقتاش
3: لا هذا إني مولودة معناتها في أوي
0: معناتها أوي مش هيك السفير حب نرفع مرأة
3: لا عاد
0: احنا في نقلوش على عمارهم
1: سؤال خطير
3: سؤال خطير أي سؤال خطير
0: سفقراني رد بالك سفقسية
3: حتى انت سفقسية زيدا
0: ملي مولودة في سفاقس مولودة في سفاقس معناتها كيفاش بكسرفيك بستحكي معك ونكريا هون مريقة سفقسية شكون يأكلها
3: المريقة اليوم طيبناها
0: مش جبتك عود عربي والعود القدر مغير عود في سفاقس أرى كيفاش حتى نخدمه احنا نعيش وإحنا الناس عايشة يكلوا بخالة وما يخمي يصرفوش لا بلل احنا نصرفوا الفرنك نخرجوا كيف وقته لا خسارة ولا حد شيء احنا صيفنا نعديوهم ريقل قولوا سفاقسي
3: مثل فماش ناس
0: تعيش في السيف وتستمتع وتكرس البيجي متاحة
3: سياحة داخلية
0: مع
3: سفاقسي
0: بصراحة نقولها
3: أكثر ناس تكرسلها حياتها معناتها
0: ناس تحذر منظمين البيجي متاحهم يبدأ حاضر
3: حتى العبيد اللي
0: كنا ملا وصرصار
3: صحيح العبيد اللي هما معناتها عايشين وكل كيا تقام يبدأوا عاملين كيما الشقاقة شتاء كامل
0: صحيح.
3: وهي تبدأ تقرأ لحسابها كالأم هذيك باش تفرد صغارها ويحبوا تفرهيد ويعطيه قيمة للصيف ويعطيه قيمة للخرجات وللبحر واللمة
0: والقعدة
3: سياحة داخلية بالحق تنشطها كان صفاقسية
0: والله
3: مش على خاطر إيه نسكن في صفاقس
0: لا ولا بالحق أنا مولودة في صفاقس ونعرف صفاقسية نعرف عندي برشا صحابي من صفاقس
3: صفاقسية ناس خدامة ناس تعطي للقيمة هيك علاش إني مشروعي معناتها بدايته من صفاقس معناتها
0: وشجعوا كي يحبوا حد والله يحطوه في يحطوه على الراس الحق يفرحوا ياسر بالضيف ويديهم مكرمانين برشا وتبارك الله طاولتهم ماهيش كي طاولة العباد الكل معناها منظمه حتى تبدا فيها
3: قدر القليل قبل الكبير
0: منظمه ومحلاها اي صحيح يقدروا بعضها هذا هو نحبكم كيس فقسية تلموا البيجي متاعكم وتستمتعوا بالصيف ولا الخطر نحن استنسنا بالبحر والجو موجود محذينا كل شيء ساعات نستسهلوا الأمور المهم يحضروا كل شيء إذا كان لش مدامنا نحكيوا على الصيف وجو الصيف بيه أنت كيفاش تحذر له مدام أنت توا ما شاء الله عندك مشروع
3: عندي المشروع
0: عندك مشروعك ما تخدم أخي الإنساني كل سبحان الله كيفاش ما توصل وقت أما خدمتك دور لي أكثر في الصيف هكا
3: أكثر في الصيف خطر إني معناتها الموجهة لل كيما نقولوها لي بروفيسيونيل لي سونتر ديستيتيك كوافور معناتها برودوي بور لي بروفيسيونيل برودوي كوزميتيك بور لي بروفيسيونيل
0: هيك علاش معناتها تلقى من عندكم مؤسسه خاصه
3: مع الليبوراتوار في كل دي لابوراتوار في صفاقس ديجا السوسيتي في صفاقس معناتها هذه اللي تبعتني عندي شريكتي معايا
0: باهي في خدم بعد خدم العمل هذايا ومسار عمل انتم معناها توا ذو القميرة تسروا على تحضير هالمنتوج هذا يلزمكم عندكم أرقام معينة وعندكم بيجي معين وكل شيء معناه بالأرقام يلزم كل شيء يبدأ حاضر مع دخول فصل الصيف الخاطر خاصة أنك الواقيم تاع الشمس الميكاب اللي يكون أنتي معناها فيه فيه فيه لولترا فيولي وفيه برشة خدمة يعني ربي يوفقكم يعطيك الصحة
3: يعيشك
0: ولكن على خير أعطيني مع العائلة كيفاش تعدي صيفك كيفاش تحضر له وش تعمل
3: مع العائلة هو بحكم وإني كما قلت سوسية معناتها ديما أوكا عندي الهربات للصفاقس معناتها من صفاقس نهبط للسوسة باش إني نعمل بروجرام مع العائلات باش نتفرهد معناتها نمشي والسوسة نخرجوا أي ناخذوا نفس معناتها نعمل تفرهيدات أي تفرهيدات مع عائلتي
0: مواقع لتشيولها ما غير ما تسمي بالطبيعة فين معناتها تخيروا نزل تخيروا دور ضيافة تخيروا إنكم معناها تمشيوا المقاهي معناها مقاهي شعبية ولا مقاهي راقية وإلا خيروا انكم تكونوا معناها مع لمة العائله على البحر ولا كيفاش
3: هو تختلف راهو انت والبروغرام معناتها كل مره وكيفاش معناتها هكا انت والبروغرام مره
0: ساعات انت تحب حاجه ولدك يحب حاجه بنتك تحب حاجه تبدا عائلتك متعدي 3000 وكل
3: اي معناتها تلقانا الناس اللي كاين نحبوا باش اون فامي باش نخرجوا على كل لمه نبحثوا عليها هيك الجو هذيك ولو كان حتى كيما قلت انت على البحر باش تمشي تعدي نهارك وتروح كل كاين المفيد وانك تفرهدت وانك خرجت ومش معناتها ديما راهو معناتها تقام عائلات بسيطه تخرج وتتفرهد بالموجود
0: وربي محليهم
3: بالموجود محليهم تلقاهم محليهم اي صحيح
0: ترف قلوب
3: مش الفايده باش نمشي او عديت في معناتها مشيت الاوتيل 5 ايتوال ولا حاجه فما العبيد اللي تحب على معناتها على الراحه على الكونفور مي ساعه لساعه تنجم انت تتفرهد وتشيخ اكثر من اللي باش تمشي انت للليزوتيل سورتو كيما قلنا
0: العائلات والعائلات
3: سيتا معناتها كوليكيا وصغيراتهم يحبوا يتفرهدوا ويحبوا زيدا كيف نشوفوا احنا توا عندنا برشا بلايص في تونس فما زيدا كل المناطق الداخليه مساكن راهم ما يعرفوش حتى البحر ما يعرفوش حتى كيفاش يمشيو معناتها تفرحهم ابسط حاجه معناتها كيفاش يمشيو هكا ويمشيو مش الفايده باش يمشيو
0: قنوعين عندهم جانب القناعه
3: ما تلقى كل الفرحه هذيك ويعرف معناتها ويمشي
0: ربي تلقاها على موتوسيكلات ومرايته وجازينك الصحابه وليدهم وراهم ولا قدامهم تلقاهم شيخين وكل السعاده اللي في عينيهم ما تراها عند حتى حد والله انا غشي ملياردير لا تراها عايشك الفرحه لا عايشك الصغير والام والبول حظي
1: البساطه
0: البساطه البساطه والقناعه
1: القناعه
0: قبل كل شيء امونه انا كنت حلمتي وانا صغيره اني هكا نعمل برنامج انا وامي الله يرحمها
1: الله يرحمها
0: ما احلاها بنتك ربي يفضلها لك
1: يعيشك
0: حبيتها بالحق تدخل الاستوديو الخطرها مرا مناضله خاطرها مرا قلبها كبير ولولاها معناها ما كانش يكون اماني في المكان نتاعها وبنتها في المكان نتاعها والعائله الكل وزوجها الله يرحمه المربي الفاضل بوك الله يرحمه
1: تعيش
2: ترحم
0: يعيشك يعيشك
1: تحيه لها قبل كل شيء
0: بفضلك محلى فوحت لنا استديو
2: يفوح ريحتك
0: الفاوح يجيب الفاوح
2: والله ابسط حاجه صراحه وجيت
0: ابسط اجمل حاجه
2: جيت خارجه قلت والله ما راني باش نمشي
0: ولا ابسط اجمل حاجه
2: وماشي قلت باش نمشي مش نمشي للفله باش نحاها اما مش باش نخليه في الدار باش نهزل
1: جيتكم اليوم الفله اللي ذات المستير ساعه نقبل كل شيء نوجه تحيه لامي لولاها هي ما كنتش موجوده بحذاك باليوم ولولا تشجيعها هي زاد ما كنتش زاد اني نوصل في البيدين الموسيقي كانت أمنية بالنسبة لي أني نحب أن نعزف آلة موسيقية وبرغم يقولوا لي قرأتك قبل كل شيء
0: أكيد ما يخاف ويقول لك عالم الفن ديمك العقلية تقعد عالم الفن مش يخليك تبعد على قرأتك أم البو يقول لك كون روحك وصل وأقرأ وبعد عمل اللي تحب
2: صحيح. في اللول بالحق في اللول سمحني أماني قصد
1: فضل
2: من اللول ملا هي صغيرة عندي ولدي الكبير أشرف، ولدي فضل. الكبير اللي جابني الليلة أشرف الحمودة،
1: أشرف برا،
2: أشرف قاعد يستنى
3: فيها، أشرف يعطي الصحة يا أشرف اللي برا ومين،
1: شكرا
2: يعيشك ربي يحييك يعيشك. شري كمان جوقت في السن كمانية سيكوندير تغفلنا احنا وتمشي بالسرقة وتمدك الكمانشة
1: برغم
2: مانيش فاهمتها، ومفيقوش بها
1: مانيش عارفة كيفاش نحط أصابعي، اما قعدت حلمة
2: من اللي هي صغيره،
1: هي بشويه بشويه من معناتها من من من الوقت الصغر اللي عديته، معناتها حبيت نتلمس الكمانجة، حبيت نعزف، حب نسمع نسمعه وهو نسمع في البيت، يبدا يحط يديه ويمشي معناها الارشي وكل، نقول والله نحب نسمع اي نحب نغني خايفه
2: من
1: نقول له هيا اي اشرف اي انت اعزف وانا بدي نغني معك
3: عطيك تمشي معه في الخطوة كهو،
1: المهم نبدأ معه مش مشكل نطلع على الطبقة المهم نوصل
3: هاك وصل،
1: لكن مش نكمل الخرافة متاع الوالدة
3: في ساميني خطر الوقت في ساميني زربنا
1: لحظة كي جيت باش نعدلها وقتها منيش عارفة كيفاش رفيه يكبس وبرق نلقى كل لوتر الكل سيد قطعوا كل حتى
3: سليمة بس ايه
1: فعلا قد نتحسر عليها كيفاش باش نعمل وكيفاش نقوله، سكرتها ورجعت لبلاصتها كل حتى سليمة بس لوحدها
3: وصار بعد
1: سكت على روحي
2: بعد
1: فقوا بي
2: حكيت لنا والكل
1: من وقتها
2: شفت صحيح باش تبع الموسيقى
1: نحلم معناها نحلم اني عندي جمهور نعزف كمانجا والناس تتفرج فيا وتصفق لي، ومن وقتها بدأ الغرام
3: فما تأثرت بشكون أكيد فما صورة قاعدة راسخة في بالك
1: رضا القلعي
3: الله يرحم
1: الله يرحم
3: الله يرحم
1: وبرشا عاسفين توينسا زيدا نحب التونسي ياسر تحية لستدتي اللي قريت عندهم في المعهد العالي موسيقى بسوسة
3: وانا نورتنا حتى في لذاعة ثقافية ما شاء الله عليك كان باساج ياسر مزيانة مني حبيت نحييك
1: شكرا
3: سهرنا على ذو القميرة احنا نتفرج ونسمع ونستمتع بإيقاعات كل مسيتك يلا نسمع القانون ونسمع الكمانجة وربي فضل كميمتك عايشك. حبيتها انا كانت راس صوتك قدش محلي
2: يعيشك يعيشك
3: نسمع فيك في الكاسك هاي يا مزيانة يا مزيانة وردة خدك يا مزيانة
1: سمعوكم في مسك الختام
3: مسك الختام
1: حاجة تونسية لل
3: يلا ميسيلش يلا تفضلك أيمن تو يعطيكم حتى بعد الوقت ميسيلش نتصحروا يلا

0: شكرا برافو. شكرا برافو يعطيكم الصحة سماح اللي باش تكمل معنا في ساعة اللحظات الأخيرة. ونذكركم أنه سوسة طبعا لحظات قليلة تنهي فرحة هذا اليوم اللي فيه سوسة تحتفل بانضمامها للشبكة العالمية المدن المتعلمة لدى اليونسكو اليوم الجمعة 10 جويلية. الأحداث والتظاهرات الجميلة انطلقت من قصر البلدية في سوسة منذ 9 صباحا وتواصلت بعرض حلو برشا, عرض يخص طبعا موسيقى الأوركستر السيمفوني بسوسة في معناها في الرباط, وكانت سهرة جميلة برشا بشهادة الكثير والعديد من الجماهير اللي كانت حاضرة. قاعدة نشوف نرمز ذلك من خلال مواقع التواصل. سماح, كلمة الختام ليك, كلمة الختام لأماني وللجميلة طبعا على آلة القانون
1: مرام
0: تحية ليك مرة أخرى, تحية البسمة, تحية للحضور الكريم اللي كان معنا, تحية فيسا في كلمتين سماح تفضل.
1: ديما احنا سهرات
0: عندكم تكريم يظهر لكم شي سير انتم
1: تكريم ان شاء الله بإذن الله باش يكون نهار لحد اكيد قلت لهم بكري ونعاود ان شاء الله بقدره ربي نهار لحد دار الشرع.
0: وقتاش؟
1: 9 متاع الليل 9:30 اي 9:30 ان شاء الله بقدره ربي باش نبداو التكريم, ومع حفله زاده باش تكون موجوده فرقه عازف معناتها بالأورج معناتها اللي يحب يحضر مرحبا بيكم الكل, ومرحبا بالناس اللي يحبوا يكونوا موجودين.
2: ساهمت في نجاح هذا المهرجان بالحق, يعني أول مرة نعيش معهم التجربة ياسر حلوة. معناتها تنقلت من طوى عندي جمعة معناتها لهنا موجودة في مستير, أول مرة نعيش لهنا وأول مرة نعيش الأجواء هذية. جبدوني سماح وسي فوزي ونشكرهم بالحق على
0: المجهود
2: اللي وصلنا, معناتها عملنا تظاهرات مزيانة أول مرة نعيشها.
0: وذكروك عاد بالأيام الدراسية وذكروك بجوك في المستير وذكروني برشا حاجة.
2: ذكروني برشا, وفي نفس الوقت معناتها قربت البرشا ناس خاطر معناتها من بينهم الجغني اللي أني عشتها نهار 29 جوان كنت المشرفة عليها, كان فيها خليط معناتها جوني دي بروفيسيونيل معناتها من ولاية أخرى حاضرين معنا في تبادل معناتها حضروا مصباح حضروا لهنا في مستير, تعديت محليها جورني, عشنا برشا تجارب من بينهم اللي وصلوا اليوم معناتها باش يحطوني باش نعمل الاكله التقليديه
1: اللباس التقليدي
2: لبسوني بنتي لبسوها زيد عروس تونس لبسوها معناتها في النهار الاول في اليوم الافتتاح لبسوها زيد لبسه نتاع قصر هليل.
0: سامحني باش نجي اللقاء امين كيف الختام فيسا
3: بس الختام سعيده بوجودي بحذاكم. الف شكر وتحيه للي يسمع فينا وشايف فينا على اذاعه المسير.
0: شكرا
4: احلى حصه, ميرسي على الاستضافه. نقدم تحيه خاصه لعائلتي وخالي حمدي بالحاج صالح هو اللي بدي معايا مسيرتي الفنيه الضوء
0: حمدي. شكرا يعطيك الصحه, تحياتي لي اسماء مره اخرى نقول لك برافو يعطيك الصحه
1: سامح. شكرا لكم يعيشك
0: المجموعه الكل على ذو الكميره. يلا باقي واصلوا الاستماع لبرامجنا عبر أثير إذاعة المنسير. شكرا أيمن, شكرا معاذ, شكرا المجموعة الكل, ألف فنانين كريمة باش تاخذ مشهد مرة أخرى في الأخبار. يلا

0: دونستي
1: مع إينيس الغرياني.
2: منتصف الليل في إذاعة المنستيرة.
3: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك
2: فيه. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. اختتمت جامعة الكوميسة للنساء صاحبات الأعمال مؤتمرها السنوي بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بالعاصمة بإعلان بيان تونس الذي سيرفع إلى جميع الحكومات واصحاب القرار في الدول الأعضاء، وتلته نائبة رئيسة الجامعة ليلى بالخيرية جابر. قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس اليوم بإقرار الحكم الابتدائي الصادر ضد مستشار سابق بديوان وزير العدل وتعديل نصه بالترفيع في العقاب به من 5 إلى 8 أعوام سجنا، وذلك من أجل تهمة الخيانة الموصوفة وفقا لما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت شهر مارس 26 2000 بثبوت إدانة المتهم فيما نسب إليه إثر شكاية رفعتها ضده الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات وسجنه من أجل ذلك مدة 5 سنوات. أوصت وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر في بلاغ مشترك لهما باتباع جملة من الإرشادات لاستخدام أجهزة التكييف بطريقة صحية وآمنة تمنع من ظهور مخاطر صحية على المستخدمين، وفي مقدمتها صيانة هذه الأجهزة مرة واحدة على الأقل سنويا وعدم تجاوز فارق 7 درجات بين الفضاء الداخلي والخارجي وتهوئة الغرف يوميا لمدة 10 إلى 15 دقيقة. توافد مئات الأشخاص مساء الجمعة إلى مداخل مصلى طهران الكبير، حيث ستبدأ اليوم مراسم تشجيع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنائي، وذلك قبل نحو 10 ساعات من فتحه أمام العامة وفقا لما ورد في وكالة فرانس بريس. وسيبقى جثمان خامنائي الذي اغتيل مع بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير مسجع حتى 2 في المصلى. وحسب فرانس بريس فقد تم اتخاذ السلطات ترتيبات أمنية مشددة في الموقع وإغلاق الشوارع المحيطة به. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي ما زال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي
0: هي وهي وهي اللالة

بتغلبني.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99 عدلوا الموجة واسمعونا.